وبعثت أحمد بالرسالة هذه.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان السيد منير عقلة.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب

ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، حمدا يفيض على ذاكره مكارم الأخلاق وغاية الرضوان. لك الحمد أن نورت قلوب عبادك بالقرآن وعلمتهم البيان، وصلاة ربي وسلامه الأثمان الأكملان على حبيبه ونبيه المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى على مدى الأزمان. وبعد، فإن شرف الإنسان رهن بما أوتي من علم وأخلاق، وكفى المرء بذلك شرفا. وكلما زاد المؤمن على كتاب ربه علما وعملا وتدبرا وأثرا، فقد ألهم حجته وعذر نفسه مصداقا لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات متابعو إذاعة دمشق في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن في واقعنا وفي حياتنا وأحداث زماننا. نستضيف وإياكم اليوم فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات والاستشارات القرآنية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله.
0: فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية كنا نستعرض وإياكم مراقي التدبر ومراقي التي يترقى بها المسلم إلى أن يصل إلى الجنة، وذكرتم لنا مواضع، 10 مواضع في القرآن الكريم تحتاج إلى التدبر، وسميتموها مع

0: عالم السلوك لدى المسلم. من ذلك آية البر في سورة البقرة، وآيات من سورة لقمان، وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الفرقان التي نحن في صدد إتمامها اليوم، وآيات من سورة الأحزاب، وآيات من سورة الرعد، والوصايا العشر في سورة الأنعام، وغيرها التي تشكل معالم السلوك ومدارج الترقي لدى الإنسان المؤمن. وافتتحنا وإياكم سورة الفرقان لنتلمس من خلالها صفات عباد الرحمن، وذكرنا في الحلقة الماضية بعض هذه الصفات، فذكرنا الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، أي أنهم يتصفون بصفة التواضع، والصفة الثانية أنهم يترفعون عن رد الإساءة بمثلها، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والصفة الثالثة أنهم يشحنون كما قلنا بطاريات قلوبهم في الليل من خلال صلاة التهجد وقيام الليل، والصفة الرابعة أنهم يتضرعون إلى الله عز وجل أن يصرف عنهم ويقيهم من عذاب جهنم. اليوم فضيلة الشيخ نكمل وإياكم هذه الصفات التي يتصف بها عباد الرحمن. نعم تفضلوا.
1: الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشكر مرة أخرى هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا لمستمعي هذه الإذاعة الكريمة إذاعة دمشق. الله عز وجل يقول في صفاتهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآن انتقلنا إلى صفة جديدة وهي صفة معاملاتهم المالية. بالمناسبة الاقتصاد أصلا قائم على ركنين: الركن الأول هو اكتساب المال تحصيله، والركن الثاني انفاقه.
0: نعم.
1: فالآية أتت بركن من أركان الاقتصاد أنهم إذا أنفقوا فكانوا وسطا بين الإسراف وبين التقتير، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون وسطا بين الإسراف وبين التقتير. اليوم إذا أردنا أن نتكلم بأرض الواقع دكتور، حقيقة بتشوف نحن الآن في سوريا حتى نكون واقعين، تعيش البلاد في حالة اقتصادية معينة.
0: نعم.
1: وفي عوز وفي عسر، وفي ناس ما زالت في الخيام، وفي ناس يعني قد تتعذر عليها ربطة الخبز، لكن في المقابل تجد أناسا من الأغنياء يسرفون أموالهم في غير محله. نعم. يعني هو أصلا لو كانت الأمور بخير ما ينبغي عليك أن تسرف، فكيف وإخوانك يعني هذه حالتهم؟ فتجد مثلا في الأعراس تلاقي تبذير، والمبذر هذا أخ للشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. في الوفيات يعني صارت الوفيات مكلفة، يعني الإنسان مات عنده أحد فهذا هم وحزن،
0: يحسب حساب كيف
1: وبدي يحسب حساب الناس وشلون بدهم يقولي والضيافات والمكان والصالات والأخره. بل أكثر من ذلك، بل أحيانا الإنسان يحرم من بعض الشعائر بسبب مثل هذه القضايا. يعني أنا أعرف رجلا، هالكلام أظن من 20 سنة، وهو كبير في السن ومن يعني الطبقة الجيدة، يعني قلت له لما لا تحج وقد بلغت من هذا العمر، فماذا تتوقع يعني أجابني؟ قال: الذي يعيقني هو كلفة الهدايا التي سآتي بها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فقال: يعني والله يا أخي بصراحة مسألة الهدايا مسألة يعني معيقة لي. أظن إلى الآن لم يحج.
0: لا حول ولا قوة.
1: طيب معقول يعني الإنسان يمتنع عن أداء عبادة الله عز وجل وشعيرة من شعائر الله عز وجل من أجل أن يسرف شيئا في غير محله؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم. ولذلك يعني الإنسان أمام هذه الآية وشبيهتها آية في سورة الإسراء، لم أقول لك هذه المواضع تتشابه كثيرا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
0: ولا تبسطها
1: كل البسط. ليش؟
0: فتقعد ملوما محسورا.
1: هاي القضية. فمن صفات عباد الرحمن أنهم مقتصدون في إنفاقهم. شو يعني الاقتصاد؟ أنك أنت تضع الليرة في محلها.
0: لم يسرفوا ولم يقتروا. ما معنى
1: التقتير والتقليل؟
0: التضييق. يعني في حديث أنه خير ما تنفق درهم تنفقه على أهلك.
1: أي نعم، أي صحيح.
0: يعني الإنسان إذا أنفق على أهله بالمعروف فهو لا يعتبر مسرفا.
1: نعم.
0: يعني حتى هناك أثر يقول يعني 3 دراهم: درهم تنفقه على أهلك، ودرهم تتصدق به، ودرهم تخبئ

0: لغدك. ما زاد على ذلك فهو زيادة.
1: نعم.
0: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا بين التبذير والتقتير. الصفة السادسة مولانا،
1: الله يبارك فيكم. الآن الآية التي معنا آية يعني تحتاج إلى أن نتأملها وأن نتريث عندها مليا. الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
0: يلقى
1: أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات التي سنأتي عليها بعد قليل. فلاحظ إلى خطورة هذه المعاصي اللي هو الدعوة مع الله عز وجل إلها آخر، قتل النفس بغير حق، والجريمة الزنا سلمكم الله. حقيقة أنا يعني تأملت أنه ما السر في اجتماع هذه الثلاثة. فوجدت ابن القيم رحمه الله تعالى أجاب إجابة جميلة جدا. قال: هذه الثلاثة تمثل أمهات المعاصي. يعني كل شيء معاصي الآن موجودة في الدنيا هي واحدة من ثلاثة، إما سببها شبهة أو شهوة أو غضب. طريقة القرآن الكريم ماذا فعل؟ جاء بالثلاثة وأتى بأعلى مثال. فمثلا الآن ما هو أصعب شبهة ممكن أن يقع الإنسان فيها؟
0: شبهة الشرك.
1: الشرك، ولذلك قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
0: نعم.
1: ما هو أصعب نموذج وأعلى نموذج في الغضب؟
0: القتل.
1: القتل، يعني ممكن الإنسان يغضب يعيط يكسر، ممكن يطلق زوجته نسأل الله العافية وما أكثر هذه الحالات.
0: نعم.
1: لكن أعلاها أن يمسك سلاحه ويقتل.
0: نعم.
1: تمام. طيب بالنسبة للشهوة يعني هنالك مصارف كثيرة، لكن أعلاها
0: الزنا.
1: ولذلك جمعت هذه الثلاثة وقرنت وتتعانق مع حديث حيث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسئل: أي الذنب أعظم؟
0: أن تشرك بالله.
1: قال: أن تجعل لله ندا
0: وقد خلقه
1: وهو خلقه.
0: وهو خلقه.
1: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟
0: أن تزاني.
1: قال: أن تزاني حليلة تجاري. فلاحظ أتى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة هي تتناغم وتتعانق مع هذه الثلاثية. وبالمناسبة ما تفشى في قوم الشرك والكفر إلا وتفشى معها القتل والزنا.
0: يا لطيف.
1: لذلك المجتمع الموحد مجتمع آمن. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم
0: الأمن وهم
1: الأمن وهم مهتدون.
0: الله.
1: فتحصيل الأمن والهداية هو بإيش؟ بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم اتخاذ مع الله عز وجل شريكا. هو أصلا ليش هذا الذنب عظيم؟ لأنه أنت عم تصرف شيء حشاك، عم تصرف شيء من حق الله عز وجل لغير الله.
0: نعم.
1: وهذا من حق الله. ونحن كل يوم في دعاء استفتاح الصلاة نقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا أنا خلاص لا أسأل إلا هو، لا أستعين إلا به، لا أذبح إلا لله عز وجل. قال: من ذبح لغير الله فعليه لعنة الله، أو لعن الله من ذبح لغير الله. واحد يمسك خروف يقول: أنا بدي أذبحه لا فلان مثلا لقبر أو مدري إيش، أو يمسك دم الخروف. أنا شفته ببعض الدول
0: عندنا في الشام
1: سبحان الله، يلطخ سيارته الجديدة. نعم. قال: من أجل العين أو شيء من ليش التخبيصات هي يعني
0: لا تماما.
1: نعم. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني شوف القتل لدرجة أنه ابن عباس عنده كان يعني رأي في أول حياته أن القاتل لا توبة له.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه كان يستند إلى قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
0: خالدا
1: فيها
0: وغضب
1: الله عليه
0: ولعنه
1: وعد له عذابا
0: عظيما.
1: فتخيل أنت الآن حتى قالوا له: طيب وهي الآية إلى من تاب؟ قال: تلكم مكية.
0: الله.
1: يعني هو كان يرى أن هذه الآية. نعم. التي معنا هي مكية، والآية في النساء مدنية.
0: نعم.
1: فكأنه يرى النسخ
0: تماما.
1: تمام. طبعا وجهة نظري والله أعلم، يعني كما قال كثير من علمائنا أنه راجع عن هذه في آخر حياته، وهنالك أثر في الأدب المفرد. نعم. يعني يبين أنه عاد عن هذه الفتوى. لكن شاهد تخيل ما الذي حمله على هذا، لأنه من من من من ورطات الأمور أن يرتكب الإنسان دما حراما، حتى قال. نعم. عليه الصلاة والسلام: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا. اليوم السلاح موجود بين أيدي الناس، فيخشى الإنسان أن لا يضبط نفسه وأن يكون متوازنًا، حتى لو ما في سلاح. يعني ممكن أحيانًا في أدوات حادة، ممكن أحيانًا بأي شيء يتعرض إلى إلى إلى إلى, إلى مثل هذه الجريمة، فيتقي الله سبحانه وتعالى ويضبط غضبه.
0: من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة

0: ودع إن دماءكم وأموالكم هي. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا صحيح. في بلدكم هذا في يومكم
1: هذا
0: في يومكم
1: نعم.
0: هذا
1: نعم صحيح. والأعراض قال ولا يزنون، يعني كل الشرائع جاءوا من أجل حفظ الضروريات الخمس ومنها نعم. العرض. تخيل أسأل تفشي الزنا والعياذ بالله ربعين. المجتمع الذي يعني يزني هو مجتمع يعني متفكك، هو مجتمع آثم، هو مجتمع مرتكب لكبيرة، مجتمع متفكك، مجتمع يعني مآله إلى السقوط، مآله إلى الفقر. يعني الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، يعني أي شيء بيوصل لهذه الجريمة أوعى تقرب ولا تقربوا. يعني شوف مثلا بصورة النور دكتور حفظك الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى من الأول سد علينا المنافذ، قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
0: نعم.
1: ماذا قال بعدها؟ ويحفظوا فروجهم. طيب في مسافة ما بين غض البصر والوصول إلى نعم. إلى هذه، قال لك إذا سكرت هذا الباب فخلص أنت أمنت على نفسك، لأن إطلاق البصر هو بريد الزنا.
0: تمام. نظرة فبسمة
1: كلام فلقاء فموعد نعم. فمصيبة
0: نعم تمام
1: فمصيبة. ولذلك قال ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي يفعل هذه الثلاثة أو وحدة منهم يلقى أثامة. ما هو الأثامة؟ سبحان الله، وجدت بعض المفسرين قالوا أثامة هو واد من وديان النار. يعني النار فيها وديان؟
0: نعم
1: فيها وديان. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه فسمعوا صوت
0: جلبة
1: أو جلبة أو كذا، ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال هذا حجر ألقي في نار جهنم
0: سبعين خريفا
1: وصل الآن إلى قعرها. طيب كيف إلى وديانها؟
0: طيف.
1: كيف إلى وديانها؟ يعني حتى بعض العلماء جمعوا وديان النار، مثلا عندك وادي نعم. ويل، عندك وادي غي، عندك وادي موبق اللي فيه نعم. الكهف طبعا على قول ذكره ابن كثير، وعندك نعم. هذا وادي أثام. فتخيل هذه وديان النار يعني نعم. عفوا قديم
0: ومجمول،
1: نسأل الله العافية والسلامة. والزنات سلمكم الله يحشرون يوم القيامة في مثل التنور، حتى جاء عليه الصلاة والسلام في رحلة
0: الإسراء والمعراج
1: أتى على مثل التنور فإذا به يعني أناس عراه سلمك الله تشتعل النار من تحتهم
0: نعم.
1: فترفعهم إلى أعلى نعم، يعني تحرقهم من أسفل لأنهم يعني ارتكبوا هذه الجريمة من أسفلهم فيحرقون من الأسفل. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزنات والزواني.
0: يا لطيف.
1: نعم يعذبون في مثل هذا التنور، يحرقون وترفعهم النار حتى يكادون يعني يخرجون من هذا التنور ثم يعودون، وهكذا إلى يوم القيامة. يعني مرتكب الزاني هو رفع عن نفسه ربقة الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني
0: وهو
1: مؤمن. فمن بالك اليوم بما يسمى سلمكم الله المثلية الجنسية والجندر وهل هذه الأفعال البهيمية، بل إن البهائم سلمكم الله تترفع عن مثلها وصار لها دعاة، صار لها قوننا في بعض الدول الأوروبية، وصار في حظر أن تتكلم عن مثل هذا. وقال لك إنه الجندر هو 14 نوع، تمام، واحد في جسد ذكر لكن هو أنثى، وواحد أنثى في جسد ذكر، واحد لا هيك ولا هيك، واحد يعني أشياء. فهذا انتكاس في فطرة الإنسان حقيقة. قال يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة، يعني مو بس رح يلقى في النار، لا، يلقى وبإهانة وبذل وما له كرامة ولا له قيمة. ومن رحمة الله عز وجل قال إلا
0: من تاب.
1: وبالمناسبة هذه الآية إلى سبب نزول، أن قوما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: يسألونه أن أناسا كانوا في الشرك وزنوا وأكثروا وقتلوا وأكثروا، هؤلاء إذا دخلوا في الإسلام لهم توبة؟ فنزلت هذه الآية إلى أن قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. شوف يا دكتور، يعني كم يتلمس الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى وكرم الله تبارك وتعالى. والله أنا في مثل هذا المقام يعني أبشر كل عاصي زلت نفسه، نقول له ما زلت حيا وما زالت الشمس تشرق من مشرقها، فالفسحة أمامك والطريق أمامك أن تؤوب إلى الله عز وجل وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فستجد ربا غفورا رحيما يبدل سيئاتك حسنات. وأذكرك يا من تسمعني، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا، يعني وما أحد يأمن على نفسه، حديث ذاك الرجل الكبير الذي رواه الإمام الطبراني ورجال الحديث ثقات، قد سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، جاء الختيار قال يا رسول الله، جاي عنده هيك، قال أرأيت من فعل الذنوب كلها ولم يترك من حاجة ولا داجة إلا وأتاها؟ شو سؤالك؟ قال ألي هذا من توبة؟ يعني كأنه يسأل عن حاله، واحد مو تارك شغله إلا مسوية، ألي هذا من توبة؟ فقال

0: قال عليه الصلاة والسلام: أأسلمت؟ قال: أما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا هذا، تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتك حسنات. فالرجل كأنه يعني يريد أن يطمئن أكثر. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ أنا عامل أشياء بستحي لك عليها غدرات وفجرات. فقال عليه الصلاة والسلام: وغدراتك وفجراتك. فكبر الرجل وكبر، قال، وما زال يكبر حتى توارى وهو يكبر فرحا بهذا الأمر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله يبارك فيكم شيخ. أنتم ذكرتم أو الآية الكريمة ذكرت اقتران الإيمان بالعمل.
0: هنا
1: الإيمان المجرد الذي لا يتبعه عمل ليس له قيمة عند الله عز وجل. وكذلك من يريد أن يمحو الله من سيئاته عليه أن يبادر.
0: صحيح.
1: وأتبع السيئة الحسنة
0: تمحها
1: وخالق الناس بخلق حسن. أما مجرد تلفظ بالتوبة ودون الإقلاع عن الذنب
0: والندم
1: والإصرار على العدم العودة والقيام بأعمال صالحة،
0: نعم، ويصلح
1: تماما،
0: نعم، صحيح.
1: عند ذلك إذا يعني تاب وندم على ما فعل وعزم على عدم العودة وقام بأعمال صالحة تغطي على ما سلف، عند ذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات،
0: نعم.
1: كان الله غفورا رحيما، ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الصفة السابعة فضيلة الشيخ،
0: الله يبارك فيكم، الآن في عندنا صفة جديدة يقول، نعم، الله عز وجل في شأن هؤلاء العباد أنهم لا يشهدون الزور. فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون
1: الزور.
0: طبعا يعني ما هو الزور؟ العلماء على قولين، يعني في عندنا قول أن الزور هو الزور المعروف، شهادة الزور،
1: يعني نعم،
0: واحد يروح يشهد كذبا وافتراءا، يعني نعم، زورا. يعني على زمن العصابة البائدة،
1: نعم،
0: كان في ناس مهمتهم شهادة الزور، وممكن يقفون على باب المحاكم، يعني ممكن
1: تماما.
0: أنا هكذا تناقل
1: صحيح
0: إلى أسماع الله أعلم، يعني
1: أدركنا ذلك،
0: فممكن واقف يقول شهادة زور شهادة، يعني هو كأنه
1: 100 ليرة
0: يعني هكذا
1: أدخل
0: ليش إيه نعم. حتى ممكن واحد من باب يعني هكذا صارت كأنها كالنكتة، قال له يعني تشهد أن لي مع فلان 50,000؟ قام قال له: إلى الآن ما أعطاك إياها؟ يعني هو مستعد، بعدين قال له: أنا بعرف أكثر من ذلك،
1: نعم،
0: إيه نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يعد الكبائر، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، كررها كثيرا، وكان متكئا ثم اعتدل لخطورة هذا، لأن في تضييع للأموال وتبديد الحقوق وأكل أموال الناس بغير حق. هذا القول الأول. القول الثاني قال: ولا يشهدون الزور على إطلاقه، فكل باطل وكل كذب وكل افتراء وكل معصية لله عز وجل ممكن أن يتلفظ بها وأن يفعل بها فهي من الزور.
1: نعم،
0: يعني مثلا أماكن الغيبة زور، أماكن النميمة زور، أماكن النكت سلمكم الله التي تسمى الإباحية اليوم صارت، يعني سلمكم الله. أنا ليش عم أضرب أمثلة؟ لأنه إحنا نريد أن ننقل القرآن الكريم إلى واقعنا ونتعلم منه، وهذا أظن يعني مقصد البرنامج
1: تماما.
0: فصار بعض الشباب اليوم يتساهل بمثل هذه النكت من أجل أن يضحك الناس. فصفات عباد الرحمن لا
1: يشهدون الزور،
0: مو لا يحضرون، يعني لا يشهدون، مجرد أن يكونوا موجودين هن يترفعون عن مثل هذا. عباد الرحمن يا دكتور مو بس لا يشهدون الزور، قال: وإذا مروا باللغو
1: مروا كراما.
0: هذه صفة جديدة، أنه حتى مجرد اللغو، اللغو اللي هو الكلام الذي لا فائدة منه، وين رحنا، وين جينا، شو أكلتوا، شو عملتوا، شو سويتوا، هذا القيل والقال،
1: نعم،
0: فهم يترفعون عن مثل هذا، فمن باب أولى أنهم لا يحضرون الزور
1: تماما.
0: نعم، وإذا مروا باللغو
1: مروا كرامة،
0: مروا كرامة، أي مترفعين ومكرمين أنفسهم بالإعراض عنهم.
1: إذن مولانا اليوم ذكرنا أربعا من الصفات: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الاعتدال في النفقة، الصفة الثانية أنهم يتجنبون أمهات المعاصي، الشرك بالله والقتل والزنا، وأنهم لا يشهدون الزور، وأنهم يترفعون عن مجالس اللغو. ماذا بقي عندنا من صفات؟
0: يعني ممكن نحن نحاول أن نجملها سريعا، نعم، في هذا اللقاء. الله سبحانه وتعالى ذكر علاقة مع القرآن الكريم، قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن هم علاقتهم مع القرآن الكريم علاقة تدبر، وهذا هو نحن الذي نريده من برنامج بصائر،
1: تمام،
0: نأخذ آيات نحاول أن لا نخر عليها
1: صما
0: وعميانا. وطبعا ذكر

0: الصمم والعمل، لأنه هني مصادر التلقي. يعني نعم. الآن المستمعون الكرام يسمعوننا بأذانهم،
1: نعم.
0: وإذا كان في التلفزيون فهم يشاهدوننا، تمام؟ فهذول مصادر التلقي. فالله عز وجل يقول لا ينبغي لهؤلاء أن يخروا عليها كالأصم الأعمى الذي لا يدرك شيئا. للأسف بعض الناس كم تقرأ هذه الآيات
1: كثيرا،
0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، يعني ويمر عليها ليس مرور الكرام بل هذا مرور اللئام، يعني نسأل الله نعم. العافية والسلامة. فلذلك عباد الرحمن يتدبرون كلام الله عز وجل في أوامر، في نواهي، في زواجر، في قوارع. وأنا أعطي للإخوة المستمعين منهج بسيط. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، آية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار، آية فيها رحمة سأل الله الرحمة، آية فيها عذاب تعوذ بالله من العذاب، آية فيها عمل صالح قام به، آية فيها عمل سيء تركه. هذه هي القراءة التدبرية التي نحن ننشدها ونريدها. ثم قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يعني هذول عباد الرحمن مو بس مهتمين بحالهم، لا، حتى بأسرهم، بزوجاتهم، بأولادهم. فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
1: قرة أعين
0: وجعلنا للمتقين إماما. طبعا لاحظ يا دكتور كيف قدم الأزواج على الأولاد. ليه؟ لأنه الزوجات هي الأصل في التربية. إذا كان البيت فيه زوجة صالحة فأنعم بهذا البيت وأكرم بهذا البيت وأكرم بذرية صالحة. لذلك ربنا هب لنا من أزواجنا أولا وذرياتنا. قال قرة أعين، القرة اللي هي السكون والفرح الدائم، لكن مع الأسف قال أعين جمع قلة، لأن عباد الرحمن بالأخير هم قلة، يعني لم يملكون قرة العيون إنما قرة أعين
1: من جموع القلة. أعين
0: من ضبط بيته وكان بيته متمثلا بصفات عباد الرحمن هذا مهيئ أن يكون إماما في الدين. قال وجعلنا للمتقين إماما. متى قالها؟ لما ذكر الأسرة.
1: نعم.
0: أنت ضبط أسرتك مهيئ أن تكون إماما في الدين، والإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين.
1: الله
0: بالصبر
1: الله.
0: واليقين تنال الإمامة بالدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا
1: لما صبروا
0: وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء ما هو جزاؤهم يا دكتور؟
1: نعم.
0: قال ربي سبحانه وتعالى في المطاف الأخير أولئك يجزون
1: الغرفة بما صبروا
0: ويلقون فيها تحية.
1: الغرفة هي المنزل العالي
0: العالية في الجنة. مذكر أحيانا في القرآن الكريم غرفات.
1: نعم.
0: حتى في الحديث
1: هم في الغرفات آمنون.
0: إن أهل الغرف ليتراءون لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في السماء.
1: نعم.
0: يعني تخيل حكيف بالأرض ننظر إلى النجوم.
1: نعم.
0: فهذه النجوم كأنها الغرفات العالية. وحتى اليوم بين الناس الأبو أديش عرم والطابق الرابع والثالث والخامس وكذا أديش. فالناس دائما تحب العلو.
1: نعم.
0: تمام. في جنة عالية.
1: الله
0: تمام.
1: الله.
0: الغرفات. فأهل الجنة هؤلاء أهل الغرف يتراءون لأهل الجنة لشدة سعادتهم وترفعهم. إذن كما كانوا يترفعون في الدنيا فإن الله عز وجل يرفعهم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ثم قال بما صبروا. هاي الباء باء شو؟ هذه
1: بسبب
0: باء.
1: السببية.
0: أيوة باء السببية. الله يفتح عليك. إذن السبب أنهم صبروا. صبروا على شو؟
1: صبروا على كل ما ذكرنا.
0: أيوة. إذن الصبر ثلاث أنواع.
1: نعم.
0: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية،
1: وصبر على البلاء.
0: ما بيصير نقول صبر على المعصية،
1: عن المعصية.
0: صبر عن المعصية والصبر على البلاء.
1: نعم.
0: هؤلاء إذا حققوا هذا الصبر فإنهم يستحقون أن يكون في الغرفات العالية، بل ويلقون فيها تحية وسلامة. حتى في أنا أعطي لهون من خلالكم قاعدة تدبرية. إذا سمعت هذه التنوين فإما أن يأتي للتفخيم وإما أن يأتي للتقليل.
1: نعم.
0: هون السياق تفخيم. تحية وأي
1: الله.
0: تحية
1: الله.
0: سلاما وأي سلام. وحتى جاءت نكرة أيضا في سياق التكثير والتعظيم. والتحية من مين؟
1: الملائكة.
0: تحية من الملائكة، تحية من الله،
1: والملائكة يدخلون عليهم
0: من كل باب.
1: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
0: الجنة دار السلام.
1: نعم.
0: والله عز وجل من أسمائه السلام، ويسلم عليهم السلام، ويعني هؤلاء سلموا من الآفات. فإذا لا عاد في أكدار، لا عاد في آهات، لا عاد في مرغصات، ما عاد في شيخوخة.
1: نعم.
0: ما عاد في ما يكدرك. تمام. خلاص سلامة. أي عيشوا في سلام إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. إمتى؟ خالدين فيها.
1: الله.
0: حسنت
1: مستقرة ومقامة.
0: وفي جهنم
1: ساءت
0: مستقرنا ومقامه. الله يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن.
1: الله يجعلنا وإياكم فضيلة الشيخ ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، أخلاق عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض.

0: نقضي هنا. سبحان الله، الحلقة كانت ماتعة جدا
1: معكم،
0: مع فضيلتكم، هذه الحلقة الجميلة من بصائر باسمي وباسم المستمعين والمستمعات في إذاعة دمشق. نشكركم فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة التدبر للدراسات والاستشارات القرآنية. نترككم في أمان الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن حواري رسول الله الزبير ابن العوام. لا يجيء ذكر طلحة إلا ويذكر الزبير معه، ولا يجيء ذكر الزبير إلا ويذكر طلحة معه. فحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين أصحابه في مكة قبل الهجرة، آخى بين طلحة والزبير، وطالما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث عنهما معا مثل قوله: طلحة والزبير جاراي في الجنة، وكلاهما يجتمع مع الرسول في القرابة والنسب. أما طلحة فيجتمع نسبه مع الرسول في مرة بن كعب، وأما الزبير فيلتقي نسبه مع الرسول في قصي بن كلاب، كما أن أمه صفية عمة رسول الله. طلحة والزبير كانا أكثر الناس شبهاً بالآخر في مقادير الحياة، فالتماثل بينهما كبير في النشأة وفي الثراء وفي السخاء وفي قوة الدين وفي روعة الشجاعة، وكلاهما من المسلمين المبكرين بإسلامهم، ومن العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة، ومن أصحاب الشورى الستة الذين وكل عمر إليهم أمر اختيار الخليفة من بعده، وحتى مصيرهما كان كامل التماثل، بل كان مصيراً واحداً. أسلم الزبير إسلاماً مبكراً، وكان واحداً من السبعة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام، وأسهموا مع طليعته المباركة في دار الأرقم، وكان عمره يومئذ 15 سنة. وهكذا رزق الهدى والنور والخير صبياً، كان فارساً ومقداماً منذ صباه، حتى إن المؤرخين ليذكرون أن أول سيف شهر في الإسلام كان سيف الزبير. ففي الأيام الأولى للإسلام، والمسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار الأرقم، سرت إشاعة ذات يوم أن الرسول قتل، فما كان من الزبير إلا أن استل سيفه وامتشقه، وسار في شوارع مكة على حداثة سنه كالإعصار. ذهب أولاً يتبين الخبر، معتزماً إن هو ألفاه صحيحاً أن يعمل سيفه في رقاب قريش كلها حتى يظفر بهم أو يظفر به. وفي أعلى مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا به، فأنهى إليه الزبير النبأ، فصلى عليه الرسول ودعا له بالخير ولسيفه بالغلب. وعلى الرغم من شرف الزبير في قومه، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش وعذابها، وكان الذي تولى تعذيبه عمه، كان يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسه، ويناديه وهو تحت وطأة العذاب: أكفر برب محمد، أدرأ عنك هذا العذاب. فيجيب الزبير الذي لم يكن يوم ذاك أكثر من فتى ناشئ غض العظام، يجيب عمه في تحد رهيب: لا، والله لا أعود للكفر أبدا. ويهاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، ثم يعود ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله، لا تفتقده غزوة ولا

معركة، وما أكثر الطعنات التي تلقاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتها أو سمة تحكي بطولة الزبير وأمجاده. وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعا إلى مكة، ندبه الرسول هو وأبو بكر لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكر في الرجوع إلى المدينة واستئناف القتال. وقاد أبو بكر والزبير 70 من المسلمين، وعلى الرغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشا منتصرا، فإن اللباقة الحربية التي استخدمها الصديق والزبير جعلت قريشا تظن أنها أساءت تقدير خسائر المسلمين، وجعلتها تحسب أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق إبراز قوتها ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. فأغذت قريش سيرها وأسرعت خطاها إلى مكة. ويوم اليرموك كان الزبير جيشا وحده، فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة صاح هو الله أكبر، واخترق تلك الجبال الزاحفة وحده ضاربا بسيفه، ثم قفل راجعا وسط الصفوف الرهيبة ذاتها وسيفه يتوهج في يمينه لا يكبو ولا يخبو. وكان رضي الله عنه شديد الولع بالشهادة، عظيم الغرام بالموت في سبيل الله، وكان يقول إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد، وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. وقد قيل في تاريخ الزبير إنه ما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا الغزو في سبيل الله، وكانت مزيته كمقاتل تتمثل في اعتماده التام على نفسه وفي ثقته الكاملة بها. فلو كان يشاركه في القتال 100,000 لرأيته يقاتل وكأنه وحده في المعركة، وكأن مسؤولية القتال والنصر تقع على كاهله وحده. وكانت فضيلته كمقاتل تتمثل في الثبات وقوة الأعصاب. وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، فوقف الزبير أمام الحصن المنيع يردد مع علي قوله: والله لنذوقن ما ذاق حمزة أو لنفتحن عليهم حصنهم. ثم ألقيا بنفسيهما وحيدين داخل الحصن، وبقوة أعصاب مذهلة أحكما إنزال الرعب في أفئدة المتحصنين داخله، وفتحا للمسلمين أبوابه. كان حظ الزبير من حب الرسول وتقديره عظيما، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يباهي به ويقول: إن لكل نبي حواريا وحواريه الزبير بن العوام. ذلك أنه لم يكن ابن عمته فحسب، ولا زوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين فحسب، بل كان ذلك الوفي القوي والشجاع الأبي والجواد السخي والبائع نفسه وماله لله رب العالمين. وفي يوم الجمل، وبعد أن رأى الحق في نفض يديه من القتال، تبعه نفر من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام الاشتعال، وطعنه القاتل الغادر وهو بين يدي ربه يصلي. وحين أدخل سيف الزبير إلى الإمام علي كرم الله وجهه، قبل الإمام سيف الزبير وأمعن في البكاء وهو يقول: سيف طالما والله جلا به صاحبه الكربة عن رسول الله. وكانت كلمات الإمام علي رضي الله عنه: سلام على الزبير في مماته بعد محياه، سلام ثم سلام على حواري رسول الله. وغدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحاب.

0: رسول الله. إلى أن نلتقي تقبل تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي. أستودعكم الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعزائنا مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة، نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الثلاثاء الأول من محرم من عام 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من حزيران من عام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة الأنفال، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد الطوخي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن

ترجمة

إن الله سميع.

تستفتحوا فقد جاءكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد الطوخي ما تيسر له من سورة الأنفال. أما الآن نبقى مع الحديث الديني مع الدكتور عمر جبهجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع الحديث الديني الصباحي. وهذا الحديث اليوم نتحدث فيه عن موضوع

خاص، وهو ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أظن أن الكثير من المستمعين والمستمعات يعلمون تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل الهجرة، لذلك في هذا اللقاء سنسلط الأضواء على وقفات وعبر ودروس نستفيدها من دراسة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى: من خلال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد، وهو سنة إلهية نافذة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكر أهل الباطل وخصوم الدعوة باستخدام الأدوات المختلفة هو تخطيط قديم استخدمه أعداء الرسل منذ أمد الدهر، واستخدموه أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هددوه بالقتل، هددوه بالسجن أو الطرد والتشريد. فالله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة. إن من يتأمل حادثة الهجرة يرى التخطيط الدقيق لها، هذا التخطيط المسدد بالوحي وهو عام في سيرة الحبيب المصطفى، فما من خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني الأمة ويشيد صرح الإسلام الحضاري إلا وكان وفق خطط مدروسة ومنهجية. في هذه الهجرة المباركة نرى التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت وآتت ثمراتها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر في وقت شديد الحر، الوقت الذي لا يخرج فيه أحد، وليس من عادته صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى أبي بكر في هذا الوقت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يأتينا فيه. الأمر الثاني: إخفاء شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مجيئه إلى أبي بكر الصديق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء متلثما كي لا يعرفه أحد. أيضا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أمره بأن يخرج من عنده لكي يحافظ على السرية والكتمان، وبلغ الاحتياط مداه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب باتجاه الشمال وهي جهة المدينة المنورة، وإنما سار نحو الجنوب الغربي وخرج إلى غار ثور ومكث فيه 3 أيام. وغار ثور أحبابنا الكرام يقع في جنوب غرب مكة قريب من ساحل البحر الأحمر، ومكث في غار ثور 3 أيام حتى يعمي على قريش وجهته وجهته. أيضا من التخطيط في الهجرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم عين مجموعة من اللجان لجنة تموينية. هذه اللجنة التموينية كانت تزود النبي صلى الله عليه وسلم والصديق بالطعام كل يوم، وتتمثل هذه اللجنة بالسيدة أسماء بنت أبي بكر والسيدة عائشة رضي الله عنهما، اللتان كانتا تحضران الطعام ثم تصرانه بنطاق للسيدة أسماء، أسماء ذات النطاقين، وتحمل هذا الزاد وتنقله إلى غار ثور لتطعم أباها والنبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الثانية كانت لجنة استخباراتية تمثلت بعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان شابا ذكيا وكان يبيت في مكة ويحضر اجتماعاتها، ثم يأتي في المساء عند المغرب إلى غار ثور ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تخطط له قريش وتأتمر به.
اللجنة الثالثة تسمى اللجنة التمويه وإعماء الأثر، وتتمثل بالراعي عامر بن

فهيرة وهو غلام لأبي بكر الصديق. هذا الغلام كان لديه قطيع من الغنم، كان يسير بالغنم خلف أسماء وخلف عبد الله بن أبي بكر كي يعمي الطريق ويعمي آثارهم على أهل مكة وعلى من يطلب محمد صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. وكان يأتي عند المغرب إلى فم الغار فيحلب شياهه ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم. وممن عدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لهذه الرحلة رجل خبير في الطرقات وهو عبيد الله بن أريقط، وكان رجلا مؤتمنا خبير بالطرقات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق في طريق لا تعهده العرب في رحلاتها إلى الشمال، فسار بهم نحو الغرب إلى البحر الأحمر، ثم اتجهوا شمالا محاذين للبحر الأحمر، ثم بعد ذلك انعطفوا شرقا ثم اتجهوا إلى المدينة، فاتخذ لهم طريقا وعرا. كل هذا من التخطيط والتدبير النبوي لإنجاح هذه الرحلة العظيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من تخطيطه وتدبيره أمر سيدنا علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه كي يخدع المشركين، فإذا أرادوا أن يدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيجدون عليا مكانه. وكما أوكل إلى علي رضي الله عنه مهمة أخرى تتمثل برد الودائع. برد الودائع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين، وكان القرشيون رغم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم الدينية إلا أنهم كانوا لا يثقون بأحد إلا بالنبي لأنه كان صادقا أمينا. فقال لعلي: بت مكاني ونم مكاني، لن يصلك مكروه من أحد، ورد على قريش أماناتهم. كل هذا كان من التخطيط والتدبير من النبي صلى الله عليه وسلم. ونلحظ في هذه العجالة التي تحدثنا فيها عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الصاحب المأمون الصديق رضي الله عنه، واتخذ التخطيط الكامل من حيث الطعام والشراب والتمويه، والتخطيط لطريق واختيار طريق الخاص المؤدي إلى المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الأمانة، فأمر عليا بأن يرد الودائع إلى قريش التي أجمعت أمرها على أن تلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع به وتقتله. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتخذ يعلمنا دروسا بالأخذ بالأسباب مع الاتكال على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أخذه الكامل بالأسباب كان على يقين كامل بتأييد الله عز وجل وثقة كاملة بالله عز وجل. فعندما كان مع أبي بكر الصديق في الغار وجاء المشركون ووصلوا إلى فم الغار، بكى أبو بكر فقال النبي: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنبرة الواثق بموعود الله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه بعض الوقفات أحببنا أن نستعرضها في هذا اليوم العظيم، يوم رأس السنة الهجرية. هذه الوقفات نتعلمها من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله بكم، وإلى لقاء آخر مع الحديث الديني الصباحي. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع لا غنى للإنسان عنه وبه ينال السعادة، إنه الهداية. لو سألنا أنفسنا ما الشيء الذي لا تستطيع البشرية أن تستغني عنه مهما تقدمت في العلم ومهما امتلكت من وسائل القوة والمعرفة، لكان الجواب الهداية. الإنسان قد يعرف كيف يبني المدن، لكنه لا يعرف دائما كيف يبني نفسه. قد يصل إلى أعماق البحار وأطراف السماء، لكنه يبقى محتاجا إلى من يدله على غاية وجوده ومعنى حياته. وهنا يأتي القرآن، ليس كتابا للبركة ولا كتابا للتلاوة وحدها، بل كتاب هداية أنزله الله ليكون دليل الإنسان في رحلة الحياة. ومن إعجازه أنه لم يفقد تأثيره رغم مرور القرون، ولم يصبح كتابا يخص زمنا دون زمن، بل بقي يخاطب الإنسان في كل عصر وكأنه نزل عليه اليوم. القرآن هو معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الباقية إلى قيام الساعة. إنك تقرأ القرآن فتجد فيه حديثا عن النفس الإنسانية، وعن الخوف والرجاء، وعن النجاح والفشل، وعن القوة والضعف، وعن الفرد والمجتمع، وعن الدنيا والآخرة. وكلما ازداد الإنسان تدبرا ازداد يقينا أن هذا الكلام فوق طاقة البشر، وأنه من عند الله الذي يعلم خفايا النفوس وأسرار الحياة. إن مشكلة المسلم اليوم ليست في هجر تلاوة القرآن، بل في هجر هدايته. حين يتحول الكتاب الذي جاء ليقود الحياة إلى كتاب يقرأ دون أن يتبع. القرآن صنع أمة فاقت الأمم يوم جعلته منهجا للفكر والعمل والأخلاق. وعندما حادت الأمة عن كتابها وجعلته كتابا للبركة أصبحت في ذيل الأمم. وفي الإطار ذاته نرى أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الحقيقة كاملة بعقله وحده، لأن العقل يحتاج إلى نور الوحي كما تحتاج العين إلى نور الشمس. فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن اختلطت عليه الأولويات، وربما عرف أشياء كثيرة لكنه جهل أهم شيء، لماذا خلق وإلى أين المصير. لذلك لا غنى عن كتاب الله، هذه حقيقة مطلقة، لأنه الدليل الأول والمعيار الأحق لبناء الإنسان الحقيقي الذي لا تشوه ولا مسخ في عقله، لأنه يهتدي بحبل الله ونور الحق، تراه في تربية الأبناء وفي بناء المجتمعات، في صناعة الضمير، في تحقيق السكينة. فالجسد قد يعيش بالطعام، أما القلب فلا يحيا إلا بنور الله. في هذا الصباح اجعل لك موعدا يوميا مع القرآن، لا لتقرأ حروفه فقط، بل لتستمع إلى رسالته. فرب آية فهمتها بصدق غيرت نظرتك إلى الحياة كلها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور عقولنا وجلاء همومنا، واهدنا به إلى ما تحب وترضى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنتم مع تأملات، تقديم الأستاذ دكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان احترام الخصوصيات. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

احترام الخصوصية هو أساس استقرار المجتمعات، حيث يضمن شعور الأفراد بالأمان والطمأنينة. تعكس هذه القيمة مدى وعي الإنسان، وتتجلى بحفظ أسرار الآخرين، وتجنب التدخل في شؤونهم، وصون المساحات الشخصية. يساهم هذا النهج الراقي في تعزيز الثقة بين الناس، ويبني علاقات اجتماعية متينة وخالية من التوتر. يعد حق الإنسان في الاحتفاظ ببعض تفاصيل حياته وأسراره بعيداً عن أعين المتطفلين ضرورة حياتية ونفسية لكل فرد بيئته الخاصة التي لا يحبذ الاطلاع عليها، سواء في محيط العمل أو العائلة أو حتى ضمن الفضاء الرقمي. إن انتهاك هذه الحدود والتجسس أو تتبع العورات يؤدي حتماً إلى زعزعة الثقة، ويخلق حالة من النفور والعداء بين الأفراد. من هذا المنطلق حثت الأديان السماوية والأخلاق الإنسانية على صون كرامة الإنسان وعدم تتبع عثراته، وقد وضع الإسلام تشريعات وقائية تضمن حماية الحياة الخاصة، كآداب الاستئذان قبل دخول البيوت والنهي الصريح عن التجسس، إضافة إلى القاعدة النبوية الذهبية التي تدعو الإنسان لترك ما لا يعنيه. هذا يدل على أن حفظ الأسرار ليس مجرد تصرف عابر، بل هو التزام أخلاقي يعكس نبل الفرد. في الختام، إن الرقي الحقيقي يكمن في إدراك أن حريتنا الشخصية تنتهي عندما تبدأ حريات الآخرين ومساحاتهم، بمقدار ما نلتزم بالابتعاد عن الفضول غير المبرر، ونحترم خصوصيات من حولنا، بمقدار ما ننال احترامهم، ونحقق السكينة والسلام داخل مجتمعاتنا. خاطرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، يلجأ بعض المزارعين بعد الانتهاء من عملية حصاد محصولي القمح والشعير إلى حرق مخلفات المحصول، وذلك للإسراع في استثمار الأرض من جديد بزراعتها بمحصول آخر. ما هي أضرار ومخاطر حرق بقايا المحاصيل، وكيف نتجنب هذه العملية؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي نبيل خنيسة، مراسلنا في محافظة اللاذقية.

0: تعتبر خطوة الاستفادة من مخلفات زراعة القمح والشعير أو بما يسمى التبن من الخطوات الهامة بالنسبة لمربي السروي الحيوانية. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومعرفة أضرار حرق بقايا المحاصيل الزراعية نلتقي مع الدكتور زياد سرحيل من شعبة التخطيط والتنمية الريفية باللاذقية. صباح الخير دكتور زياد.
1: صباح الخير لك وللأخوة المزارعين.
0: حبذا لو تعطي الأخوة المزارعين شو هو الضرر اللي بتسببه حرق بقايا المحاصيل من تبن ومخلفات زراعية أخرى؟
1: نعم، بالبداية نحن بنعرف أنه بالشهر السادس هو شهر موسم الحصاد لمحصول القمح والشحم، ومن أهم النواتج السنوية التي تنتج عن عملية الحصاد هو التبن. التبن بالبداية لابد من تعريفه بأنه البقايا النباتية المتبقية بعد حصاد المحاصيل النباتية النجيلية والبقولية في مرحلة نضجها الكامل، وهي تتألف من السيقان الجافة مع أرضفة البذور والسفة وبقايا الأوراق.
0: شو هي الأضرار من حرق بقايا هذه المحاصيل؟
1: طبعا لابد من تنويه ونصح جميع المزارعين بعدم حرق بقايا أو العمليات الناتجة عن عملية الحصاد أو البقايا السنوية وهي التبن، خصوصا إن عملية حرق التبن تؤدي إلى مجموعة من الأضرار، من أهمها حرمان الثروة الحيوانية من المواد الغذائية وبقايا التبن، والتي تعتبر من أهم المصادر الغذائية الممتازة لكافة الحيوانات، لأنه عند حرق بقايا محصول القمح أو الشعير فإننا نخسر من كل هكتار واحد ما بالمتوسط من 3 إلى 4 طن من التبن، فضلا عن فقدان المادة العضوية المتواجدة بالطبقة السطحية تسمى في بالطبقة الزراعية. هذا يضر بالفلاح، يضطر الفلاح عند حرق هذه الطبقة إلى إضافة كميات كبيرة من السماد الأزودي في حال فقدان المواد العضوية. إضافة إلى ذلك أيضا يؤدي عملية حرق التبن إلى قتل عدد كبير من الديدان والكائنات البكتيرية الأزوتية التي تساعد في تثبيت الأزوت الجوي في التربة، وهي مادة ضرورية لخصوبة التربة حيث تقوم بتحليل كما هو معلوم بقايا المحاصيل السابقة. إضافة إلى تلوث البيئة، عملية الحرق تؤدي إلى تلوث البيئة نظرا لحرق الأكسجين وزيادة الغازات الضارة المنبعثة من الحقول المحروقة، منها غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي يؤدي بدوره إلى تخريب طبقة الأوزون. أيضا من الأضرار التي تنتج عن عملية الحرق أيضا يؤدي الحرق إلى كوارث اقتصادية، منها وصول ألسنة النيران إلى الحقول المجاورة والتي لم تحصد بعد
0: تمام.
1: أو إلى الأراضي المزروعة بأنواع متنوعة من المحاصيل الزراعية. أيضا الخطر الأهم هو هروب أو خروج الأفاعي من الأحراش التي طالتها ألسنة النيران باتجاه المناطق الأمنة وخصوصا منازل الأخوة المزارعين أو الحقول غير المحصودة، وبالتالي تشكل ضرر على

0: الناس بشكل عام.
1: يعني بالمجمل بننصح الأخوة المزارعين بعدم حرق بقايا المحاصيل. طيب نعم. نحن عندنا بقايا المحاصيل هي التبن، شو هو الإجراء المستفاد منه بالنسبة لعملية التبن؟ يعني في إجراء معين من شان تغذية الأبقار أو مثلا معاملة خاصة؟ هلا بالنسبة لمعاملة التبن باليوريا، حبذا لو تعطينا فكرة عن شو هي الخطوات بشكل سريع.
0: نعم، هلا معاملة التبن باليوريا لابد من تعرف أولا للأخوة المزارعين ما هي مادة اليوريا. اليوريا هي المادة ذاتها التي نستعملها كسماد أزوتي، هي بلورية حبيبية تنحل بسهولة في الماء وتتحول في كرش الحيوان إلى بروتين ميكروبي تعوض جزئيا عن نقص العليقة من العلف البروتيني مثل الكسبة. تتم المعاملة، معاملة الأدبان باليوريا أو نتيجة معاملة الأدبان باليوريا، يؤدي ذلك إلى تحسين قيمتها الغذائية ورفع نسبة البروتين الخام، بالإضافة إلى رفع نسبة معامل الهضم أيضا. عملية المعاملة تتم إذا كنا نرغب بمعاملة 100 كيلوغرام من
1: خطوات بشكل سريع.
0: خطوات بشكل سريع أيضا. لدينا كمية من التبن تعادل 100 كيلوغرام، نحتاج أن نعاملها باليوريا. نزل 4 كيلوغرام من اليوريا، يتم حل اليوريا ب 40 لتر من الماء، ويجب التأكد من تمام ذوبان اليوريا، كمية اليوريا، ومن ثم يتم رش المحلول باستخدام مرشات معينة. أيضا تتم المعاملة بعد ذلك بفرش طبقة من التبن فوق رقائق بلاستيكية على شكل رولات تكون موجودة في الأسواق. طبعا العرض بيكون تقريبا 7 متر، ومن ثم نختار قطعة من الأرض يفرش عليها التبن. يجب أن تكون هذه المنطقة خالية من الأحجار والزجاج من أجل تلافي وجود أي تشققات ضمن البلاستيك. يفضل فرش طبقة رقيقة أولا من التبن الناعم تحت البلاستيك، ثم تفرش كمية 100 كيلوغرام من التبن على قطعة البلاستيك، ومن ثم تفرش الكمية المخصصة من محلول اليوريا وتخلط جيدا بالكريك. بعدها يتم فرش طبقة ثانية ومن ثم طبقة ثالثة حتى تمام سعة البلاستيك. أيضا يتم عملية شد أو تضييق على البلاستيك من أجل خروج الهواء منها، وتوضع على أطراف البلاستيك المبروم بعض الأكياس مملوءة بالخيش المملوءة بالتراب أو عجلات قديمة من أجل التثبيت والتغطية لكومة البلاستيك باستخدام، يمكن استعادة أيضا عنها عن طريق
1: طبعاً. هاي بالنسبة للخطوات معاملة التبن باليوريا. هلا بالنسبة لطريقة تقديم التبن المعامل باليوريا للحيوان، شو هي الطريقة؟
0: نعم، بعد عملية التغطية والإجراءات التي ذكرناها سابقا، يتم كشف الغطاء عن التبن المعامل بعد انتهاء فترة المحددة. أيضا تهوى كومة التبن المعامل لمدة 24 ساعة على الأقل قبل تقديمها للحيوانات. يتم تقديم الأدبان المعاملة بالتدريج عن طريق استبدال جزء من التبن العادي المقدم للحيوانات بجزء من التبن المعامل، حتى الاعتماد كليا على التبن المعامل خلال مدة أقصاها 10 أيام، ومن ثم يتم تخفيض كمية العلف المركزة المقدمة مع التبن المعامل. لابد من التركيز على نقطة أساسية وجوهرية، هي أن وملاحظة هامة، عدم إضافة كميات زائدة من اليوريا أثناء معاملة الأدبان باليوريا، لأن ذلك يؤدي إلى إصابة الحيوانات بمرض قلوية الكرش الذي يؤدي إلى قلة الشهية لدى الحيوان ونفاخ وإسهال، وبالتالي انخفاض عدد حركات الكرش، وبالتالي هذا يؤدي إلى نقص ملحوظ في إنتاج الحليب.
1: يعني مجموعة هذه الإجراءات طبعا لازم يتم تحت إشراف فني من الوحدات الإرشادية.
0: نعم، يجب أن يكون هناك مشرف فني من الوحدة الإرشادية بيتابع عملية المعاملة حتى تمامها.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور زياد سرحيل، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم جميعا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

الفخر وانشق طيب أهليه، واذكر جلال الهدى من مجد ماضيه، والثم جوانبه في كل شارقة، واسأله يروي عجيبا عن لياليه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابع والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الصباحية الموجزة، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الاستجابة للمطالب الشعبية تعد أولوية لدى الدولة، مشددا على أن المرحلة الحالية تقوم على ترسيخ مبادئ القانون والمؤسسات. وأوضح البابا أن الدولة الجديدة تضمن ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين دون أي حماية للمجرمين أو المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم، مع اعتماد معايير المحاسبة على أساس الجرم المرتكب.

الشعب لا الخلفية الطائفية أو القومية. وأشار إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسير بشكل مؤسساتي ومهني، لكنه طويل ويتطلب إجراءات متعددة لضمان تحقيق المحاسبة وبناء الدولة الحديثة. وأضاف أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى إطالة بعض الإجراءات بسبب القيود المهنية والقانونية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار ملاحقة فلول النظام السابق داخل البلاد وخارجها بعد تحديد أماكن اختبائهم. في سياق متصل، أكد وزير العدل مظهر لويس أن الدولة السورية تواصل جهودها في مسار تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي النظام السابق، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وأوضح لويس أن مسار العدالة مستمر عبر الأطر القانونية ومؤسسات الدولة، مؤكدا أنه لا مجال للفوضى أو الانتقام، بل لترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا. أصدرت محكمة لاهاي بهولندا حكما بالسجن لمدة 26 عاما بحق رفيق القطريب القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد، بعد إدانته بارتكاب 19 جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في مدينة سلمية بريف حماة ومحيطها خلال الفترة بين عامي 2013 و2014. ووفق ما جاء في منطوق الحكم، فقد ثبت تورط القطريب في قضايا تعذيب واغتصاب وعنف جنسي، طالت 8 ضحايا داخل 3 مراكز احتجاز قرب مدينة سلمية، فيما برأته المحكمة من تهمة تتعلق بضحية 9 لعدم كفاية الأدلة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على وسام سجيع عثمان الذي كان يشغل منصب مدير مكتب يسار الأسد خلال عملية أمنية نفذت في منطقة القرداحة. وذكرت الجهات الأمنية أن الموقوف يواجه اتهامات تتعلق بالتورط في انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، إضافة إلى إدارة عمليات تجنيد وتقديم دعم مالي وعسكري بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في آذار من العام الماضي. وأضافت أن العملية جاءت بعد متابعة ورصد دقيق لتحركاته، مشيرة إلى أنه أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إصدار القرار رقم 59 القاضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للسوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة دخول المركبات عند دخولها إلى الأراضي السورية، وذلك مرة واحدة كل شهر ميلادي. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار التسهيل على المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وتخفيف الأعباء المترتبة على تنقلهم، إضافة إلى دعم التواصل الاجتماعي وتمكينهم من زيارة ذويهم داخل سوريا بشكل أكثر مرونة. وفي خبرنا الأخير، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميما إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات يقضي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني ذات وزن 1000 غرام من 10 أرغفة إلى 8 أرغفة، على أن يبقى قطر الرغيف الواحد لا يقل عن 31 سنتيمتر، وذلك دون أي تعديل على سعر الربطة البالغ 40 ليرة سورية جديدة. وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن الأحمد أن هذا الإجراء يأتي استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما زيادة أسعار المحروقات والطاقة المستخدمة في تشغيل المخابز، الأمر الذي انعكس على كلفة تصنيع الخبز. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا الموجزة تقبلوا تحيات فريق العمل. الإعداد عبد الواحد غنوم، الإشراف محمد الصطيف،

وكان معكم في التقديم حسام زرزور. الإخراج رضا بلطة وعبد الرزاق نعمان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

من أجمل مشاهد السيرة النبوية مشهد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. خرج الرجال والنساء والأطفال ينتظرون قدومه، وامتلأت القلوب فرحاً وأملاً. كان ذلك الاستقبال تعبيراً عن المحبة والتآخي وبداية مرحلة جديدة صنعت نموذجاً فريداً في التعاون والوحدة.

وفي ذكرى الهجرة نستحضر هذه القيم النبيلة ونتذكر أن قوة المجتمعات تكمن في تمسكها وتكاتف أبنائها، وأن الأمل بالمستقبل يبدأ من العمل المشترك والإرادة الصادقة. عام هجري جديد، نرجو أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة من برنامج حبر سوري، البرنامج الذي يطالع معكم أبرز ما تناولته الصحف السورية والمواقع الإخبارية حول الشأن السوري. نبدأ جولتنا من ملف التعاون السوري الأردني، حيث أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانة بأن دمشق استضافت اجتماعاً موسعاً جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والنقل والجمارك والمياه. الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين ركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ العملي، حيث جرى استعراض الخطوات المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المشتركة بين البلدين. ووفقا لما نقلته وكالة سانة، ثمن الجانب السوري

السوري قرار المملكة الأردنية الهاشمية فتح باب الاستيراد من سوريا وتطبيق آلية المبادلات التجارية الجديدة منذ مطلع شهر أيار الماضي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركات التجارة وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي. وفي قطاع النقل، بحث الجانبان سبل تطوير النقل البري والجوي والبحري والسككي إلى جانب تبسيط إجراءات عبور الشاحنات والبضائع، بما يعزز دور سوريا والأردن كممرين رئيسيين للتجارة الإقليمية بين المشرق العربي ودول الخليج. ومن أبرز نتائج اللقاء توقيع اتفاقية الخدمات الجوية المحدثة بين سوريا والأردن، والتي تشكل تحديثا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1976. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريحات لصحيفة الحرية أن الاتفاقية الجديدة تواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي وتتيح فرصا أوسع لشركات الطيران للعمل بين البلدين، كما تنظم ترتيبات الرمز المشترك بين الناقلات الجوية بما يوسع شبكات الربط الجوي ويوفر خيارات أكبر للمسافرين. وأضاف الحصري أن الاتفاقية تعزز التنسيق الفني والملاحي بين دمشق وعمان وترفع مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وفي مؤشر آخر على تعافي قطاع الطيران المدني السوري، وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية قادمة من أبو ظبي بعد انقطاع طويل. وذكرت وكالة سانا أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اعتبرت هذه الخطوة دليلا على تنامي الثقة بقطاع الطيران السوري وعودة المطارات السورية تدريجيا إلى شبكة الحركة الجوية الإقليمية والدولية. كما أكدت الشركة الإماراتية أن تشغيل الخط الجديد يأتي ضمن خططها التوسعية، ويسهم في تعزيز حركة السفر ودعم القطاعين الاقتصادي والسياحي في وقت شهدت فيه الرحلة الأولى إشغالاً كاملاً لجميع المقاعد. وتعكس هذه التطورات المتسارعة في مجالات النقل والتجارة والتعاون الإقليمي توجهاً متنامياً نحو تعزيز الربط الاقتصادي بين سوريا ومحيطها العربي وفتح آفاق جديدة أمام حركة الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا نصل معكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد وكوثر صالح بالتقديم، يحيى قصيعة بالإخراج، وإلى اللقاء.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: الخيال بداية كل نجاح.
3: هلا مصابر أفندي، بتعرف شو؟ أنت إذا الواحد بده يضيعك يا بلاقيك بالقهوة يا بالجنينة.
1: أهلين برفيقي راضي. إيه ها؟ منيح هيك إنك إجيت لحالك ووفرت علي مكالمة لحتى قلك تجي لهون.
3: إيه حاجة بقى لك صابر، لا تسلب علي. أنت باينتك هربان من كل شي وجاي تقعد لحالك هون. لك حتى هربان من أعز أصحابك اللي هو أنا. هات لنشوف قلي شو سبب هريبتك هاي؟
1: والله يا راضي شكلي بدي قلك.
3: قول.
1: هذا معي قرشين كنت شايلهم على جنب وماني عارفان شو بدي أعمل فيهم، يعني خايف صير بلش أصرف فيهم ويطيروا بدون ما حس وما أستفيد منهم أبدا.
3: حلو هالكلام. طيب أنت ليش ما قلت لي يا ابن الحلال؟ كنت على القليلة ساعدتك. الله يسامحك. حاصله سيدي حاصله. أنت

0: ما بتحب الورد؟
1: لكان
0: مو حلمك يكون عندك مشتل ورد؟
1: ايه
0: خلص اعمل هالمشروع وقول يا رب.
1: ومين قال لك ما فكرت فيه؟ بس خفت فوت بالمشروع وما ينجح معي. طيب هذا الشيء بيصير بالجهد ولا في شيء تاني؟
0: لك يا ابن الحلال، طبعا طبعا الجهد مهم، بس كمان في شيء تاني ما بنقدر نغفله، وهو شلون بدي سمي لك يا الخيال. الخيال يا رفيقي هو البداية، هو اللي بيخلينا نشوف النجاح قبل ما نلقه لسه.
1: يعني كمان الخيال مو بس الحلم؟ طيب كيف بيساعد الخيال لنحقق حلمنا؟
0: يعني لما بتتخيل انك عملت مشتل الورد بيصير عندك دافع حقيقي لتعمل هالمشروع اللي عم تحلم فيه وتشتغل فيه بكل جهدك.
1: ايوه فهمت عليك، يعني لما الواحد بيتخيل حاله انه ناجح بيصير عنده حافز اكبر ليشتغل ويسابر على حاله، ما هيك راضي؟
0: تماما. والخيال بيساعدك كمان انك تطالع حلول وتتجاوز كل العقبات اللي ممكن انك تواجهها.
1: بس يا راضي الخيال ما نو حقيقة وبيبعدنا عن واقعنا وبيخلينا نعيش بأوهام.
0: الخيال بدون ما تشتغل بيضل مجرد حلم. لا تخلط عباس بلباس. بس لما بتدمجه بالشغل هيك وبتحط اتنين فوق بعض مثل ما تقول خبزات الخيال على جبنات الشغل، وحياة عينك رح تحقق النجاح بإذن الله.
1: يعني لازم نستخدم الخيال أحيانا وما يكون مجرد ملجأ للهرب من الواقع.
0: أكيد الخيال مثل ما قلت لك هو بداية، وبعدين الشغل بيكمل المشوار.
1: والخيال بيساعدنا نكون مبدعين ونطلع بأفكار جديدة،
0: وهذا هو سر النجاح يا ابن الحلال. طبعا الجمع بين الخيال والشغل.
1: أنا هلأ صار عندي شعور إنه حلمي لمشتل الورد بيبدأ بخيال صغير ليكبر ويتحقق بالجهد والشغل.
0: يا عيني عليك، وبما أنك هلأ عرفت شو بدك تعمل، أنا صار فيني احمل حالي وروح هلأ.
1: وين رايح راضي؟ لسه هلأ جي. عود عود خليك معي.
0: لك يا أخي أنت زلم مبين عليك، شكلك حابب تقعد لحالك، وأنا ما بحب كون غليظ على حدا يا أخي.
1: ومين قالك أني بحب أقعد لحالي؟ تعال عود، وصيت على الساندويش من المطعم اللي جنب الجنينة، وحسبت حسابك معي، بدي أكل أنا وإنت يا صاحبي.
0: هيك ها؟ هذا هو صابر اللي بعرفه. وهي قاعدة سيدي، عشو وصيت لنا؟
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد أن الدولة تلاحق فلول النظام البائد داخل سوريا وخارجها بعد تحديد أماكن اختبائهم. نور الدين البابا يؤكد أن مسيرة العدالة الانتقالية طويلة وفيها خطوات عديدة وإجراءات المحاسبة أساسية لبناء الدولة السورية الحديثة. قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على وسام سجيع عثمان مدير مكتب المجرم يسار الأسد خلال عملية أمنية في منطقة القرداحة. وقوع إصابات جراء انفجار لغم أرضي بسيارة في قرية عين الحور بريف اللاذقية الشمالي بحسب ما أفاد به مراسلنا. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قرارا بإعفاء سيارات السوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة الدخول مرة شهريا. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

من أجمل مشاهد السيرة النبوية مشهد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. خرج الرجال والنساء والأطفال ينتظرون قدومه، وامتلأت القلوب فرحاً وأملاً. كان ذلك الاستقبال تعبيراً عن المحبة والتآخي، وبداية مرحلة جديدة صنعت نموذجاً فريداً في التعاون والوحدة.

0: وفي ذكرى الهجرة نستحضر هذه القيم النبيلة ونتذكر أن قوة المجتمعات تكمن في تمسكها وتكاتف أبنائها، وأن الأمل بالمستقبل يبدأ من العمل المشترك والإرادة الصادقة. عام هجري جديد، نرجو أن يكون عام خير وبركة على الجميع.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا.

0: الصباحية، صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
1: صباحكم سوري من إذاعة دمشق. صباح الخير والبركة، صباح الياسمين الشامي اللي بيتجدد مع كل بداية. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم متابعينا، وكل عام وأنتوا أحبابكم بألف ألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا اليوم. مو صباح عادي، اليوم بداية سنة هجرية جديدة، رح تكون صفحة بيضة نكتب فيها يلي بدنا اياه، ونقطة انطلاق جديدة لكل حدا فينا. اليوم مشوارنا بصباحكم سوري استثنائي ومكلل بعبق هالمناسبة الدافية. رأس السنة الهجرية مو مجرد تاريخ على الروزنامة، هو رمز للبدايات الجديدة وطاقة أمل بتقول لكل شخص فينا مهما دائت في فرصة لنبلش من جديد. الهجرة مو بس حدث مر بالتاريخ، الهجرة فكرة، قرار، خطوة صغيرة من مكان ما عاد يشبهنا لمكان نحن منستحق نكون فيه. فخلونا نبدأ هالصباح بقلب مرتاح ونية صافية، ونقول يا رب تكون سنة 1448 مليانة خير وتغيير للأفضل وراحة بال على كل سوريا والسوريين.
2: آمين.

0: بصباحكم سوري بحلقته الاستثنائية رح نرافقكم فيه أنا آلاء مقصوصة وأكيد
1: الدكتور عمر جبهجي.
0: يسعد لي صباحك دكتور. وبالهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي.

استثنائية يلي حنحكي فيها عن رأس السنة الهجرية، رح يكون في عدة فقرات، منها فقرة صحية كمان بتحكي عن شيء قريب من السنة الهجرية، من العادات والطقوس اللي بيمارسوها معظم السوريين مع بداية رأس السنة الهجرية، وأكيد كمان حكمة اليوم رح يتم إسقاطها على هذا اليوم المبارك، وكمان عنا جولة حول العالم على أبرز الطقوس برأس السنة الهجرية بعدة دول إسلامية، وكمان سؤال لليوم بيتعلق بهذا الموضوع، وسؤالنا لكم لحتى تكونوا على اطلاع عليه. الهجرة طبعا بالمعنى الإنساني هي انتقال وتخلي، لو أتيحت لكم الفرصة اليوم لتهجروا عادة سلوكية، فكرة سلبية أو صفة نفسية جواتكم وتتخلصوا منها للأبد لتبدأوا سنتكم الجديدة بسلام، شو هي الصفة يلي رح تتخلصوا منها وليش؟

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكيد من الفقرات اللي عنا اليوم بطريقة استثنائية هي فقرة أصل الحكاية، واللي رح نتناول فيها تاريخ التوقيت الهجري وشو السبب اللي تم فيها تاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا نبلش هيك بمعلومة تكون شوي بسيطة دكتور عمر. دايما بنحس معظم العائلات السورية في عندهم هيك عادة انه هنن بيقولوا نحن مع اول السنة الهجرية بدنا نبيضة.
1: بدنا نبيضة. خلينا معناتها اليوم نبيضة ان شاء الله.
0: ان شاء الله بتكون مو بس اول ايامات السنة الهجرية بيضة، ان شاء الله بتكون كل السنة والسنوات الجاية هيك سنوات بيضة يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. وخصوصا اليوم طلابنا وطالباتنا عندهم امتحان، طلاب البكالوريا العلمي عندهم مادة العلوم، وطلاب البكالوريا الأدبي عندهم مادة التاريخ. إن شاء الله يا رب تكون أيامهم بيضة وتكون الورقة مو بيضة، يعني يعبوا الورقة الامتحان وتكون كلها إن شاء الله إجابات صحيحة.
0: يا رب يا رب. هيك بنتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب اللي عم بيقدموا الشهادة الثانوية سواء الفرع العلمي الفرع الأدبي. بتمنى التوفيق لهم ولأهاليهم اللي هلأ بيكونوا قاعدين على أعصابهم. يا رب يكونوا كلياتهم مجبورين بهي الامتحانات وبيكونوا من المتفوقين وما حدا بيخيب ظن أهله فيه.
1: آمين. أنا هلأ قاعد معك وعقلي بالمدرسة. عندي بنتي سيرين الله يحفظ أولادكم، الآن عندها في الامتحان الآن.
0: الله يوفق يا رب، يوفق جميع الطلاب وهيك يطلعوا مجبورين يا رب بجاه هيك هذا اليوم المبارك.
1: آمين يا رب. آمين
0: يا رب.

على فكرة دكتور عمر، مثل ما كنا عم هيك ندور أنا وأنت مبارح وقت كنا عم نحكي عن موضوع أنه بيبيضوها، يعني حتى موضوع بيبيضوها ما أجيت هيك من فراغ، يعني موضوع

0: انك انت تبلش السنه باكله بيضه، مو بس هي محتوى هيك، يعني انه معنوي انه احنا بلشنا بشيء ابيض. حتى موضوع اللبن بيقولوا انه في له كثير من الفوائد من الناحيه العلميه، يعني علميا اللبن غني جدا بالبروبيوتيك هيك اسمه، هي بكتيريا نافعه بتعمل ثوره صحيه بالجهاز الهضمي وبتحسن المزاج، لانه 90% من هرمون السعاده بيفرزه الكولون مو الدماغ. هي كمان معلومه كتير حلوه امبارح انه طلعنا عليها. يعني لما بتبدا يومك او لما بتبدا سنتك كلياتها باللبن، فانت عم تضمن راحه هضميه ومزاج رايق طول النهار. وصحتين والف عافيه على كل حدا هلا هيك عم ببلش جايب اللبنات وعم ببلش بقى يحضر له يبيضة.
1: هي في شغلة لازم نحكيها، إنه التفاؤل، الدين الإسلام هو دين التفاؤل. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب الفأل الحسن ويكره الفأل السيء. فالتفاؤل جميل جدا، يعني أن نبدأ يومنا باللبن والصحي وبما فيه من فوائد، وكما ذكرت يرفع من هرمون السعادة الدوبامين. فعادة جميلة جدا، وحتى عندنا في دمشق ليس فقط، يعني في معظم أيام اللي فيها احتفالات ومناسبات نبدأ باللبن. يعني يوم عيد الأضحى
0: كمان
1: ناكل شاكرية دائما، لازم الشاكرية بعد صلاة
0: أول
1: العيد.
0: أول يوم دكتور بالأعياد نحن بنحس إنه فقد اللبن عند البياعين كل الشعب السوري.
1: تماما، اللبن شغلة أساسية. وهي على فكرة، يعني أنا كون درت أكثر من 20 دولة في العالم، أكثر دولة بتاكل لبن وبتحب اللبن هي سوريا.
0: تمام.
1: يعني حتى نحن منعلم الأولاد على اللبن من هن وصغار. يعني أهل، تعرف الولد الصغير بيبكي بيقول لك بدي لبن، بدي أكل لبن، بدي رز ولبن.
0: بس لا، يعني طلعت الأمور مو بس هي عادات متوارثة، طلعت كمان إلى أساس علمي، وأساس نعم. علمي قوي وفائدة كتير كبيرة، فلهيك نحافظ عليها. وحلو كتير إنه إحنا كسوريين مثل ما حكيت حضرتك، نحنا من أكتر يمكن الشعوب العربية اللي هي بتستهلك اللبن وبتحب اللبن، فخليكم على هالعادة لأنه بترفع هرمون السعادة.
1: تمام.

0: وكمان خلينا أكيد نشارككم أنا والدكتور عمر بفقرة اسمها أصل الحكاية، هي خاصة باليوم بمناسبة رأس السنة الهجرية لنتعرف على تاريخ التوقيت الهجري. بالمناسبات دائما دكتور إحنا بنحب نعرف شو أصل الحكاية. يا ترى ما بعرف إذا العالم تعرف إنه التقويم الهجري ما بدأ بسنة الهجرية النبوية نفسها. صحيح هذا بيكون خطأ شائع عند الكل، بس اللي وضع التقويم الهجري واعتمد أول يوم بالسنوات الهجرية هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا الشيء بالسنة 17 للهجرة بعد ما توسعت الدولة الإسلامية وصار في حاجة لتاريخ الرسائل والمعاملات الرسمية بدقة، فتم اعتماد الهجرة كبداية للتاريخ الإسلامي لأنها فرقت بين مرحلتين. وأكيد حضرتك دكتور عمر في عندك كتير من الحديث بهذا الموضوع.
1: نحن بنحكي عن أصل الحكاية، معناتها خلينا نرجع بالحكاية للبداية.
0: للبداية
1: طبعا بداية الحكاية، طبعا تعرفوا نحن في عنا تقويم شمسي وعنا تقويم قمري.
0: قمري تماما.
1: التقويم الشمسي بيعتمد على حركة الشمس الظاهرية، التقويم القمري هو اللي بيعتمد على

0: حركة القمر
1: وولادة القمر
0: والعرب يعني من الشعوب اللي تعتمد على التقويم القمري. طبعا مو بس العرب، في معظم الشعوب الشرقية تعتمد على التقويم القمري. فقبل الإسلام كانوا العرب بيعتمدوا على الأشهر اللي هي الأشهر العربية أو الأشهر القمرية، وكان إلها أسماء غير الأسماء اللي نحن نعرفها. وكلها تقريبا أسماء يعني إلها علاقة بالصحراء، بالصيد، بالبادية، ما إلى ذلك. بعدين قبيل
1: بعثت، وكانت كمان هي عبارة عن 12 شهر
0: 12 شهر
1: إيه. تمام.
0: قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت أسماء الأشهر أيضا إلى الأسماء الحالية اللي هي مثلا محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادة أولى، جمادة ثانية، الأشهر الهجرية المعروفة. بس كانت عند العرب كان عندهم طبعا هو من زمن أبونا إبراهيم، ويبدو هذا إنه الأشهر كانت قديمة من زمن إبراهيم عليه السلام. في أشهر اسمها الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هاللي هن ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، وشهر رجب، سموها ثلاثة متعاقبة، ورجب الفرد. فهي الأشهر بعادات العرب ممنوع فيها القتال، ممنوع فيها الصيد، ممنوع فيها قبيلة عربية تغير على تغزو قبيلة عربية تانية. فكانوا العرب يعني بسبب الجاهلية وعدم العلم، هي قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قبيلة تهجم على قبيلة، قبيلة تهجم على قبيلة، فيعيروا بعضهم، أنتوا هاجمتونا بالأشهر الحرم، تجي القبيلة الثانية تقول لا هذا مو شهر حرام، فصارت كل قبيلة تلعب بالأشهر، كل قبيلة تلعب بالأشهر. فمثلا قبيلة قريش تقول لك هذا شهر محرم، تجي قبيلة ثانية تقول لك لا هذا مو محرم، هذا شوال، قبيلة ثالثة تقول لك لا هذا شهر رمضان، هذا شهر كذا. فصاروا يلعبوا ويعبثوا بالأشهر
1: وبتواريخها، أنه مثل ما عم تقول شان يدينوا القبيلة الثانية أن أنتوا كزيتونها بوقت كان هو شهر حرم، ممكن ما يكون هو هيك.
0: تمام. وحتى أحيانا التاريخ كله ينقلب، يعني السنة عند قريش غير السنة عند ثقيف، غير السنة عند هدول غير السنة عند هدول،
1: كان الانقسام لدرجة أنه كل قبيلة إلى يعني
0: إلى تاريخها
1: أشهر الخاصة فيها.
0: تمام. وهذا سماه القرآن على فكرة، سماه النسيء. النسيء بمعنى التأخير والتلاعب بالأشهر. رب العالمين ذكر بالقرآن الكريم بيقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فإجا النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب بهذه الفوضى التاريخية، فوضى كل قبيلة تعبث وتلعب بالتواريخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة المنورة بدأ يضبط التاريخ، فمن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يعدون تاريخهم، فيقولون هذا حدث يوم كذا بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث يوم كذا من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. من القصص اللي وردت بالتاريخ وبالسيرة ما يسمى بسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنهم. هذا عبد الله بن جحش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض قافلة من قوافل قريش متجهة للشام. طبعا معروف قريش بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة قاموا بسرقة كل أموال المسلمين، لما ما تركوا لهم شيء. فمن باب يعني يستعيد المسلمون بعضا مما سلبوا ما سلبوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا لتغير على قوافل قريش التجارية. فمن هذه القوافل، هذه السرايا، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه أغارت على قافلة لقريش، فصار بيناتهم اشتباك، فقتل أحد القرشيين، واحد أو اثنين. فبدأت قريش تشيع ضد المسلمين أن المسلمين يقاتلون في الأشهر الحرم. تمام.
1: يعني مشان يكون مثل شيء إدانة للمسلمين.
0: تمام.
1: معناتها دكتور حتى قبل الإسلام كان في أشهر حرم هن
0: بينات. تماما. هي بالأصل هي من زمن أبونا إبراهيم.
1: تمام.
0: وتمت في العادات العربية وأقرها الإسلام. يعني الإسلام أقر هذه الأشهر.
1: نقول حط الله هي القواعد الثابتة اللي ما كان في حدا أنه يقدر
0: تماماً
1: يعني يتلاعب فيها.
0: فبلشت قريش تحكي أنتوا كسرتوا القواعد، أنتوا كسرتوا

0: حضرتوا الأعراف، أنتم عم تقاتلوا بالأشهر الحرم. فالمسلمين يقولوا لا، نحن ضابطين الأشهر أكثر منكم، نحن ضابطين وهي مو أشهر حرم، لسه في يومين ليولد الأمر. فصار في مثل كلام بين الطرفين. بعدين رب العالمين نزل فيها آيات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فقال لهم رجعهم مثل ما أقول للخانة الحقيقية أو للمربع الحقيقي. أنت ما تقولوا أنه نحن نحترم العادات والتقاليد ونحترم الأشهر، وأنتوا كفرت بالله عز وجل وأخرجت محمد وأجبرت على الخروج من دياره وقاتلتم المسلمين وسلبتم أموالهم، أليس ذلك أكبر مما تزعمونه من حرمة الأشهر الحرم؟ إذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة
1: أشد من القتل.
0: تماما. فهذا شوفي أستاذة آلاء، يعني هذا أصل الحكاية، يعني أصل الحكاية أنه المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجروا للمدينة بدأوا يضبطوا أشهر. فمثلا بيقولوا غزوة بدر كانت سنة بعد سنتين من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الصيام بعد سنتين من مهاجر النبي، شرعت الزكاة بعد 3 سنوات من مهاجر النبي، فرض الحجاب بعد 5 سنوات من مهاجر النبي.
1: حتى دكتور عمر مبارح وقت كنت عم ببحث عن الموضوع لفتني انه كان في بعض الاقتراحات من الصحابة انه يكون التاريخ مو من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، البعض قالوا انه ليش مو من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: رح اجي لك على هاي الفكرة.
1: تماما.
0: بس لانه بدك تبلشي باصل الحكاية، نبلش من الاول بعدين خطوة خطوة لنوصل لوضع
1: التاريخ.
0: وضع التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مشينا دغري بالتاريخ شوية، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر اسمه حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم واقف وقدامه 140,000 مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أي يوم هذا؟ فالكل سكت، ظن منهم أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس هذا يوم النحر، يعني يوم 10 ذي الحجة؟ فقالوا نعم. فقال أي شهر هذه؟ فسكتوا خشية أن يسميها بغير اسمها. فقال أليس هذا شهر كذا، أليس هذا عام كذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار، إن الزمان
1: قد
0: استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النسيء زيادة في الكفر. فمن موقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عرفة ثبت التاريخ الذي كان العرب يتلاعبون فيه. فقال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ وأنهى حالة الفوضى في الجزيرة العربية في التلاعب بالأشهر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الصحابة رضوان الله عليهم يعني يعتمدون الهجرة ولكن دون ضبط رسمي كما يقال، في زمن أبو بكر الصديق، في زمن عمر رضي الله عنه. بزمن عمر الله يرضى عنه صار بعض المشاكل في قضية ضبط الكتب، يعني أن عمر هو خليفة المسلمين، الدولة الإسلامية اتسعت، فتحت العراق، فتحت بلاد خراسان، بلاد فارس، مصر، الشام، وصلت إلى يعني بلاد كثيرة، وبدأت قضية المراسلات بين الخليفة وما بين الولاة
1: التابعة
0: تمام. فربما أرسل عمر رسالة فوصلت في شهر معين، طيب هذا بسنة كم؟ تمام.
1: فصار في
0: إشكال. ويروى أن أبو موسى الأشعري جاءه كتاب فقال هذا كتاب عن السنة الماضية أم هذه السنة؟ فجمع الناس، أبو موسى الأشعري وكان والي في العراق،
1: هنا تضحت الحاجة لوضع التأريخ
0: تماما. فأرسل إلى عمر يا أمير المؤمنين نحن متلخبطنا، فجمع النبي سيدنا عمر

0: مجلس الشورى، كان في سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي رضي الله عنه وكبار الصحابة، فاستشارهم. وهنا محل ما حكيتي أنت، صار في اقتراحات، هل نعتمد مولد النبي أو بعثة النبي أم وفاة النبي أم هجرة النبي؟ فشوفي الاختيارات. نجي للاختيار الأول، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مو مضبوط،
1: تمام،
0: يعني ما بنعرف بالضبط أي يوم. طبعا هالشائع عندنا بكتب السيرة النبوية أنه يوم 12 ربيع أول أو 9 ربيع أول، وفي روايات أخرى في ذلك. بس في أي عام؟ في عام الفيل.
1: عام الفيل، تمام.
0: عام الفيل كان عام مأساة، يعني كان أبرهة الحبشي هاجم على الكعبة ومعه فيها لو بده يدمر الكعبة. رأيت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فما كان مناسبا أن يستخدم هذا توقيت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني فيها خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليك طبعا في غار حراء بقي 3 سنوات في دعوة سرية، فهي أيضا غير منضبطة.
1: يعني ممكن أنه يكون بالدعوة السرية ولا ظهرت الدعوة للعلن، فهون كمان ممكن يكون في خلاف ما بين أنه هل نحن نحدد موعد
0: الجهر بالدعوة
1: تماما، الجهر بالدعوة، ولا أنه أسمع كانت الدعوة السر، فكمان هون حيكون في إشكالية.
0: جميل جدا. شوفي نأخذ آخر واحد قبل آخر واحدة، قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الدول استخدمت وفاة النبي يعني بأسلوب يعني غبي يعني مع الأسف يعني. فقال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مأساة. يعني كل ما تجي السنة مثل هلا نحن هلا فرحانين ومقضينا لبان وشاكرية وأكلات طيبة. شو بدنا نطبخ يعني نشرب سوس؟
1: أكيد ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ذكرى يعني فاجعة
0: فاجعة. مثل ما حكينا ببداية الحلقة، نحن ديننا دين التفاؤل، ما بنحب التشاؤم، حتى السواد ما بنحب السواد، وحتى نحن مثلا أهل الشام ما بنحب السواد، يعني هذا قليل ما نستخدم السواد. فلو اتخذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بداية للتاريخ ستصبح يوم فاجعة، كل ما يصير رأس السنة بلش نحن نضرب بحالنا ومات النبي ونعمل مآتم وما إلى ذلك. والنبي والإسلام ضد هذه المظاهر السوداء ومظاهر المآتم، هذه ليست من هدي الحبيب المصطفى، ليست من هدي الإسلام. لذلك تم اختيار يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اقتراح علي رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه مثل ما بيقول سيدنا عمر، بيقول معضلة أو قضية ولا أبا حسن لها، يعني بقت الأمور بتأشكل ما إلها غير أبو الحسن الله يرضى عنه. فهو حلال المشاكل. فسيدنا علي رضي الله عنه اقترح أن يكون من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، و أيده عمر أبو بكر أبوك متوفى الله يرضى عنه، سيدنا عمر، وأيده عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فأصبح تاريخا دوليا. المميز هون يا أختي آلاء أنه أصبح هذا تاريخ دولي تكتب فيه الرسائل وتدون فيه الدواوين، و الدولة كلها اعتمدته، الدولة اللي هي الجزيرة العربية، اليمن، عمان، الشام، بلاد فارس، بلاد العراق، مصر،
1: كل البلدان اللي دخلهم الدين الإسلامي كانوا يعتمدوا على هذا التاريخ،
0: اعتمدوا هذا التاريخ. طبعا هاي القصة كانت في سنة 17 للهجرة، وبقي هذا التاريخ يعني يمثل تاريخ الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، وبقي تاريخا رسميا وهو التاريخ الوحيد للمسلمين إلى سقوط الخلافة العثمانية مع الحرب العالمية الأولى عام 1924. بعد ذلك لما سيطرت الدول الاستعمارية وجاءت فرنسا احتلت بلادنا وتقاسموا الكعكة، بعد ما تقاسموا الكعكة فرضوا تاريخهم اللي هو تاريخ يوليوس قيصر، يعني هذا التاريخ نسميه الميلادي،
1: تاريخ الميلادي
0: ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. هو هذا ليس تاريخ

0: المسيح، هذا تاريخ يوليوس قيصر. يوليوس قيصر وضع هذا التاريخ بعد 320 أو 25 سنة من وفاة المسيح أو من رفع المسيح، نحن نعتقد كمسلمين رفع المسيح عليه الصلاة والسلام. بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام ب 320 أو 25 سنة وضع يوليوس قيصر الروماني اللي هو قيصر الروم وضع تاريخ
1: الميلاد
0: وغير مضبوط، يعني حتى الغربيين يقولون هذا التاريخ غير مضبوط
1: تماماً، حتى عندهم في شك بهذا التاريخ
0: تماماً. بس نرجع للشغلة أنت حكيتيها قبل شوية، أنه بداية السنة الهجرية في إشكال وخلط بصير عند الناس، أنه نحن تبدأ السنة الهجرية بمحرم تمام، تبدأ بمحرم، هل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في محرم؟ هذا السؤال. أو لماذا اختير محرم كبداية السنة؟ تمام؟ أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر
1: يمكن
0: محرم.
1: يمكن الشيء اللي بيخطر ببالنا كلياتنا أنه تم تحديده لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بمحرم.
0: تماماً. هذا
1: خطأ شائع.
0: النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول. يعني ربيع الأول، نحن إذا بدنا نجي نرتب ويمكن نسأل مسابقة للمشاهدين مين بيقدر يرتب الأشهر الهجرية. فمحرم، صفر، ربيع أول، شهر الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الثالث، ربيع الأول هو الشهر الثالث. طيب لماذا بدأ التأريخ بمحرم؟ في عدة أسباب. السبب الأول أنه السنة، طبعا السنة الهجرية ترتبط بعبادات المسلمين، فترتبط عندك برمضان، رمضان هذا هو الشهر التاسع تمام، ترتبط برمضان، ترتبط بالعمرة، ترتبط بالحج.
1: بالحج تماما،
0: يعني آخر السنة عنا الحج،
1: هو شهر الحج،
0: شهر الحج هو شهر 12 تمام. بس خلصتي حج وخلصتي المناسك ورجعتي عبلادك تبدي السنة جديدة،
1: هو خلق من جديد، بيكون يعني حتى الأشخاص اللي بيكونوا راحوا على الحج بإذن الله تعالى بتكون كل ذنوبهم مغفورة، فبلشوا بداية جديدة.
0: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد
1: كيومي
0: ولدته أمه، فهذا بلش سنة جديدة، يعني طلع من الحمام الروحاني،
1: خلص من الذنوب اللي كانت عليه طول السنوات السابقة، كل شيء ذنوب، كل شيء خطايا إن شاء الله بيكون الله غفر له إياها، فبيبلش سنة جديدة هو نظيف تماما
0: تمام. فلذلك رجع سنة جديدة وبلش سنة جديدة، وهذا كله كمان من التفاؤل، نحن بنحكي من الصباح بالتفاؤل، إنه واحد بلش سنة جديدة عامل حمام روحاني وداخل على سنة جديدة. في قول تاني بيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التخطيط للهجرة من شهر محرم،
1: من شهر محرم تمام.
0: فلذلك نحن نبدأ السنة بشهر محرم. طبعا في أشياء كثيرة عن معاني الهجرة ممكن خلال هذا نحكيها
1: أكيد، يعني لسه مشوارنا ممتد للساعة 10:15 بإذن الله تعالى، فأكيد لح يكون فينا محطات تانية عن الهجرة النبوية المباركة يا رب. أكيد متابعين معكم بصباحكم سوري.

حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء في ختام رحلة الهجرة الشاقة، كان أول ما بدأ به هو بناء المسجد. لم يكن البناء حجارة وجدرانا فقط، كان إعلانا عن ولادة مجتمع جديد يجتمع على العبادة والعلم والتعاون. ومن ذلك

مشهد نتعلم أن الأمم تبدأ من بناء الإنسان، وأن الحضارة تقوم على القيم والأخلاق قبل أي شيء آخر. وبها ق...

ومع بداية العام الهجري الجديد، نستذكر أن الهجرة كانت رحلة أمل وعمل، وأن النجاح الذي تحقق لم يكن صدفة، بل ثمرة صبر طويل وجهد متواصل. إنها مناسبة تدعونا إلى أن نبدأ عامنا الجديد بروح إيجابية، وأن نجدد طموحاتنا وأهدافنا، وأن نؤمن بأن كل خطوة صادقة نحو الخير تترك أثرا طيبا في حياتنا وحياة الآخرين. كل عام وأنتم بخير.

0: يعني عن جد شكرا سناء على هي الرحلة الروحية بهذا الأنشود اللي حطيتينا إياها ما أجملها. أكيد كمان بدي وجه تحية لكل حدا هلأ عم بيتابعنا، للأشخاص اللي عم يتواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 0987110950. بدي صباح دكتور علي صالح من دمر عم يتابعنا وعم بيقول بتمنى بالسنة الهجرية الجديدة الخير والأمان لجميع الأمة الإسلامية أمة محمد ولجميع السوريين يا رب، واتمنى أن نهجر جميعا الكسل والعادات السيئة ونهتم بنظافة أحيائنا وشوارعنا. يسعد لي صباحك ويا رب سنة خير عليك وعلى جميع سوريا والسوريين. كمان السلام عليكم أستاذي الكريم وتحياتي لفضيلة الشيخ، وشكرا على هذا البرنامج الكريم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة. علاء من حلب عم بتابعنا. تمام، يسعد لي صباحك يا على إن شاء الله هيك يكون سنة هجرية مباركة عليك. طبعا احنا بس برنامجنا مو يعني هلأ مخصص لموضوع الفتاوى أو هيك، إن شاء الله بالبرنامج المخصص للفتاوى ممكن
1: يكون يوم
0: الاثنين الساعة 1:30 إن شاء الله بيكون معك دكتور عمر ونستضيف مشايخ أكيد لحتى يكونوا على تواصل معكم ويعني المسائل الفقهية يحلولكم إياها ويجاوبوكم عليها. تمام، كمان هون يمكن في عندهم صار لغط انهم مفكرين انه موضوع اسئله واجوبه واستفسارات، في كثير من الاستفسارات. كمان تحياتي لرقم نهايته 678 كمان عم بيبارك لنا بالسنه الهجريه الجديده. كمان احمد جمال من حلب، ان شاء الله يا رب تكون هي السنه سنه خير على سوريا وعلى جميع السوريين. صباح الخير لاذاعه دمشق وكل عام وانتم بألف خير، رقم نهايته 271. وليد جباره، يسعد لي صباح

وكل أوقاتك، وأكيد نحن متابعين معكم بصباح سوري اللي مثل ما حكينا مستمر للساعة 10:15 إن شاء الله تعالى. بس هلأ رح نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأخبار، وبعدها نرجع لنتابع الحلقة الاستثنائية من صباحكم سوري

من أجمل مشاهد السيرة النبوية مشهد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. خرج الرجال والنساء والأطفال ينتظرون قدومه، وامتلأت القلوب فرحاً وأملاً. كان ذلك الاستقبال تعبيراً عن المحبة والتآخي، وبداية مرحلة جديدة صنعت نموذجاً فريداً في التعاون والوحدة.

0: وفي ذكرى الهجرة نستحضر هذه القيم النبيلة ونتذكر أن قوة المجتمعات تكمن في تماسكها وتكاتف أبنائها، وأن الأمل بالمستقبل يبدأ من العمل المشترك والإرادة الصادقة. عام هجري جديد، نرجو أن يكون عام خير وبركة على الجميع.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أيها السادة أهلا بكم. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد أن الدولة تضمن القبض على أي شخص ارتكب انتهاكات بحق السوريين. نور الدين البابا يؤكد أن وزارة الداخلية حريصة على تحقيق الاستقرار لأنها من المجتمع ونتاج معركة ردع العدوان. قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على وسام سجيع عثمان مدير مكتب المجرم يسار الأسد خلال عملية أمنية في منطقة القرداحة. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أهمية تكامل الأدوار الإعلامية والدينية في حماية المجتمع وتعميق الوعي السليم. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قرارا بإعفاء سيارات السوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة الدخول مرة شهريا. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تعيد تشغيل محطة مو حسن الغربية في الريف الشرقي للمحافظة بعد توقف جزئي دام 15 يوما. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

من أجمل مشاهد السيرة النبوية مشهد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. خرج الرجال والنساء والأطفال ينتظرون قدومه، وامتلأت القلوب فرحاً وأملاً. كان ذلك الاستقبال تعبيراً عن المحبة والتآخي وبداية مرحلة جديدة صنعت نموذجاً فريداً في التعاون والوحدة.

وفي ذكرى الهجرة نستحضر هذه القيم النبيلة ونتذكر أن قوة المجتمعات تكمن في تماسكها وتكاتف أبنائها، وأن الأمل بالمستقبل يبدأ من العمل المشترك والإرادة الصادقة. عام هجري جديد، نرجو أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

0: رجعنا لكم من جديد بصباحكم سوري بحلقة استثنائية بمناسبة رأس السنة الهجرية اللي رح نكون فيها معكم استثنائيا علاء مقصوصة
1: ودكتور عمر جبهجي
0: وأكيد بالإخراج سناء حمود. واليوم مثل ما خبرناكم سؤالنا لإلكم بيحكي كمان عن الهجرة بس بأسلوبكم أنتو. الهجرة بالمعنى الإنساني هو الانتقال والتخلي. لو أتيحت لإلكم الفرصة اليوم لتهجروا عادة سلوكية، فكرة سلبية ببالكم أو صفة نفسية بتكرهوا بحالكم وتتخلصوا منها للأبد لتبدأوا سنتكم الجديدة بسلام، شو هي هاي الصفة اللي بتختاروها وليش؟ أكيد مثل ما شفنا عم بتبعتوا طبعا رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 0987810950 وأكيد فيكم كمان تتصلوا معنا على الأرقام 225-3-4-6 225-3-4-7 ومتابعين معكم بصباحكم سوري.

0: معنا أول اتصال بحلقتنا لليوم. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير.
1: سلام على
0: أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله سلام وأنتم بخير. أنت والسيد الدكتور وإن شاء الله الوطن كله بخير. سيد رئيس الجمهورية بألف خير وإن شاء الله بنعاد على الأمتين العربية والإسلامية بألف ألف خير إن شاء الله تعالى. فضل.
0: آمين يا رب. الله يسمع منك. كيفك اليوم؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: دايما نحن مع بداية العام بنحاول انه نحط خطة لحالنا، نحاول نتخلص من شيء كنا يمكن عم نعاني منه.

0: شو هو الشيء اللي ببالك او الصفه السيئه اللي بتحسها فيك وحابب تتخلص في منها مع بدايه هذا العام الهجري؟
1: طيب انت عيوني، انت عيوني مدام، انت شرمين على الدكتور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا فيك.
1: كل عام وانتم بخير الدكتور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا، بس ما عرفنا على حضرتك.
1: انا بعني من الغوطه الشرقيه. اهلا
2: وسهلا
1: الشيخ.
2: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: نتشرف ان شاء الله، نتامل ان شاء الله تشرف تشبهك.
2: نتشرف ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا. هلا بالنسبه للظروف الثالثة الماضية، عرفت شلون؟ هلا واحد البائد الفاسد، عرفت شلون؟ كنا هون بوضع سيء، عرفت شلون؟ اما هلا الحمد لله صارت البلاد بألف خير، ونتمنى ونعمل بالمزيد، ما هيك؟ فهلا ما في داعي للهجرة، لأن هلا دكتور أنا ما بقى في ظروف خاصة مشان نهاجر، ما دكتور؟
2: تمام. هو الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أكرمنا بالفتح، كنا كلنا مهاجرين يعني، خصوصا جماعتنا جماعة الغوطة هاجروا من 2018 ورجعوا مع التحرير، يعني أولادنا اللي هاجروا كان أعمارهم صغيرة رجعوا مع الفاتحين.
1: دكتور وسام شرف من حضرتك نحطه على حضورنا كلنا، عرفت شلون دكتور؟ فهلا ما في داعي لأنه مثلا لنسافر، لأن الحمد لله قائد البلاد بخير والجمهورية العربية السورية بألف خير والحمد لله رب العالمين. اللي كنا نخاف منه، اللي كنا نخاف من ذكر أبو بكر الصديق، كنا نخاف منه.
2: نعم. عرفت شلون؟
1: دكتور أبو غطا كان ممنوع يجيب سيرة أبو بكر الصديق الله يرضاه.
2: نعم صحيح.
1: والحمد لله الحمد لله صرنا بألف خير وما في داعي للهجرة هلا، والحمد لله.
0: هو الهجرة اللي احنا عم نحكي عنها مثل انه هجر صفات سلبية ممكن تكون فينا او سلوكيات معينة، يعني دايما نحنا كلياتنا كل بني ادم في عنده صفات سلبية بيحاول انه يتخلص منها، يعني حلو الواحد دايما يكون في تطوير لذاته. في شيء هيك ببالك صفة حابب تتخلص منها مع بداية هذا العام الهجري؟
1: ما دام ما بدي اخذ دوري دور غري، انا هلا اذا بدي هاجر من دمشق الى دمشق، يعني ما في احلى من هيك بلد ولا في احسن من هيك بلد.
0: الله يديم علينا هيك الامن والامان يا رب.
1: لا ننسى بعد اذن الدكتور عمر انه سيوف بني اميه بنشره الاسلام العربي كله هم من عاصمه دمشق، ما هيك سيدنا ولا
2: دكتور؟ من دمشق انطلقت جيوش الفتح حتى وصلت فرنسا.
1: مو هيك سيدنا؟
2: نعم، هي عاصمه الدنيا دمشق.
0: والله يديم عز الشام ويديم عز دمشق وسوريا والسوريين يا رب.
1: بس اسمحوا لي دقيقه واحده بس. أنا قريت يعني الكتب، وهل انتشر الإسلام إلا بسيوف بني أمية؟ يعني كتاب عارف شو؟ وهل انتشر الإسلام إلا بسيوف بني أمية؟ فبني أمية كان ثابت العالم إن شاء الله بذكر ذكر هذا بإذن الله. وشكرا لك دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا كثير لكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. واكيد انا بدي اعقب انه كمان يعني اكثر شيء اللي انتشر فيه الاسلام هو اخلاق المسلمين.
2: تمام.
0: هي تراحمهم، هن محبتهم بين بعضهم، هن هي الاخلاق اللي كانوا لكل مكان يروحوا فيه حتى كتجار مسلمين. حضرتك اكيد ادرى مني دكتور، وقت يكونوا يروحوا لاي مكان لتجاره يعني العالم ترغب بالاسلام من هي الاخلاق، اخلاق هي التجار. ما تقدي هذا الدين نبيل لحتى هدول الناس هيك عم يتعاملوا بهذا الرقي بالأخلاق.
2: هي أكبر بلد إسلامي بعدد السكان أندونيسيا.
0: أندونيسيا تمام.
2: 250 مليون مسلم، ما وصلها ولا فارس، يعني وصلها التجار المسلمين من عمان ومن اليمن، وبأخلاقهم وبتعاملهم الإسلامي الراقي دخلت شعوب كاملة، جزر الملاوي اللي هي ماليزيا، أندونيسيا، الفلبين، سنغافورة، بروناي، كلها دخلت في الإسلام عن طريق تعامل المسلمين الراقي اللي كانوا هاجروا بالبحر هناك، وأصبحت أكبر الدول الإسلامية الآن في العالم وأكثرها التزام بالإسلام ربما هي دول شرق آسيا،
0: وأكثرها تقدما لحد الآن.
2: تماما.
0: إحنا منشوف وقت منشوف مثلا أوقات صور فيديوهات لبلدان المسلمة مثل ماليزيا مثل أندونيسيا، ما بعرف إذا حضرتك زايرهم يعني.
2: 2017 كنت بكوالالمبور، يعني توازي الدول المتقدمة في الحضارة أو تفوقها، والإسلام فيها ظاهر بشكل كبير، ومن رئيس الوزراء إلى أصغر واحد كلهم بينزلوا على المسجد وبيصلوا وملتزمين بالأمور الإسلامية بشكل كامل يعني.
0: تماما. أدي حلو أنه هيك نحن نشوف أنه بالفعل في دول إسلامية متقدمة، دول عم بتحاول أنه تشتغل بالإسلام بروح الإسلام.
2: تماما.
0: بحيث أنه يكون التطور بكل جوانب الحياة، لأنه هذا ما فينا نغفله عن هذا أكيد. فيا رب هيك تكون هالسنة سنة خير على الجميع يا رب. وكأنه عم تقلنا المخرجة أنه معنا اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباحك علاء.
0: اهلا وسهلا فيكي.
3: كيفك؟
0: تمام الحمد لله. انت كيفك يا حنان؟
3: بيكي بس مقطع حقول من

0: حسنين صباح ملك رجعت أيامه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: صباحك علاء ويسعدني صباح الدكتور.
2: اهلا وسهلا مرحبا حنان.
0: ان شاء الله كل عام وانتم بخير وان شاء الله هيك بينعاد عليكم وعلينا وعلى سوريا واهل سوريا بكل الخير والمحبه وكل الحب.
1: يا رب يا رب الله يسمع منك يا حنان، تكون اياماتنا كلها يا طبيضه.
2: امين يا رب.
0: دخيل قلبك دخيل قلبك يا علاء.

0: معنا كمان اتصال جديد طبعا اكيد ارقام على الارقام 225-5346-225-5347 اتصالاتكم معنا. اتصال جديد صباح الخير.
1: الو الو
0: الو
1: الو
0: الو عم تسمعنا؟
1: الله يسعد صباحكم.
0: وصباحك اهلا وسهلا.
1: وكل عام انتم بخير ان شاء الله.
0: وانت بألف خير. مين معنا؟
1: انت والدكتور عمار والكل والسيد الرئيس والبلد كلها ان شاء الله والأمة العربية الإسلامية والعالم كله ان شاء الله.
2: مين معنا؟ ابو الفوز.
1: ابو الفوز
0: يسعد لي صباحك ابو الفوز.
1: ابو الفوز
0: هات لشوف يا ابو الفوز احكي لنا شو هي العاده اللي بدك تهجرها مع بدايه السنه الهجريه الجديده، عاده او سلوك او صفه فيك حاسس انه ما كتير حاببها فبدك تهجرها، بدك تبلش هيك بدايه جديده بالسنه الهجريه الجديده.
1: انا بشكل عام دائما كل فتره وفتره بهجر، يعني انا من الناس اللي بيعترفوا بالخطا بشكل دائم. انا بس بدي انشد هاي طلع البدر علينا اذا في مجال.
0: تفضل.
1: طال البدر علينا من ثنيات الوداع، طال البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشوق علينا وجب الشوق علينا، مدى لله داع
0: الله يسعدك يا أبو الفوز وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير.

0: كمان بدي صبح على محمد جمال الحاج، كمان بعتنا مسج عبر الواتساب. براء العبيد من دير الزور، يسعد لي صباحك وكل عام وانت بخير. ابو وضاح كمان كل عام وعائلتك بألف خير. اول شيء عم يقول شكرا للاستاذ علاء على وصف يسعد لي صباحك. رقم نهايته 453 من ألمانيا على ما أعتقد. صباح الخير كمان رقم نهايته 320 من تركيا. تمام، عم يصبح علينا وعم بوجه تحية لكل أصدقاء وصديقات. صباحكم سوري وأكيد سنة هجرية على الجميع. مصطفى سينكي من الشابية، يسعد لي أوقاتك، متابعين معكم أكيد بصباحكم سوري. ما بعرف معنا شي اتصالات، معنا اتصال جديد، خلينا نشوف شو هي العادات اللي بتهجروها مع بداية العام الهجري الجديد. يسعد صباحكم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير
0: وانت بألف خير. أهلا وسهلا.
1: هلا نحن اليوم بمناسبة عظيمة.

0: جدا ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه.
0: نحن كسوريين بشكل خاص رح أحكي وبتمنى تكون هاي رسالة، يعني نحن بحاجة لهجرة الحقد ونترك للناس المسؤولين إن هن يقوموا بدورهم القائم على العدل والقانون وليس الفوضى والتصرفات الغير مسؤولة.
2: تمام.
0: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا هو وأصحابه بعد أن ذاقوا الويلات وذاقوا القتل والتشريد ونشر بعضهم بالمناشير، ورباح عليه السلام مؤذن الرسول وضعت الصخرة على ظهره وجلد تحت الشمس وإلى آخره، وعندما هاجروا وعادوا منتصرين فاتحين قال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحن علينا أن نحاكم رؤوس القتل والإجرام ولا أن نحقد على الجميع، هذا ما يؤسس لدولة قوية متماسكة تسودها الرفاهية، وهذا ما نأمله.
1: أكيد إن شاء الله مثل ما حكيت يعني بتكون هاي السنة سنة محبة بين الجميع، سنة تسامح على الجميع، وإن شاء الله رب ياماتك كلياتها خير وسلام.
2: تمام، هي إن شاء الله هي السنة سنة خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: وسنة كم تحقيق العدالة الانتقالية مثل ما قال أخونا الكبير السيد الرئيس أحمد الشرع.
0: إن شاء الله.
2: قال إنه هذه أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام. فكل ما هو من وظيفة الدولة يوكل إلى الدولة، ولا يجوز لا شرعا ولا قانونا أن الإنسان يأخذ دور الدولة. فقضية تحقيق العدالة هذا مو شأني ولا شأن غيري، هذا شأن الدولة وشأن الجهات المختصة.
0: يعني نقتضي بمقولة فتح لا ثأر فيه.
2: تماما. هذا كان شعار التحرير اللي كان ب 8/12.
0: بالتأكيد.
1: أنت أهلا وسهلا فيك وشكرا لمشاركتك معنا. أهلا وسهلا. كمان معنا اتصال. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير.
3: الله يسعد لي الصباح.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: كيفكم؟
1: بخير الحمد لله، أنت كيفك؟
3: والله الحمد لله. كيفك دكتور؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا، صباح الخير.
3: الحمد لله نسمعنا صوتك بخير.
2: الله يسلمك يا رب ويحفظك.
3: أبو طلال.
1: ميت أهلا وسهلا فيك يا أبو طلال.
3: خلينا ياكم يا رب. ألا شوفي للأسف الدولة الأمة الإسلامية عم تدور على مصالحها، وأنا بتمنى أنه يتراجعوا عن هالشي هذا ويعرفوا عدوهم من محبهم. أنا هيك برأيي، يعني هاي الهجرة المضبوطة، يعني لازم الأمة الإسلامية تعرف عدوها من صديقها، ما تركض على المصالح تبعاتها.
1: تماما، أكيد أبو طلال، شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية.
3: خليكم بالسلامة إن شاء الله.
1: أكيد دائما نحن بندعو للمحبة، بندعو للسلام، بندعو لأنه أكيد مثل ما حكينا أنه إن شاء الله نشتغل لمصلحة هاي البلاد الحلوة لحتى نرقى فيها لأعلى المستويات، وإن شاء الله نكون من الدول المتقدمة بكل مناحي الحياة.
2: تماما، حتى نحن حكينا أنه شو الشيء اللي بدك تهجره أنت هاي السنة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنا اتصال بعد
1: نكمل ناخذ الاتصال ونكمل فكرتنا ولا شلون ناخذ الاتصال؟
4: الو
1: يلا مشان ما خلي كتير ناطر ناخذ اتصال بسريع ونكمل الفكره مشان ما نقطعها. معنا اتصال. ألو. جديد. الو
4: الو صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات،
4: كيفك يا حلو يا علاء؟
1: ميت اهلا وسهلا فيكي.
4: الله يسلمك يا رب. معك سميره.
1: ميت اهلا وسهلا فيكي يا سميره، كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير والأمة العربية والإسلامية بخير، وإن شاء الله الأمة الإسلامية تستفيد من الهجرة النبوية وتصير للأحسن يا رب،
1: يا
4: كل
1: رب.
4: سنة عن سنة يا رب، وتتحسن الأوضاع مثل والشام خاصة مثل ما قال الرسول عنها صلى الله عليه وسلم. الشام طيبة، للشام طيبة، للشام إن شاء الله تضل طيبة يا رب.
1: أكيد إن شاء الله الخير إن شاء الله بالشام وبأهل الشام من هون ليوم القيامة. يا رب الله يحمي سوريا ويحمي جميع البلدان العربية والإسلامية وكل العالم الأبرياء.
4: حي الشعب السوري كله وقول له إن شاء الله للأحسن يا رب.
1: يا رب، شكرا كثير لك ولاتصالك معنا يا سميرة. أهلا وسهلا فيك
4: يا رب.

0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: وعلى آله وصحبه وسلم. بس بالنسبة للأنشودة اللي نسمعها بعض الناس، معلش الواحد في كل وقت يعني بقول بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فكل واحد بيلاقي فرصة ينصح فيها لازم ينصح.
0: تمام.
1: ففي شغلات كتيرة نحن نلغو فيها ومنحكيها، هي من الأشياء اللي لازم نحن نهجرها. يعني قضية مثلا الغوث رسول الله، هي لا يجوز أن تقول الغوث رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سألت فاسأل لله وإذا استعنت فاستعن بالله. فما بصير نقول الغوث رسول الله، فهي رح نزيلها من الإذاعة إن شاء الله قريبا. فما في شيء اسمه غوث رسول الله، الغوث من الله عز وجل. تمام. رب لا، وحتى نحن بسورة الفاتحة شو بنقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ما بقول نستعين بمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى الرسالة وانتقل إلى الله عز وجل، فالغوث هو من الله عز وجل وطلب المدد هو من الله عز وجل. هذه يعني أمور تتعلق بالله ولا تتعلق ببشر. كنا عم نحكي عن قضية الهجر وماذا يهجر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون
0: من لسانه
1: ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني بعض الناس مثلا تفتخر أنه أنا هاجرت وعملت وطلعت ونزلت وجيت. طيب أنت هاجرت جسدا، هل هاجرت روحك إلى الله عز وجل؟ هل هجرت بعض الطباع وبعض الأمور؟ هل هجرت ما نهى الله عنه؟ يعني في كتير أشياء مثلا إنسان أو كتير من العادات غلط، أنت تخليت عن عاداتك؟ هل هجرت ما نهى الله عنه؟ واحد مثلا مدمن على بعض الأشياء الغلط، تمام، مدمن على بعض المشاهدات الغلط، على عادات سلوكية غلط. الهجرة أن تهجر هذه العادة، أن تضع في نفسك أنا خلص هذه سنة جديدة أنا بدي أقلع مثلا، يسامحونا اللي بدخنوا، بدي أقلع عن الدخان. هي هجرة.
0: تمام.
1: هجرة. أترك عادة سيئة، الدخان عادة سيئة، أنا بدي أترك الدخان، هذه هجرة. عادة معينة صباحا أنا بدي أساوي بعض الأشياء مثلا التي لا تليق، خليني أغيرها.
0: طبعا.
1: تمام. فهذا الهجرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كنا عم نحكي كمان قبل شوي الأخ اللي اتصل، نحن بدنا نعم السلام. يعني بقول لك الإسلام مأخوذ بالأصل من السلام،
0: من السلام. تماما.
1: تمام. ومن الاستسلام، يعني الاستسلام لله عز وجل والاستسلام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني المسلم الحقيقي ليس من يدعي الإسلام، وإنما من يطبق الإسلام عمليا، فيسلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر ليس الذي يترك بلده إلى بلد أخرى ويتجشم عن السفر، وإنما هو الذي يهاجر حقيقة بقلبه إلى الله عز وجل. وفي حديث كمان يروي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا الحديث لازم كل مسلم يحفظه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته
0: إلى الله ورسوله،
1: إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هم في طرفة يعني من أحداث الهجرة، يعني أحد من الناس

0: ناس هاجر من مكة للمدينة من أجل امرأة. يعني
1: هون تجي إنما الأعمال بالنيات.
0: تماما.
1: هو ظاهريا هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، بس بالشيء اللي احنا ما لنا شايفينه كان تماماً. هجرته لشيء مختلف.
0: حتى كان المرأة هي اللي بحبها اسمها أم عمر. فلما هاجر يعني شهر انه ما هاجر للرسول صلى الله عليه وسلم، فهاجر لام عمر، فصاروا يسموه مهاجر ام عمر. فقال لك ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فلازم نركز على فكره النيه، انما الاعمال بالنيات. هي واحد حطها في باله وحط قاعده بحياته انه كل شيء انا بسويه هو بالنيه. يعني شوفي أعطيك قصة لكثير ناس طالعة شغلة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مع أصحابه، فمر رجل يعني قال فرأى الصحابة من جلده ونشاطه، يعني همة ونشاط وكذا وعضلات وماشي هيك وشادد ظهره. فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يا ريت هذا يطلع يجاهد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، طالع يشتغل مشان يطعم أولاده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليكفها عن الحرام وسؤال الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فشوف النية قديش بتأثر بالعمل نفسه. العمل نفسه بتحول من عادة إلى عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل الناس يغدو، يعني نحن الصبحيات كلها طالعين بيوتنا، قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني واحد بائع نفسه لله، إنه يعني رايح من أجل الله عز وجل، يعني طالع اشتغل طعمي واجيب رزقة أولادي، ادفع ديوني، راح اتعلم، اولادنا الان في الامتحانات، الله يا ربي يوفقهم وينجحهم ينجحك يا سيرين ويا رغد ويا كل بنات سوريا ويا كل اولاد سوريا مشان ما يزعلوا الاولاد، يا محمد واحمد وعلي وكل احبابنا
1: يا رب.
0: فقال كل الناس يغدو، كل واحد فينا طالع من بيته عنده هدف، اما امتحان اما عمل اما شغل. قال فمعتقها من النار أو موبقها، موبقها في جهنم. فهذه النية كل واحد فينا قبل ما يطلع من بيته يحط بباله أنا لشو طالع وشو هدفي.
1: تمام.
0: يعني حتى تعلمنا نحن الصغار، يعني وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقت واحد بده يطلع من بيته شو لازم يقول؟ قول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجور أو يجار علي أو أظلم أو أظلم. فهي النية طالع أنا طالع بطاقة بنشاط من البداية، وأطلب العون والغوث من الله، مثل ما حكينا الغوث فقط من الله، ليس من محمد صلى الله عليه وسلم وليس من الأولياء وليس من الشيوخ، الغوث من الله فقط. أطلب الغوث والمدد ومن الله عز وجل أن يقويني ويعطيني ويمدني، وأنا بنيتي طاعة الله عز وجل وأن أكسب الرزق الحلال.
1: تماما دكتور عمر، يعني حتى كتير أنا بسمعها من أهلي هيك أنه حتى وقت الواحد بده يأكل حلو أنه أنا أنوي أنه نحن كلياتنا بناكل، بس ناكل بدون ما ناخد ممكن أجر أو ثواب، عشان يوصل الواحد لمرحلة الأجر والثواب أنه بينوي أنه أنا بدي أكل لحتى أتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني بصير حتى هاي الأفعال اللي نحن منقوم فيها بأسلوب كل يوم كل يوم هي موضوع الأكل ولا الشرب، فهو بيكون إن شاء الله في إلنا أجر عند رب العالمين.
0: حتى أمي الله يا ربي يطول بعمرها وعمر كل أمهات المستمعين والمستمعات وآبائهم، كانت علمنا نقول يعني نويت التقوي على طاعة الله. حتى في إمام عظيم من أئمة الإسلام اسمه الإمام الغزالي بيقول الأكل من الدين. قالوا له كيف بيكون الأكل من الدين؟ هذا أنت بدك تشتغل، ما بدك طاقة، ما بدك وقود، هذا الوقود منين بدأ يجي؟ من خلال بسموه السعرات الحرارية، منين بدأ يجي؟ من الأكل. فأنت ما بتقدر تصلي، ما بتقدر تروح تشتغل، ما بنقدر نحن نطلع بالإذاعة في ناس هيك، نحن طلعنا ما أكلنا شيء، نحن ما أكلنا عشان بعض الناس ما تغار. فإذا

0: إذا ما يعني أكلت وتغذيت ما بنقدر نقعد، ما بيقدر الواحد تقول الوالدة ما بيقدر يصلب عوده يعني.
1: تماما، ما بيقدر يتقوى على طاعة الله يكون بصلواته وبعباداته حتى بعمله اللي هو عبادة.
0: تماما. فهو هذا الأكل، الإمام الغزالي يقول الأكل من الدين، الأكل من الدين. إذا نويت بهذا الأكل أنه أتقوى على العبادة، أتقوى على العمل، أتقوى على شغلي، أتقوى على امتحاناتي اليوم، أتقوى على كل الأمور هي،
1: فيك سبحان الله بتكون أبسط الأمور اللي نحن منساوية هي إلى أجر كبير عند رب العالمين.
0: تماماً.
1: بيكون هو في سبيل أنه أنا أرضي رب العالمين، أو في سبيل أنه أنا أقوم بالشيء اللي الله يعني ألزمني فيه، مثل القيام بالعبادات أو بالعمل أو بأي شيء أنا ملزم فيه. وحتى في شغلة حكيناها عن موضوع الهجر، أنه نحن نهجر عادة سلبية أو صفة فينا، يمكن أهم شيء دكتور قبل ما نأخذ هذا القرار نحن أنه نعترف بالصفات السلبية. تمام. يعني يمكن نحن حكينا هيك شيء على سبيل الفكاهة، انه في عالم تقول انه انا بدي اهجر طيبة قلبي، يعني فانه ايه لا مو هيك. حلو كتير انه الواحد يكون في قدام منه هاي المراية اللي بتورجيه حاله بالطريقة المضبوطة الواقعية، مو اللي بتخليه يشوف حاله بالطريقة المثالية بالطريقة المجملة. لانه انا اذا ما عرفت شو يعني عيوبي، شو صفاتي السلبية، فانا ما حقدر انه انا اتجاوزها.
0: في شغلة كتير، تمام، في شغلة كتير حلوة. يعني بعض الناس يعني أنا نحن حديث الصباح، وصباحكم سوري، الله يجعل هالصباح جميل على كل مستمعين ومستمعات. بعض الناس بيطلع من بيته يعني مقطب الجبين وعابس وعما يعني هيك عم يقتل دبام وشو مثل ما بقول، وبيطلع بالسرفيس عما يعني هيك متجهم. غير هذا الطابع، هذه الطبيعة، أهجر هذه الطبيعة. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. وبعدين هذا فكرة بينعكس على نفسية البني آدم. يعني إذا أنا طالع من البيت وحاطط ببالي من البداية إنه أنا مبسوط وطالع مثل ما حكينا دعاء النبي، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو ذل أو ذل أو أزل أو أظلم أو أظلم، وحاطط ببالي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وطالع متفائل.
1: تمام.
0: فأنت بتبث مثل ما بقول جماعة الطاقة، بتبث، طبعا أنا ما بأمن فيها كتير،
1: طاقة إيجابية،
0: بتبث الطاقة الإيجابية بكل واحد بيشوفك. أنا لا، أنا مثلا بتطلع
1: نحن ممكن أنا أحكيها بجانب تاني مثل ما حكيت حضرتك، أنه هي أصلا صدقة، الابتسامة صدقة.
0: تماما.
1: هي اللي بيسموها طاقة إيجابية.
0: تماما. تبسمك في وجه أخيك صدقة. خلي ابتسم بوجه الناس، قل له صباح الخير، قل له يسعد لي صباحك، قل له كل عام وانت بخير هلا بهالمناسبة. هذا بيغيرك انت على فكرة. الكلام الحلو والابتسامة الحلوة بتغير بالإنسان قبل ما تغير بالمتلقي.
1: صح، أكيد تكون انعكاسة على الشخص نفسه أكثر ما تكون انعكاسة على البقية. أكيد. هلا احنا على الساعة 10 في عنا موعد مع الفقرة الطبية مع زميلتي علا أحمد، بس خلينا هيك نحكي شوي دكتور عمر، هيك يعني استثمر وجودك الكريم هون باستوديو صباحكم سوري. هلا أنا مطالعة هيك شوية أخبار عن احتفالات بيقوموا فيها الشعوب الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بس أنا حابة أسمع من حضرتك، أنت يعني ما شاء الله زاير كتير من البلدان، ففي هيك في شيء عادي برأس السنة الهجرية من البلدان اللي زرتها لفتت نظرك؟
0: هلأ للأمانة كل بلد من البلاد العربية والإسلامية إلهم عاداتهم. يعني بعض العادات بيساووا طبخة اسمها الهريس.
1: الهريس هي بأي بلد؟
0: بدول الخليج، عمان، سلطنة عمان، وتحية لإخواننا بالسلطنة والإمارات العربية المتحدة وقطر. يعني في عندهم شيء اسمه الهريس. الهريس مثل الهريسة السورية، احنا نسميها الهريسة نحن.
1: الهريسة. ايه تمام. هي أكلة حلو؟
0: لا لا لا أكلة مالحة.
1: أيوة.
0: في الهريسة نحن بسوريا نوعين، هريسة القمح وهريسة الحلو. هاي
1: تمام.
0: فهريسة القمح عندها شوربة، شوربة فيها لحمة. أهلنا بالخليج عندهم نسبة اللحمة كتير كتير بالهريس. فمن كتر ما بيحطوا خروف كامل بالحلة. أو خروفين أو ثلاثة.
1: هي برأس السنة الهجرية بيساووها
0: هنا بأكتر بكل المناسبات. المناسبات برأس السنة الهجرية، بالعيد، بكذا، عندهم أكلة الهريس في المناسبات. فهذه الهريس الله يوسع على أهلنا بسوريا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله
1: نجربها للهريس.
0: الكل بيساوي الهريس. هي من كثرة اللحم تشبك ببعضها، فبتصير قطعة واحدة تتقطع بالسكينة، بتقيميها أنت من الحلة، بتقيميها من كثر ما فيها لحمة شابكة ببعضها.

0: وهي طبعا غنية بالبروتين وكذا. إن شاء الله نحن بسوريا بدمشق القديمة وبالغوطة الشرقية وبكتير مناطق عنا بنساويها، بس نسبة القمح فيها كبيرة جدا ونسبة اللحم نادرة، فبتجي شوربة يعني عبارة مادة سائلة.
1: هي بس هي الفرق يعني، بس بنسبة اللحم،
0: بنسبة اللحم إن شاء الله الله عز وجل. بعدين نحن صرنا نساويها بالدجاج كانت تصير
1: باللحم. المهم هي فيها بروتين،
0: فيها بروتين. فهي من الأكلات الحلوة اللي موجودة بالخليج. في كمان بالعراق، كمان كنا بالعراق، في عندهم أكلات جيدة في العراق، في عندهم شو اسمها هي بالحمص بيسووها، بس حلوة.
1: تمام،
0: حمص وحلوة تصور يعني.
1: هي هذا الخليط اللي نحن ما يمكن يخطر ببالنا، انه عاده اكلات الحمص بتكون هي شيء حامض مثلا، مثل ما احنا بذاكرتنا كسوريين. فهون هيك بتحس حالك ما لك قدران تتخيل الطعمه، انه حمص وحلو.
0: هاي حمص اسمها العروسيه يمكن او شيء. وواحد من اخواتنا العراقيه قال لي دكتور بدي طعميك اياها، وهنا بشهر محرم بيسووها وخاصه بجنوب العراق يعني. فقال لي بدنا نجيب لك هاي، وجاب لي اياها ما لحقت يعني، كنت مسافر. فرحت سافرت ورجعت وقال لي لا بدي اجيب لك اياها. فحمص ومطبوخه وحلوه سكريه.
1: هي بتشبه يمكن اكله الحبوب اللي في البعض بيسويها كمان براس السنه الهجريه. انا هلا تذكرتها الحبوب.
0: عندنا الحبوب هون بالشام بشهر محرم.
1: ايوه تماما.
0: وعندنا بالشام القديمه يعني بدمشق القديمه وبركن الدين، وعندنا بالغوطه الشرقيه كتير منساوي هاي أكلة الحبوب. ليش؟ لأنه نحن هلأ الموسم نجيب نقشر الفول والحمص والفاصوليا وأشياء
1: وقمح
0: ونطبخ الطبخة اللذيذة. أهلي من زمان على فكرة ما أكلتها، صلي يمكن 20 سنة ما دقتها، يا ريت حدا يعزمنا.
1: يعني سبحان الله، هو مثل ما حكينا أنه في كتير حتى تقاطعات ما بين البلدان العربية، في كتير من التشابه. فهلا يمكن صار وقت الفقره الطبيه، فانا اكيد بدي اتشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر على هي المشاركه اللي اغنيت صباحكم سوري.
0: اعطيك انا سهلة ومرحبا. الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير، والمتابعين والمتابعات لاذاعه دمشق بالف خير. ان شاء الله سنه بيضاء عليكم وسنه خير على كل سوريا، ونسال الله عز وجل ان يرفع البلاء والغلاء وتسلط الاعداء ويوسع في الارزاق.
1: امين يا رب. امين يا رب العالمين. انا امين، وكل عام وانت وعائلتك بالف الف خير.
0: الف خير والنجاح لابنائنا وبناتنا في بكالوريا.
1: امين يا رب العالمين. الله يسلمك.

في غار ثور، وبينما كان المطاردون يقتربون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فجاء الجواب مطمئنا: لا تحزن، إن الله معنا.

كلمات قليلة لكنها بقيت عبر القرون درساً في الثقة بالله والصبر والثبات. وفي مطلع العام الهجري الجديد نستلهم من هذا الموقف الأمل والتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا، وأن الغد يحمل دائماً فرصاً جديدة لمن يعمل ويجتهد. كل عام وأنتم بخير.

0: خير.
1: وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية. ومتابعين معكم بصباحكم سوري لليوم، وصلنا للفقرة الطبية، وصارت معنا داخل الاستوديو زميلتي علا أحمد. سعد لي صباحك، كل عام وأنتي بخير يا علا.
2: سعد صباحك ألا، وأنتي بألف خير، وينعد عليك وعلى كل متابعينا بالصحة والعافية، وإن شاء الله هيك دائما تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا حبيبة قلبي، دائما هيك بالفقرة الطبية منحب نختار مواضيع يعني انه يعني تتماشى مع الفترة الراهنة. هلا طبعا احنا اليوم اخترنا التحسس الموسمي للفواكه. تعرفي يعني هلا احنا
1: ذروة التحسس،
2: تمام يعني، وخاصة احنا هلا هي يعني من شو ما لذ وطاب من الفواكه موجودة.
1: بس اللي لفتني نظري انه للفواكه، انا بعرف انه في تحسس موسمي، تمام، بس الفواكه انه هي العلاقة مثلا ممكن بفاكهة معينة.
2: بفاكهة معينة، تمام، وخاصة هلا يعني موسم الفواكه، وخاصة هي دائما بتجي مثل الموسم التحسسي بالفصول الانتقالية، مثل فصل الربيع وفصل الصيف، فكمان هلا بتدخل مع موضوع الفواكه. هلا مثل ما بنعرف الفواكه هي جزء أساسي من غذائنا اليومي، وهي من أهم المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة اللي بيحتاجها الجسم ليحافظ على صحته. دائما نحن وقت بيدخل فصل الصيف بيزداد تنوع هالفواكه بالأسواق، وأكيد بيزداد استهلاكها عند الكبار وعند الأصغار. هلأ حنحكي طبعا رغم أنه إلى فوائد كتير كبيرة، بس أحيانا بتسبب بعض أنواع الفواكه أعراض تحسسية عند بعض الأشخاص. طبعا بتتراوح بين حكة بسيطة، انزعاج محدود، وأحيانا بتوصل لحالات، بس طبعا هي نادرة، أنه بتكون أكثر خطورة وبتستدعي التدخل الطبي.
1: طيب سؤال على هل هو التحسس اللي بتسببه لما الواحد بيتناول هاي الفاكهة، ولا ممكن حتى إذا شم ريحتها أو لامسة؟
2: أو لامسة طبعا، هي من ضمن الفقرات. لا يعني العالم بتفكر أنه بس إذا أكلنا، لا، في أشخاص حتى إذا لمست الفواكه ممكن تتحسس منها. يعني حتى أحيانا ممكن أنه تضطر، مثل الأم مثلا هي ما بتاكلها، بس أنه تضطر بشان أولادها مثلا تقطع لهم أو هي، فممكن تتحسس من خلال تأشير الفواكه أو تقطيعها. هلا خلينا نحكي شو المقصود بالحساسية الغذائية. الحساسية الغذائية هي رد فعل طبيعي، هي رد فعل غير طبيعي من جهاز المناعة تجاه مادة موجودة بالطعام. فبدل ما أنه هو يعتبرها مادة آمنة، بيتعامل مع الجسم على أنه هي مادة ضارة، فبيبلش إطلاق مواد كيميائية مختلفة أبرزها الهستامين، اللي بيؤدي إلى ظهور الأعراض التحسسية. هلا من أهم الإشارة أنه الحساسية الغذائية بتختلف عن عدم التحمل الغذائي، هي كتير بدنا ننتبه للفرق بيناتهم. الحساسية هي بترتبط بالجهاز المناعي، وبتظهر غالبا خلال دقائق أو ساعات قليلة من وقت ما بناكل نحن الطعام. أما عدم التحمل الغذائي فما له علاقة أبدا بجهازنا المناعي، بيظهر عادة على شكل أعراض هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات أو المغص أو الإسهال. هذا السبب أنه معناها أنه مو كل ما يصير عنا انزعاج من بعد ما ناكل فواكه نحن بالضرورة متحسسين،
1: يكون تحسس.
2: تمام، نحن كتير بدنا ننتبه لهالنقطة. هلأ أكثر الفواكه اللي بتسبب التحسسية، طبعا هي بتختلف الأنواع الفواكه المسببة من شخص لآخر، يعني بترجع بقى لطبيعة الجسم. بس في كتير أنواع بترتبط بموضوع التحسس. طبعا هي من أشهر الدو، الدراء، الخوخ، الكرز، الكيوي، الفراولة، التين، المانجا، الأناناس، البطيخ والشمام. فكل حدا
1: يعني
2: على حدا الفواكه اللي بهاي
1: الفترة،
2: تمام، فممكن كتير تسبب، وأحيانا ممكن الأشخاص يتحسسوا من نوع واحد، ممكن من كذا نوع، فهنين هون بقى بيكونوا يعني أكتر قدرة على أنهم هنين يقيموا نفسهم من خلال وقت بيتناولوا مثلا نوع من الفواكه، تحسسوا يشوفوا، يعني يحاولوا يفصلوا كل نوع.
1: أيوة،
2: ويفصلوا كل نوع على حدة ليعرفوا شو النوع اللي عم يتحسسوا منه. طبعا هلأ هم يعني طبعا هي يعني هي فواكه كتير مفيدة، وهي مو بالضرورة أنه تكون مضرة للكل، لا، مثل ما قلنا لأجسام ولأشخاص معينين. هلأ ليش بنسميها بالحساسية الموسمية للفواكه؟ لأنه بيرتبط هذا النوع من الحساسية غالبا بحساسية حبوب اللقاح اللي بتنتشر مثل ما قلت لك بفصلين الربيع والصيف. فبعض البروتينات الموجودة الفواكه بتشبه لحد كبير البروتينات الموجودة بحبوب اللقاح، فهذا الشيء بيخلي جهاز المناعة بيختلط بيناتهم، فبيخربط، فبيصير بيقاومهم. فوقت بيتناول الشخص المصاب بالحساسية الموسمية بعض أنواع الفواكه، بيتعامل الجسم معها كما لو أنه هي حبوب لقاح، فبشان هيك تظهر عنا الأعراض. طبعا وهي الحالة طبيا بنسميها متلازمة الحساسية الفموية.
1: تماما، وبتكون أعراض الحساسية تبعها مثل أعراض الحساسية الموسمية العادية؟
2: لا، هي أكتر بناحية الأعراض، هي بتظهر طبعا هي يعني باختلاف كل شخص، بس أكتر الشيوعا فينا نقول هي

0: حكي داخل التم، حكي أو وخذ باللسان، إحساس بالحرق والتنميل بالشفتين، وحكي بالحلق، تورم خفيف بالشفتين واللسان. هي عند الكبار أكثر شيء شيوعا، وكمان بترافق بحكي بالإيدين بمكان ملامستها للفواكه. أما عند الأطفال ممكن تظهر بطفح جلدي، بإحمرار، بشره، بألم بطن وغثيان وإقياء وإسهال، سعال أو صفير أثناء التنفس. طبعا بتختلف حدة يعني شدة الأعراض من طفل لآخر. هلأ كيف بتحدث الحساسية وقت بناكل الفواكه؟ مثل ما قلنا أنه لا أبدا مطلقا، هي ممكن حتى وقت بنمسك الفواكه ممكن نتحسس منها. طبعا يعني ومثل ما قلنا في الأشخاص اللي بيتحسسوا من مجرد مسكة بتبلش هون الأعراض، مو بس مثل ما قلنا بذكرنا بالفم، بتنتقل لحكة بالإيدين، بإحمرار بالجلد، طفح جلدي موضعي، وشعور بالحرق أو التهيج وقت من لامس يعني المكان الملامس للفواكه. تمام. دائما هذا النوع يعرف انه فينا نعرفه انه هي التفاعلات هي الحساسية التلامسية. عرفتي؟ فهي التهاب الجلد تمام اللمس. والتفاعلات الشديدة اللي بتحدث وقت بنتناول انه الفواكه، فوقت اللي احنا بناكلها ممكن يكون يعني بتظهر لنا اعراض اخطر او اشد حدة. هلا كمان في كثير ناس بتسأل عن العصير والفواكه المطبوخة، انه ممكن تنقول يعني بتقلك انه خلص انه تغيرت هي التركيبة مع الفواكه الطازجة. هذا شيء بيعتمد على نوع الحساسية عن بعض الأشخاص. هلأ فعلا بعض الأشخاص اللي بيعانوا من متلازمة الحساسية الفموية بيقدروا ياخذوا الفواكه بعد طبخة أو أنه يشربوه على شكل عصير مبستر بدون ظهور الأعراض نفسها، لأنه الحرارة اللي تعرض لها الفواكه المطبوخة غيرت بطبيعة بعض البروتينات المسببة للحساسية.
1: تماما.
0: أما بالحالات الحقيقية الشديدة فممكن تظهر الأعراض سواء كانت الفاكهة طازجة أو مطبوخة أو على شكل عصير. فبترجع هون مثل ما قلت لك، لحنا أقدر أنه نقيم نفسنا. يعني ممكن في ناس مثلا تتحسس من الفريز، بس وقت تشرب عصير الفريز ممكن ما تتحسس. بقى هن بدون يتابعوا حالهم، يعني أنه يشوفوا شو اللي حسسهم أكثر، قدروا مثلا
1: يعني التقييم حصرا بيكون عن طريق التجربة. أنا بدي أجرب، ومثل ما حكيتي أنت أنه لازم أجرب كل فاكهة على
0: مشان ما يكون اختلاط. هلأ وفي شغلة تانية، أنه نحن يعني مو بس أنه يعني نجرب على حدا، أحيانا ممكن أنت يكون الشخص ما عنده يعني ما تحسس وفجأة تظهر عنده التحسس. يعني ممكن بعمر معين، هي ما لها مرتبطة بعمر أو
1: ممكن الواحد يكون هو صغير يأكل مثلا هاي النوع من الفاكهة
0: وما يسبب له أي شيء،
1: مع الكبار ممكن أنه تصير تحسسه.
0: فلأنه يعني هي من الأمور اللي يعني اللي بيستغربوها الكل، أنه الحساسية مثل ما قلت لك أنه ممكن تظهر فجأة بعمر معين، يعني بعد عمر مثلا بالثلاثينات ممكن شخص ما كان يتحسس من الفريز صار يتحسس. طبعا هذا الشيء أنه يعني بتغيرات بجهاز المناعة ممكن يرتبط، أو بتطور الحساسية الموسمية لحبوب اللقاح. وطبعا في عوامل تانية لهلأ هي قيد الدراسة، ما لأولى يعني سبب وجيه، بس إننا نربطه أكثر شيء بتغيرات بجهاز المناعة وبالتطورات الحساسية الموسمية. كمان هلأ ممكن نقطة كتير ننتبه لها، المبيدات الزراعية اللي بتنرش على الثمار كمان ممكن تسبب نوع من أنواع الحساسية. فممكن إحنا نفكر إنه تحسسنا نحن من ثمرة معينة، بس هي تكون مثلا لأنه ما أنا مغسولة بشكل جيد، لأنه علي مبيدات أنه أثر لإيلون. فننتبه كتير لموضوع غسل الفواكه جيدا بالطريقة المناسبة. طبعا هلأ هو في كتير شغلات بدنا نحكي عنها، بس لحنا بدنا نحكي إمتى مثلا بدنا نروح مثلا بحالة إسعافية. وقت بتظهر عنا وتكون الأعراض بسيطة، أوكي ما في مشكلة، من ممكن نأجل موضوع أنه نروح عند دكتور لننهي هي الحالة لنشوف شلون فينا نعالجها. بس وقت تظهر عنا صعوبة تنفس، تورم باللسان والحلق، صعوبة بالبلع، بحة شديدة بالصوت، دوخة شديدة وهبوط ضغط وفقدان للوعي، هون لازم يكون في تدخل فورا ونروح لأقرب مركز صحي.
1: تماما.
0: هلأ التشخيص مثل ما قلنا بيعتمد على القصة المرضية، الأعراض اللي بتظهر بعد تناول الفواكه أو أنه ملامستها، وهذا الشيء بيتطلب الطبيب بيجري اختبارات جلدية وتحاليل خاصة بالحساسية للمساعدة بالتأكيد. أما العلاج فبيعتمد أولا وأساسا على تجنب الفاكهة المسببة للحساسية، طبعا بعد التأكيد الطبي على هذا الشيء. كمان ممكن نستخدم مضادات الهستامين لتخفيف الأعراض الخفيفة، ووفقة طبعا كمان توجيهات الطبيب. نرجع منأكد أن الطبيب هو الأساس وهو اللي بيقيم كل شيء. الحالات الشديدة بتحتاج إلى خطة علاجية خاصة بحددها الطبيب والمختص. طبعا

0: المعلومات كتير كتيرة، بس أنه بشان طبعا بتعرفي ضيق الوقت هنا الموجز هلأ بشان
1: أكيد. أنا بدي أشكرك على هاي المعلومات اللي للأمانة هي كانت جديدة علي. أنا بعرف التحسس الموسمي اللي إحنا كلاتنا بنعرفه، بس التحسس الموسمي للفواكه كان جديد، فشكرا كتير لاختيارك لهذا.

للشي اللي بنستحقه. أكيد مرق الوقت معكم بسرعة، تذكروا دايما تخلوا سنتكم بيضة مثل قلوبكم، وكل عام وأنتوا بألف خير وبأمان الله، ومنلتقي معكم أكيد بكرة بنفس الموعد.

ولكم تحيات عمل فريق صباحكم سوري بحلقته الاستثنائية لليوم. كنا معكم من داخل الاستوديو آلاء مقصوصة ودكتور عمر جبهجي. حمل الإسلام لنا دينا. بالهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي. والكون يردد آمينا. وأجمل تحية من مخرجة صباحكم سوري لليوم سناء حمود.

0: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يشدد على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة بالطرق القانونية التي تصون حقوق السوريين. وزارة الداخلية تعلن توقيف 3548 شخصاً من أصحاب الرتب العسكرية الذين سقطوا في قبضة العدالة. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أهمية تكامل الأدوار وتطوير الخطاب لحماية المجتمع وتعزيز الوعي. وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار يتناقش مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية سراب جولر تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قراراً بإعفاء سيارات السوريين في تركيا من رسم دخول البلاد لمرة واحدة شهرياً. وفي خبرنا الأخير، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ترحل أكثر من 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي أعزاز وجبل سمعان ضمن مشروع تأهيل المناطق المتضررة. هذه نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

جلال الهدى من مجد ماضيه، والثم جوانبه في كل شارقة، واسأله يروي عجيبا عن

في غار ثور، وبينما كان المطاردون يقتربون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فجاء الجواب مطمئناً: لا تحزن، إن الله معنا.

0: بكري.
1: كلمات قليلة لكنها بقيت عبر القرون درسا في الثقة بالله والصبر والثبات. وفي مطلع العام الهجري الجديد نستلهم من هذا الموقف الأمل والتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا، وأن الغد يحمل دائما فرصا جديدة لمن يعمل ويجتهد. كل عام وأنتم بخير.

الإذاعية تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء.

الإخراج باسل يوسف. قصة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى المدينة.

لقد كانت بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحولا في تاريخ البشرية، فكانت النور بعد الظلمات الحالكة التي عاشها الناس، وكانت الوحدانية لله تعالى بعد الوثنية وعبادة الأصنام. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ولكن رغم صدق دعوته، إلا أن قريشا أبت أن تتقبل خروجها من ظلمات الوثنية إلى نور الإيمان والتوحيد، وازداد أذى المشركين له ولأتباعه. لذلك أذن الرسول

صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، أي يثرب، بانتظار فرج ونصرة. وعندها أجمعت قريش على قتل النبي، فجمعوا 10 من الفرسان من كل قبيلة شاب، وتحلقوا حول بيته من أجل أن يقتلوه بضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل.

0: ماذا فعلتم أيها الفرسان؟ هل قتلتم محمداً؟
1: لا يا أبا لهب، لقد دخلنا إلى بيته فوجدنا علياً ابن أبي طالب نائماً في فراشه.
0: ويلكم ويلكم، لقد هرب منكم
2: إلى عشان النوم ونحن نحيط بداره، لا أدري كيف.
0: لقد سحركم محمد وجعلكم تنامون، ولكن لن يفلت مني، وأنا بنفسي سأخرج إليه وأبحث عنه وأقتله بسيفي هذا. هيا أيها الفرسان اتبعوني لنقتفي أثره. هيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.

0: إن أثر محمد وصاحبه ينتهي عند هذا الغار.
1: يعني أنهما مختبئان داخل هذا الغار.
0: لا يوجد ما يدل على ذلك. انظر إلى العنكبوت كيف يغطي فتحة الغار، وانظر إلى الحمامتين اللتين بنتا عشهما عليه.
1: إن اختفيا إذن
0: لنتابع البحث في مكان آخر.

0: يا معشر قريش، لقد بحثنا عن محمد في كل مكان وتابعنا أثره، لكننا لم نحظى به. لذلك وبعد مشورتي مع سادة قريش اتفقنا أن نمنح من يعثر على محمد ويقتله 100 ناقة، فهل منكم من يفعل؟
1: أنا أفعل يا سادة قريش، ولن أعود إلا ومعي خبر محمد.
0: سراقة بن مالك، هل أنت قادر على ذلك؟
1: نعم، وأعدك بقتل محمد وصاحبه.
0: إذن انطلق، انطلق ولترعك الآلهة.

0: هو محمد وصاحبه. لقد أصبحت من أثرياء قريش يا سراقة.
1: توقف يا محمد، فإنني قاتل.

0: يقتلك.
1: يا سراقة، أنا عبد الله بن أريق، دليل محمد وصاحبه في هذه الصحراء. إن محمدا يدعوك إلى الإسلام أو أن تعود من حيث أتيت.
0: بل سأعود ومعي خبر قتله أزفه إلى قريش فأنال منهم 100 ناقة. ما هذا؟ إن فرسي تغوص في الرمل. ما الذي فعلته بي يا محمد؟ ادعو لي ربك أن أخرج وسأتركك وشأنك.

0: ما هذا يا أم معبد؟ أرى الشاة قد تعافت في غيابي وعاد ضرعها يدر الحليب.
1: والله يا أبا معبد، لقد مر علي رجل مبارك وطلب الحليب ليقتات هو وصاحبه، فقلت له انظر إلى الشاة إنها لا تحلب، فأمسك بضرعيها وتمتم بدعاء ثم حلبها، فشربت وشرب هو وصاحبه.
0: هل لك أن تصفيه لي يا أم معبد؟
1: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر.
0: والله إنه الرجل المبارك صاحب قريش الذي يبحثون عنه كي يقتلوه، إنه محمد بن عبد الله.

0: يا أهل يثرب، لقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو الآن قريب من قباء، وهبوا جميعكم لاستقباله.
1: هيا يا أهل يثرب.

وصل صلى الله عليه وسلم إلى منطقة قباء قرب يثرب، وكان استقباله بالحب والإيمان الذي ملأ قلوبهم. وهناك أسس النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام، والذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم.

وبعدما استقر الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قام بالتآخي بين المهاجرين والأنصار وفق أسس العدل والمساواة، ثم عقد الصلح بين الأوس والخزرج، ووحد صفوف المسلمين وأعظم تماسكهم، وصار صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أصول دينهم، واتخذ لهم من المهاجرين من يعلمهم أيضا. وبذلك

تكون قد تحققت أول دولة في الإسلام، قوامها التوحيد والعدل والتضامن بين جميع أفرادها، وتأسس أول مجتمع إيماني مترابط قوامه

قصص الأنبياء وتحية من الكاتب أحمد السيد والمخرج باسل يوسف.

0: 11:15 والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يؤكد أن آلاف الضحايا والناجين في سوريا يطالبون بالعدالة والمساءلة، مشددا على أهمية محاسبة رئيس النظام البائد. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يشدد على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة بالطرق القانونية التي تصون حقوق السوريين. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أهمية تكامل الأدوار وتطوير الخطاب لحماية المجتمع وتعزيز الوعي. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على وسام سجيع عثمان مدير مكتب يسار الأسد على خلفية تورطه في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزل في الساحل. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قرارا بإعفاء سيارات السوريين في تركيا من رسم دخول البلاد لمرة واحدة شهريا. وفي خبرنا الأخير، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ترحل أكثر من 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع تأهيل المناطق المتضررة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لم يخرج من مكة بعشوائية، بل خطط، استأجر دليلا مشركا ليدله على الطريق، ومحى الأثر بثلاث ليال في الغار، وكلف عليا بالنوم في فراشه، وأسماء بشق نطاقها، أخذ بكل الأسباب ثم توكل. فالهجرة درس أن التوكل ليس كسلا، وأن الأخذ بالأسباب

كم منا يردد: توكلت على الله وهو جالس لا يعمل. وكم منا يخطط ليل نهار وينسى أن القلوب بيد الله. الهجرة تقول: خطط وتوكل كأنك لم تأخذ بالأسباب وتخطط. اجمع بين السعي واليقين، فالله يحب العبد القوي في تدبيره، القوي في توكله. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا أمر بالاستعداد، فالدين لا يقوم على الأماني بل على العمل والبذل. ما استطعتم أي أبذل وسعك، والنتيجة على الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. اعقلها أي اربط الناقة، خذ السبب، أغلق الباب، ذاكر للامتحان، هذا هو الدين. وتوكل أي بعدما تبذل جهدك فوض النتيجة لله، لا تتعلق بسببك. الهجرة كلها تطبيق لهذا الحديث، أسباب دقيقة ويقين عظيم، النتيجة نصر من الله.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعين الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بعدما فرض التعادل السلبي على اللاروخ الإسباني في مستهل مباريات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة حاليا في أمريكا. قدم الفريق الأفريقي مباراة دفاعية مثالية في أول ظهور له في العرس العالمي، وحافظ على نظافة شباكه أمام بطل أوروبا وأحد أكبر المرشحين للقب العالمي. هو التعادل السلبي للفريق الإسباني في تاريخ مشاركته من 17 تعادل في مباراة رقم 69. افتتحت مساء أمس مباريات المجموعة السابعة لمونديال 2026 بلقاء مصر وبلجيكا، وهو الظهور الرابع للمنتخبات العربية في هذا المونديال بعد تعادل قطر مع كندا والمغرب مع البرازيل وخسارة تونس أمام السويد بهدف لخمسة. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. الشوط الأول لم يرتقي إلى الأداء المنتظر من بلجيكا التي بدا لاعبوها بلا أنياب ولا شراسة، فلم تتح لهم سوى تسديدة مبكرة لدي بروين وفرصة متأخرة لدوكو. في حين لعب المصريون كما هو متوقع من حيث الشراسة والقوة والتحصين الدفاعي من خلال تألق أحمد فتوح ومحمد هاني وياسر إبراهيم وحمدي فتحي والاعتماد على التسديد واستغلال أي هفوة بلجيكية، فسجل إمام عاشور من تسديدة قوية قهرت كورتوا عند الدقيقة 20، وأيضا أبعد كورتوا تسديدة زيكو.
2: محمد صلاح في المساحة حلوة قوي، إمام شقطش قطش يا إمام قطش يا إمام سجل يا إمام. فاتت أمامنا هنا واحدة من اللقطات الجميلة والهدف المصري الأول، الهدف المصري الأول.
1: في الشوط الثاني تعاطف القائم الأيمن مع شوبير في ركلة دي بروين، وبدد الأشقاء فرصة التعزيز من صلاح ومرموش وعاشور، فسجل محمد هاني بمرماه من تمريرة مونييه في منتصف الحصة الثانية تماما. حاول بعدها الطرفان الحسم فأبعد شوبير كرة محققة، وطلب الفراعنة بجزاء لتبقى النتيجة على حالها وليتأجل الفوز المصري في المونديال بعد 8 مباريات. شارك مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير كحارس لمنتخب مصر كثاني حالة في كأس العالم للأب والابن في حراسة المرمى بعد بيتر وكاسبر شمايكل مع الدنمارك. وتزامنت المباراة مع عيد ميلاد محمد صلاح 34، وقدم تمريرة الهدف وخرج ليحل محله حمزة عبد الكريم. استكملت في الساعات الأولى لليوم الثلاثاء مباريات المجموعة الثامنة لمونديال 2026 بلقاء السعودية والأوروغواي في إعادة لمباراتهما في مونديال روسيا التي انتهت لمصلحة الأوروغواي بهدف سجله لويس سواريز. الأخضر السعودي

0: السعودي قدم مباراة كبيرة وخصوصا في الشوط الأول الذي أنهاه لمصلحته بهدف سجله عبد الإله العمري من ركلة ركنية استقبلها محمد كنو برأسه فردها موسليرا الذي يخوض المونديال الخامس فوجدت عبد الإله العمري الذي أودعها المرمى بكل ثقة.
1: من أجل إحياء أحلام كرة من ركلة ركنية ستنفذ مصعب نجوير على التنفيذ أرضية ترسل سعودية سعودية سعودية الله ارفعوا الخفاق أخضر امضي بنا أيتها الأحلام لنحارق المجد من جديد فهذا الأخضر عز وفخر عز وفخر
0: وبالمقابل كان الحارس السعودي محمد العويس حاضرا بتصديه لهدف محقق من رأسية فيدريكو فينياس عندما كانت النتيجة سلبية. في الشوط الثاني اتجهت بوصلة اللاعب كلها باتجاه مرمى السعودية تألق الحربي وعبد الحميد العمري ومن خلفهم العويس الذي ذاد ببسالة. الضغط أثمر التعادل بطريقة مشابهة لهدف الأخضر السعودي بتوقيع أراوخو في الدقيقة 80 وفي الدقائق المتبقية حافظ العويس على هذه النقطة بتصديه لكرة فالفيردي الصعبة. خيم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لهدفين على مباراة نيوزيلندا وإيران في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب صوفي ضمن منافسات المجموعة السابعة. افتتح المنتخب النيوزيلندي التسجيل عن طريق إليغاه غاست في الدقيقة 7 قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة 33 لتعود نيوزيلندا وتتقدم مرة ثانية عن طريق إليغاه غاست في الدقيقة 54 ليعدل محمد مهيبي التعادل لإيران في الدقيقة 64. إذن تقاسمت منتخبات هذه المجموعة السابعة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران نقطة واحدة لكل منتخب بعد هذه الجولة. أما عن مباريات اليوم، تلعب اليوم فرنسا مع السنغال الساعة 10 بتوقيت دمشق. منتخب العراق الشقيق يلتقي مع النرويج الساعة 1 بعد منتصف الليل. بطلة العالم الأرجنتين مع الجزائر الساعة 4 فجرا. والنمسا مع الأردن الساعة 7 صباحا. كل التوفيق للمنتخبات العربية العراق والجزائر والأردن في مباريات هذا اليوم. أعلن الاتحاد التونسي تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدربا لمنتخب نسور قرطاج خلفا للمدرب صبري لموشي الذي تمت إقالته إثر خسارة المنتخب التونسي أمام السويد. طبعا خسارة كانت قاسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. من المتوقع أن يصل رينارد لمدينة مونتيري المكسيكية في وقت لاحق اليوم ليباشر الحصة التدريبية الأولى مع منتخب تونس استعدادا للمباراة الثانية ضد اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة. يتذيل المنتخب التونسي ترتيب هذه المجموعة السادسة بدون نقاط. دخل لاعب شباب برشلونة والمنتخب المصري حمزة عبد الكريم التاريخ مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم، وأصبح عبد الكريم أصغر لاعب يشارك مع المنتخب المصري في مباراة بكأس العالم وذلك بعمر 18 عام و165 يوم وذلك وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات. ودفع مدرب منتخب مصر حسام حسن بحمزة عبد الكريم بديلا لمحمد صلاح في الدقيقة 76 من مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات. احتفى برشلونة بمشاركة عبد الكريم مع منتخب بلاده مصر في المونديال حيث نشر صورة اللاعب على حسابه بشبكة إكس.

محمد صلاح تحدث عن صعوبة الأجواء المناخية التي صاحبت مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار مصر ضمن منافسات المجموعة السابعة. هذه المباراة التي انتهت كما ذكرنا قبل قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. قبل الختام أذكر بمباريات اليوم: فرنسا مع السنغال الساعة 10، العراق مع النرويج الساعة 1 بعد منتصف الليل، الأرجنتين مع الجزائر الساعة 4 فجرا، والنمسا مع الأردن 7 صباح الغد. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من محدثكم قصي حمود. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أول دمشق.
2: هنا إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض السريع لبرامج اليوم 16 من حزيران. مباشرة بعد هذا العرض تتابعون برنامج ما لا يقال، يليه موجز لأهم وآخر الأخبار، وفي الواحدة والنصف تتابعون تمثيلية تاريخ أمة، وأيضا نشرة الأخبار الرئيسية في الثانية والربع. أما في تمام الثانية وخمس وأربعين دقيقة تتابعون برنامج أصداء مع الزميلة نسرين الجردي، وندوة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية في تمام الثالثة والربع. موجز جديد لأهم وآخر الأخبار في الرابعة والربع، أيضا نتابع برنامج عيش المونديال في الرابعة والنصف، وبرنامج قصص الأنبياء في الحلقة 30 في تمام 45 دقيقة. الحلقة 9 من مسلسل مشوار الحياة في تمام 6، ونشرة الأخبار المحلية تتابعونها في تمام 6 والربع، أيضا موجز الأخبار في 7 والربع، وبرنامج نبض الصوت.

سوق في 7:30. في 8:15 موجز الأخبار، وفي 8:30 برنامج بانوراما الصحف تتابعونه من مديرية الأخبار. أما برنامج أسرار الأرض مع الزميلة صابرين الورار في تمام 9:00 مساء. برنامج هيك حكوا في تمام 9:30، وبرنامج قصة وقصيدة في تمام 10:00 مساء. إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا تستمعون إليه في 11:10. في 12:30 بعد منتصف الليل تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج ريادة نسائية، والإعادة لتمثيلية تاريخ أمة في 11:30. أما مسلسل رجال حول الرسول في تمام 12:30. برنامج بصائر في تمام 4:15، وبرنامج صحابة رسول الله في تمام 4:50 فجرا. ومع هذا البرنامج نختم وإياكم برامج اليوم، على أمل اللقاء بكم بيوم جديد، ونتمنى دائما أن نقدم عبر هواء إذاعة دمشق وشاشتها ما يليق بمستمعيها الأكارم. كل التحية لكم من أسرة المذيعين التي رافقتكم منذ الصباح وحتى الآن، وأيضا من المخرجات سناء أحمد وسناء حمود. إلى اللقاء.

من أجمل مشاهد السيرة النبوية مشهد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. خرج الرجال والنساء والأطفال ينتظرون قدومه، وامتلأت القلوب فرحاً وأملاً. كان ذلك الاستقبال تعبيراً عن المحبة والتآخي وبداية مرحلة جديدة صنعت نموذجاً فريداً في التعاون والوحدة.

وفي ذكرى الهجرة نستحضر هذه القيم النبيلة ونتذكر أن قوة المجتمعات تكمن في تماسكها وتكاتف أبنائها، وأن الأمل بالمستقبل يبدأ من العمل المشترك والإرادة الصادقة. عام هجري جديد، نرجو أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

0: في عالم يمتلئ بالأصوات تبقى هناك أصوات لم تسمع بعد، وفي خضم الحقائق الجاهزة تختفي حقائق أخرى تنتظر من يكتشفها. ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح. التقديم ساندي ميهوب. ما لا يقال. الإخراج حمدي شويكي.
1: دول بريكس

بالرغم من هيمنة دول الغرب على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي لعقود من خلال مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين أدوات لفرض رؤيتها، إلا أنه في مطلع الألفية الثالثة بدأ يتشكل في الخفاء تكتل جديد لم يكن مجرد محادثات بين وزراء، بل كان نواة لنظام عالمي بديل. هذه هي رحلة بريكس.

تعود جذور مجموعة بريكس إلى عام 2001 حين صاغ الاقتصادي جيم أونيل مصطلح بريك لوصف الاقتصادات الصاعدة لكل من البرازيل، روسيا، الهند والصين. كان الهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في هذه الدول، لكن سرعان ما تحولت هذه الفكرة إلى مشروع سياسي واقتصادي طموح عندما اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع لأول مرة في نيويورك عام 2006، وبعد 3 سنوات من المشاورات وتحديد

في حزيران انعقدت القمة التأسيسية الأولى في مدينة يكاترينبرغ الروسية، لتعلن المجموعة وجودها على الخريطة الدولية. بعد عام واحد فقط من هذا النجاح الأولي، تسعت الدائرة لتنضم جنوب أفريقيا إلى المجموعة وتصبح العضو الخامس، ويتحول الاسم إلى بريكس.

في قمة جوهانسبورغ 2023 دعيت 6 دول للانضمام إلى التكتل، وهي الأرجنتين، مصر، إيران، إثيوبيا، السعودية والإمارات. انضمت 4 منها رسمياً مطلع 2024، مصر، إيران، إثيوبيا والإمارات. ثم في كانون الثاني حدث توسع جديد بانضمام إندونيسيا لتصبح أول دولة من جنوب شرق آسيا تحظى بالعضوية الكاملة، وبهذا صار عدد دول التكتل 10 دول.

انضمام دول عربية مثل مصر والإمارات شكل نقلة نوعية للمجموعة، فمن جهة حصلتا على بديل عن صندوق النقد والبنك الدوليين عبر بنك التنمية الجديد برأس مال قدره 100 مليار دولار لتمويل مشاريعهما من دون شروط سياسية، ومن جهة أخرى لعبتا دورا محوريا في ربط أفريقيا وآسيا بمشاريع بريكس، مما عزز مكانتهما كمركزين لوجستيين عالميين. كما أن تطوير نظام بريكس باي للدفع الإلكتروني يقلل الاعتماد على الدولار ويمنحهما حماية أكبر من العقوبات الأمريكية. اقتصادياً، تمثل دول بريكس مجتمعة قوة هائلة، فوفقاً لإحصاءات 2024 تضم 30% من مساحة اليابسة و45% من سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 28 تريليون دولار، أي 27% من الاقتصاد العالمي، مع احتياطات أجنبية تقدر بنحو 5 تريليونات دولار. إضافة إلى ذلك، فإن الدول المؤسسة الخمس هي أعضاء في مجموعة العشرين، ما يمنحها حضوراً مزدوجاً في رسم السياسات الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بآليات التعاون المالي المشترك، وقعت دول بريكس في قمة فورتاليزا عام 2014 على إنشاء ترتيب احتياطي الطوارئ برأس مال يتجاوز 100 مليار دولار بهدف توفير سيولة فورية للدول الأعضاء عند تعرضها لأزمات في ميزان المدفوعات أو انهيار في عملتها، وهو بمثابة شبكة أمان مالية جماعية مستقلة عن صندوق النقد الدولي تعزز قدرة التكتل على مواجهة الصدمات الخارجية من دون شروط سياسية تهدد السيادة الوطنية.

ما لا يقال عن مجموعة بريكس هو أن هذا التكتل لا يملك أي هيكل رسمي كمقر وأمانة عامة، مما يجعل قراراته غير ملزمة، كما أن التناقضات الداخلية فيه حادة، أبرزها الصراع الحدودي بين الصين والهند، والتفاوت الهائل في النفوذ الاقتصادي لصالح

بكين. وحتى في ملف التخلص من الدولار لا توجد عملة موحدة حقيقية بسبب اختلاف السياسة النقدية. وهذه الدول على الرغم من ثقلها السكاني والاقتصادي لا تملك نفوذاً فعلياً في صناعة

هذه المجموعة من بديل إلى مركز جديد للثقل الاقتصادي العالمي، خاصة أن المستقبل كما يبدو يحمل في جعبته المزيد من التوسع والتحديات والتحولات التي ستغير وجه العالم.

0: الإعداد دي مصباح. التقديم ساندي ميهو. الإخراج حمدي شويكي.
1: الثانية عشر وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الأوقاف تهنئ الأمة الإسلامية عامة والشعب السوري خاصة بحلول العام الهجري 1448 للهجرة، سائلين الله أن يجعله عاما مباركا مليئا بالأمن والاستقرار والخير. المتحدث باسم وزارة الداخلية يعلن إلقاء القبض على اللواء أحمد حجازي رئيس ما يسمى فرع أمن المعلومات في فرع أمن الدولة المنحل، مؤكدا أنه لا مكان للإفلات من العقاب في سوريا الجديدة. محافظة حمص تعلن عودة الهدوء إلى مدينة تدمر بعد التوترات التي شهدتها المدينة مساء الأمس إثر تعرض مظاهرة لاعتداءات استفزازية وتخللها إطلاق نار عشوائي. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABIT نتائج تقييم أضرار المنشآت الطبية في محافظة حماة. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قراراً بإعفاء سيارات السوريين في تركيا من رسم دخول البلاد لمرة واحدة شهرياً. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تستجيب لأربعة عشر حادث سير ومائتين وأربع حرائق في عموم البلاد يوم أمس الاثنين. هذه نهاية الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

0: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام ببرنامجكم خلف الحدود. من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان ومن ساحات المواجهة والنار إلى طاولات الدبلوماسية والتفاوض، تتحرك المنطقة اليوم على إيقاع تحولات متسارعة قد تعيد رسم المشهد السياسي والأمني برمته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج خلف الحدود عبر إذاعة دمشق. نلتقي اليوم في لحظة سياسية وميدانية مفصلية تعيشها المنطقة، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة السويسرية ترقبا للإعلان عن اتفاق وشيك ومذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أشهر طويلة من التصعيد العسكري الحاد والتوتر الشامل الذي امتد من مياه الخليج العربي وصولا إلى شرق المتوسط. هذا الاتفاق الذي يراه البعض بداية لمرحلة تاريخية جديدة من التهدئة وإعادة ترتيب موازين القوى، يراه آخرون مجرد هدنة مؤقتة لصراع ممتد لم تحسم أموره البنيوية بعد، لا سيما في ظل التمرد السياسي والعسكري الذي تبديه تل أبيب. في قلب هذه المعادلات المعقدة يبرز الدور الخليجي كقوة دفع دبلوماسية هادئة نجحت في تفكيك العقد العسكرية والمالية والسياسية وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. أما لبنان الذي يدفع اليوم الفاتورة الأكبر في ساحة المواجهة فيترقب بكثير من الحذر والرجاء ما إذا كان هذا التفاهم الإقليمي سيمنحه طوق النجاة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. فهل تنجح التفاهمات الدولية في فرض واقع جديد بالمنطقة، أم أن الميدان ما زال يخبئ مفاجآت تقلب الطاولة على الجميع؟ لتشريح كواليس هذا المشهد وأبعاده يسعدني جدا أن أرحب بضيفنا العزيز الأكاديمي ومتخصص في الشؤون الدولية الدكتور وليد الراوي. مرحبا وأهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم عبر أثير إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا، تشرفنا بك وتشرفنا بالإذاعة السورية العزيزة. أهلا وسهلا يا هلا،
1: حياك الله دكتور. نبدأ الحوار ودعني يعني أبدأ معك، هل نحن اليوم أمام استدارة استراتيجية تعيد صياغة العلاقات بين واشنطن وطهران، أم أننا بصدد هدنة مؤقتة وتفاهم مرحلة لإدارة الأزمة؟ وكيف دكتور يعني ستؤثر مذكرة التفاهم الجديدة على استقرار المنطقة؟ تفضل.
2: أهلا وسهلا. الحقيقة المفاوضات جاءت نتيجة ضغوط وعلاقات من

0: المعلوم أن الدور الباكستاني في هذه المفاوضات ودور عمان حل المفاوضات الطويلة ثم وصلت إلى مرحلة النهاية التي حدد فيها الرئيس ترامب الهجوم يوم الثلاثاء، إلا أن يوم الاثنين تغير الموقف ووافق على الاستمرار بالتفاوضات بعد ضغوطات من قطر والسعودية، المملكة العربية السعودية، أيضا عمان، الباكستان، وأيضا تدخلت مصر وتركيا لغرض حل الأزمة الإقليمية الكبيرة. طبعا دول العالم كثيرة ضغطت بهذا الاتجاه لأنهم أزمة الطاقة، موضوع هرمز وموضوع الدور اللي قامت به إيران هو عملية قرصنة بحرية، لأنه مضيق هرمز نعم بيساحل لعمان وبيساحل الإقليمي إلى إيران، إنما الممر الوسط هو ممر دولي، إنما إيران مارست دور القرصنة وبالتالي كنا نعلم من أزمة الطاقة. المهم توصلوا إلى هذه الاتفاق بشروط يوم الاثنين، واللي يوم أمس أعلن الرئيس صراحة ترامب على أنه أولا موضوع فتح مضيق هرمز إلى علاقة برفع الحصار عن إيران، عدم انسحاب القوات الأمريكية في المنطقة اللي هي إيران طلبت أنه تنسحب القوات الأمريكية، المقصود القوات الأمريكية المحاصرة لإيران وليس القواعد والوجود الأمريكي في أكثر من بلد عربي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يبدأ الدراسة في موضوع رفع بعض العقوبات على ضد إيران، ومن العقوبات المالية إضافة العقوبات الاقتصادية. والأمر الآخر بقي موضوع المشروع النووي أو المناقشات المباحثات حول المشروع النووي الإيراني قائمة. النقطة المهمة هي أنه الدور الإيراني في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، هذا موضوع أيضا ذكر رئيس ترامب.
1: دكتور يعني ما هي دوافع وتحولات الجيوسياسية التي يعني نقلت الطرفين فجأة من منطق حافة الهوية والمواجهة العسكرية المباشرة يعني إلى طاولة التوقيع الإلكتروني، وكيف تحولت يعني مطالب ترامب من سحب اليورانيوم إلى فتح مضيق هرمز؟
0: اولا لا زال موضوع اليورانيوم على الصفقه الاولى، لا زال قائم بذاته هذا، ولم يتم التنازل عنه. نعم هنالك مباحثات كيف استخراجه، اين يودع، هذا موضوع موجود، لكن الصفقه الاولى المشروع النووي ولا زال. التغير الجيوستراتيجي كبير طبعا من المنطقه، يجب ان لا ننسى لاحظ انه الانظمه الشموليه، يعني الرئيس ترامب في البداية أعلن أنه ليس في نيته أو في مشروعه إسقاط النظام، هذا حقيقة ذكر وقال أنه هذا مسؤولية الشعب الإيراني وليس مسؤوليته، ولا وتجربة العراق في غزو العراق يعني ما ممكن أن تعاد مرة أخرى، لأنهم معروفة حجم المساحة في إيران والقوات المحتاجة، الاتجاه غير شكل، يعني هذه ظروف تختلف عن ظروف بوش. لذلك هو موضوع تغيير النظام ذكر أنه هذا مسؤولية الشعب الإيراني، حتى ذكر أنه قد ساعد المعارضين للأكراد وبعث لهم بعض الأسلحة. هذا الموضوع الأول. موضوع اليورانيوم بقى الأسبقية الأولى، موضوع الأموال الإيرانية المجمدة هذا أرض للتباح، لأنه كلنا نذكر أسبوع الماضي ذكر أنه سيرسل وفد إلى دول الخليج العربي التي تضرر بالقصف الإيراني بالعدوان الإيراني. كنا نعلم العدوان الإيراني على الكويت، العدوان الإيراني على قطر، العدوان الإيراني على الإمارات، على الأردن، على المملكة العربية السعودية، لذلك أنه تقييم هذه الأضرار وبالتالي قد تأخذ من الأموال المحجوزة الإيرانية. التغيير المهم هو
1: هنا سؤال يطرح نفسه دكتور نفسه، يعني شهدنا حراكا قطريا وخليجيا يعني مكثفا في طهران لتفكيك العقد أمام الاتفاق ووضع اللمسات الأخيرة، يعني ما حجم الثقل الذي رمته الدبلوماسية الخليجية لإنجاز هذا الاختراق، وما الذي ينتظره الخليج من مذكرة التفاهم يعني علما بعد الأحداث التي حدثت في الخليج؟
0: موضوع الخليج أولا هناك مسألتين، أولا العامل الاقتصادي مهم، لأن نعلم أنه صادرات الخليج من الغاز والنفط ومشتقاته بترول وديزل والآخر غالبية عن طريق مضيق هرمز. نعم هنالك أنبوب سعودي، هنالك مشروع سعودي، مشروع الملك يعني في موضوع ربط قناة شيء، انما انه غالب

0: اكثر من 80% من صادرات العالم من المشتقات النفطيه والبترول هي تاتي من المنطقه هذه يعني عبر مضيق خرمز، لذلك هذا تاثير اقتصادي كبير جدا على المنطقه. الامر الثاني انه هنالك عدوان مباشر، بالرغم من يعني انا كباحث يفترض بهم، يعني كنا نعلم ان الكويت بعد غزو العراق وقعت الكويت اتفاقات استراتيجيه في الدفاع عن الكويت مع امريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا. كان يفترض انه تدعو هذه الدول انه البلد تعرض للعدوان، يفترض ان يكون هنالك، بالعكس يفترض كان من الدول العربيه دعوه الى تحالف دولي ضد ايران بما قامته بالعدوان على هذه الدول والذي استمر اكثر من 40 يوم، والصواريخ والمسيرات التي قصفت فيها الدول الخليج العربي اكثر ما قصفت فيها اسرائيل.
1: دكتور يعني
0: نعرف دور اسرائيل
1: يعني مع دخول هذه التفاهمات حيز يعني حيز التنفيذ، يعني برايك هل تدخل يعني تتحول العواصم الخليجيه من دور وسيط الهادئ الى دور الضامن الاستراتيجي لتنفيذ يعني الالتزامات ومراقبتها برايك؟
0: لا اعتقد هنالك دوله في العالم تعطي ضمانات بهذا النظام البيوقراطي، لا يمكن، لانه النظام لا يثق فيه. الأمر الآخر المهم اللي يمكن المشاهد الكريم حيسمعه أول مرة، يوم أمس أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين ذكروا للرئيس قبل التوقيع هنالك نقاط غامضة كثيرة بالاتفاق يفترض توضيحها. إذن حيصير هنالك إحاطة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في موضوع تفاصيل ودراسة لهذه الاتفاق اللي حدث بين يفترض أن يوقع الجمعة القادمة بين أمريكا وإيران.
1: طيب دكتور ما الذي جناه ترامب؟ ما الذي جناه ترامب من مذكرة التفاهم هذه يعني في المقابل، وما الذي انتزعه من طهران لتقبل بتقديم الالتزامات نووية وبحرية رغم تخوف بعض الأطراف الإيرانية من هذا الاتفاق برأيك؟ تفضل.
0: أول مسألة أنه إيقاف العدوان على حلفاء هذه المنطقة. اثنين موضوع الطاقه، بالرغم ان امريكا لا تعتمد على النفط اللي الوارد ومشتقاته والغاز من المضيق، يعني بعد فنزويلا الان امريكا في، بالرغم من اسعار النفط معروف لو ترجع الى الفلات اللي هو البورصه النفطيه الباحه شويه تغيرت، يعني تراجع السعر، هذا تاثير على الاقتصاد العالمي، لذلك دول العالم كثيره كان بقت تلوم امريكا وحتى اوروبا وحلفائها انه انتم في سبب الوصول بهذه الأزمة الاقتصادية العالمية. الأمر لا، إذا الحلفاء تجنبوا موضوع العدوان الإيراني. اثنين موضوع المشروع النووي هو هذا يعتبر الأسبقية الأولى لأمريكا. الأمر الثالث لو نرجع إلى موضوع إسرائيل، ذكر الرئيس ترامب أنه الاتفاق سوف لن يشمل الساحة اللبنانية الإسرائيلية، هذا الأمر الأول، وصرح يوم امس ان لاسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها اذا تعرضت لعدوان ايراني. اها. موضوع لبنان سيستمر. نعم.
1: موضوع لبنان سيستمر.
0: تفضل.
1: يعني
0: نعم يعني
1: بعد القصف الأخير الذي طال لبنان والاعتداءات على الجنوب لبنان، يعني صرحت إيران أنها سوف ترد، هل هذا الرد سيخل في هذا الاتفاق برأيك؟
0: نتنياهو يتمنى انه هذا الرد يدخل في الاتفاق، ويتمنى الرد اليوم قبل بكره. طبعا هذا يؤثر على الاتفاق. لكن لو نرجع الى تصريح الرئيس ترامب يوم امس، اكد على هذا المساله. حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، وان الاتفاق لا يشمل الساحه اللبنانيه. لا يشمل الساحه اللبنانيه. ما معناه انه ستستمر اسرائيل في تصديها لحزب الله في لبنان اذا ما اوقف. حسب ما تقوله اسرائيل عدوانها واستمرار او الاعتداءات المتبادله بين حزب الله واسرائيل. الموضوع المهم الان حتى اعضاء الكونغرس الامريكي من الجمهوريين يتوقعون انه في هذا هنالك ايضاحات يفترض ان تقوم بها الاداره البيت الابيض الرئيس لرشور اتفاق ومناقشه قبل اقراره. وهذا موضوع مهم جدا. نعم.
1: دكتور في ظل هذا التاريخ يعني الطويل من عدم الثقة وتبادل الاتهامات، ما الضمانات التي تجعل هذا الاتفاق صامدا أمام الألغام والتباينات العميقة كما تعلم بين الجانبين؟
0: أنا أتوقع أن الدول التي

0: توسطت مؤخرا وفي موضوع الاستمرار الامريكي بالحوار، وهي قطر والمملكه وعمان وباكستان بالدرجه الاولى، عمان باكستان بالدرجه الاولى ستكون هي الضامنه، ستطرح نفسها انه هي ضامنه لهذا الخطاب. هذا من المؤكد انه هذه الدول هي ستطرح نفسها انه هي ضامنه لهذا الخطاب.
1: يعني برأيك هل أثبتت لغة العقوبات الاقتصادية والقصوى والضغط العسكري نجاعها في إجبار إيران على تقديم تنازلات؟ يعني أم أن صمود شبكتها الإقليمية هو ما فرض هذا التفاوض؟
0: لا، التفاوض هو ليس شبكتها الإقليمية. شبكتها الإقليمية من المعلوم أنه شبكتها الرئيسية كانت سوريا الحبيبة والحمد لله والشكر، انتهى دورها. هذا المشاهد المستمع الكريم احد اعضاء مجلس الشورى الايراني سابقا قبل تحرير سوريا ذكر انه اذا سقطت اصفهان، يعني احتلت اصفهان، ممكن اعادتها، انما اذا ذهبت دمشق فلا يمكن، والحمد لله ذهبت الى غير رزعه. هذا الامر الاول. الامر الثاني، وكلاءها البروكسيز في العراق عليهم اشكاليه في موضوع حل الحج الشعبي ونزع السلاح. هذا الامر الثاني. ذراعها في لبنان نلاحظ قيادات الرئيسيه كلها قتلت. يعني اذا اول تذبحها هذا دقدوق، هذا كان له دور كبير جدا في العراق واعتقل من قبل القوات الامريكيه، وكان هو من عمل على تاسيس خلايا الاجراميه في العراق. اقتيل اول امس. لذلك الموضوع اللبناني الاذرع تاثيرها محدود جدا.
1: نعم.
0: موضوع ذراعها الأقوى في المنطقة وحزب الله اللبناني لاحظ الرجل الإسرائيلي الحوثيين، حتى الحوثيين دورهم محدود. نعم.
1: سنتوقف قليلا، حان موعد أذان الظهر وسنعود ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. جزيل الشكر لك دكتور، سنعود بعد الأذان إن شاء الله. أذان الظهر ويرفعه الشيخ محمد صديق المشاوي.

في بيت الصديق كانت أسماء ذات النطاقين تشق نطاقها نصفين، نصف للزاد ونصف للقربة. كانت تصعد جبل ثور ليلا بطعامها وسرها وهي حامل والعدو يترصد. لم تقل هذا شأن الرجال، فلقد شاركت في الهجرة وسطرت بعض أحداثها بيدها وسقتها بعرقها، فكيف ننسى دور المرأة في نصرة الدين؟

0: الهجرة لم تكن بطولة مقتصرة على الرجال فقط، بل كانت بطولة أم وأخت وزوجة. فعائشة جهزت الراحلتين، وأسماء حملت الزاد، وأم سلمة هاجرت وحدها صابرة على فراق الزوج والولد. فهذه رسالة لكل امرأة: دورك ليس هامشيا، بيتك غار وصبرك هجرة، وتربيتك لأبنائك بناء دولة. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لقد ساوى ربنا سبحانه بين الذكر والأنثى في الجزاء، فلا تضيع عند الله دمعة أم ولا خطوة بنت. بعضكم من بعض، أي أنتم جسد واحد، فنجاح الأمة يحتاج سواعد الرجال وقلوب النساء. أسماء وأم سلمة وعائشة نماذج أن المرأة إذا صدقت كتب الله لها ذكرا لا يمحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء رضي الله عنها: إن لك أجرين، أجر الهجرة وأجر الرضاع.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا، وأرحب من جديد بضيفي الدكتور وليد الراوي في برنامج خلف الحدود.
2: أهلا وسهلا.
1: نعيد يعني دكتور، هل نجحت واشنطن يعني برأيك في فرض شمولية الاتفاق يعني ليمتد إلى الترسانة الصاروخية والملفات الإقليمية، أم أن النص اقتصر على التهدئة النووية وأمن الملاحة؟
2: لا، حقيقة هي الشروط الأمريكية لا زالت، بدليل أنه يوم أمس أكد على موضوع البروكسيز، يعني

0: حزب الله ودعم يعني مسألتين يوم أمس، رفع العقوبات، رفع العقوبات المالية يتعلق بمسألتين، هو موضوع مدى تقدم مباحثات في المجال النووي، والأمر الآخر إيقاف دعم إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة. لا زالت هذه الشروط، لا زالت هذه الشروط قائمة، إنما يعني بدل أن تكون وان باكج في كل ذكر.
1: ما مدى التزام إيران بهذا؟
0: الواحد. الآن أصبحت لنقل جزئت حول اعتمادا على الأسبقيات، أهميات، خطورات بقى المشروع النووي أولا، لا زال. اثنين، موضوع دعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة أيضا لا زال هذا الموضوع مذكور في الاتفاق الثلاثة. في موضوع حزب الله اللبناني ذكر أنه إسرائيل يوم أمس ذكر أنه أولا الساحة اللبنانية سوف لن تشمل بالاتفاق مثل ما تريد إيران. طبعا إيران يعني طلبت أن يكون إيقاف وشمول الساحة اللبنانية في الاتفاق، أنه لا يكون هنالك أي عمل عسكري من إسرائيل واتجاه أي عدوان إسرائيلي اتجاه لبنان، هذا طلبوه. إنما يوم أمس أكد الرئيس أنه الموضوع لا، إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان. اثنين، الساحة اللبنانية سوف لن تشمل بالاتفاق. الموضوع تغير استراتيجي
1: وجزئت
0: المطالب.
1: دكتور، نعم. نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل غير ملزمة وبن غفير يعني كما تعلم أعلن التمرد. لماذا تبدو تل أبيب المتضرر الأكبر والخاسر يعني من التقارب الأمريكي الإيراني؟ ما حقيقة الخلافات بين ترامب ونتنياهو؟
0: حقيقة نتنياهو يتمنى الاتفاق يفشل اليوم قبل غد، حقيقة هذه ليس في صالحه، لأنه من المعلوم أنه حزب الله إيران صرفت أكثر من 40 مليار دولار على حزب الله. ومن المعلوم دور حزب الله اللبناني في سوريا، معلوم دور حزب الله اللبناني في منطقة. لذلك موضوع إسرائيل أساسي عزيزي المستمع الكريم. أمن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة في كل العهود سواء كانت الإدارة الجمهورية أو الديمقراطية الأسبقية الأولى، لذلك بقي هذا الموضوع مهم. ثلاثة، كلنا نعلم أنه الآن السلطة الحاكمة في إسرائيل هي يمين متطرف.
1: يعني دكتور برأيك هل تخشى إسرائيل لا. يعني هل تخشى إسرائيل اليوم أن يؤدي الحظر والقيود الأمريكية يعني برأيك إلى تقليص هامش مناوراتها العسكرية؟ وماذا يعني يعني عمليا تلويحها بالعمل المستقل داخل لبنان؟ تفضل.
0: موضوع الهامش العسكري حتى الرئيس الامريكي يوم انا ذكرت لك اليوم الاثنين ذكر انه اسرائيل من خرج عن اي عمل عسكري من قبل حزب الله. اذا هامش العسكري مفتوح، هامش العسكري سيتوقف وفق الاتفاق تجاه ايران، يعني كلنا نعلم انه كان لها دور في عمليات القصف ضد الاهداف الايرانيه المنتخبه انتخبوها المعينون. هذا الموضوع نعم موقف إنما ما مع حزب الله بيستمر العمل.
1: يعني برأيك هذا التصعيد الأخير في النبطية والضاحية يعني هو محاولة يعني لفرض وقائع ميدانية أخيرة يعني من أجل المقامرة في هذا الاتفاق أو لجر إيران لرد ينسف الاتفاق بالكامل؟
0: نتمنى أن ترد إيران لينسف الاتفاق بالكامل. لا، عندما نعود إلى النقطة اللي ذكرتها أنه الرئيس ترامب وبالذات يوم أمس أعطى إسرائيل حق الرد، وعليه ما ليس يكون سوف لم تكون الساحة اللبنانية جزء من الاتفاق.
1: دكتور برأيك هل هو فرض يعني لوقائع ميداني أم لجر إيران؟
0: لا، هو هنا أنا مسألتين، يعني موضوع الواقع الميداني هو اللي يفرض على العلاقة بين إسرائيل وحزب الله. الواقع الميداني أنه إذا ما قامت إسرائيل بأي عمل عسكري سوف تطرد وبشدة، ونعرف الآن وين وصلت إسرائيل، يعني وين عبرت يعني المساحات اللي احتلتها إسرائيل ضمن لبنان والاستهدافات المستمرة إلى قيادات، يعني خلينا نقول القيادة الخط الأول والثاني والثالث الإيراني دمر، وكذلك الخط الأول والثاني والثالث القيادي حزب الله قتل استهدف من قبل إسرائيل. لذلك الواقع الميداني يفرض على طبيعة العلاقات المستقبلية ستكون بين حزب الله وإسرائيل. يعني أمريكا من جانبها سوف إذا ما هنا الحالة إذا ما إيران ردت على إسرائيل الموقف هنا سيكون مخالف.
1: نعم.

0: دكتور، يعني قائد فيلق القدس في الحرث، يعني الحرس الثوري الإيراني، فصائل المقاومة تدخلت دعما لإيران دون أن يطلب منها أحد ذلك، كيف تقرأ هذا التصريح؟ وبرأيك يعني هل يمتلك لبنان اليوم بتركيبته السياسية الحالية وانقساماته الداخلية يعني فرصة حقيقية لفك ارتباطه بالكامل عن دائرة صراعات الوكالة في المنطقة؟
1: كلنا نتابع موقف الحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية وتصريحاته ولقاءاته في واشنطن. الحكومة اللبنانية مع إسرائيل موضوع الوصول إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان. نعم، الحكومة اللبنانية الحالية هي أقوى من الحكومات اللبنانية السابقة، قد لا نقول أقوى من حكومة الحريري رحمه الله، إنما بعد الحريري كلها كانت حكومات طائعة لإيران وحزب الله. إنما هذه الحكومة اللبنانية الحالية حكومة قوية وتعمل على فك ارتباط، ليس نقول فك الارتباط العقائدي، هذا موضوع مهم، هذا موضوع آخر شخصي، أنت مؤمن بمن تؤمن. فك الارتباط الاستراتيجي والعسكري والمسلح والدور الإرهابي اللي اتمارسه إيران من خلال بعض وكلائها في المنطقة وما أثر على استقرار المنطقة.
0: هل يمكن اعتبار هذه هي الفرصة الذهبية يعني للبنان يعني ليحصر السلاح بيد الدولة؟
1: أكيد هذه الفرصة الذهبية للبنان. حتى أنا لو نتابع الإعلام، وأكيد تتابعون الإعلام بشكل دقيق، أن هنالك أصوات من أهلنا الشيعة، شيعة أهلنا أخواننا، يعني إحنا ما نرجع للأنصار وإحنا مين وفلين، بس الشيعة جزء من ديننا، جزء من وطننا، جزء من قيمنا. كثير من القيادات الشيعية الآن اللبنانية ترفض ما يذهب به حزب الله من الولاء المطلق لإيران، كنا نتابعه.
0: لكن هنا كيف يمكن للبنان دكتور يعني مقاربة يعني ملف نزع سلاح حزب الله أو ترتيبات جنوب نهر الليطاني في ظل الموازين الجديدة والقوى الجديدة التي أفرزتها هذه الصفقة؟
1: لا حرصيح. إحنا كثير من يتوقع أنه إسرائيل تحتل هذه المناطق وتبقى بها، ثم ذكروا أنه سوف لن نبقى، وحتى الأراضي المحتلة في سوريا ممكن الحكومة السورية مستقبلا طبعا يكون هنالك بضغط دولي ضد إسرائيل قد تنسحب منها، بالرغم من انه موضوع الجولان وجبل الشيخ يعني زايرها موضوع استراتيجي كبير جدا، وهذا منذ عام يعني 73 الا انه ممكن امريكا ان تمارس هذا الدور في عمليه استقرار المنطقه، والمنطقه لا تذهب الى صراعات مستقبليه. ويجب ان لا ننسى انه عدد اليهود في العالم لا يتجاوز 16 مليون، فموضوع انه الاحتلال الإسرائيلي والبقاء الإسرائيلي في هذه المناطق ومن النيل والفرات هذه موضوع أسطوري، ولا أنه عدد يهود العالم في كل العالم 15 مليون معلوم.
0: بعد كل هذا دكتور يعني برأيك هل خرج يعني إن صح التعبير هل خرج لبنان مستفيدا من هذه التفاهمات؟
1: يفترض يعني يأمل اللبناني الشعب اللبناني أنه يصل إلى نتيجة اللي هو أنه أن لا يجر لبنان إلى هذا الصراع الإقليمي أو الدولي. كان إقليمي سابقا مثل ما نذكر دور حزب الله في سوريا، والآن أصبح دولي في في في في انضمام أمريكا إلى الصراع هذا، أنه يبقى لبنان مستقل اللي كان يسمى عروس الشرق الأوسط كيف هو الحال الآن. أنه هو يستعد الحزب الله لا يجر لبنان إلى هذا الصراع المدمر وليس في صالح لبنان.
0: نعم دكتور. يعني بالعودة إلى إسرائيل، يعني هل تخشى إسرائيل اليوم أن يؤدي الحظر والقيود الأمريكية إلى تقليص هامش مناوراتها العسكرية؟ يعني وماذا يعني عمليا تلويحها بالعمل المستقل داخل لبنان؟
1: أولا طبعا إسرائيل كانت تخشى، بحيث في كل حوار بين الطرف الأمريكي عبر الوسطاء مع الإيراني يتبع يعقبه مباشرة الاتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الإدارة الأمريكية لمعرفة أين وصلوا وما هي مفردات هذا الاتفاق وكيف ستؤثر على أمن إسرائيل. هذا يجب أن المستمع كبير، بعد كل لقاء يكون هنالك اتصال، يعطى بريفينج، يعطون للإنسان الإسرائيلي خلاصة إيجاز بما حدث. موضوع التأثير، نعم هنالك خطوط حمراء أمام الإدارة الأمريكية والإسرائيلية.

0: الوقت امام هذا الاتفاق.
1: نعم.
0: مثل ما ذكرت انه الى يوم امس الرئيس ترامب ذكر انه لاسرائيل لها الحق في الرد على اي عدوان من لبنان. اثنين، الساحه اللبنانيه سوف لن تشمل بالاتفاق مثل ما تطلب ايران ان تكون ايران ان تكون لبنان.
1: دكتور، هنا بالحديث عن تصريحات ترامب، يعني الى اي مدى تظهر هذه التصريحات الحازمه بوقف القصف؟ يعني بوجود فجوة عميقة بين واشنطن وتل أبيب، يعني برأيك وهل تلاشت قدرة نتنياهو على توجيه السياسة الأمريكية، وخصوصا أن قادة أحزاب بإسرائيل بعد اتفاق إيران وصفوه يعني بأكبر فاشل، بأنه أكبر فشل استراتيجي بتاريخنا؟
0: إسرائيل تتمنى أن لا يحدث أي اتفاق، وتتمنى أنه تستمر الحرب ووصولا الى نهايه النظام، النظام الاستقلابي في الحاكم في نظام ولايه الفقيه، تتمنى ذلك، لكن تبقى هنالك محددات. نعم، العلاقه الايرانيه، العفو، العلاقه الاسرائيليه، العلاقه الاسرائيليه الامريكيه استراتيجيه، وهذا معلوم تاريخيا، وامن اسرائيل امام امريكا اولا، الاسبقيه الاولى هو امن اسرائيل. إذا ما اعتدت إيران على إسرائيل بحجة موضوع لبنان، الموضوع الاتفاق سيكون به رؤية أخرى وتراجعات أخرى. ثانياً، الدعم الأمريكي مستمر العسكري لإسرائيل 100%. ثلاثة، أعطيت يد إيران، يد إسرائيل في التعامل مع الملف حزب الله إسرائيل في لبنان. لذلك تقييد، نعم، رئيس الوزراء يتمنى الحرب تستمر الى نهايه النظام. يتمنى ذلك، لكن تبقى هنالك مصالح استراتيجيه دوليه، مصالح يجب ان لا ننسى علاقه قطر والمملكه العربيه السعوديه الاستراتيجيه ايضا مع امريكا. بالطرف هذا موجود، يعني العلاقات الامريكيه مع اسرائيل طرف، لكن في المقابل هنالك علاقات استراتيجيه مع قطر والمملكه العربيه السعوديه طبعا والكويت والبحرين. والملاحظة أن الكويت والبحرين أيضا الدولتين الخليجيتين التي لم تتوسط حل النزاع هذا.
1: نعم.
0: أو للوصول إلى تفاهم.
1: دكتور،
0: لم يذكر هذه الدولتين.
1: نعم. بالعودة إلى المقاربة الخليجية، يعني لإدارة الاستقرار، يعني ما هي خارطة المصالح الخليجية المباشرة المرتبطة بتأمين مضيق هرمز ورفع الحصار البحري؟ وبرأيك يعني كيف ينعكس ذلك على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد الإقليمي؟ وهل يعني سيفرض رسوم عبور عبر هرمز؟ تفضل.
0: اولا، جميع صادرات النفط ومشتقاته والغاز عن طريق هرمز، وجميعها تاثرت بهذا الموضوع، القرصنه، على سبيل القرصنه وليس الغلط، لانه ليس من حقها، لانه هنالك ممر دولي عدا الشواطئ الاقليميه لعمان ولايران. لذلك تاثرت، هذا الامر الاول. الامر الثاني، عسكريا نلاحظ انه عدد الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة اللي قصفت بها دول الخليج أكثر ما قصفت بها إسرائيل، تحت ذريعة أن هنالك في هذه الدول الخليجية قواعد أمريكية وانطلقت من عندها الطائرات والصواريخ. هذا التأثير المباشر، يعني أولا تأثير عسكري مباشر على دول الخليج. ثلاثة، وهذا موضوع مهم جدا، تم القبض على خلايا إرهابية في البحرين وفي الكويت، إرهابية تمولها الحرس الثوري فيلق القدس يمولها ومستمر بهذا. هذا معلوم، هو ليس جديد، يعني كنا نتذكر محاولة اغتيال الأمير الراحل رحمه الله في الكويت في الثمانينات وقام بها حزب الله أو إيران الحرس الثوري، وفي السعودية حزب الله السعودي، وفي الكويت حزب الله الكويتي، وفي البحرين أكثر من تنظيم حزب الله وتنظيم مالك بن الأشتر وآخره. لذلك مسألة الاقتصاد تؤثر على دول الخليج العربي. اثنين، مساله العمليات مساله العدوان الايراني المباشر على الدول، والموضوع الثالث هو حركه التوصيل او الخلايا الارهابيه، الميليشياوات الارهابيه الموجوده في هذه الدول. هاي ثلاث عوامل اشتغلتها ايران ضد الدول الخليج العربي. لذلك دول الخليج العربي كان يهمها انه استقرار اسعار النفط والطاقه، يعني حتى احنا في امريكا تغيرت الاسعار الوقود من الاعلان يوم امس عن قبل يوم. لذلك هاي العوامل مهمه ثلاثه تطمح دول الخليج العربي ان المنطقه تصير منطقه.
1: دكتور، يعني برايك ما الذي

0: عذرا عن المقاطعه، يعني في سياق الكلام، يعني ما الذي ينتظره الذي ينتظره الخليج من مذكره التفاهم هذه؟
1: اولا فتح مضيق هرمز ان الصادرات النفط والغاز تكون سلسه. اثنين، انت ذكرت امريكا ترفض ان يكون هناك رسوم من عمان او من، كنا نتذكر قبل 10 قبل تمديد المفاوضات امريكا عاقبت ونبهت عمان بسبب قيام عمان وايران بتاسيس شركه لاداره الممر هذا، وهذا ممر دولي. نعم، انت عندك حدود اقليميه، اذا كانت السفن تمر تبصر اظن حدودك الاقليميه تاخذ رسوم عليها، اما وسط الممر هذا دولي وليس ضرائب عليه وليس رسوم. اذا كما ترفض فرض اي رسوم على هذا الموضوع. لذلك الدول الخليج العربي، اولا قلنا الطاقه، اثنين العدوان، اكيد تطمح الى ان تكون منطقه مستقره، منطقه هذا منطقه اقتصاديه حيويه في العالم.
0: برأيك دكتور، يعني هل يمكن أن تؤسس هذه المذكرة يعني مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي وتصفير الأزمات، يعني وكيف تقرأ الشرق الأوسط بعد هذا الاتفاق؟
1: هذا أنا أعتبره هدنة مؤقتة، لكن أتوقعها طويلة وليس قصيرة، لأنه موضوع تصدير الثورة هذا مسألة أصبحت ضمن الدستور والنظام، يعني معلوم ماذا عملت إيران، تدخلها في سوريا، تدخلها في العراق، تدخلها في اليمن، وتدخلها في لبنان، تدخلها في نيجيريا، إضافة إلى خلاياها النائمة الإرهابية في كثير من دول المنطقة، حتى في أوروبا عملت خلايا إيران، موجودة تقارير عن كذا عملية إرهابية نفذت إلى القدس في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا. أنا أتوقعها هدنة مؤقتة لكنها طويلة، لأن هنالك ضغوطات دولية وضغوطات إقليمية للاستمرار. ثلاثة، يجب أن لا ننسى الآن إيران أصبحت كالهيكل العظمي، قياداتها الرئيسية، يعني كنا نعلم ودارسين أنه موقع المرشد الأعلى ضمن النظام، هذا قتل لحد الآن لم يشيع، وابنه اللي عين بعده يقال أنه معوق لحد الآن لم يظهر بأي تصريح. أكثر من 4000 من القيادات الرئيسية في الحرس الثوري ورجال الدين قتلوا، أكثر من 130,000 جريح، قتلى،
0: خسارة معامل الصواريخ ومنصات إطلاق، أسطول بحري كامل دمر،
1: أسطول بحري البحرية دمرت، القوة الجوية دمرت.
0: ولا ننسى أيضا دكتور يعني الحلم الإيراني باليورانيوم والسلاح النووي.
1: لا، هذا الموضوع أصبح هذا الصفقة الأولى، لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي، لن يسمح لها مطلقا هذا الموضوع. لذلك الآن موضوع مفاوضات هذا المضار النووي أين ينقل كيف، ولا زالت أمريكا مصرة على تدميره.
0: نعم، هنا يعني كسوريا، وسوريا يعني أيضا دولة في يعني الدول الإقليم، برأيك دكتور يعني كيف تؤثر هذه المذكرة وتوقيعها وهذا الاتفاق إن صح التعبير على سوريا وواقعها؟
1: كيف إحنا الآن يعني نعلم جيدا انه ما جرى في سوريا بعد تحريرها من نظام المجرم الاسد بشار الاسد، واصبحت الان سوريا للسوريين. اثنين، سوريا الان لم تسمح لاي طرف خارجي في التدخل، يعني كنا نعلم انه كم عدد الميليشيات حزب الله والحرس الثوري ومقراته معلومه، يقال انه البنايه الزجاجيه في مطار دمشق الدولي المقر الرئيسي للحرس الثوري، هذا معلوم تعرفوه، واحنا كمتابعين وباحثين نعلم ذلك. طبعا سوريا تطمح للاستقرار المنطقه. العلاقه الرئيسيه لسوريا الان انه اولا موضوع هذه الاذرع الارهابيه الحمد لله بجهود السوريين انتهت في سوريا. بس الان سوريا في قيادتها الجديده بدات في اقامه علاقات دوليه.
0: نعم.
1: مع الدول الاوروبيه، مع امريكا، وفي دعمها و رفع الحصار عنها، رفعت العقوبات عنها. ثلاثة، نلاحظ علاقتها في دول الإقليم، علاقاتها مع الدول العربية ممتازة، علاقاتها مع تركيا ممتازة. بالعكس طبعا يرحم الله سوريا، وإن شاء يعني قيادة سوريا قادرة على منع أي تدخل أو محاولات إيرانية مستقبلية للمساس في الأمن والاستقرار السوري.
0: نعم.
1: يعني الآن علاقات سوريا في لبنان علاقات جيدة ومتطورة وفي نفس الأهداف.
0: أنا أعتذر عن المقاطعة دكتور، لكن وقت البرنامج سوف يداهمنا.

0: هذا يعني سؤالي الأخير لك وعلى عجالة، يعني لو تفضلت، يعني بعد
1: تفضل.
0: يعني ما الذي بعد الاتفاق برأيك؟ ما هو اليوم التالي؟
1: اليوم الثاني هو انه موضوع اول المشروع النووي لا يمكن، هذا اصرار امريكي، ليس نقول موضوع اسرائيل، اصرار امريكي لا يمكن لايران ان تصبح دوله نوويه. هذا الامر الاول. الامر الثاني من المؤكد انه طبيعه القياده، لاحظ النظام الشمولي، ترى النظام الشمولي، اي نظام شمولي، يعني النظام السوري شمولي، كان نظام بشار الاسد. النظام الشمولي ليس بالسهوله التغيير الى منقواه على فكره وحقيقه التي يقود منها النظام. معلوم في سوريا من كان يقود وكيف من كان يقود واين اصبحوا الان. لذلك موضوع المنطقه، يعني القياده الايرانيه الجديده، لاحظ يوم امس مظاهرات في ايران، اذا تابعته يوم امس، هنالك لا زال قيادات متشدده لا تزال يعني تذهب باتجاه اخر. اتوقع طبعا ايران الان اضعف مرحله في تاريخها، يمكن يذكرنا بمرحله موافقتها على وقف اطلاق النار عام 88. لذلك سوف لن يكون لها دور ايراني مستقبلا مثل ما كان دور في ظل قيادتها السابقه. نعم.
0: كل الشكر لك الدكتور وليد الراوي، أكاديمي ومتخصص في الشؤون المالية، شكرا جزيلا لك. وقت هذا البرنامج انتهى، ولكن أسئلتنا لم تنتهي، فبين طموحات الدبلوماسية الدولية في سويسرا وحسابات النار المشتعلة في ميدان الجنوب، يبدو أن المنطقة تضعنا أمام مشهد معقد ومفتوح على كافة الاحتمالات، حيث يتأرجح مصير المنطقة بأكملها بين تسوية تاريخية وشيكة أو انفجار قد يقلب الطاولة. وفي الختام متابعينا، يبقى السؤال لكم، هل ترون أن التفاهم الأمريكي الإيراني سيكون قادرا على حماية لبنان وضمان استقراره؟ أم أن الميدان والتمرد الإسرائيلي سيكونان الكلمة الفصل؟

0: كل شكر لضيفنا العزيز الدكتور وليد راوي الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الدولية على قراءته العميقة وتشريحه الدقيق لهذه المحاور، وشكر موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة. وقبل أن تطوى أوراق برنامجنا في خلف الحدود، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام مصطفى المقصوص، وفي الإعداد مهران مقداد، وكنت معكم أنا في الحوار والتقديم محمد درباس. شكرا لكم متابعينا، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.
1: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الله جليل، الله جليل.

حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الأوقاف تهنئ الأمة الإسلامية عامة والشعب السوري خاصة بحلول العام الهجري 1448، سائلين الله تعالى أن يجعله عاما مباركا مليئا بالأمن والاستقرار والخير. محافظة حمص تعلن عودة الهدوء إلى مدينة تدمر بعد التوترات التي شهدتها المدينة مساء الأمس إثر تعرض مظاهرة لاعتداءات استفزازية، كما تخللها إطلاق نار عشوائي. وفد من محافظة درعا يلتقي عددا من أهالي الشيخ مسكين للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بمحاسبة المتورطين في جرائم النظام البائد. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قراراً بإعفاء سيارات السوريين في تركيا من رسم دخول البلاد لمرة واحدة شهرياً. الشركة السورية للبترول SPC تنجز إعادة تأهيل 5 آبار في حقل البشري في المنطقة الوسطى. وفي خبرنا الأخير، وفاة طفل غرقاً في نهر الفرات بالقرب من بلدة درنج شرقية محافظة دير الزور. أيها السادة، إلى هنا ينتهي هذا الموجز. شكراً لطيب المتابعة.

0: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم تمثيلية خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية بعنوان
1: تأريخ أمة

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الجليل، وكل عام وأنت بألف خير.
0: وأنتم بكل خير، ولكن ما المناسبة لقولك هذا؟ ألم تعايدني قبل 20 يوما في بيتي؟
2: نعم قد فعلت، ولكني اليوم أهنئك بعيد رأس السنة الهجرية.
0: لا عيد عندنا نحن المسلمين إلا عيد الفطر وعيد النحر، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: إذن أخبرنا يا شيخنا الجليل، ماذا كان يقول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: ماذا كان يقول في مثل هذا اليوم؟
2: لم يكن هذا اليوم موجودا في زمن رسول الله، كان يوما كباقي الأيام، ولم تكن السنة الهجرية أصلا.
0: معقول؟
3: أمعقول هذا يا شيخنا؟ كيف يكون ذلك؟
2: لم تعرف السنة الهجرية وتقويمها إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أنه أول من بدأ بهذا التقويم. وإليكم كيف كان ذلك؟

0: السلام على مولاي أمير البصرة أبي موسى الأشعري.
1: وعليك السلام يا كاتب ديواننا زياد بن أبيه. تفضل اجلس.
0: ما الخطو الذي أرسلت إلي من أجله يا سيدي؟
1: لقد ورد إلي من أمير المؤمنين كتابان، ولم يذكر فيهما إلا أنه قد صدر كل منهما في ذات اليوم من شهر شعبان، فكيف يكون ذلك؟
0: يا مولاي، ليس في نفس العام، بل كل منهما في عام يختلف عن الآخر.
1: وكيف نعرف أيهما أسبق؟
0: لا أدري يا سيدي.
1: سأرسل حيرتي في هذا الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وسأقترح عليه أن نؤرخ بالتقويم الفارسي، أو نجعل لأنفسنا تأريخا يكون لنا دونا عن غيرنا.
2: نعم الرأي أيها الأمير، وأنا أضم رأيي إلى رأيك.
1: بوركت يا أنس بن مالك، فأنت لك حظوة عند أمير المؤمنين عمر، فأنت خادم رسول الله وخازن بيت مالنا.
0: نعم الرأي رأيكما، وأنا أؤيده.
3: وأنا الأحنف بن قيس كمستشار لك أدعم قولك.
1: إذن اكتب يا زياد، اكتب رسالة بذلك إلى أمير المؤمنين وسأمهرها بختمي.
3: وهل سيجيبك إلى ذلك أمير المؤمنين؟
1: نعم، أنا على يقين من ذلك، فلا أحد أحرص على الأمة منه.

0: وماذا حدث بعد ذلك يا شيخنا؟
1: وصل اقتراح أبي موسى الأشعري، وكما تعلمون أنه ليس أي رجل هو، وإنما هو بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولاه على زبيد وعدن، وروى الكثير من الأحاديث عن رسول الله.
2: وماذا فعل أمير المؤمنين عمر بعد وصول اقتراح أبي موسى الأشعري؟
1: جمع أكابر الصحابة، وبينهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكانت السنة 17 للهجرة، واستشارهم في الأمر. وإليكم ما حدث حينها.

0: ابن عبيد الله؟
1: بل هو استفسار يا سعد بن أبي وقاص.
0: ظننت إنه عندما لم يؤخذ برأيك أن يكون شهر رمضان هو بداية العام لم يعجبك اقتراحه.
2: هدئا من روعكما، لم يكن اقتراح بدء السنة الهجرية بشهر محرم هو اقتراح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بل وافق أمير المؤمنين رأي علي بن أبي طالب وأعجب به.
3: يا زبير بن العوام، لما لم يأخذ بالرأي القائل ببدء التأريخ ليكون ببدء البعثة وليس بالهجرة؟
0: يا عبد الرحمن بن عوف، ألم تسمع قوله أن بدء البعثة إن أخذ لا يكون التأريخ متفردا بنا نحن المسلمين، ولكن نشارك فيه قريش وعبادتها للأصنام؟
2: نعم، لقد أجاد علي بن أبي طالب حين اقترح التأريخ يبدأ بالهجرة، وأجاد عمر بتأييده حين قال الهجرة فرقت بين الحق والباطل وأسست لدولة إسلامية فهي اليوم الأهم في تاريخنا.
4: نعم، أجل، هذا صحيح. من يعمل رأي؟ نعم.
1: اسمعوا، دعونا من ذلك ولنذهب إلى بيوتنا.
4: تفضل.
1: والحمد لله أن وصلنا إلى ذلك.
4: الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نعم، الحمد لله أن وصل الصحابة الكبار إلى هذا، وبارك الله لسيدنا عمر بن الخطاب على فعلته هذه.
1: ما كنت أعرف أن التقويم الهجري وضعه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهل هم وضعوا أيضا الشهور؟
2: لا، الشهور كانت قبل الإسلام، كانت بالجاهلية، وكانت الأعوام أيضا بالجاهلية.
1: يا شيخنا، أما قلت الأعوام وبدء التأريخ جاء به سيدنا عمر والصحابة؟
2: نعم، قلت ذلك، ولكن العرب في الجاهلية يؤرخون الأعوام بالأحداث، فمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، نسبة إلى الفيلة التي أتى بها أبرهة الحبشي لهدم الكعبة المشرفة، وعام حاطب سمي بذلك لوقوع حرب بين قريش وخزاعة، وعام الفجار سمي بالحروب التي قامت بين كنانة وقيس علان، وهناك عام البصار وعام السبسب وعام جبلة وغيرهم من الأسماء، وكلها تؤرخ لأحداث عظيمة أو كوارث عظيمة وقعت عليهم.
0: والأشهر يا شيخنا ما قصتها؟ وكيف سميت بهذه الأسماء؟ وهل كانت بالجاهلية لها نفس الأسماء؟
2: لا لا، كان لها أسماء أخرى.
1: إذن الصحابة هم من وضعوا هذه الأسماء زمن سيدنا عمر أيضا؟
2: لا يا بني لا، ألم تسمع الآية الكريمة التي قال فيها الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟
0: أالله أنزل بأسماء الأشهر قرآنا؟
2: لا لا لا، إنما ذكرت الآية الكريمة لتعلموا أنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
1: من أتى بهذه الأسماء إذن؟
2: هذه قصة طويلة سأقصها عليكم في الدرس الثاني إن شاء الله.

0: لقد تأخر أبي على غير عادته يا أمه.
1: الغائب عذره معه يا بنية، حينما يأتي سنعلم منه سبب ذلك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. لقد طال درسك في المسجد هذا اليوم.
2: نعم، فلقد كانت بداية السنة الهجرية هذا اليوم.
1: يا ويحي، نسيت أن أقول لك كل عام وأنت بخير، عيدا مباركا وسنة مباركة علينا بإذن الله.
0: وأنا أيضا نسيت، كل عام وأنت بخير يا أبي.
2: وأنتما أيضا.
1: ونحن ماذا؟
2: تقعان في نفس الخطأ الذي وقع فيه الطلبة في المسجد. نحن لا عيد لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى يوم النحر، وأما غير ذلك فلا أعياد.
0: وهل نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. لم يكن أصلاً تسمية العام الهجري بزمنه.
1: ما هذا الكلام العجيب الذي تقوله؟ كيف يكون ذلك؟
2: أي ورطة هذه التي وقعت فيها؟ أرى أني سأعيد الدرس في بيتي مرة ثانية.
0: وما الضير في هذا؟ أبي، أحب أن أسمع القصة أيضاً.
2: إذن قوما وأعدا الطعام، وبعد أن نأكل سأخبركما.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا بك يا أخي أحمد، تفضل.
2: أتعلم ما الذي أتى بي إليك في هذه الساعة؟
1: وكيف لي أن أعلم وأنت لم تقل؟ أأنت بحاجة إلى المال فأقرضك؟
2: لا، ما أتيت من أجل المال، وإنما فضولي لمعرفة ما سيحدث بعد أن أقر أمير المؤمنين عمر بداية التأريخ للعام الهجري. جعلني أقرأ في الكتب ما حدث، وسأقص عليك ما قرأت.
1: ولما لا نترك معرفة الأمر للغد ونسمعها من شيخنا؟
2: بل سأخبرك الآن. وأول ما قرأت عن صاحب الفكرة أبي موسى الأشعري. أتعلم من هو؟
1: أعرف أنك لن تتركني حتى تقول ما عندك. هات أخبرني.
2: حسنا، سأفعل. هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، صحابي جليل مشهور، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه على زبيد وعدن، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان بن عفان على الكوفة، وكان المحكم الذي اختاره الإمام علي بن أبي طالب ليمثله بالتحكيم نائبا عنه في صفين. وإليك ما حدث بعد أن وصله رد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إليه.

0: السلام على مولاي الأمير.
1: وعليك السلام، ما وراءك يا زياد؟
0: رد أمير المؤمنين على اقتراحك بالتأريخ وكيف يكون.
1: ها؟ أسرع وأخبرني أي تقويم اختاره.
0: لم يختر التقويم الفارسي أو البيزنطي، بل

0: جمع الصحابة واستشارهم بالأمر، وأجمعوا على اقتراح من علي بن أبي طالب أن يكون يوم الهجرة هو بداية التاريخ.
1: نعم الرأي، ما من معضلة إلا وأبا الحسن لها.
2: إذن يكون هذا العام هو 17 للهجرة.
3: وأي شهر يبدأ العام؟
0: محرم، الشهر الحرام.
3: ولم اختاروا هذا الشهر؟
0: قال أمير المؤمنين عمر: إنه شهر يأتي بعد الحج وتعب المؤمنين وعنائهم في المناسك، وهو شهر يحرم فيه الصيد والقتال، فيبدأ العام بشهر يرتاح فيه الناس.
1: نعم الرأي.
2: الحمد لله أن صار للمسلمين تأريخ يختص بهم، وبعد اليوم لن نحتار في أمر.

0: نعم يا شيخنا، هذا صحيح.
1: أما عن أسماء الأشهر الهجرية كما نعلمها الآن، فلقد أتى كل اسم منها من أحوال طقس أو مناسبات أو أحداث اجتماعية كانت توافق تسمية كل شهر، وهي أيضا جاءت قبل الإسلام.
0: كيف يا شيخنا هذا؟ واسم رمضان قد أتى بالقرآن.
2: ولماذا يا شيخنا لم يغير الصحابة الأسماء أيضا؟
3: إنهما يقولان الحق يا شيخنا.
1: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أمورا كثيرة قد كانت بالجاهلية، لأنها جاءت من سيدنا إبراهيم عليه السلام، كالحج والأشهر الحرم، وقد أورد الله عز وجل فيها نصوصا قرآنية، كقوله تعالى لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
4: والأضحية إذن أتت قبل الإسلام.
1: نعم يا بني، وحتى الأشهر الحرم وحتى عدة الأشهر الاثنى عشر شهرا كلها أتت قبل الإسلام، لقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم.
4: صدق الله العظيم.
0: وما هي تلك الأشهر الحرم يا شيخنا؟
1: إنها ثلاثة أشهر متتالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد هو رجب.
3: ولماذا سميت بالحرم؟
1: لزيادة حرمتها وعظم الذنب فيها، ولقد ورد ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى تعظيما لها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
4: صدق الله العظيم.
1: وهنا يبين لنا الله عز وجل حتى أبسط شيء، وهو الجدال محرم فيها لعظمتها.
4: يا شيخنا، لما لا نعود إلى موضوع رأس السنة الهجرية؟ وماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب بعد إقراره الهجرة بداية التأريخ؟
2: بل نريد أن نعرف عن الشهور وأسمائها ومعانيها.
1: على رسلكما سأجيب كلا منكما. إليك يا أحمد، ماذا حدث بعد الإقرار؟

0: نعم.
1: ما الذي يحدث هنا؟ أهي الحرب؟
0: لا، ليست الحرب يا طلحة، فنحن بأمان بإذن الله.
1: إذن لماذا هؤلاء الفرسان الكثر؟
0: إنهم رسل أمير المؤمنين عمر إلى كل ولاته في الشام والعراق واليمن وغيرها.
1: رسل؟ هل يدعوهم لاجتماع للحرب؟
0: بل ليخبرهم بالعمل بالتأريخ الهجري، وتتوحد الأمة على هذا التأريخ.

0: ها قد أخبرته عما يريد يا شيخنا، فأخبرنا عن أسماء الأشهر، وهل هي مثل ما كانت مثل ما صارت؟
1: لا يا بني، لقد تغيرت، تغيرت من الجاهلية إلى قريش وقبلها، وصارت إلى الأسماء التي نعرفها الآن.
2: وكيف يا شيخنا؟ أخبرنا عن ذلك.
1: أما الشهر الأول في السنة الهجرية المحرم أو الشهر الحرام، فلقد كان اسمه مؤتمر، وأما صفر فلقد كان اسمه ناجر، وأما ربيع الأول فلقد كان اسمه خوان، وأما ربيع الآخر فكان اسمه وبصان.
2: ما هذه؟ ما هذه الأسماء الغريبة العجيبة؟ ناجر، خوان، وبصان.
1: لم تكن غريبة في زمنهم يا أحمد.
0: دعنا منه ومن تعليقاته يا شيخنا وأكمل لنا.
1: وأما جماد الأولى فقد كان اسمه حنين، وجماد الآخرة كان اسمه رنة، وأما شهر رجب فكان اسمه الأصم، وأما شهر شعبان فكان اسمه عاذل.
3: لم نسمع بهذه الأسماء من قبل، زدنا رعاك الله.
1: وأما شهر رمضان فقد كان اسمه ناتق، وأما شهر شوال فكان عندهم اسمه وعل، وذو القعدة كان اسمه هواع،
2: وشهر ذو الحجة كان اسمه شهر الحج، لأنهم كانوا يحجون قبل الإسلام.
1: ما أفلحت باستنتاجك هذا يا أحمد. لقد كان اسمه بور.
0: أخبرنا يا شيخنا الجليل عن معاني الأسماء في الإسلام، فما معنى شوال حفظك الله؟
1: لقد تعبت اليوم يا أبنائي، حفظكم الله. غدا إن شاء الله نتابع درسنا وسأخبركم عنها بالتفصيل
2: بإذن الله.
0: إن شاء الله.

0: يا سمية يا سمية،
1: ما بالك يا أمه تصرخين هكذا؟
0: تتركينني لوحدي أغسل الأطباق؟ ماذا تفعلين في غرفتك؟
1: كنت أقرأ يا أمه.
0: تقرأين ماذا؟
1: أقرأ عن

0: السنة الهجرية لأعرف عنها أكثر مما قال أبي.
1: وتتركين أمك تعد الطعام وتغسل الأطباق. لا أشكونك لأبيك حين يحضر.
0: لما تريدين شكوتي لأبي؟
2: تشكوك على ماذا؟
0: لا شيء، لا شيء يا أبتي، لم أفعل شيئا.
1: بل فعلت، لقد تركتني أجهز الطعام وذهبت للقراءة.
2: وما تقرأين يا بنية؟
0: كنت أقرأ عن السنة الهجرية وعن أشهرها، ووصلت إلى أسمائها في الإسلام.
2: إذن تعالي معي لأكمل لك عن معاني الأسماء في الإسلام.
0: هذا أفضل يا أبي.

0: لقد تأخر شيخنا على غير عادته.
1: لابد وأن أمراً جللاً قد منعه من المجيء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستميحكم العذر لتأخري، ولكني كنت أتوسط بخلاف بين اثنين.
0: لا عليك يا شيخنا، إننا بشوق لإكمال درس البارحة.
2: حسنا لقد وصلنا إلى أسماء الأشهر في الإسلام وعند قريش.
1: نعم يا شيخنا، وقلت لنا هي ذات الأسماء التي نعمل بها الآن، فما معانيها؟
2: أولها محرم، لأنه يحرم فيه القتال، وهو من الأشهر الحرم. وثانيها صفر، لأن ديار العرب كانت تصفر، أي تخلو من أهلها لخروجهم للغزو أو البحث عن الطعام. وربيع الأول سمي بذلك لأنه صادف وقت تسميته فصل الربيع. وربيع الآخر أو ربيع الثاني لأنه جاء في امتداد فصل الربيع فيه. وجماد الأولى لأنه وقت التسمية جاء في شتاء جمدت فيه الماء. وجماد الآخرة استمرارا للشتاء. ورجب من الترجيب، أي التعظيم، لأنهم يعظمونه. وشعبان سمي بذلك لتشعب القبائل وتفرقها للبحث عن الماء والغزو بعد فترة القعود. ورمضان
1: لأننا نصوم فيه، أليس كذلك يا شيخنا؟
2: لا يا أحمد، بل اشتق من الرمضاء، وهي شدة الحر، حيث صادف وقت تسميته أياما شديدة الحرارة. وشوال سمي بذلك لارتفاع درجة الحرارة. وذو القعدة لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال والترحال ويستعدون فيه للحج. وأما ذو الحجة
0: لأنه وقت الحج إلى بيت الله تعالى.
2: صدقت يا بني، صدقت. وهو آخر شهر في السنة الهجرية. وكما أن الغرب اعتمدوا على الشمس في التقويم الميلادي، اعتمد العرب على القمر في الشهر الهجري. وينتهي الشهر بأفول القمر، ويبدأ برؤية هلال الشهر الذي يليه. ولهذا تنقص السنة الهجرية عن الميلادية أحد

0: بعد 10 يوما.
1: جزاك الله خيرا يا شيخنا.
0: وسأتابع لكم في الدرس القادم عن السنة الهجرية أشياء لطيفة وعجيبة.
2: لما لا تخبرنا بها الآن يا شيخنا؟
0: لا، لقد أثقلت عليكم اليوم، وغدا بإذن الله نتابع حديثنا.
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.

0: صباح الخير يا أمي.
1: صباح النور.
0: أين أبي يا أمي؟ لم أراه في البيت.
1: لقد ذهب إلى السوق ليشتري احتياجات البيت من طعام ويتابع بعدها إلى المسجد، ولكن لما تسألين عنه؟
0: لقد قرأت معلومة لطيفة عن السنة الهجرية وأردت أن أخبره بها.
1: لابد وأن يكون قد قرأها قبل أن تولدي.
0: لا، بل هي جديدة وقد لا يكون قد قرأها يا أمي.
1: إذن انتظري حتى المساء وعلمي المعلم. يا لك من حشرية.

0: قل لنا يا أحمد، إلى أين وصلنا في حديثنا البارحة؟
1: إلى أن السنة الهجرية تنقص كل عام عن السنة الميلادية 11 يوماً.
0: أحسنت يا أحمد، أحسنت. وسأروي لكم اليوم أمراً عجيباً.
2: ما هو يا شيخنا؟
0: سأسمعكم بأن الله عز وجل قد أخبر عن السنة الهجرية في كتابه العزيز قبل أن يقرها عمر بن الخطاب.
1: وكيف حدث هذا يا شيخنا؟
2: أيعقل هذا؟ ولما لم يعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن؟
0: صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة لم يفصح عنها الله عز وجل في القرآن، ونكتشفها بتطور العلم والمعرفة.
1: أخبرنا عن السنة الهجرية، كيف أخبرنا عنها الله عز وجل في القرآن؟
0: حين أخبرنا الله عز وجل في سورة الكهف عن أصحاب الكهف ماذا قال؟
2: ماذا قال يا شيخنا؟
0: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال في كتابه العزيز: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: صدق الله العظيم.
0: ما معنى قوله هذا يا أحمد؟
1: الأمر بسيط، 300 سنين و9 سنوات، أليس كذلك؟
0: لا يا بني، لا، بل هي 300 سنين فقط بالتقويم الشمسي أي الميلادي، و9 سنين الإضافية هي الفرق الحسابي بين التقويمين الشمسي والقمري.
1: وماذا يعني هذا يا شيخنا؟ لم أفهم عليك.
0: يا بني، كل 100 عام شمسي يعادل 103 سنين قمري، لذلك المدة لم تزد 9 سنين بل هي 300 سنة وحسب.
2: وما أدرانا يا شيخنا أن المقصود هذا؟
0: لأن الله عز وجل لو أراد 309 سنين لأنزلها بالقرآن هكذا لمعرفة الله المسبقة

0: بأننا سنحدث التأريخ الهجري زمن سيدنا عمر بن الخطاب، وأننا سنعتمد على القمر في تقويمنا. لذلك ألمح إلى المدة بقوله: ازدادوا 9.
1: يا الله، يا لإعجاز القرآن! ألا تكفي هذه الآية وحدها للرد على من ينكر نزول القرآن من الله عز وجل؟
0: تكفي وزيادة، رغم أننا في كل تقدم وخطوة جديدة في العلم يكشف لنا من الإعجاز القرآني الكثير الكثير، وليس لنا إلا أن نقول في النهاية: الحمد لله على نعمة الإسلام.
2: الحمد لله على نعمة الإسلام.
0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

كان معكم وحسب سماع الأصوات رضوان عقيلي، منذر فارس، فيلدا سمور، هيثم قاسم، براء الزعيم، عدنان عبد الجليل، إسكندر عزيز، بهاء البلخي، محمد فلفلة، محمد مصطفى، غسان عزب، سلمان أبو عمار، سارة دالي، غدير سلمان، ماهر أحمد.

كتبها للإذاعة بهاء البلخي. الإخراج مهند دي.

0: المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة بالطرق القانونية التي تصون حقوق السوريين.
1: في سابقة قضائية، محكمة لاهاي في هولندا تحكم بالسجن 26 عاما على قيادي سابق بميليشيا تابعة للنظام البائد.
0: وفي نشرتنا أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر إعادة فتح مضيق هرمز بدون رسوم. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة عبد الناصر عبدو وأحمد شحادة، وفي الإخراج حليمة إبراهيم.

0: من العناوين للتفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: متابعينا الكرام، تتقدم إذاعة دمشق إلى جمهورها وإلى الشعب السوري في كل أنحاء الوطن وفي بلاد الاغتراب بأسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية المباركة، في مناسبة نستحضر فيها معاني الهجرة النبوية الشريفة بالصبر والثبات، راجية أن يحمل العام الهجري الجديد لسوريا السلام وأن يعم الاستقرار في ربوع البلاد وتفتح أبواب الخير أمام كل السوريين. وكل كل عام وأنتم بخير.
0: نتابع في تفاصيل هذه النشرة، والبداية من الأخبار الأمنية، حيث أفاد مصدر أمني لقناة الإخبارية بإصابة رئيس قسم القصر العدلي في ببيلة بدمشق صلاح أحمد الصالح جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي دف الشوك.
1: وقد عاد الهدوء النسبي اليوم إلى عدد من المحافظات التي شهدت توترات خلال الأيام الماضية، في وقت أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الدولة السورية الجديدة ماضية في مسارات العدالة الانتقالية بشكل احترافي ومؤسساتي. وأوضح البابا أن العمل جار لضمان القبض على كل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين دون أي استثناء أو حماية لأي مجرم مهما كان موقعه، مشددا على أن معيار المحاسبة هو التورط في الجريمة وليس الانتماء الطائفي أو القومي. مزيد من التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير.
2: هدوء تدريجي يعود للبلاد بعد التوترات التي انطلقت شرارتها في دير الزور، ثم وجدت حاضنة لها ليتسع المشهد وتمتد دائرته إلى نطاق أوسع في محافظات حلب وإدلب، حماة وحمص، حيث شهدت مناطق في المحافظات السابقة اعتصامات ومطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات من فلول النظام البائد، لتبدأ التوترات بالانحسار تدريجياً عقب تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا. البابا الذي أكد أن المطالب الشعبية والاستجابة لها تشكل أولوية عالية، وأن الدولة تضمن القبض على أي شخص ارتكب انتهاكات بحق السوريين وملاحقة فلول النظام البائد داخل البلاد وخارجها، مشدداً على أن العدالة الانتقالية مشروع وطني.
3: ترفض بصورة قاطعة أن تتحول المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسات انتقامية أو مسارات غير قانونية أو اتهامات جماعية لا تستند إلى أدلة.
2: المتحدث باسم وزارة الداخلية أوضح بالأرقام جهود الوزارة وإنجازاتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلول النظام المخلوع.
3: أبرز ما قامت به الإدارة، فالإدارة اليوم لديها حوالي 5989 موقوفاً.
2: وفي إطار الاستجابات جاء بيان مجلس القبائل والعشائر في حمص، مشدداً على المسار القضائي وأن المحاسبة يجب أن تتم عبر مؤسساتها المختصة، ورفضاً لأي أعمال انتقالية.

0: إقامية خارج إطار القانون.
1: يتابع مجلس القبائل والعشائر في حمص باهتمام ما تشهده بعض المناطق من توترات.
0: وفي السياق ذاته، ممثلو اعتصام دير الزور أعلنوا إنهاء اعتصامهم بعد تشكيل لجنة لمعالجة الاستجابة للمطالب، مؤكدين حرصهم على البلاد.
2: يعلن ممثلو المعتصمين عن إنهاء الاعتصام وتعليق جميع فعالياته اعتبارا من تاريخ صدوره هذا البيان.
0: تجارب الدول الأخرى التي خرجت من النزاعات تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية مسار طويل الأمد، وأن الطريق الأسلم والأكثر جدوى واستدامة الذي يجب اتباعه فيها هو مسار المحاسبة القضائية، ليبقى الأمل معقودا على وعي الأهالي وثقتهم بالجهود التي تبذلها الحكومة وتوسيد الأمر لها لتمضي قدما بملف العدالة.
3: وفي إطار الملاحقات القضائية لمتورطين في جرائم ضد الإنسانية أيام النظام البائد، حكمت محكمة لاهاي في هولندا بالسجن لمدة 26 عاما بحق المدعو رفيق القطريب القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني التابع لنظام البائد، بعد إدانته بارتكاب 19 جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في مدينة سلامية بحما ومحيطها بين عامي 2013 و2014. وذكرت هيئة المحكمة في منطوق حكمها أن الإدانة استندت إلى تورط القطريب في قضايا تعذيب واغتصاب وعنف جنسي بحق ضحايا في مراكز احتجاز قرب مدينة سلامية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير القانوني المحامي بشار عبيد. مرحبا بك أستاذ بشار.
4: مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير.
3: وأنت بألف خير. كيف يكشف تزامن حكم لاهاي عن تغير في استعداد المجتمع الدولي لفتح ملفات الجرائم في سوريا ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟
4: يعني الحقيقة أن سعي الآن المجتمع الدولي في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا هو كان منذ بداية تحرير وسقوط نظام الأسد. لكن الآن التغيير الحاصل وإعادة فتح ملفات الجرائم في سوريا جاء بعد مراقبة المجتمع الدولي لآلية نظام المحاسبة في سوريا خلال مدة طبعا من بداية التحرير إلى يومنا هذا. وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي رأى أن سوريا لابد أن تكون مستقرة وآمنة، والاستقرار طبعا والأمن هذا لا يستقيم بدون تحقيق العدالة. كذلك رأى المجتمع الدولي أنه لابد من التدخل الآن القضائي والقانوني لمساعدة سوريا في هذا المجال، لا سيما أنها رأت بأن حجم الانتهاكات ضد الإنسانية بالفعل كان فظيع، فكل يوم كما نرى يظهر فيديو جديد يوثق الانتهاكات، وتظهر أيضا قرائن جديدة تدعم توجيه التهم ضد أزلام النظام البائد، بأن هناك كذلك أعداد كثيرة لمن ارتكب هذه الجرائم قد فروا خلال ببداية أيام التحرير، قد فروا وهربوا إلى خارج سوريا، وبالتالي قد تشكل بعد بعد تشكيل اللجان التحقيقية الدولية اللي جرى في عام 2011 كلها الآن تعطي الحق في محاكمة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية في سوريا بالاعتماد كل هذا على مبدأ الولاية القضائية العالمية. وهذا ما سعت إليه ليس فقط ما جرى الآن في هولندا، أيضا ألمانيا وفرنسا والسويد، إذن الاتحاد الأوروبي كله يسعى إلى ذلك. وحاليا ما جرى في هولندا في لاهاي التي توجد فيها محكمة العدل الدولية هي التي الآن المختصة بمحاكمة الأفراد والقادة العسكريين الذين مارسوا انتهاكات ضد الإنسانية. فالآن المجتمع الدولي على هبة الاستعداد في مواجهة هؤلاء من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم أينما فروا وأينما ذهبوا. نعم.
3: بالحديث عن الفارين والمجرمين الذين خرجوا خارج سوريا، هل فتح هذه الملفات يعني في هولندا وغيرها تعزز أو يعزز فكرة أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لا يمكنهم الهروب من مسؤولية؟

0: ثقافتهم بمجرد الفرار إلى دول أخرى؟
1: طبعا بالتأكيد أن مثل تلك المحاكمات لهؤلاء الصنف من المجرمين تلعب دورا بارزا ومحوريا في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتطبيق مبدأ المحاسبة سواء كان فرديا أو جماعيا، وكذلك حفظ حقوق الضحايا وأنصافهم، وكذلك أيضا من التعزيز تعزز أيضا تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، وذلك يشعر ذوي الضحايا الآن والمجتمع السوري برمته بأنه لا إفلات ولا مناص من المحاسبة، وهذا يشكل عاملا هاما في دعم آلية تنفيذ العدالة الاجتماعية. أعطيك مثالا طبعا على دور المجتمع المحلي في هذا، في الذي جرى الآن في دير الزور منذ أيام، جرى فيها اعتصام طبعا لمطالبة بملاحقة الشبيحة، جرى لمدة 3 أيام، لكن أنا أعتبره كان بمثابة قمة الوعي والإدراك وأهدى اعتصام جرى في عموم أنحاء سوريا. وفك الاعتصام طبعا منذ الأمس بعد توافق وتفاهم ما بين الحكومة السورية اللي ممثلة بنائب السيد المحافظ الذي جرى مقابلة ممثلين عن المعتصمين، وأدرك المعتصمون ببيان صادر عنهم أن المواطن السوري جزء لا يتجزأ عن الحكومة السورية، ولا بد من الوقوف معا ويدا واحدة لمواجهة أي تحدي يمر به الحكومة السورية أو المواطنين.
0: نعم.
1: وبالتالي طبعا نعم تفضل
0: تفضل تفضل تابع.
1: فبالتالي تعزيز فكرة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية هو جاء من الناحية القانونية، وكلنا نعرف أن من الناحية القانونية والعرف القانوني أنه لا تسقط أبدا بالتقادم القانوني، وبالتالي لا يمكن الفرار من الجرائم ضد الإنسانية، وسوف يلاحق المجرم دوليا وحتى محليا أينما ذهب. كل هذا طبعا الضامن في هذا هو القوانين الدولية والاتفاقات الدولية أيضا، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجرم، حتى وإن كان الفعل الجرمي خارج حدود الدولة التي ارتكب فيها الجرم. ورأينا أمثلة سابقة في المجال، وهذا المجال جرى فيها محاكمة فاعلين سوريين كما ذكرت لك في ألمانيا والسويد، وآخر الآن محاكمة المجرم رفيق القطري في هولندا في لاهاي، التي حكمت المحكمة عليه بأعتقد 26 سنة عاما. وبالتالي مثل هذه المحاكمات الدولية قد تدعم فعلا وتعزز موضوع مرتكبي الجرائم من أزلام النظام البائد الذين لا يمكنهم الهروب، لا يمكنهم طبعا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فمآلهم إلى جهنم وساءت مصيرا.
0: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ بشار عبيد الخبير القانوني والمحامي، شكرا جزيلا لك. وعلى الصعيد الدولي، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولتر تورك أن آلاف الضحايا والناجين في سوريا يطالبون بالعدالة والمساءلة، مشددا على أهمية محاسبة رئيس النظام البائد. وأشار تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن ملاحقة الرئيس المخلوع ومسؤولين آخرين تشكل خطوة مهمة يجب أن تحترم المعايير الدولية، رغم أنها في هذه المرحلة تتم غالبا غيابيا. ونبقى في الشأن الأمني، حيث استشهد عنصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب 3 آخرون خلال إحباط هجوم نفذه انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي على أحد مقار قيادة الأمن الداخلي في مدينة الرقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العناصر الأمنية تصدت بيقظة عالية للمهاجمين الانتحاريين، حيث اشتبكت معهما وتمكنت من تحييد أحدهما، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بواسطة سترة ناسفة بعد محاصرته. وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة الخلايا الإرهابية ومنعها من تهديد أمن المواطنين واستقرار المنطقة. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارا يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للسوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة الدخول إلى سوريا مرة واحدة شهريا. وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى تسهيل زيارة السوريين المقيمين في تركيا لأهلهم وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على تنقلهم، مع استيفاء الرسوم المقررة عن أي دخول إضافي للمركبة خلال الشهر ذاته.

0: في خبرنا الأخير، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، موضحا أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام. وردا على سؤال فيما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة المضيق بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوما أو لفترة أطول، قال فانس أن بلاده تنتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مضيق هرمز بات مفتوحا، وأن الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
1: كانت هذه نشرتنا لأهم الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة بالطرق القانونية التي تصون حقوق السوريين.
1: في سابقة قضائية، محكمة لاهاي في هولندا تحكم بالسجن 26 عاما على قيادي سابق بميليشيا تابعة للنظام البائد.
0: وكان في نشرتنا أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر إعادة فتح مضيق هرمز بدون رسوم. إلى هنا وتنتهي هذه النشرة، فتقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. وفي التقديم عبد الناصر عبدو وأحمد شحادة. وفي الإخراج حليمة إبراهيم. شكرا لطيب المتابعة، تحية طيبة وإلى اللقاء.

حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء في ختام رحلة الهجرة الشاقة، كان أول ما بدأ به هو بناء المسجد. لم يكن البناء حجارة وجدرانا فقط، كان إعلانا عن ولادة مجتمع جديد يجتمع على العبادة والعلم والتعاون. ومن ذلك المشهد نتعلم أن الأمم تبدأ من بناء الإنسان، وأن الحضارة تقوم على القيم والأخلاق قبل أي شيء آخر.

ومع بداية العام الهجري الجديد نستذكر أن الهجرة كانت رحلة أمل وعمل، وأن النجاح الذي تحقق لم يكن صدفة بل ثمرة صبر طويل وجهد متواصل. إنها مناسبة تدعونا إلى أن نبدأ عامنا الجديد بروح إيجابية، وأن نجدد طموحاتنا وأهدافنا، وأن نؤمن بأن كل خطوة صادقة نحو الخير تترك أثرا طيبا في حياتنا وحياة الآخرين. كل عام وأنت

من أجمل مشاهد السيرة النبوية مشهد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. خرج الرجال والنساء والأطفال ينتظرون قدومه، وامتلأت القلوب فرحاً وأملاً. كان ذلك الاستقبال تعبيراً عن المحبة والتآخي، وبداية مرحلة جديدة صنعت نموذجاً فريداً في التعاون والوحدة.

وفي ذكرى الهجرة نستحضر هذه القيم النبيلة ونتذكر أن قوة المجتمعات تكمن في تماسكها وتكاتف أبنائها، وأن الأمل بالمستقبل يبدأ من العمل المشترك والإنسان.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج أصداء. الإعداد والتقديم نسرين الجردي، الإخراج جنين الخضر. تتسارع الأحداث في عملية بناء سوريا الجديدة وعلى كافة المستويات، وما نشاهده اليوم من اتفاقيات وعقود ووفود وزيارات رسمية من عدة دول عربية وأجنبية يدل على تنسيق منظم وجهود كبيرة تبذلها الحكومة السورية للتسريع في عملية البناء. زيارات متبادلة بين سوريا وبين باقي الدول، لكن زيارة الأردن الأخيرة لم تكن عادية، بل ضمت وفدا وزاريا رفيع المستوى، حيث وصل قبل يومين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق على رأس وفد ضم كلا من وزير المياه والري ووزير النقل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. مستمعين للحديث أكثر حول أهمية هذه الزيارة ودلالاتها، يسرني أن أستقبل في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. مساء الخير.
2: مساء النور، تحياتي لك يا سيدة نسرين، تحياتي للسادة مستمعي إذاعة دمشق الكرام.
1: أهلا وسهلا، نورتنا. مستمعينا، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وأعود وأرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بكم.
0: أهلا بك. يعني أستاذ مصطفى، زيارة لها وقعها الخاص.
1: نعم.
0: يعني لم تكن زيارة فردية كالمعتاد. نعم. هذه الزيارة ضمت وفدا وزاريا رفيع المستوى، إلى ما تشير هذه الزيارة؟
1: نعم، لا شك أن العلاقات الأردنية السورية في أعلى مستوياتها منذ اللحظة الأولى لتحرير العاصمة السورية دمشق، ولاحظنا ذلك من خلال الانفتاح الكبير الذي أبدته القيادة الأردنية في تعاطيها مع المتغير السوري واستثمارها كرافعة للمتغير السوري عبر العلاقات الإقليمية والدولية، ولاحظنا ذلك من خلال الانفتاح الذي تبعه مع المملكة العربية السعودية، كذلك أيضا باتجاه قطر، إضافة إلى الإقليم نتحدث عن تركيا ومع الولايات المتحدة، ووزن المملكة الأردنية الهاشمية ضمن يعني الدول الكبيرة، يعني ضمن القوى العظمى، تعتبر يعني في طليعة تلك الدول العربية التي تتمتع بعلاقات متوازنة مع الجميع، فبالتالي استثمرت أيضا سوريا هذه العلاقات المشتركة وانعكاساتها الإيجابية على كلا الدولتين الأردن وسوريا.
0: نعم.
1: كان لها دور كبير أيضا في تحسين العلاقات ورسم ملامح خارطة علاقات متوازنة، لا سيما بعدما عانته المملكة الأردنية الهاشمية في حدودها الشمالية مع الجمهورية العربية السورية في أزمة الكبتاغون وما تبعه من المتفجرات
0: على الحدود،
1: الأزمة الحدودية الكبيرة. نعم. اليوم تتعافى الأردن، ربما لم يتبقى سوى يعني شريط حدودي بسيط مع منطقة خارج نطاق سيطرة الدولة، مع يعني في محافظة السويداء، ونشهد بين الفينة والأخرى هنالك محاولات عبثية لا قيمة لها في المسار الاستراتيجي، لكن يتم التعامل معها وفق القيادة السورية بعمليات مشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي سوريا اليوم منفتحة بشكل كبير على المملكة الأردنية الهاشمية. وطبيعة التشكيل الوفد الذي قدم إلى سوريا برئاسة معالي وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي، وكذلك أيضا الوزراء الذين قدموا إلى سوريا، دلالة واضحة على أن هنالك مسارات للعمل المشترك على مستوى التجارة، على مستوى الاقتصاد، طبعا على مستوى أيضا النقل، على مستوى يعني النقل بشقيه أو بثلاثة مستويات، البحري، البري.

0: كذلك أيضا الجوي.
1: نعم والجوي
0: تماما.
1: نعم.
0: وإعادة يعني البنية التحتية إلى ما كانت عليه كأقل تقدير، وإصلاح البنية التحتية، نتحدث عن طرق والمواصلات، إمكانية أيضا بناء على هذه المسارات على مستوى اقتصاد الطاقة، لا سيما وأن المنطقة ما زالت تعاني من ارتدادات أزمة المعركة الدائرة ما بين إيران والولايات المتحدة.
1: نعم.
0: كذلك أيضا نتحدث عن مشروع الأهم، وهو مشروع الربط، ربط الطاقة، ربط التيار الكهربائي، ربط المياه. هذه المشاريع الثلاثة من الممكن استثمارها بشكل كبير، في ظل أيضا على مستوى أعلى نتحدث عن ربط البحار الأربعة. سوريا ستكون ممر للطاقة، سوريا ستكون أيضا ممر للمياه المشترك، طبعا نتحدث مع الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات. كذلك أيضا سوريا ستكون هي يعني اللاعب الجيوسياسي المؤثر في المنطقة، لا سيما وأن انتقلت من مرحلة المتأثرة إيرانيا إلى المؤثرة إقليميا ودوليا، وانعكاس ذلك سيكون كبير على مستوى الشعبي، لا سيما في تشغيل اليد العاملة السورية، وبالتالي ستحد من مستوى البطالة، وسيكون هنالك مشاريع مشتركة ما بين الشعبين السوري والأردني، وهذا هو التاريخ المشترك للشعبين.
1: تحدثت بكافة التفاصيل أستاذ مصطفى. يعني اليوم نتحدث عن زيارة وفد رفيع المستوى يضم وزير المياه والري والنقل، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأيضا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. يعني تحدثت حضرتك بعدة جوانب حتى بالناحية الاجتماعية، لكن أيضا تحدثت عن بعض الانعكاسات من العلاقة بين الأردن وسوريا. لكن اليوم ومن خلال زيارة هذا الوفد، أين الأولويات؟
0: نعم.
1: أو ما هي الأولويات؟
0: نعم. ترتيب الأولويات السورية الأردنية أعتقد بأنها مشتركة، لا سيما وأن المملكة الأردنية الهاشمية تسعى للوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط عبر الجغرافيا السورية في منطقة آمنة لتكون ممر للطاقة، وبنفس التوقيت استثمار الملفات المشتركة على مستوى المياه. نتحدث عن استجرار المياه من الجنوب السوري باتجاه يعني باتجاه الأردن. الأردن تعاني من أزمة مياه كبيرة، سوريا لديها الكثير من الموارد في مجال المياه، ومن الممكن أن يكون هنالك تعاون على أعلى المستويات، لا سيما وأنه في الآونة الأخيرة شهدنا حالة يعني ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وآلية التعاطي الحكومي معه، وبالتالي هنالك جهود من الممكن استثمارها أردنيا في عملية إدارة الري وكذلك أيضا مياه والزراعة. هنالك أهداف مشتركة، الأردن متقدمة في مجال الزراعة، من الممكن استثمار هذه الخبرات التي تمتلكها المملكة الأردنية الهاشمية، وخاصة أن هنالك نسبة كبيرة من السوريين الذين كانوا يتواجدون على الأراضي السورية قد عملوا في قطاع يعني في قطاع الزراعة، من الممكن استثمار عودتهم للمشاركة في عملية النهوض الشامل تماما، ازدواجية أو مزاوجة الخبرة السورية والأردنية في آلية التعاطي مع المياه بشكل عام، واستثمار وترشيد استهلاك المياه. لديهم برامج متقدمة جدا في هذا المجال، ومن أول الدول التي استخدمت الري بالتقطير، فمن الممكن أيضا إجراء ذات التجربة على الساحة السورية، خاصة وأن الساحة السورية يعني في الآونة الأخيرة البنية التحتية كانت منهارة بشكل كبير ما بعد الحرب التي قادها نظام الأسد البائد على الشعب السوري، وارتداد ذلك كان كبيرا على المزارع. لاحظنا حالة يعني ارتداد تلك الحالة من خلال عملية هجرة السوريين إلى دول الجوار وترك مساحات جغرافية كبيرة، اليوم يعودون إلى أراضيهم ومدنهم وبلداتهم، وسيكونون هم الرافعة الرئيسية للمشاركة في عملية النهوض السوري الشامل.
1: نعم. يعني أستاذ مصطفى، منذ التحرير وحتى هذا اليوم أغلب الشراكات والاتفاقيات والاستثمارات أيضا يكون موضوع الطاقة هو الأساس.
0: نعم.
1: وهو الأهم. هل منذ التحرير وحتى اليوم هل تغير موضوع الطاقة؟ يعني نحن كمواطنين نشهد هذا التحول والتحسن الكبير في موضوع الطاقة، لكن بما يخص الشركات، بما يخص الزراعة، هل يوجد تسارع في هذا الموضوع؟
0: نعم. أهمية موقع سوريا الجيوسياسي فرض الكثير من المتغيرات على مستوى الإقليم والمنظومة الدولية، لا سيما وأن سوريا يعني كانت أو الآن هي ممر للطاقة، ستكون قريبا هي أيضا مصدر للطاقة. هنالك مشروع أنابيب الغاز والنفط، كلاهما ما زال حتى هذه اللحظة لم يتم إنجازهما داخل الأراضي السورية، والسبب الرئيسي يعود إلى حقبة الأسد المظلمة السابقة. طبعا نتحدث اليوم عن أنبوب الغاز الخليجي وتحديدا القطري الذي وصل إلى مشارف مدينة الرمثة بالقرب من الحدود السورية الأردنية، ولكن تم تعطيل هذا البرنامج بناء على سلوكيات النظام البائد وإغلاق هذا المشروع. من الممكن استكمال هذا المشروع، لاحظنا من خلال الزيارات المتعاقبة على مستوى قطاعات الطاقة، طبعا أتحدث خليجيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع الجمهورية العربية السورية، والتقوا مع يعني بأعلى المستويات مع وزير الطاقة السيد المهندس معالي

0: السيد المهندس محمد البشير، وأجروا الكثير من الاتفاقيات. كذلك أيضا الولايات المتحدة لديها الكثير من المشاريع، في أهم تلك المشاريع التنقيب عن النفط والتنقيب عن الغاز وإعادة تأهيل البنى التحتية لحقول النفط والغاز المنتشرة في شرق سوريا بشكل عام، وكذلك أيضا باتجاه الساحل السوري. وبالتالي وجود مشاريع بهذا الحجم من الممكن استثمارها. نتحدث عن خط الغاز القطري، من الممكن أيضا استكماله، كذلك أيضا الخليجي، إضافة إلى خطوط النفط العراقية البصرة الذي يمر عبر الأردن كعقبة، وأيضا من الممكن أن يستثمر باتجاه بانياس. وبالتالي تقاطع المصالح المشتركة عراقيا سوريا أردنيا من الممكن استثماره بشكل كبير. كذلك أيضا كركوك بانياس، هذا الخط الثاني من الممكن استثماره. اليوم يعمل على نقل النفط عبر الصهاريج، لكن حتما سيكون هنالك مشروعا للأنابيب. أضف إلى ذلك نتحدث عن خط كركوك الحسكة، من الممكن أيضا استثماره واستكمال هذا المشروع باتجاه الساحل السوري، وأيضا من الساحل السوري باتجاه تركيا باتجاه ميناء جيهان، أتحدث هنا بريا، ومن ثم من ميناء يعني بالقرب من ميناء جيهان باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. فالبحث عن بدائل الطاقة ليس فقط يعني حاجة سورية، وإنما حاجة إقليمية وحاجة دولية. وموقع سوريا الجيوسياسي الذي يربط الشرق بالغرب من الممكن استثماره وبشكل كبير، وهذا سينعكس إيجابا على مستوى يعني مستوى اليد على مستوى العمالة في الداخل السوري، وكذلك أيضا انعكاساته سيكون على مستوى بناء الاقتصاد السوري بشكل متكامل.
1: نعم يعني وهذا ما يبدو ما تقوم عليه الحكومة السورية الجديدة من خلال ترميم العلاقات. يعني أستاذ مصطفى، قبل التحرير كنا في قطيعة مع أغلب الدول العربية إذا صح التعبير ودول أجنبية. اليوم نلاحظ يعني الحكومة السورية الجديدة تعمل على عدة مستويات، يعني من الناحية الاجتماعية السياسية إعادة ترميم العلاقات مع باقي الدول، وهو يعني شيء إيجابي على ما أعتقد، هو ترميم العلاقات قبل الاستثمارات.
0: نعم، منذ اللحظة الأولى لإعلان تحرير العاصمة السورية دمشق لاحظنا بأن هنالك بيانات كانت موجهة، وهذه البيانات التي كانت موجهة بدءا بإدارة العمليات العسكرية والرسالة الأولى التي وجهها في حينها رئيس إدارة العمليات العسكرية السيد أحمد الشرع كانت واضحة إلى الجانب العراقي، هو تحييد المقاتل العراقي عن الساحة السورية، وأن المعركة هي معركة سورية، وينبغي على القوى الفاعلة في الملف السوري والداعمة لنظام الأسد أن تخرج من سوريا، وهذه المشكلة هي مشكلة سورية. وبالتالي تلقفها الجانب العراقي، ولاحظنا حجم الانسحابات الكبيرة التي جرت بعدها. فبالتالي حس بناء الدولة كان منذ اللحظة الأولى لإعلان العملية العسكرية ردع العدوان، وانعكاس ذلك لاحظناه في الآونة الأخيرة عندما تم مهاجمة سوريا ببعض المسيرات كرسائل جس نبض. آلية تعاطي الحكومة السورية معها أثناء العملية العسكرية التي قادتها
1: كان ذكي وهادئ من الحكومة السورية وخاصة مع دول الجوار.
0: تماما، وجهت رسائل مباشرة إلى القيادة العراقية بضرورة ضبط هذه الميليشيات وإبعادها عن الحدود، وبالتالي تم ضبط هذه الميليشيات، وكان موقف سوريا الحياد الإيجابي في عدم الاشتراك واستخدام واستثمار الساحة السورية أو السماء السورية كمنطلق لعمليات تقاذف الصواريخ أو المسيرات عبر السماء السورية، وكانت إيجابية وانعكست أيضا على استقرار سوريا النسبي. وبالتالي لاحظنا يعني الفعاليات الكبيرة على مستوى الاستثمار، ومنها الإماراتي في الآونة الأخيرة، ولاحظنا حجم يعني الانفتاح الكبير الإماراتي باتجاه سوريا والمشاريع العملاقة التي
1: تدرس السابق الذي كان
0: نعم المؤتمر الثاني كان نعم باتجاه طبعا نتحدث الساحل السوري وإعادة تأهيل الموانئ السورية، هنالك الكثير من الشركات الإماراتية، كذلك أيضا تطوير الشريط المحاذي للساحل السوري على مستوى يعني الاستثمار، على مستوى أيضا السياحة الاقتصادية، كلها ملفات مشتركة. أعتقد بأن المنظومة الدولية اليوم تعمل على إعادة ترميم العلاقات ما بينها وبين سوريا، وطبيعة الرسائل الإيجابية التي توجهها القيادة السورية عبر الدبلوماسية الخارجية المرنة في التعاطي مع الحلفاء والشركاء وكذلك أيضا الفرقاء بتوازن، أعتقد هي التي ستحدد ماهية سوريا المستقبل وسترفع من مكانتها على مستوى عالي، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا على المجتمع السوري بشكل خاص.
1: ودائما أستاذ مصطفى في خطابات الرئيس الشرع أن الحكومة السورية هي هدفها الأول هو بناء سوريا الجديدة، وليس لها نوايا أبدا بالحرب. ودائما ما نراه أيضا ويعني بأم العين نراه هو ترميم العلاقات مع دول الجوار. يعني قبل قليل أستاذ مصطفى تحدثت بمحاور عديدة وانعكاسات هذه الزيارة على سوريا، تحدثت سياسيا واقتصاديا سنعود ونتحدث به، لكن أشار أشرت قبل قليل بموضوع العمالة السورية.

0: سوريا.
1: نعم.
0: يعني متى سنشهد تحسن هذه الأوضاع بسبب هذه الزيارات والاستثمارات؟
1: نعم، ستبدأ تلك التحركات على مستوى عال جدا، ولاحظنا ذلك يعني حتى منذ اللحظات يعني منذ اللحظات الأولى لبدء مشروع نقل النفط العراقي. نلاحظ أن شركة النفط أو شركات النفط السورية وآلية التعاطي معها وإعادة الموظفين الذين كانوا قد تركوا الخدمة، اليوم الغالبية العظمى منهم يعودون، بالعكس هنالك يعني مشاريع لإعادة توظيفهم، وهنالك يعني يتم ذلك عبر الإعلانات الرسمية في المواقع الرسمية الحكومية حول حاجتهم للعمل في مجال النفط. وبالتالي من سيعمل ضمن هذا القطاع حتما سينعكس على أسرته وعلى حالته الاجتماعية وعلى علاقاته في المجتمع السوري، وبالتالي تحييد أي إمكانية من استثمار خارجي في عملية تأجيج بؤر توتر إلى غير ذلك، طالما أنه مؤمن اقتصاديا ومؤمن سياسيا ومؤمن. يعني اليوم القيادة السورية تنظر إلى المواطن السوري كمواطن، في السابق كانت تنظر له كاستثمار، اليوم اختلفت الصورة، وبالتالي بناء الصور النمطية الإيجابية عن الشعب السوري في علاقاته المحلية الإقليمية والدولية سيكون لها يعني ارتدادات كبيرة، لا أعتقد فقط على الساحة السورية وإنما ساحات الجوار. في السابق كنا نتحدث عن إمكانية خروج أو استثمار قطاع النقل والطاقة السوري مع دول الجوار، كان هنالك صعوبات كبيرة لأن الغالبية العظمى من تلك الاستثمارات كانت تمرر عبر هالكبتاغون، أما اليوم فهنالك استثمار كبير، وأعتقد بأن تشغيل يعني يعني تشغيل سيارات النقل بشكل عام بمسميات مختلفة، طبعا نقل بري بحري جوي كذلك، أيضا كافة القطاعات من الممكن استثمارها بشكل كبير، والانفتاح المنظومة الدولية. اليوم نلاحظ أن هنالك خطوط تجارة مشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وصولا إلى تركيا، من الممكن أيضا أن يكون هنالك استثمار. بدأت البوابة اليوم هي الطاقة باتجاه العراق، لكن حتما ستنعكس باتجاه الزراعة وباتجاه التجارة بشكل عام. وبالتالي تحسين الظروف اليوم في الداخل السوري انعكاساتها ستكون على الإقليم، وعدم مشاركة سوريا في التفاعلات الإقليمية العبثية التي تستثمر فيها مجموعات ضد مجموعات إلى غير ذلك، والتصريحات الرسمية المتوازنة التي تجريها القيادة السورية كانت واضحة وانعكاساتها إيجابية. اليوم سوريا تقول بأنها ستدعم الدولة اللبنانية، هي رسالة إلى الداخل اللبناني بأننا لسنا ضد لبنان كشعب ولسنا ضد لبنان يعني كقيادة، وأننا ضد أي مشاريع تؤدي إلى العبث في الإقليم السوري.
0: حتى ولو قاطعتك أستاذ مصطفى، الرئيس الشرع صرح أيضا يعني هذه دولة شقيقة وجارة، وكان السوريين أو الثوار ينزعجون من التدخل التدخل بسوريا، وليس ولا يوجد نوايا لسوريا أن تتدخل بسيادة دولة أخرى. يعني لبنان لها سيادتها أيضا.
1: طبعا سوريا لن تتدخل في أي دولة إقليمية أو حتى في العالم أجمع، نظرا لأن لديها أولويات، وترتيب تلك الأولويات يبدأ من بناء البيت الداخلي.
0: نعم.
1: وترميم البيت الداخلي يحتاج لفترة زمنية، وهذه الفترة الزمنية ما زلنا اليوم نعمل عليها. اليوم نتحدث عن المساءلة والعدالة وغير ذلك، هذه ملفات أولوية بالنسبة لترسيخ الدولة السورية.
0: نعم.
1: داخليا. أما على الصعيد الخارجي فمن الممكن أن تدعم الدولة السورية على مستوى الأمني في علاقاتها المتوازنة مع دول الجوار، وانعكاس ذلك سيكون أيضا لسوريا، التعاون الأمني المشترك بينها وبين العراق، بينها وبين لبنان، ومع الأردن ومع تركيا، حتما سيكون هناك انعكاسات إيجابية على كل الشعوب.
0: وعملية الترميم هذه ليس بالسهلة بعد قطيعة كبيرة من السنين، يعني 14 عاما.
1: نعم.
0: يعني وأجد أيضا أستاذ مصطفى يعني نوايا طيبة.
1: نعم.
0: بين سوريا والأردن، خاصة ما نلاحظه في عملية تنظيف الحدود كما تحدثت، يعني موضوع الكبتاغون والمخدرات وغير ذلك. هذا يعني يؤكد النوايا الطيبة لدى الأردن الشقيق في هذا الموضوع.
1: دون أدنى شك أن الشعب الأردني وكذلك أن القيادة الأردنية تنظر إلى المتغير السوري بحالته بوضعه الحالي بأنه إيجابي إلى الداخل الأردني، وكان في السابق الغالبية العظمى من الأردنيين يأتون للسياحة إلى سوريا، ولكن في 14 عاما وخاصة مع زيادة عملية القتل الممنهجة ضد الإنسان بشكل عام، ليس فقط السوري، الإنسان، وعملية الابتزاز والاختطاف إلى غير ذلك التي كان سبقت هذه المرحلة، كان لها دور سلبي في طبيعة العلاقات المشتركة ما بين الشعوب، حتى انعكست حتى على الشعوب. اليوم بما أن سوريا تغيرت سياستها في التعاطي مع الإنسان السوري ومع الإنسان الذي يقدم إلى سوريا، حتما هناك انعكاسات إيجابية، ولاحظنا ذلك من خلال الزيارات المتعاقبة. وأنا ألتقي بالغالبية العظمى من المستثمرين السوريين المقيمين في الأردن، لديهم شركات مشتركة في سوريا والأردن، وبالتالي سيكونهم أحد أهم الروافع التي ستستثمر من قبل القيادة السورية في عملية إعادة نسج علاقات متوازنة. وكذلك أيضا هنالك الكثير من الأردنيين يقدمون إلى سوريا، لديهم مشاريع كثيرة من الممكن إنجازها. اليوم يعمل على

0: تصميم تلك العلاقات، حتى هنالك بعض المعوقات التقنية على مستوى منظومات الاقتصادية العالمية منها سويفت، يعمل على تفكيك هذه العقوبات، علما بأن الولايات المتحدة أعلنت عن تفكيك تلك العقوبات، ولكن حتى هذه اللحظة هنالك الكثير من إجراءات التقنية.
1: نعم
0: إجراءات التقنية، منها ربط مصرف سوريا المركزي مع المصارف العالمية، وربط المصارف السورية مع مصرف سوريا المركزي، وصولا إلى المصارف العالمية يحتاج إلى فترة زمنية، وهذه الفترة لا تقتصر فقط على مسألة القوانين، وإنما تحتاج إلى بنية تحتية داخلية سورية للتعاطي مع هذا المتغير.
1: نعم يعني هذه الزيارة أستاذ مصطفى ليست بالأخيرة، وخاصة أن بين سوريا والأردن ملفات عديدة. يعني أيضا لو نتحدث أو إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع اللاجئين السوريين وهم عاشوا في الأردن كما وكأنهم في سوريا، يعني هذا يعني أن بعد فترة قد نشهد يعني زيارة وفد وزاري مختلف عن هذا الوفد، وخاصة من الناحية الاجتماعية بما يخص ملف اللاجئين، ما رأيك؟
0: نعم أعتقد بأن ملف اللاجئين السوريين هو بالنسبة للقيادة الأردنية حتى هذه اللحظة ملف يعني ليس رئيسيا، خاصة وأن الأردن اعتمدت عليهم في الكثير من يعني عملية تطوير الزراعة إلى غير ذلك، طبعا هذا جزء منها. كذلك
1: أهم
0: أيضا
1: شيء أنهم ليسوا عبء في الأردن السوري
0: تماما.
1: والحمد لله أن السوري خلال 14 عام لم يكونوا عبء في أي دولة
0: تماما، كانوا هم يعني كانوا يعني يشغلون البنية وأضافوا إلى المشروع الاقتصادي الأردني، ونقلوا خبراتهم السورية إلى الأردن، وافتتحوا الكثير من المشاريع على مستوى العقارات، على مستوى الاستثمار في المصانع، على مستوى أيضا علاقات الأردنية الأقليمية، يعني حتى مع الأردن، مع دول الجوار، مع المملكة العربية السعودية لغير ذلك. هناك الكثير من الشركات السورية الموجودة في الأردن لديها علاقات مع شركات سعودية وتقوم بالنقل أو التصدير من وإلى، فبالتالي استثمار هذه العلاقات الإيجابية والمتوازنة. وأنا عشت في الأردن قرابة 23 عاما وأي ما أقول أن هناك
1: محبين للشعب السوري،
0: الشعب الأردني محب لكل دول العالم بشكل عام، ولكن لديه يعني كما كل الشعوب لديه مشكلة مع أي شعب يعتدي عليه أو أي مجموعة تعتدي عليه. نحن كسوريين لدينا مشكلة اليوم مع الجانب الإيراني في في الانتهاكات التي حصلت داخل سوريا، ولدينا مشكلة مع حزب الله الأداة الإيرانية الموجودة في لبنان، وليس لدينا أي مشكلة مع الشعب اللبناني على الإطلاق. كذلك أيضا العراق لدينا مشكلة مع المجموعات أو المجاميع المقاتلة التي كانت تقاتل في صفوف النظام البائد وتجري عمليات أو تقوم بعملية قصف ممنهج ضد السوريين، وليس لدينا أي مشكلة مع الشعب العراقي. الشعب العراقي محب لسوريا بشكل كبير، ولاحظنا حجم اللجوء السوري بالآونة الأخيرة للمملكة الأردنية الهاشمية، تعدادها قرابة 10 ملايين، عدد اللجوء السوري 1.5 مليون، أي ما يعادل تقريبا حوالي 15%. في تركيا أيضا هنالك قرابة 1.5 مليون، ولكن كحجم وعدد سكان 100 مليون لا يؤثر بالنسبة للجانب التركي، وإن كان هنالك مشاريع عمل عليها في الداخل التركي، وما زالت الجالية السورية موجودة في الأردن. تغير وضع أو سمة الوجود السوري من اللجوء في تركيا، علما بأن اللجوء السوري في تركيا كان إنسانيا، لكن السمة اليوم هي جالية سورية متواجدة على الأراضي التركية تجري الكثير من المشاريع المشتركة،
1: أثبتت
0: ذلك والمصانع، هنالك مصانع مشتركة موجودة ما بين حلب وكذلك أيضا غازا عنتاب، وتنتقل تلك الخبرات المشتركة. وكذلك أيضا الجانب التركي لديه مشاريع مشتركة مع الجانب السوري، فمن الممكن استثمار هذه العلاقات المشتركة مع الإقليم السوري لما ستنعكس إيجابا على الداخل
1: يعني
0: السوري.
1: يعني وهذا ما قلت عنه قبل قليل، يعني الحمد لله يعني ما كانوا عبء بأي دولة، كانوا بصناعاتهم وتجارتهم في كل البلدان العربية. أستاذ مصطفى يعني بين كل فترة وفترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نرى بعض الشائعات ونسمع بعض الشائعات عن الحدود الأردنية بين سوريا والأردن، ودائما يكون في أمنيات من الشعب أن تكون الزيارة سهلة، يعني أنه أن تكون على الهوية. قد تتحسن هذا، يتحسن هذا الموضوع، قد يتغير.
0: على الهوية أعتقد هنالك صعوبات لوجستية، لكن عبر جواز السفر على سبيل المثال، الآن الأردني يقدم إلى سوريا دون وجود أي فيزا ولا أي شيء، يقدم مباشرة من الحدود إلى دمشق ولا يحتاج إلى أي شيء سوى دفع رسوم عبر الحدود الأردنية وليست السورية ويدخل. أما عملية ترسيم السيارات إلى غير ذلك، وكذلك أيضا تأمين السيارات عندما تدخل إلى سوريا، هذا حق لأي دولة في العالم. كذا. لكن مشكلة هنالك المواطن السوري عندما يذهب إلى الأردن.
1: أسهل من قبل.
0: طبعا أسهل بكثير، لكن المواطن السوري عندما يذهب إلى سوري إلى لبنان يحتاج أيضا إلى فيزا، وهذه الفيزا ما زالت محصورة في مسألة الفيزا السياحية أو فيزا الطبية إلى غير ذلك. هذه
1: ومكلفة.
0: ومكلفة بنفس التوقيت، يعني قرابة 45 دينار أردني، يعني ما يعادل 60 إلى 70 دولار تقريبا. فبالتالي هي

0: مرهقة للشعب السوري، وهنالك حالة من يعني المصاهرة السورية الأردنية، فخاصة في المنطقة الجنوبية، عشائر مشتركة، عوائل مشتركة، الزعبي إلى غيرها من العشائر المتواجدة، بني حسن إلى غيرها، هنالك الكثير، الخوالدة وعديد من القبائل.
1: أغلب العائلات تماماً. على هذه الحدود هي واحدة.
0: تماما، الرمثة، إربد، كذلك أيضا عجلون، هنالك قبائل مشتركة ما بين هذه الحدود، فصلتها ما رسم في سايكس بيكو، واليوم نحن نتعامل مع الواقع كما هو. اليوم من الممكن استثمار هذه العلاقات المشتركة في إعادة تفعيل الزيارات، وذلك عبر التماثل. يعني في السابق كان هنالك علاقات تربط كل من الدولة السورية السابقة طبعا في نظام البائد، وكذلك أيضا الجانب الأردني، علاقات متماثلة، أي أن المواطن السوري عندما يقدم إلى الأردن لا يحتاج إلى فيزا، والعكس صحيح. من الممكن إعادة هذه البنود واستثمارها بشكل كبير، لا سيما أن هنالك علاقات مشتركة تستفيد منها حتى المملكة الأردنية الهاشمية عندما يقدم السوري إلى الداخل الأردني، وكذلك أيضا عندما يقدم الأردني إلى الداخل السوري، من الممكن استثمار هذا الوجود بما ينعكس إيجابا على مستوى تشغيل البنية التحتية، تشغيل البنية الاقتصادية السياحية لغير ذلك، كلها مشاريع مشتركة وحتما ستنعكس إيجابا على الشعوب كافة
1: إن شاء الله. ونتمنى أن يكون هذا الموضوع نتائج هذه الزيارة قريبة جدا أستاذ مصطفى. يعني بالتأكيد كنت مع كل هذه الزيارة، كيف كان تقييمك الأخير؟
0: طبعا تقييمي بأنها هي هي بوابة جديدة، بوابة استثمارية اقتصادية على مستوى العلاقات الاجتماعية، على مستوى العلاقات السورية الأردنية، على مستوى العلاقات الخليجية، ستكون هي أحد أهم الروافع التي ستستثمر سوريا أردنيا في العلاقات المشتركة، وبالتالي ستنعكس إيجابا على كافة الشعوب. أعتقد بأنها المنجزات ستكون قريبة وستكون ملموسة للمجتمع السوري، وما نلاحظه اليوم من تطور وإن كان نسبيا على مستوى إعادة تأهيل البنية التحتية لغير ذلك، هي حتما السبب الرئيسي في ذلك، أن هؤلاء المغتربين الذين كانوا يتواجدون في دول الجوار اليوم يعودون لبناء سوريا، وهذا البناء سيستثمر وسينعكس يعني إنجازاته إيجابية على المجتمع السوري
1: إن شاء الله تكون النتائج إيجابية على كلا الشعبين السوري والأردني أيضا. بنهاية لقائنا معك الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي، كل الشكر لوجودك معنا، وكنت ضيفا عزيزا على برنامج أصداء. إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا بك. وأنتم مستمعين كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في ذات التوقيت، دمتم بخير، إلى اللقاء. أصداء، الإعداد والتقديم نسرين الجردي، الإخراج جنينة الخضر، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم دروس وعبر من هجرة خير البشر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني. في هذا اللقاء الخاص وهذه الندوة الخاصة التي خصصناها للحديث عن رأس السنة الهجرية، نتحدث فيها عن معاني الهجرة النبوية وعن مبدأ التأريخ بالهجرة وأهمية التأريخ الهجري وسهولة ضبط التأريخ الهجري وفوائد هذا التأريخ الذي يمثل هوية من هويات الأمة الإسلامية. في هذا اللقاء المبارك يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور حذيفة حاج يونس، الدكتور في التاريخ الإسلامي والدكتور أيضا في الحديث النبوي والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في أزهر لبنان. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله بكم.
0: والله يا دكتور، يعني اللقاء لقاء ماتع مع فضيلتكم، الله عز وجل قدر ومضت الأيام حتى التقينا هنا في إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أهلا وسهلا بكم، نورتونا ونورتم إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وبارك الله تعالى بكم.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع هذه الندوة الخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية. ومعنا اليوم في هذه الندوة الخاصة الدكتور حذيفة حاجونس. أهلا وسهلا بكم دكتور حذيفة.
1: حياكم الله وبارك الله بكم.
0: فضيلة الدكتور خلينا نبدأ بالمحور الأول عن التاريخ الهجري. متى بدأ التاريخ الهجري؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وهداه بعد. بالنسبة للتاريخ الهجري، وكما هو ظن كثير من الناس أن التاريخ الهجري يبدأ بشهر الله المحرم، ويعنون بذلك أن الهجرة كانت في هذا الشهر، لكن في الحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة وعندما وصل إلى قباء كان في يوم الاثنين من 12 ربيع الأول. إذن بداية التاريخ الهجري في شهر الله المحرم لا علاقة لها بموعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن سيدنا عمر، وهذا في السنة 17 للهجرة، اجتمع مع مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، واتفقوا على ضرورة أن يكون هنالك تاريخ للمسلمين يختصون به.
0: جميل.
1: هل هذا التاريخ سيكون من مبعثه صلى الله عليه وسلم؟ هل من مولده؟ هل من هجرته؟ تعددت الآراء، ولكن الذي خلص إليه الجميع كما عليه جماهير المؤرخين أن سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا علي وعثمان اتفقوا على أن يكون التاريخ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المبدأ ومبدأ التاريخ الإسلامي من الهجرة، لما فيها من معان ولما فيها من دروس. يعني هو حدث تاريخي، هو انتقال كبير دولة الإسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إلى يعني مرحلة جديدة في الدين الإسلامي. لذلك اتفقوا على أن يكون في التاريخ الهجري من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: إذن دكتور، أنا من خلال كلامك أخذت عدة أشياء. الأمر الأول أن التاريخ الهجري مرتبط بالهجرة كمسمى.
1: نعم.
0: الأمر الثاني أن السنة الهجرية تبدأ من شهر الله المحرم، ولكن ليس الشهر المحرم هو الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرين يربطون ما بين مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وما بين رأس السنة الهجرية.
1: نعم.
0: فكما ذكرت فضيلتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في وصل في 12 ربيع أول.
1: نعم.
0: إلى المدينة. سبحان الله، هذه معلومة جديدة دكتور، يعني كثير من الناس يعني يظنون أن النبي وصل إلى المدينة مع رأس السنة الهجرية.
1: نعم، مع محرم، مع شهر الله المحرم.
0: تماما.
1: ولكن هذا يعني تصور خاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام وصل في هذا الوقت. إذن لماذا طيب بدأت السنة الهجرية؟
0: هذا السؤال اللي حببت أسألك إياه. إذن هو يعني التوقيت أو التاريخ الهجري سمي هجريا لارتباطه بالهجرة، ولكن نعم، الهجرة لم تكن في المحرم، فلماذا؟ نعم. هم
1: يعني الاختلاف على بدء التاريخ، هل هو من الهجرة أم البعثة، اتفقوا أخيرا على الهجرة، لكن متى ستكون، متى سيبدأ هذا التاريخ؟ هل من موعد وصوله صلى الله عليه وسلم؟ الذي رآه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يكون من منصرف

0: في الناس من الحج. يعني ذو الحجة انتهى رجعوا الناس من الحج فبدأ عام جديد وهذا هو العام الهجري. في أقوال لبعض المؤرخين أن النبي عليه سمي يعني بدأت بمحرم لأن الاستعداد والبدء بالتحضيرات للهجرة من النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شهر الله المحرم.
1: جميل.
0: فلذلك قالوا أن بداية السنة الهجرية كانت من محرم. أما وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة لم يكن في هذا التاريخ.
1: تمام، بارك الله فيك دكتور. إذن قولان جميلان جدا. القول الأول سبب اعتماد الأول من محرم بداية للتاريخ الهجري هو أنه منصرف الناس من الحج، الناس أعادوا من الحج وانتهت عامهم ثم يشرعون بسنة أخرى، أو هو كان مبدأ التحضير. نعم. التحضير النبوي للهجرة إلى المدينة. أعجبني شيء الدكتور ذكرته، المبدأ الشورى اللي كان عند سيدنا عمر رضي الله عنه، وفي في المجلس سيدنا علي وسيدنا عثمان الله يرضى عنهم جميعا، وكيف تشاوروا ووضعوا خيارات. يعني في ذكرتم ثلاثة خيارات دكتور. الخيار الأول نبدأ السنة بمولد النبي، الخيار الثاني بموت النبي، الثالث بالهجرة. طيب قد يسأل سائل دكتور، لماذا لم نختار مولد النبي، أو لماذا لم نختار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما السر في اختيار الهجرة كهجرة؟
0: نعم. أنا كنت قد ذكرت منذ قليل أن نعم. الهجرة يعني هي مرحلة انتقال عظمى، يعني هي مرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي.
1: نعم.
0: مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا رجعت إلى كتب التاريخ هل هنالك موعد دقيق معروف إلى في تاريخ
1: عام الفيل؟
0: عام الفيل يوم الاثنين،
1: 9 أو 12 هجري
0: ربيع الأول، 9 أو 12، وهنالك أقوال أخرى. فإذا لا يوجد هنالك وقت منضبط
1: مضبوط.
0: وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو مبعثه عليه الصلاة والسلام، هنا كان خلاف وهذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أيها يعني هو المفضل. فرأوا هم يعني أن مرحلة الهجرة هي بداية إنشاء الدولة التي التي حملت راية الإسلام.
1: جميل.
0: التي يعني بدأت منها تنطلق الدعوة الإسلامية وتنطلق نحو الآفاق. والآن إذا تكلمنا بعد قليل إلى الدروس التي نأخذها من الهجرة النبوية، دروس كثيرة جدا.
1: نعم.
0: فلعلهم اجتهدوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكانت رؤيتهم أن يكون من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: تمام. يعني إذن فضل الدكتور، يعني أول شيء هي منضبطة.
0: نعم.
1: ومعلومة عند الجميع، عند جميع الصحابة.
0: صحيح. نعم.
1: أمر آخر أنها نقطة فاصلة. في تاريخ الإسلام، انتقل من مرحلة الإعداد، إعداد الكوادر، إلى مرحلة إنشاء الدولة الإسلامية التي كان قاعدتها المدينة المنورة. أنا قرأت دكتور في التاريخ، ما بعرف تصححوا لي، أن بداية استخدام الهجرة النبوية كان في زمان الصحابة، فكان يقولون حدث هذا بعد مهاجر النبي بكذا، حدث هذا بعد مهاجر النبي بكذا. حتى ضبط الغزوات، غزوة بدر كانت في السنة الثانية بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، السنة
0: نعم.
1: الثالثة بعد مهاجر النبي، فكان هذا شائعا بين الصحابة، واستخدام الهجرة كنقطة فاصلة في التاريخ. والذي فعله عمر رضي الله عنه أنه عين الهجرة كتعيين رسمي دولي.
0: نعم نعم. وهذا كان في السنة كما قلت لكم في السنة 17 من الهجرة، سيدنا عمر هو الذي يعني بدأ رسميا باستخدام. نعم كان مستخدم قبل.
1: نعم.
0: بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة بدر في السنة الثانية، الخندق الأحزاب في السنة الخامسة، وهكذا كان يعني يتكلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم.
1: الله يرضى عنكم. خلينا دكتور نحكي عن الهجرة النبوية.
0: نعم.
1: يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المعاني. طبعا نحن لن نتحدث في هذه الندوة بتفاصيل الهجرة لأن ربما الوقت لا يسعنا.
0: نعم.
1: فنأخذ مقتطفات من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بعض الدروس والعبر ونسلط الأضواء عليها. فتحبون؟
0: نعم.
1: تبدأون أم أبدأ؟
0: سأبدأ أنا إذا سمحتم لي. يعني من أبرز الدروس التي نأخذها من الهجرة النبوية والتي هي ترتبط بشكل كبير بواقعنا كمسلمين اليوم، المسلم يعني يريد أن يصل إلى المراتب العلى وإلى دون تضحية، وهذا شيء خاطئ، هذا تصور

0: خاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا معنى التضحية. أغلى شيء عند الإنسان الأرض، من أغلى الأمور أرض، ونحن كم هاجرنا وكم ابتعدنا عن بلدنا
1: خلال الثورة السورية المباركة.
0: سبحان الله، وكم كنا نحن إلى هذه الأرض المباركة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نضحي حتى بأرضنا من أجل لا إله إلا الله.
1: الله.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال والله إنك لخير أرض الله، يقصد مكة المكرمة. نعم. وأحب أرض الله إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا أني خرجت أو أخرجت منك ما خرجت.
1: الله
0: صلى الله عليه وسلم. فإذا ضحى ببيته، ضحى بمكان المكان الذي نشأ فيه وترعرع فيه مع أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فانظر إلى هذه التضحية. هذا يعني نحن عندنا نتكلم عن التضحية فنحن لا نقصد النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، وإنما إذا أردنا أن نتكلم عن الصحابة رضي الله تبارك عن النساء، كم ضحت النساء. أم سلمة رضي الله تبارك عنها، أم سلمة خرجت هي وأبو سلمة وسلمة،
1: جميل،
0: فهم في الطريق، يعني أهل أم سلمة أهل المغيرة.
1: نعم.
0: فوين رايحين؟
1: تماما.
0: لوين رايحين؟ فقالوا له أنت تأخذ منا ابنتنا، يعني هي بنت، فأخذوها. ثم بعد ذلك جاء بدون يأخذوا الولد،
1: اختصم عائلة الأب مع
0: بنو أسد وبني المغيرة على أن يأخذوا سلمة. حتى صاروا يتجاذبونه حتى خلع كتفه أمام أعين أمه، ففرق ما بينها وبين ابنها وبين زوجها. بقيت تبكي عاما حزنا على الفراق على البعد. ثم بعد ذلك جمع الله تعالى الشمل. فإذا هنالك تضحية. كان ببساطة من الممكن أم سلمة تقول لا أنا سأعود، ولكن لابد أن تضحي. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمنا الصحب كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: نعم،
0: رضي الله عنه.
1: أيضا صهيب الرومي رضي الله عنه أيضا في الهجرة النبوية كان قد عمل في مكة واغتنم أموالا كثيرة جدا، فلحقوا به وحاصروه وأرادوا قتله، فكان على رأس كثبان رملي وقال لقد علمت قريش أني أكثركم يعني تسديدا ويعني أمهركم في الرماية، أستطيع أن أقتلكم جميعا وأنزل عليكم بسيفي فأقاتلكم. فقالوا أنت جئتنا صعلوكا فكثر مالك. فقال أرأيتم إن تركت لكم مالي،
0: الله أكبر،
1: أتتركوني؟ فقالوا نعم. فترك كل ماله وضحى بكل ماله. فعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي ربح البيع
0: أبو يحيى،
1: ضحى بكل ما يملك.
0: كل ما يملك. فإذا الدعوة الإسلامية تحتاج لتضحية. يعني نحن لا يتصور المسلم أن العزة الإسلامية وأن الرفعة الإسلامية ستأتي من الراحة والدعاء
1: تماما.
0: لابد أن يكون هناك تضحية. ما التضحية الذي قدمتها أنت لدينك؟ فهكذا يعني تعلمنا هذا الدرس الأول.
1: الدرس الأول إذن فضيلة الدكتور التضحية بكل شيء في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. ماذا أيضا نتعلم من دروس الهجرة النبوية؟
0: الدرس الثاني لعله عدم اليأس.
1: جميل.
0: كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تيأس. اليوم نحن في ميدان الدعوة، نحاول مرة الأولى، نحاول مرة ثانية، ثم يتسلل شيء من الإحباط إلى قلوبنا، اليأس هيك يتسلل. نعم. إلى القلب. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس. عليه الصلاة والسلام بدأ بمكة، عودي بمكة، وعذب أصحابه أمام عينيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رأى أن ينطلق إلى خارج نطاق مكة المكرمة، ذهب إلى الطائف، سلطوا. نعم. عليه الولدان والمجانين وضربوه بالحجارة وأدموه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل الحال، كم النبي ما يأس. ثم عاد وعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام. أكثر من 15 قبيلة رفضت النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: رفضت دعوته، رفضت أن تأوي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تنصر دعوته.
1: نعم.
0: هل يأس النبي؟ لا، ما يأس النبي عليه الصلاة والسلام. حتى البيعة العقبة الأولى. نعم. وحتى يعني خرج أول سفير للمسلمين مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذهب إلى المدينة وبدأ يؤسس لدعوة الإسلام ولدولة الإسلام الجديد.
1: جميل.
0: رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما يأس النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إذن 13 سنة في مكة المكرمة، ما بين دعوة سرية وجهرية وعذاب، وذاقوا كل أنواع

0: مع الاضطهاد مع ذلك ما يأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يأس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين
1: رضوان الله عليهم. إذن الدرس الثاني الذي تعلمناه عدم اليأس والثقة بالله عز وجل. خلينا ناخذ الثقة بالله. ما ظنك باثنين؟
0: الله أكبر. يعني أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولو أنه الآن سنتكلم بعد قليل عن درس من دروس الهجرة وهو حسن الصحبة، كان نعم الصاحب رضي الله كان نعم المحب. كيف كان يدخل إلى الغار ويتفقد الغار خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعلم أبا بكر أن يثق بالله سبحانه وتعالى مع التوكل على الله. لكن يعني نحن لا نتواكل، لكننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونثق بنصره عز وجل. يا أبا بكر، يا رسول الله، عندما وقف على الغار، على مشارف الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا،
1: يا إلهي،
0: لو فقط هيك أشاح بنظره قليلا إلى الأرض لرأى النبي ولرأى. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
1: الله الله الله الله،
0: ما بالك اثنين؟ الله معنا سبحانه وتعالى.
1: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: لا تحزن إن الله معنا.
1: الله الله الله. الثقة بالله من يعني يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد مهاجر في كهف ضيق، العدو وصل إلى فم الغار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما هي أيضا دروس أخرى من دروس الهجرة النبوية العظيمة؟
0: الدرس الذي أشرت إليه منذ قليل هو حسن الصحبة، اختيار الصاحب.
1: جميل.
0: كيف اختار النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه بعناية الذي سيكون معه في هذه الرحلة المباركة، حتى عندما قال له سأهاجر قال: الصحبة يا رسول الله. يعني يا رسول الله أنا سأكون معك، فأذن له النبي بذلك. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما رأيت أحدا يبكي فرحا كما رأيت والدي يبكي فرحا عندما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل هذه ما هذه الصحبة، ما هذا التفاني، ما هذه التضحية التي كان يعني يقدمها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نأتي إلى آية قرآنية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا
1: مع الصادقين.
0: ما من الصادقين، مع الصحبة. ابن عطاء الله السكندري يقول: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله
1: مقاله. نعم.
0: فنحن اليوم أيضا تعاني الأمة، اليوم تشكو الأم من سوء أخلاق ابنها، تعتقد أنه ينحرف يمينا وشمالا. طيب من هم أصحابه؟ هل اخترتم أصحابه بعناية؟
1: نعم. هل راقبتم
0: الأولاد؟ هل راقبتم مع من يمشي؟ لابد أن نتخير الأصحاب. فالصاحب كما معروف عنا الصاحب
1: ساحب
0: يسحبك إما إلى الخير إما إلى الشر، إما إلى الجنة إما إلى النار. فأيضا من دروس الهجرة حسن الصحبة.
1: جميل. هذا الصديق رضوان الله عليه سخر كل ما يملك من أجل إنجاح الهجرة. يعني أول شيء بنات عائشة وأسماء، عائشة عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات تحضر الطعام، وأسماء التي عمرها 15 سنة تجهز الزوادة، و يعني أخذت نطاقها ومزقته وسوت منه بئجة مثل الأولو، وكانت تأخذ فيه الطعام وتذهب كل يوم وهي حامل، تذهب إلى الغار وعند مغيب الشمس وتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سميت أسماء ذات النطاقين. ابنه الثاني
0: عبد الرحمن
1: كان لا. يذهب إلى يبيت مع قريش يسمع أخبارهم، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر يخبرهم بأخبار قريش. ابنه الراعي عامر بن فهيرة راعي أبو بكر الصديق كان يأتي بالغنم، فيأتي خلف أسماء وخلف عبد الرحمن يعمي مواطئ أقدامهم.
0: سبحان الله.
1: أيضا سيدنا أبو بكر سخر كل ماله ولم يبقي لهم شيئا، حتى لما جاء أبوه أبو قحافة فسأل البنات: هل أبقى لكم أبوكم شيئا؟ وكان رجلا أعمى، فأتوا بكيس فيه أحجار فلمسها فقال: إن أبقى لكم هذا فقد أحسن. فأخذ كل ماله.

0: لم يبقي لأهله شيئا رضي الله عنه. حتى الخريت يعني دليل الطرقات عبيد الله بن أريقط كان من اختيار أبي بكر الصديق.
1: صحيح من أريقط.
0: فرجل يعني أبو بكر الصديق سخر أولاده ماله كل شيء من أجل. وحتى كما ذكرت فضيلتكم لما دخل الغار قال يا رسول الله لا تدخل أخشى أن يصيبك شيء، حتى دخل وسد الثغرات جميعها. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرت بذل كل ما يملك من أجل إنجاح هذه الرحلة. أيضا من الدروس التي نأخذها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن اختيار الصاحب، عن الثقة وعدم اليأس، التضحية في سبيل الله. لعل من المعاني الأخذ بالأسباب،
1: أخذ بالأسباب وحسن التخطيط.
0: وحسن التخطيط جميل نعم. جدا.
1: النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والله يعصمك من الناس.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى عصم النبي. إذا النبي لابد أن يبلغ الدعوة، والنبي يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه قطعا، لكن النبي كان يعلم الأمة أنه لابد بأن تأخذوا بالأسباب.
0: جميل.
1: لابد أن تأخذوا، لابد أن تخططوا بشكل جيد، وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم. إعداد وتخطيط هذا هو ديننا. النبي سلك مسلكا إلى الجنوب ثم جلس في الغار 3 أيام، والله سبحانه وتعالى حتى وإن انطلق في وضح النهار ومشى أمام أعين قريش كان الله سبحانه سيحفظه قطعا.
0: يرسل له البراق.
1: نعم البراق وخلال ثواني ويصبح في المدينة منورة. لكن كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام يعني حسن التخطيط، كيف نخطط وكيف نأخذ بالأسباب المسببات.
0: جميل جميل جدا. إذن هذا الدين هو دين التخطيط،
1: دين التخطيط،
0: دين التدبير، دين الأهداف، دين التضحية. كل هذه المعاني نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هنا لو قاطعتكم دكتور، يعني أنتم ذكرتم منذ قليل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع عبد الرحمن بن أبي بكر في مكان، أسماء كانت تأتي بالطعام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يوظف الطاقات.
0: جميل رائع.
1: صلى الله عليه وسلم يعني هذا الإنسان هنا مكانه، هذا علي رضي الله تبارك وتعالى اجلس في مكاني عندما ننطلق. فكان يوظف هذه الطاقات عليه الصلاة والسلام. واليوم نحن نحتاج لهذا الأمر أيضا في مجتمعاتنا، المهندس في مكانه والطبيب في مكانه والعالم في مكانه، وأن نحسن توظيف المهارات والطاقات الموجودة في مجتمعنا اليوم. أخذا إذا أردنا أن نأخذ درسا من دروس الهجرة فهي جميل. حسن توظيف الطاقات والمهارات.
0: جميل جميل. إذن من دروس الهجرة حسن استغلال وتوظيف الطاقات، عدم اليأس، التضحية، الثقة بالله، اختيار الصاحب الأمين. هل هناك دروس أخرى أم ننتقل إلى محور آخر؟
1: يعني لربما إن أردنا أن يعني نختم دروس الهجرة فيها دروس كثيرة، ولكن منها أيضا الثبات.
0: الثبات.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يعني الثبات على المبدأ، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب
0: ثبت قلوبنا
1: على دينك وطاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة النبوية عرض عليه الكثير من العروض. إن أردت المال جعلناك أكثر الناس مالا، إن أردت الملك ملكناك علينا. ثم جاءه كما في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فالنبي بقي ثابتا على مبادئه ما غيرها حتى هاجر بدينه صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
0: الله يبارك فيكم. ننتقل لمحور آخر دكتور، عن أهمية التأريخ الهجري. أهمية التأريخ الهجري، يعني لماذا، ما مدى أهمية هذا التأريخ؟ لماذا نحن نصر على قضية اعتماد التأريخ الهجري ويكون جزءا في كل مؤسسات الدولة؟ ينبغي أن تستخدم التأريخ الهجري مع التأريخ الميلادي. ما سبب هذه الأهمية للتأريخ الهجري؟
1: نحن في عندنا في ديننا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمور، بالصيام، بالحج، بالزكاة، بغيرها من الأمور. مثلا نحن عندما نؤرخ هجريا فتنضبط الأمور بما يخص مثلا موعد صيام رمضان، الحج، شهر ذي الحجة وغيرها.

0: من الأمور. أيضا يعني نضبط المواقيت من خلال التاريخ الهجري.
1: إذن الصيام وهو أساسي لكل مسلم،
0: نعم.
1: الحج، العمرة، الزكاة، يعني حتى الإنسان يريد أن يدفع زكاة ماله لابد أن يكون هناك دوران الحول، والحول يضبط بالهجرة. كل هذه أشياء يعني مهمة بالنسبة للتاريخ الهجري. طيب بعض فوائد استخدام التاريخ الهجري؟
0: بعض الفوائد من استخدام التاريخ الهجري، أولا ضبط الوقت،
1: نعم.
0: نضبط الوقت. ثانيا بناء أسس استقلالية للدولة الإسلامية، فنحن الآن مستقلون، حتى في تاريخنا مستقلين،
1: تمام.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدفع المسلمين دائما إلى عدم التشبه بغير المسلمين،
1: تماما.
0: يعني أن يكون للمسلم شخصيته المستقلة. تماما. فمن هذا الباب أيضا من الممكن أن نقول من فوائد التاريخ الهجري أن يكون للمسلم استقلالية حتى في تاريخه،
1: وللأمة الإسلامية استقلالها. نحن أمة عظيمة، تاريخنا ممتد 1400 سنة، لنا تاريخنا، لنا حضارتنا، لنا عزنا، لنا كتابنا، لنا يعني استخدام التاريخ الهجري. طبعا لا نقول بتخلي عن التاريخ الميلادي، يعني التاريخ الميلادي أصبح تاريخ دولي وعلينا أن نواكب الدول ككل، ولكن جزء من هويتنا وجزء من استقلاليتنا كأمة إسلامية وأمة عربية نحتاج إلى هذا التاريخ. أيضا هو سبيل لتوحيد الدول العربية،
0: نعم، حتى الدول الإسلامية بشكل عام،
1: نعم.
0: هو سبيل لتوحيد الدول الإسلامية، يعني هو ينبثق من النقطة التي تكلمنا عنها منذ قليل، بناء الأسس الخاصة بالأمة الإسلامية، فمنها أيضا أن تتوحد هذه الدول.
1: جميل.
0: تحت نطاق هذا التاريخ.
1: جميل. يعني هذا تاريخنا جميعا، عندنا 57 دولة إسلامية في العالم لها تاريخ واحد، تاريخ مشترك. هذا التاريخ دكتور استخدم في كل مراحل التاريخ حضارتنا، وذكرتم فضيلتكم من 17 هجري إلى متى بقي تاريخا دوليا لأمة الإسلام،
0: يعني حتى سقوط الخلافة
1: العثمانية.
0: بعدها يعني انتقل وصار التاريخ الميلادي الذي يعتمد، يعني حتى الوثائق اليوم إذا أردت أن تنظر إلى السنامات، سنامات الدولة العثمانية، ترى أن المعتمد الأساسي والرئيسي هو التاريخ الهجري. بعد ذلك سبحان الله بعد سقوط الخلافة تغيرت الأمور وأصبحنا
1: بسبب الاستعمار. الاستعمار فرض تاريخه الخاص.
0: الاستعمار يريد من المسلم أن يغير هويته وأن يسلب منه هذه الاستقلالية التي كنا نتكلم عنها منذ قليل. فلذلك سبحان الله منذ ذلك الوقت حتى وقتنا اليوم، إذا سألت الكثير من المسلمين اليوم عن التاريخ الهجري، كم التاريخ، ما بيعرفوا إلا رمضان. سبحان الله أن رمضان يبدأ في هذا الوقت وينتهي في هذا الوقت، ربما شهر ذي الحجة لأنه يتعلق بفريضة الحج، أما باقي التاريخ فما في، يعني ما بقى في سبحان الله اهتمام بهذا التاريخ.
1: لذلك نحن ندعو الجميع، يعني من يستمع إلينا في كل مؤسسات الدولة، أن يكون هناك ارتباط أو تركيز على التاريخ الهجري على التوازي مع التاريخ الميلادي،
0: نعم.
1: وأن يكتب، حتى أرى أن يكتب قبل التاريخ الميلادي، لأن هذا ينطلق منا ومن هويتنا،
0: هويتنا الإسلامية، ما ينبغي أن نقصر في ذلك،
1: وحتى نعلم أحبابنا الكرام لأولادنا ونعلمه في المدارس، يعني يكون الأستاذ إذا أحد يستمعنا من إخواننا في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، ينبغي أن يذكر المدرسون في المدارس والدكاترة في الجامعات التاريخ الهجري، لأن هذا أيضا يكتب في الدستور أن نحن نعتمد التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي لسوريا التي هي بنت الحضارة الإسلامية التي عمرها 1400 سنة. ننتقل لمحور آخر، كيف نضبط التاريخ الهجري؟ يعني هل صعب ضبط التاريخ أم هناك طريقة سهلة لضبط الأشهر؟ وما هي علامات هذا الشهر دخل وهذا الشهر ما دخل؟
0: هذه نحن معلومكم دكتور أنه الأشهر وتعتمد على القمر وعلى الرؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرنا، ولو كان الموضوع يتعلق في شهر رمضان المبارك، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. فالموضوع هذا متعلق

0: رؤية القمر.
1: جميل.
0: من عدمها، انتهاء الشهر ببداية الشهر، وهكذا، يعني هكذا ضبط.
1: أنا أستحضر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية،
0: نعم،
1: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار عشرة بعشرة بعشرة، والعشرة الثالثة غمز بإبهامه، يعني يدل أنه 29 أو 30
0: أو 30.
1: فالشهر الهجري سهل الحساب،
0: نعم،
1: سهل الحساب، ويمكن لأي أحد أن يضبطه. فممكن الأمة الإسلامية لما كانت في الصحراء كانوا يضبطونه برؤية الهلال، وهو سهل، ويمكن أن يكون هناك، يعني أصبح لدينا هنا في سوريا بعد التحرير الهيئة العامة لضبط الأهلة.
0: نعم، ما شاء الله،
1: هذه صارت عندنا بعد التحرير، وهي موجودة في بقية الدول الإسلامية
0: جديدة، هي سبحان
1: نعم
0: الله.
1: نعم، هيئة متخصصة في ضبط الأهلة. طبعا هذه الهيئة تضبط لنا الشهور الهجرية جميعها، ليس فقط
0: شهر رمضان.
1: شهر رمضان، وإذا كان هناك تنسيق ما بين الهيئة العامة للأهلة في سوريا مع الهيئة مع إخواننا في الدول العربية المختلفة، يمكن أن يعني تكون مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية في توحيد، ربما توحيد الصيام في رمضان، توحيد الحج، نحن موحدين الحمد لله في الحج، يكون هذا بابا لهذا الأمر. ممكن أن نستخدم الحساب الفلكي
0: ممكن
1: في ضبط التقويم، والمجمع الفقهي في جدة اعتمد الحساب الفلكي في الرفع لا في الإثبات.
0: نعم.
1: يعني إذا رأى أناس معينون الهلال والحساب الفلكي، أو يعني ظنوا أنهم رأوا الهلال، شهد أنه رأى الهلال، ثم جاء الحساب الفلكي باستحالة رؤية الهلال، فلذا ترد شهادة الشاهد. وهذا اعتمدناه هذه السنة دكتور حذيفة في سوريا، هذا المبدأ اعتمدته اللجنة في الإثبات والنفي،
0: سبحان الله.
1: فقالوا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤية، فما من عيد أو من عيد. هذه السنة أول مرة، سبحان الله، أنا كنت قرأته يعني في قرار المجمع الفقهي، وعند شيخنا شيخ القرضاوي
0: رحمه الله
1: أكبر مؤيد للثورة السورية المباركة. فسبحان الله تعجبت أننا هنا الحمد لله فضل الله في سوريا تبنينا هذا الرأي باستخدام الحساب الفلكي في الرفع وليس في
0: الإثبات. نعم،
1: سبحان الله، اليوم في معاني كثيرة في قضية الهجرة النبوية وقضية التاريخ الهجري والدروس. يعني أظن لو جلسنا مع فضيلتكم يعني ساعات لن نستطيع أن نفي ذلك. تحبون أن تضيفوا شيئا فضل الدكتور؟
0: أكرمكم الله. لا، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا نسير على خطى الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأن نكون من الذين يضحون لأجل دينهم، وأن يرزقنا الثبات وإياكم في القول والعمل.
1: آمين يا رب. آمين آمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد الحبيب، ويرفع البلاء والغلاء وتسلط الأعداء، ويوسع في الأرزاق، ويكرم القائمين على أمور بلدنا من إخواننا بأن يسدد رأيهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وعلى أداء حقوقهم تجاه شعبنا، هذا الشعب العظيم الذي ضحى الكثير حتى وصل إلى التحرير والتخلص. فنسأل الله عز وجل أن يحمي هذا الشعب ويحمي هذه البلد.
0: آمين.
1: ويهيئ لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. نحن فضيلة الشيخ والدكتورنا الحبيب مستمتعون جدا بهذا اللقاء الرائع، ولكن سبحان الله يعني الوقت تداركنا ومضى بسرعة لم نشعر
0: أكرمكم الله سبحانك
1: بالوقت. باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات.

لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات. أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور حذيفة حاج يونس، الدكتور في التاريخ الإسلامي والدكتور في الحديث النبوي، المدرس في أزهر لبنان لمادة التاريخ والسيرة والحديث النبوي. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق على حسن متابعتكم واستماعكم لهذه الحلقة الخاصة التي خصصناها للحديث عن رأس السنة الهجرية والدروس والعبر من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخطوة

قدمت لكم إذاعة دمشق دروس وعبر من هجرة خير البشر.

في ظلام الغار والعدو على الباب، لم يقل الصديق نفسي، بل قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟

الهجرة لم تكن رحلة جسد فقط، بل كانت رحلة قلبين تعاهدا على الثبات. أبو بكر لم يهاجر بماله فقط، بل هاجر بعمره كله. في طريقك إلى الله ستحتاج أبا بكر صاحبا لا يتركك، يمشي أمامك ليقيك، ويمشي خلفك ليحرسك، ويبكي خوفا عليك لا منك. فالهجرة تعلمنا ألا غربة مع الصحبة الصالحة، وأن أعظم نعيم الدنيا بعد الإيمان أخ يذكرك بالله إذا نسيت. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين تشريف لأبي بكر، فهو ثاني اثنين في الإسلام وفي الغار وفي كل موطن شرف. لا تحزن نزلت لقلب خائف على غيره، فالحزن الممدوح هو الحزن على دين الله وأهله. إن الله معنا معية خاصة بالنصرة والحفظ، وهذه لا تعطى إلا لمن صدق في محبته لله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه،

0: الصحبة لله ثمنها ظل عرش الرحمن، يوم تدنو الشمس من الرؤوس اجتمعا عليه، أي كان الله محور لقائهما، وتفرقا عليه أي فراقهم كان لله لا لدنيا. راجع صحبتك، هل تجتمع معهم على طاعة أم على غيبة؟ فالصحبة إما جسر إلى الجنة أو طريق إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها.
1: في الهجرة الغراء ذكرى معهد

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الرئيس أحمد الشرع قام بعمل رائع في بلاده وتمكن من توحيدها. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري يتباحث مع مديرة إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاغ سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوريا وألمانيا. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان ساراب جولر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وزارة الداخلية تفتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد ذكور لصالح أمن المنشآت الحيوية في المنطقة الشرقية، وذلك وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى الوزارة. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يؤكد أن توقيع العقد مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الغاز في البلاد. وفي

الخبر الأخير، الهيئة الوطنية للمفقودين تدعو جميع وسائل الإعلام والناشطين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر مشاهد الرفات البشري أو مواقع الدفن المحتملة خارج الأطر القانونية والمهنية المختصة.

في غار ثور، وبينما كان المطاردون يقتربون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فجاء الجواب مطمئناً: لا تحزن، إن الله معنا.

كلمات قليلة لكنها بقيت عبر القرون درساً في الثقة بالله والصبر والثبات. وفي مطلع العام الهجري الجديد نستلهم من هذا الموقف الأمل والتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا، وأن الغد يحمل دائماً فرصاً جديدة لمن يعمل ويجتهد. كل عام وأنتم بخير.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

في غار ثور، وبينما كان المطاردون يقتربون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فجاء الجواب مطمئناً:

كلمات قليلة لكنها بقيت عبر القرون درساً في الثقة بالله والصبر والثبات. وفي مطلع العام الهجري الجديد نستلهم من هذا الموقف الأمل والتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا، وأن الغد يحمل دائماً فرصاً جديدة لمن يعمل ويجتهد. كل عام وأنتم بخير.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية من داخل الاستوديو ورصد التجمعات المونديالية في دمشق مع مراسلنا عمرو الحموي. بداية لكم تحايا فريق العمل في الإعداد فاروق حسون ومصطفى شمشان. سأكون معكم في التقديم زين العابدين خضور. في الإخراج حليمة إبراهيم. في أولى الفقرات سنتحدث عن المباريات التي جرت يوم أمس وصباح اليوم ولقاءات اليوم الثلاثاء. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية 0987810950 أو 011-2-254-447. وفي ثالث الفقرات سنرصد لكم الأجواء العامة للتجمعات المونديالية في دمشق من خلال مراسلنا عمرو الحموي.

0: بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف من دير الزور المحلل الرياضي عمار جراد. أهلا وسهلا بك أستاذ عمار، ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة من برنامج عيش المونديال. أستاذ عمار، خلينا نبلش مباشرة من المباريات التي جرت مساء الأمس، حيث ونبلش من المباراة اللي كان يعني خيبت توقعات كتير من مناصرين المنتخب الإسباني مع منافسه منتخب رأس الأخضر، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثامنة ضمن مونديال كأس العالم. طبعا منتخب رأس الأخضر قدم أداء قوي وحافظ على نقطة ثمينة في مباراته الأولى في كأس العالم، بل وصنع فرصا متأخرة كان أن يحقق فوزا مفاجئا على المنتخب الإسباني. كيف رأيت اللقاء؟ والإسبانيا بهذا المستوى تبقى من المرشحين لنيل المونديال العالمي؟
1: طبعا تزين أكيد، يعني هي نتيجة كانت مفاجئة نوعا ما للمنتخب الإسباني، لكن أنا من وجهة نظري بشوف أنه المنتخب الإسباني أقل بكثير من التوقعات الموضوعة عليه، كونه يعني هو جزء أكبر من التوقعات الموضوعة على منتخب إسبانيا، كونه بطل النسخة الأخيرة من اليورو. لكن إذا تذكر هو دخل أساساً اليورو الماضي كفريق بعيد عن دائرة المرشحين للقب، لكنه نجح نتيجة ظروف، نتيجة تألق مفاجئ لبعض اللاعبين إنه يكون بطل بالنهاية. على ضوء هذا الشيء دخل كأس العالم من بين المرشحين، لكن انا بشوف انه المنتخب الاسباني منتخب صراحه ابعد يعني عن فكره انه يكون بطل كاس العالم. طبعا النظام الجديد لكاس العالم اقصى تماما فكره حدوث مفاجآت في الدور الاول من البطوله. لا يعني على سبيل المثال لو تكرر مثلا فكره ان اسبانيا تكون بمجموعة مثل كأس العالم الماضي فيها ألمانيا وفيها اليابان، أنا صراحة بشوف منتخب إسبانيا ممكن ما يتأهل أساساً للدور الثاني. لكن زيادة عدد الفرق إمكانية تأهل أفضل ثالث تماماً، مثل ما قلت أنا زيادة عدد الفرق خلى الفرق المصنفة أولى ممكن تواجه مباريات سهلة نسبياً. يعني وأكبر مثال هي يعني مواجهة إسبانيا مع الرأس الأخضر، يعني في فروقات كبيرة بين الفريقين، ومع هذا ما شفت الأداء المريح المطمن لفريق إسبانيا اللي يخليه يستحق التوقعات اللي تخليه من المرشحين لللقب. يعني اليوم أولا خط دفاع عادي، يعني مستحيل المنطق يقول أنه يعني دفاع بهاي الأسماء ممكن نشوفه من المرشحين لللقب، رغم أن إسبانيا تاريخيا حاولتنا أنها لا تعتمد على جودة فردية للمدافعين بقدر ما تعتمد على المنظومة. لكن أيضا المنظومة تراجعت نتيجة تراجع بعض الأفراد، يعني اليوم رودري مثلا على سبيل المثال اللي هو اللاعب الأفضل في منتخب إسبانيا هو مختلف تماما عن رود في اليورو، عانى من موجة طويلة من الإصابات. اللاعبين اللي تعول عليهم
0: رودري لاعب السيتي طبعا
1: تماما اللاعبين اللي تعول عليهم إسبانيا هجوميا اللي هم لامين يامال ونيكو ويليامز. لامين مثلا الشهر الأخير مع برشلونة غاب تماما نتيجة إصابات، حتى الآن مسألة جاهزيته مبهمة تماما.
0: لهيك ما شفنا عم يدخل كأساسي بالمباراة من بداية المباراة
1: تماما. ونفس الأمر بالنسبة لنيكو ويليامز اللي غاب فترة طويلة، يعني عدد مهم مشاركاته أساسا بالدوري الإسباني مع سيتي بيلباو كانت قليلة جدا لا تذكر. فلو تلاحظ يعني على مستوى التشكيلة لمنتخب إسبانيا فهو فريق بدفاع يعني متواضع جدا، خط هجوم أيضا يعني اليوم الأسماء اللي موجودة بمنتخب المغرب على مستوى خط الهجوم أفضل وأعلى بكثير من الأسماء الموجودة بخط هجوم إسبانيا. لكن بالنهاية هذا غير مبرر، إسبانيا يعني اجتها فرص، لكن يعني حسيت انه كانت بحاجه لشيء جديد لخط الهجوم. يعني اساسا يعني هم عباره عن فريق خط وسط جيد جدا، فالطبيعي انه يستحولوا اساسا. الموضوع
0: يعني كوكوريا فتح كثير مجال لمنتخب اسبانيا واعطى كثير عرضيات جميله ما استغل اللاعبين يعني الاسبان بالمباراه،
1: لانه يعني نوعيه اللاعب القادر على استغلال العرضيات غير موجوده باسبانيا. سابقا

0: كان موراتا، فأنا بشوف كان إسبانيا بحاجة للاعب شبيه لموراتا.
1: ما في أسماء، ما في أسماء موجودة حاليا بإسبانيا شبيهة بموراتا أستاذ عمار؟
0: أنا بشوف كونزالو غارسيا كلاعب الريال، مهاجم الريال، كان يستحق أنه يكون متواجد، لكن تم استبعاده
1: نعم
0: من البطولة. يعني أكيد اليوم إسبانيا، يعني لو أكيد أنا قلت لك أنا بشوفها أنه غير مرشحين، لكن هي واجهت المباراة اللي تبدو منطقيا أسهل على الورق. يعني أنا بشوف السعودية الأوروغواي أعلى بكثير من فريق الرأس الأخضر.
1: نعم، أول مشاركة للرأس الأخضر، كيف تقرأ هذه المشاركة، وخاصة يعني الحارس تعملق في صد الكرات الإسبانية، الحارس طبعا عمره 40 سنة وأول مرة يشارك طبعا مع منتخبه، رفقة منتخبه بالمونديال.
0: يعني للأمانة والفريق يعني تعامل مع المباراة بواقعية، اعتماد مطلق على الدفاع، وبصراحة نجح بهذا الشيء. يعني شفنا فريق جيد دفاعيا، يعني عم يدافع بالسبت الأخير بطريقة جيدة، حتى على مستوى التحولات ما شفت مجازفة يعني من فريق رأس الأخضر بالتحولات. كان مقتنع تماما بأنه عم يواجه يعني فريق أفضل منه، أعلى منه، فريق يعني يمتلك أسماء ممكن يعني تصنع فارق بلحظات معينة، فتعامل مع المباراة بواقعية، وأنا أشوف أنه حقق يعني نتيجة جدا جدا مرضية بالنسبة لطموح هذا الفريق المشارك.
1: نعم، رح نضل بالمجموعة الثامنة زميل أو أستاذ عمار. يعني المجموعة الثامنة كان في مباراة تانية بين المنتخب الأوروغواي ومنتخب السعودي، انتهت بالتعادل الإيجابي لهدف. كيف تشوف بداية المنتخب السعودي في البطولة بعد أداء مقنع بعض الشيء مع الأوروغواي؟
0: مقنع جدا يعني، لكن حقيقة التفاوت بين مستوى المنتخب السعودي بالشوط الأول ومستوى المنتخب بالشوط الثاني يعني كان يعني مقلق بعض الشيء بالنسبة يعني لجماهير المنتخب السعودي أو لجماهير الكرة العربية إجمالا. يعني المنتخب السعودي بالشوط الأول قدم شوط رائع جدا جدا، ظهر فريق منظم، فريق يعني عم يدافع بوسط الملعب بشكل جيد، عم منظم صفوفه، منظم خطوطه، حتى حالات الضغط عم تكون مدبوسه، وواضح انه يعني منشغل عليها بطريقه صحيحه قبل المباراه. واضح انه المنتخب السعودي دخل مباراه الاوروغواي هو محضر كيف راح يواجه هذا الفريق وهاي عناصر. اكبر مثال التنظيم الرائع اللي دخل فيه السعوديه بالشوط الاول. ما شفنا تراجع للخط المبالغ فيه للخط الخلفي، شفنا فريق عم يضغط بالخط الامامي بشكل صحيح، عم يضغط بخط بمنتصف الملعب بشكل غايه بالمثاليه، وايضا عم يدافع بشكل صحيح من خلال اغلاق عمق الملعب بثلاث مدافعين، كونه الاوروغواي اعتمدت على حدين هجوم من بدايه المباراه. طبعا السعوديه كانت اخطر بالشوط الاول، رغم انه عدد الفرص للمنتخبين كانت قليله بالشوط الاول، الا انه المنتخب السعودي يعني عرف يخلق خطوره اعلى بعض الشيء من منتخب الاوروغواي، خصوصا يعني بالركنيات كان المنتخب السعودي بالشوط الاول جدا خطير، ونجح انه يخطف هدف بالشوط الاول. الشيء اللي انا باخذه على مدرب السعوديه هو تراجع يعني بالشوط الثاني. يعني أنا بشوف أن المنتخب السعودي كان لازم يستمر على نفس النهج اللي طبقه بالشوط الأول، كان ممكن يسجل هدف ثاني، كان ممكن يعني منتخب الأوروغواي كان منتخب محظوظ صراحة بالشوط الأول، كونه المنتخب السعودي عم يجاري بالضغط، عم يطلع أكثر للأمام، لكن عودة المنتخب السعودي أكثر للخلف بالشوط الثاني أظهرت فراغات كبيرة بين خط الوسط وخط الدفاع. شفنا يعني أساسا منتخب الأوروغواي منتخب عنده خط وسط جيد في أوغارتي، في فالفيردي، في بنتانكور، يعني هم أسماء جيدة في خط الوسط، فلما حصلوا على المساحة بالشوط الثاني بين خط الدفاع وخط الوسط شفنا منتخب الأوروغواي أقوى، شفنا أخطر وقدر يسجل، وكان للأمانة قريب في لحظة من اللحظات أنه يخطف
1: ثلاث نقاط. نعم، ما بتتوقع انه اللياقه اثرت على اداء المنتخب السعودي بالشوط الثاني، ام ان خوف من المدرب لتلقي نتيجه كبيره ممكن تكون هي السبب، يعني امر بتراجع على الدفاع؟
0: الحكم على اليوم نحكي منتخب،
1: هي اول مباراه يعني ما فينا نحكم، ولكن
0: هاي أول مباراة، وبالنهاية إحنا اليوم عم نحكي عن منتخبات، يعني عن لاعبين.

0: لاعبين لاعبين بمستوى يعني لاعبين بمستوى عالي يعني في التنافس. فالحكم على قد يكون وجهة نظرك صحيحة، لكن أنا بدي أحكم على لياقة المنتخب السعودي بالمباريات القادمة. يعني
1: مباراته القادمة مع إسبانيا
0: تماما، يعني هي الشكوك موجودة، لكن أنا دائما بستبعد إنه لاعب وصل لكأس العالم وعم يلعب مثلا بالدوري السعودي، اليوم الدوري السعودي ثالث أكثر دوري فيه لاعبين متواجدين بكأس العالم، فلاعب بهذا المستوى أنا بصراحة بستبعد فكرة إنه اللياقة. واليوم هي بالأساس يعني أجهزة فنية جدا متكاملة، يعني اليوم المنتخبات العربية اللي وصلت لكأس العالم، فمسألة اللياقة عم يساورني هذا الشك، لانه بصراحه هو يعني لما اليوم نحكي عن منتخب وصلان لكأس العالم وهو غير جاهز بدنيا،
1: فهي مشكلة
0: بصراحه يكون فضيحه.
1: نعم.
0: خصوصا انه نحكي لعب شوط اول جيد وشوط ثاني سيء، يعني حتى معضله اللياقه البدنيه هي اساسا ظهرت في العشر دقائق الاخيره من المباراه، لكن ان صحت الامور فهي ظهرت بالشوط من بدايه الشوط الثاني، وهذا الامر بصراحه مخيف يعني.
1: خلينا ننتقل للحديث عن المجموعة السابعة. كمان كان في منتخب عربي عم يلعب، المنتخب المصري عم يقدم أداء رائع أمام نظيره البلجيكي، يعني المواجهة كانت طبعا كثير مثيرة، تعادل 1-1، هدف مرموش، هدف لوكاكو، ولكن يعني أنا حسيت أنه المنتخب المصري أضاع فرص بالشوط الأول كانت كفيلة بجعله يخرج من المباراة بالنقاط الثلاثة. شو رأيك كابتن؟
0: تماما،
1: خاصة بعد تسجيله الهدف عمر مرموش بالدقيقة 19.
0: تماما، يعني كلامك صحيح. الأمانة المنتخب المصري فاجأنا جميعا يعني بمستوى اللي قدمه بمباراة أمس، يعني المباراة كانت الأفضلية فيها واضحة وصريحة ومنطقية للمنتخب البلجيكي قبل المباراة، كونه يمتلك ما أعلى وكونه أيضا من فرق يعني من الفرق المميزة بأوروبا. أيضا المنتخب المصري يعني عم نشعر انه بالفترات الاخيره مو هذا المنتخب اللي عودنا، لكن للامانه انا دائما قرائن على العقليه المصريه بالتحديات الصعبه، يعني احيانا بتشوف منتخبات ثانيه جماهير عم تخاف من نتيجه ثقيله، انا دائما بشوف انه العقليه المصريه عقليه يعني عقليه تحب المواجهه، عقليه تحب التحدي، عقليه تحب الصعوبات، فانا كنت يعني متفائل بهاي المباراة بالنسبة للمنتخب المصري من صعوبتها بس مو أكثر. وللأمانة يعني قدم المنتخب المصري أداء غاية
1: رأيك بهدف إمام عاشور كابتن؟
0: هدف رائع جدا، يعني أنا بشوفه حتى الآن هدف الأجمل بالبطولة.
1: استلامه
0: كان رائع وقراره كان رائع.
1: أنا خربطت قلت مرموش بس لأنه مبارح على فكرة يعني أنا شوي تانية يعني رح فوت على الشاشة أعمل له كفين وأطلع من قد ما ضيع فرص يعني. ما كان موفق امبارح نهائيا عمر مرموش، ان شاء الله بيكون يعني بيتوفق بالمباريات القادمه. ما في ثواني بسيطه استاذ عمار، دخل لوكاكو اجى الجول
0: تماما، يعني وللامانه لوكاكو سجل بطريقه غريبه، يعني عرف يخطف
1: تماما
0: هدف فاجأت اساسا انه
1: هو سجل هدف عكسي للامانه، ولكن هو مسبب بالهدف، يعني
0: هو مسبب بالهدف. هو شفت اذا شفت لاحظت الهدف، يعني هو عبرت مليمترات بسيطه، يعني فمنطقيا يحسب الهدف لوكاكو حتى وان الكره لمست محمد هاني اللي بالاساس كان نجم المباراه من بين طرف المنتخب المصري. مصر للأمانة كانت أفضل حتى بالمباراة، يعني اليوم عم نشوف منتخب عربي عم يواجه منتخب بحجم بلجيكا، عم يواجه لاعبين بخط وسط في كليمنت أونانا ديبون، وعم يكون جريء بالاستحواذ، عم لاعبين مصر عم خصوصا إمام عاشور يعني عم يكون جريئين في طلب الكرة في مساحات صغيرة بوسط الملعب. للأمانة منتخب المصري حتى بالثلث الهجومي بالثلث الأخير كان جيد، كان قادر يوصل بسهوله يعني لمرمى كورتوا.
1: نعم.
0: لكن يعني كان في يعني نقص بالقرارات في الاخير، انا بشوف جزئيه القرارات لو كانت افضل يعني على مستوى مثلا قرار التمرير، على مستوى مثلا قرار التسديد، لو المنتخب المصري كان موفق او كان افضل بجزئيه القرارات في الاخير صدقا كان ممكن يحقق فوز، وكان ممكن اساسا يحسم المباراه من الشوط الاول.
1: طبعا امبارح كان عيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح، عيد ميلاده 34، كل عام وهو بخير، يعني كانت اكبر هديه ممكن يقدمها المنتخب المصري او له بعيد ميلاده هو كان الفوز اللي فعلا كان كتير قريب، وفرص بالجبله مثل ما حكيت ضاعت على المنتخب المصري. برايك اذا تابع المنتخب المصري بهذا الاداء وين ممكن نشوفه؟
0: يعني هو فعليا

0: انتهى من المواجهه الاصعب بالنسبه له.
1: بهي المجموعه طبعا نعم.
0: نيوزيلندا وايران هي مو مواجهات سهله يعني، لكن هو انتهى من بلجيكا حاليا. يعني في جزئيات بعتقد موجوده عند المنتخبين الايراني والنيوزيلندي ممكن يستفيد منها المنتخب المصري. واعتقد يعني لو حقق فوز على الاقل على واحد من هذول المنتخبين اعتقد انه مساله تاهله للدور الثاني
1: اربع نقاط كافضل ثالث نعم
0: راح تكون قريبه جدا ومنطقيه.
1: نعم الحساب المجموعه كمان نفسه سيطر تعادل ايجابي بهدفين لهدفين على لقاء المنتخب الايراني والمنتخب النيوزيلندي. يعني اول مره بجولات الافتتاحيه للمجموعات ما بنشوفها لمنتخب اسيوي لحد الان، يعني
0: لحد الآن
1: عم يخسر ما بدنا نصيبهم بالعين. انا يعني في حال صار اي خساره فنحن بنحمل المسؤوليه للاستاذ فاروق والاستاذ مصطفى، يعني هن المعدين هاي الحلقه. ف طيب كيف بتشوف لي المستوى الاسيوي بهذا المونديال لحد الان؟
0: صراحه يعني عم نشوف اداءات جدا رائعه من المنتخبات الاسيويه اجمالا يعني، والأمانة لعبوا مباريات صعبة. مثلا كوريا حققت انتصار ببداية البطولة، انتصار رائع جدا. حتى المنتخب الأسترالي حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على تركيا. أيضا منتخب اليابان واجه هولندا واللي أنا بعتبره أيضا من المرشحين للقب من الفرق اللي تمتلك يعني مجموعة جدا رائعة.
1: عفوا عن منتخب اليابان عم تتكلم؟
0: عن المنتخب الياباني تمام.
1: نعم هو مرشح ل
0: لا المنتخب الهولندي
1: تمام انا صار عندي لغط بالسماع اسف.
0: المنتخب الياباني حقق نتيجه امام هولندا اللي انا بعتبره من الفرق الانديه المرشحه من الفرق اصلا المرشحه للفوز باللقب. ما لم يعني اداء المنتخبات الاسيويه حتى الان مثل ما ذكرت يعني اداء مشرف جدا، ونتمنى ايضا التوفيق للباقيين اللي هم المنتخب الاردني والمنتخب العراقي اللي عنده المواجهة الأصعب على مستوى المنتخبات الأسيوية.
1: نعم. يعني خلينا شوي هيك نحكي شوية أرقام عن مباراة مصر أو عن مصر بشكل عام. يعني خلال إجمالي 8 مباريات بالبطولة منذ أول مشاركة بسنة 34 المنتخب المصري لم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن، 3 تعادلات و5 هزائم، وهي يعني هو ثاني أكبر عدد من المباريات بلا فوز لأي منتخب في تاريخ البطولة بعد هندوراس ب9 مباريات، طبعا المرة الأولى بتاريخ مصر في المونديال. وبعد 7 مباريات ينهي الشوط الأول بأي مباراة لمصر بنتيجة أخرى غير التعادل، يعني بيكون وذلك بعد تقدم إمام عاشور مثل ما حكينا. الأشواط الأولى لمصر في البطولات السابقة انتهت دائما بتعادل المجر 2-2 في مونديال 34، 1-1 قدام هولندا، و0-0 أمام إيرلندا وإنجلترا في مونديال 1990، 0-0 أمام أوروغواي وروسيا، و1-1 أمام السعودية في مونديال 2018. طبعا نحن عم نحكي عن الشوط الأول ما عم نحكي عن نتائج المباريات. نفذ لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين 8 محاولات ناجحة لقطع الكرة أمام بلجيكا، وهو أكبر عدد من المحاولات الناجحة لأي لاعب حتى الآن في المونديال 2026. دخل حمزة عبد الكريم بديلا لمحمد صلاح بعد 76 دقيقة ليصبح أصغر لاعب مصري على الإطلاق في كأس العالم لكرة القدم بعمر 18 سنة و 165 يوم. برأيك بس خلينا نحكي عن إخراج محمد صلاح بالدقيقة 76 أستاذ عمار، عم يريحوا للمباريات القادمة؟
0: كيد يعني اليوم احنا من نمط الـ يعني البطولات المجمعة ويحتاج انك يعني تخزن اكبر قدر من مجهود اللاعبين للمباريات القادمة. وبصراحة يعني احنا شفنا يعني من امانة فكة المنتخب المصري خذلت حسام حسن في مباراة بلجيكا. يعني اليوم عم نشوف بعض الاراء السوشيال ميديا على مستوى الشارع المصري عم تنتقد حسام حسن بتبديلاته. انا بشوف انه دكه الفريق اساسا كانت فقيره، فلهذا السبب ما لاحظنا تاثير للبدلاء. ممكن انا بلوم حسام حسن على فكره انه لما استقبل الهدف اتخذ قرار بسحب امام عاشور وقال رامي ربيعه، كان تبديل دفاعي تحول فيه، يعني كان يحاول يحصل على 3 قلوب دفاع على حساب خط الوسط. يعني أنا ما بلومه يعني على إخراج محمد صلاح بالنهاية.

0: قشره لا اشياء كان ممكن يعطيه حلول اكثر على مستوى الفقر، على مستوى الحاله السعيه، رغم انه محمد صلاح يعني كان جيد طوال فتره المباراه، قد يكون فكر هو باضافه هجوميه ممكن يقدمها اللاعب اللي دخل، كان ممكن مثلا يفكر بانه ممكن يعطي حل هجومي او ممكن يكون افضل على مستوى الفقر، او قد يكون اساسا حسام حسن فكر بالحفاظ على المخزون البدني محمد صلاح للمباراه.
1: نعم، خلينا ننتقل للحديث عن مباريات اليوم. فضمن المجموعة التاسعة اللي عم تضم فرنسا السنغال العراق النرويج، رح يتلتقي فرنسا مع السنغال عند الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق، فيما يلتقي العراق مع النرويج عند الساعة 1 من صباح الأربعاء. كيف عم تشوف المواجهات؟ خلينا نبلش بالسنغال وفرنسا
0: اليوم. يعني فرنسا العين كل المتابعين لهم فرنسا العين راح تكون متجهة باتجاه هذا المنتخب بشكل كبير، كونه هو المرشح الأول والأبرز للحصول على اللقب. طبعا هي مواجهة اثنين فيها الكفشة بشكل كبير لصالح فرنسا، فارق الجودة بين المنتخبين يعني كبيرة جدا. الصراحة أنا أشوف فرنسا ما بتفكر بهذا طبعا أكيد احتمالية المفاجآت وارده جدا يعني. لكن أنا بشوف فرنسا ما بتفكر بهذا يعني الأمانة، التحليل فرنسا يبدأ بعد دور ربع النهائي، أما بدور المجموعات فأكيد هي فاقعة عن أي منتخب ممكن تواجه حاليا أو بدور 32 أو حتى بدور 16. لو بدنا نحكي عن المنتخب الفرنسي بشكل عام فهو اليوم ديشان أمام معطية كبيرة، ولو حدث خلل بالمنتخب الفرنسي فأنا بشوف الجزء الأكبر منه راح يكون بسبب هاي الخيارات الكبيرة اللي يمتلكها المنتخب على مستوى خط الهجوم. يعني اليوم نحن نحكي عن المنتخب الفرنسي هو قادر على اللعب بأي طريقة، يعني سواء 4-4-2 بوجود مهاجمين أو 4-3-3 أو 4-2-3-1، هو منتخب قادر على التلوم نتيجة الأسماء اللي عنده والعناصر الكبيرة اللي عنده بأي شكل يريده. لكن اليوم نحن جميعا عم نسأل نفس السؤال، كيف ديشام راح يوظف كل هاي الأسماء بدون ما يصير في تضارب على مستوى خط الهجوم؟ كيف راح يكون، كيف ممكن نشوف ديمبلي وأوليسي مع بعض؟ كيف ممكن نشوف دوه ومبابي مع بعض؟ يعني اليوم خط الهجوم يعني لو شفنا أوليسي وديمبلي مع بعض اليوم على مستوى التشكيلة الأساسية، فنحن عم نشوف لاعبين بنفس الخصائص بنفس المركز موجودين مع بعض. بالإضافة لو شفنا أيضا هذا الجيل دوه مع مبابي، مع التحرك المعتاد عليه مبابي باتجاه الجهاز اليسار، فايضا احنا راح نشوف هذا الشيء هو اللي ممكن يعني ياثر على مستوى المنتخب الفرنسي. لكن يعني هو يملك الخيارات، انا بتمنى ان ديشان بيكون اجرأ على مستوى التغيير، يعني مو هو مطالب انه يحقق البطوله، مو مطالب ابدا انه يراعي الاسماء، يعني هو بالنهايه مدرب منتخب وليس مدرب نادي، مو مطالب انه يحقق مشروع كبير، ومطالب بالنهايه انه يفكر بعقليه براغماتيه يهمه النتيجه، حتى لو كان هذا الشيء على حساب انه مثلا يلعب ماركوس تورام كقلب هجوم وليس مبابي، على حساب انه يلعب اوليسي وليس عثمان ديمبلي.
1: نعم.
0: على مستوى يعني بالنهايه هو مطالب انه يحقق البطوله اي نتيجه، حتى لو وصل لنهائي لو وصل لنصف نهائي هو يمتلك التشكيله الافضل، هو يمتلك العناصر الاقوى، القيمة السوقية الأعلى، أي نتيجة راح تكون
1: كارثية بالنسبة للفرنسيين. نعم. طبعا هلا يعني هو لقاؤه مع المنتخب السنغالي بطل افريقيا غير المتوج كان اول مره بدور المجموعات بال2000، عم احكي بكاس العالم طبعا بال2002، وخسر 1-0. عم احكي عن فرنسا خلصت 1-0 بخروج استثنائي بهداك المونديال اذا بتتذكر، وقدروا يحرزوا ولا اي هدف اذا ما خانتني الذاكره، وخرجوا من الباب الضيق من دور المجموعات. ممكن نشوف بكرة السنغال جاري المنتخب الفرنسي، أو اليوم جاري المنتخب الفرنسي بالمباراة، ممكن تحقق مفاجأة مثل ما حققت بال2002، يعني خاصة بهداك بال2002 الأسماء تغيرت طبعا، ولكن فرنسا كانت متوجة بال98، هون هي وصيف المونديال.
0: أكيد يعني كل الكلام اللي قلناه على المنتخب الفرنسي لا يلغي أيضا قوة منتخب مثل السنغال، يعني قد أكون أنا بالغت

0: بعض الشيء بلح المنتخب الفرنسي، لكن ايضا المنتخب الفنجاني.
1: ما بعرف شكيت فيك انك بتشجع المنتخب الفرنسي.
0: لا ابدا. لكن المنتخب السنغالي يعني الصراحه يمتلك اسماء جدا رائعه جدا ممتازه، يعني انا يعني الصراحه انا بشوف هاي المجموعه هي القصف، يعني كون فيها النرويج المنتخب اللي عنده اسماء جدا مخيفه على مستوى خط الهجوم، منظومه هجوميه جدا ممتازه، وجود السنغال مع فرنسا والنرويج راح يعقد مجموعه، راح يعقد المجموعه هاي بطريقه جدا كبيره، وممكن ايضا نشوف مفاجاه بمباراه اليوم. يعني اليوم السنغال عندها نيكولاس جاكسون، عائله سار، ساديو ماني، يعني اسماء جدا جدا جيده وقادره للامان على انها تحدث ضرر باي منتخب امامها.
1: نعم. قبل ما ننتقل على المباراة الثانية بهي المجموعة اللي حيلتقي فيها العراق مع النرويج، بدي أذكر بأرقام الهاتف لأنه بعد شوي رح ننتقل للفقرة التفاعلية مع الجمهور. على 0987-710-950، رح أعيد الرقم مرة ثانية، 0987-710-950، والرقم الثاني هو 011-254-447. الرقم الثاني كمان رح أعيده مرة ثانية، 011-254-447.

0: أستاذ عمار كمان رح يلعب المنتخب العراقي مع المنتخب النرويج الساعة 1 من صباح الأربعاء. طبعا كل التوفيق لمنتخب العراقي الشقيق بمباراته. طبعا في عنا مباراة تانية بس هلا بنحكي عنها بعد شوي. شو توقعاتك لهالمباراة أستاذ عمار؟
1: يعني بصراحة أنا الشيء اللي ما أقول غير كان الله بعون المنتخب العراقي على هاي المجموعة.
0: الله يكون بالعون.
1: بالعون طبعا الله يكون.
0: المنتخب العراقي قدم مباراة ودية سهلة يعني جميلة جدا مع المنتخب الإسباني قبل المونديال.
1: أكيد يعني لكن اليوم الحكم على المباريات الودية يختلف. الحكم على أكيد المنتخب الإسباني بالمباريات الودية ما راح يكون بنفس الجودة بالمباريات الرسمية. وأيضا اليوم احنا اليوم عم نحكي عن عن المنتخب اول مره يوصل لهذا المستوى من المباريات او اول مره يوصل لهذا المستوى من التنافسيه. فصراحه هذا الشيء قد يكون سيف ذو حدين. يعني ممكن نشوف منتخب قلق مرتبك وايضا ممكن نشوف منتخب حماسي منتخب عم يقدم طاقه كبيره بارض الملعب. وانا متامن هذا الشيء من المنتخب العراقي. لكن هي مباراه صعبه اي نتيجه كانت اليوم او بالمباريات القادمه للمنتخب العراقي لا تلغي ابدا حقيقه الانجاز اللي حققه اليوم اجيال كبيره من الشعب العراقي ما شاهدت منتخبها بالمونديال. اليوم المجموعه العراقيه الحاليه قدرت تحقق هذا الحلم وتوصل المنتخب العراقي للمونديال باي نتيجه سواء كانت بمباراه اليوم او بمباراه السنغال او بمباراه فرنسا او حتى كمحصله نهائيه لمشاركه المنتخب العراقي بالمونديال. لا تلغي ابدا قيمه الانجاز العراق بالوصول. وإن تحقق شيء إضافي ونجح المنتخب العراقي إنه يفاجئنا ويوصل للدور الثاني فهذا يضاعف قيمة الإنجاز.
0: نعم زميل عمار خلينا نروح شوي على الأسئلة قبل ما ننتقل للمجموعة العاشرة. معنا اتصال أتوقع حاليا. ألو ألو
2: أيوة معك.
0: يعطيك العافية.
2: الله يعطيك.
0: انت على الهواء مباشره في عيش المونديال صديقي. بتعرف عليك
2: عبد الرحمن طارد من اللاذقيه.
0: اهلا وسهلا عبد الرحمن. كيف اجواء المونديال عندكم باللاذقيه؟
2: والله اخر رواق. الاجواء مجنونه.
0: هلا باللاذقيه يا برازيل يا ارجنتين شو؟
2: انا والله برازيل.
0: ميت اهلا وسهلا. تعادلتوا مع المغرب.
2: اه
0: تعادلتوا مع المنتخب المغربي. شو رايك كان بنتيجه المباراه؟
2: مع المغرب.
0: نعم
2: والله ليك البرازيل راحت ايامها يعني صراحه. ما عاد تشوف يعني البرازيل اللي كانت فيها رونالدو ريبالدو. هذا اخر جيل نحن ودعنا فيه البرازيل. وفي اسباب كثيره يعني عانت منها البرازيل حتى وصلت لهون.
0: مثل
2: هلا في هو الموضوع بيرجع للاعب برازيلي عن حسب يعني تحليلي اسمه أرسطو. هذا أرسطو لاعب يسار هيك الشباب اللي بيعجبوك هو دكتور وثوري
0: أرسطو؟
2: ف...

0: ثوري يساري يساري. فعمل بالانديه البرازيليه دخل مفهوم الديمقراطيه. لكن لما دخلت الديمقراطيه على البرازيل على الانديه البرازيليه بالذات دمرت الانديه، لانه صاروا ينتخبوا اللعيب اللي قدامه، اللعيب اللي قدامه بالستينات سبعينات ثمانينات.
1: طبعا ارسطو شارك بمونديال 82 اذا ماني مخربط انا، طبعا اذا عم تحكي عن نفس اللاعب انت ما بعرف. اذا عم نحكي عن نفس اللاعب انا وياك.
0: ايه صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم.
0: اللعيبة البرازيل اللي ينتخبون حطوا فترة الثمانينات والتسعينات الفينات هم بتلاحظ عليهم انه ما في تعليم ما في ادارة. فهم بس بيمتلكوا كرة القدم يعني. فاجبارك صاروا يقربوا الاندية وقواعد واكاديميات للبرازيل مواقفي.
1: حلو. طيب طيب طيب هلا في هلا عنا بالشام هون في مراكز تجمعات بالساحات العامة أو في بعض المناطق عم نحضر فيها مونديال كأس العالم بأجواء جماهيرية كأنك أنت بالملعب طبعا بشاشات عملاقة. باللادية أو بالساحل السوري بشكل عام في هيك شيء؟
0: والله أغلبه أهلاوي بتوقع في زحمة المدينة الرياضية، بتوقع في وحدة بس بالمدينة الرياضية.
1: المدينة الرياضية بعيدة عن اللادية مزبوط؟
0: بعيدة شوي تقريبا.
1: قديش كم كيلومتر؟ ثلاثة كيلومتر ما بنحكى فيها إذا هيك.
0: وخاصة بالليل يعني، فالناس ما عم تطلع. لو بتوقع لو كانت المواعيد مختلفة بتوقع كان في، وخاصة أثاثنا دوري المجموعات يعني اللعب ما عاد تشد.
1: حلو. طيب نحن طبعا معنا الأستاذ عمار جراد من دير الزور، هو محلل رياضي. أنا عندي هيك شوية أسئلة بالتاريخ الرياضي رح أسألك يا هون، ما بعرف إذا هو بيساعدك فيهم أو لا، شو رأيك؟
0: تفضل.
1: مين أكثر المنتخبات العربية الإفريقية الإفريقية ها اللي تأهلت للمونديال العالمي؟
0: أتوقع إما المغرب أو الجزائر. لا المغرب.
1: المغرب؟ كم مرة؟
0: المغرب في
1: طيب.
0: تقريبا 6 أو 7.
1: طيب في منتخب ثاني كمان مع المغرب نفس العدد؟
0: تونس.
1: افريقي تونس. حلو. طبعا تونس. طبعا حلو كتير كتير كتير كتير. هلا اخر شيء رح لكم ايمت تاهلوا المنتخبات هاي المنتخبات. طيب مين اول منتخب عربي انت برايك تاهل للمونديال؟
0: مصر.
1: حلو. هاي عبد الرحمن عم يقول مصر. هون ما رح جاوب مشان خلي كمان الاتصال اللي بعدك. يعني
0: انا ما اتوقع هو تاهل، كان او بدايه كاس العالم يعني الفاضي يروح يشارك.
1: ليش ب30 او 34 او 38 ليش ما فاضي يشارك المنتخب المصري؟
0: لا ما قصدي ما كان نظام تاهل يعني يعرضوا على الدول.
1: تماما
0: تفضلوا يشاركوا.
1: تماما. طيب بدي اسالك سؤال، مين هو اول منتخب عربي يعني او اول لاعب عربي سجل بالمونديال؟ تعرف جنسيته؟ اعطيني جنسيته بجوز اسمه يكون صعب عليك.
0: اول راس
2: اسمه على اسمك.
1: ها عامل لك اسمه على اسمك.
0: اسمه على اسمي. معناته سعودي هو.
1: لا هو اسمه عبد الرحمن. ها عم يساعدك الاستاذ مجد عم يساعدك.
0: ما بعرف.
1: طيب هلا نحن عرفنا الاسم الاول ما راح اعطي الكينيا، شو رايك عمار؟
2: تمام. انا قلت له اسمه على خلص
1: اسمه عبد الرحمن بس الكينيا ما راح نعطيها طبعا حاليا. طيب سؤال، في اكثر منتخب اسيوي تاهل المونديال عربي؟ طبعا عم بحكي عربي.
0: السعودية أكيد.
1: السعودية، شو أفضل إنجاز السعودية بمشاركاتها بالمونديال؟
0: تتوقع أهداف المونديال اللي فازت على الأرجنتين. هذا
1: اللي عم. لا فوز مباراة بدور الأول يعني، عرفت علي كيف؟ فإن هي وصلت بالمونديال يعني مثلا بنقول أفضل إنجاز للمغرب وصولها لنصف النهائي وحصولها على المركز الثالث أو الرابع بمونديال 2018. عفوا مو 2018
0: ما طلعت على الدور الثاني. لا ما بتوقع طلعت على الدور الثاني السعودية يعني. إنجازها أحسن إنجاز المونديال السابق.
1: أفضل إنجاز هلأ بنحكي فيه لأفضل إنجاز للمنتخب السعودي هو كان بسنة 94. عبد الرحمن تحياتي إليك ولكل أهلنا باللادئية وكل التوفيق للمنتخب اللي بشجعه المنتخب البرازيلي، وإن شاء الله هيك بنشوف المنتخب البرازيلي مثل الثمانينات لما كنا نستمتع ب

0: لاعب المنتخب البرازيلي. شكرا كثير لك صديقي عبد الرحمن. معنا تليفون او هاتف اخر. يعطيك العافية.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. يعطيك العافية.
1: الله يعطيك الف عافية استاذ زين.
0: حبيبي حبيبي متعرف عليك حبيبي.
1: عبد الكريم ريحمة. تحياتي ل
0: عبد الكريم.
1: استاذ عمار مو بتوقع استاذ عمار.
0: عمار جراد زميلنا وصديقنا من دير الزور طبعا وعنده ما شاء الله يعني هيك معلومات رياضية جميلة وتحليله الرياضي جدا رائع.
1: تحياتي لكل اهل دير الزور.
0: بحما ما بعرف بحسهم هيك ميالين للمنتخب الالماني، شو رايك؟
1: لا والله.
0: مين بتشجع انت؟
1: هلا انا بشجع البرازيل.
0: البرازيل كمان. شو قصتها مع البرازيلية اليوم؟ ثاني اتصال من البرازيل.
1: من حما بس نشجع البرازيل.
0: من حما ميت أهلا وسهلا بأهلنا بحما وبكل أكيد بكل سوريا على امتداد جغرافية 185 ألف كيلو متر مربع. عبد الكريم بشجع المنتخب البرازيلي، شو رأيك بدأ المنتخب البرازيلي بمباراته الأولى مع بدور المجموعات مع المنتخب المغربي والتعادل 1-1؟
1: هلا انا بشجع البرازيل بس قلبه كان مع المغرب.
0: تمام.
1: الو
0: تمام. عبد الكريم بدي اسالك هيك هلا جاوب عنا عبد الرحمن قبل شوي عن سؤال المشاركات الاسيويه. طيب اكثر منتخب عربي الافريقي يعني اكثر منتخب عربي اسيوي شارك بمونديال كاس العالم مين هو؟
1: اكثر
0: منتخب عربي اسيوي. هو جاوبنا عن المغرب 7 مرات بس عندنا كمان منتخب باسيا هو اكثر المنتخبات تاهلا للمونديال العالمي. تأهل بال94 اول مره. اول مره تأهل لدور ال16 استاذ
1: عمار اعطينا متعادل
2: بيه مبارك.
0: فاز على المنتخب البلجيكي مزبوط عمار؟
2: كيف استاذ؟
0: فاز على المنتخب البلجيكي بال94
1: والله
0: مزبوط عمار؟
2: تماما. اول مشاركه
0: طيب من شهرين من قال من شهر يعني من شي شهر وشوي كانت كل الدول عندهم
1: انا ما بعرف الرياضه
0: زياده كل الدول هي ما لها علاقه بالرياضه كل الدول كانت عندهم من شي شهر ونص وعيدنا نحن بالعيد الكبير بعدين
1: ما بعرف
0: السعوديه
1: السعوديه
0: ما عيدنا عم اقول لك عيدنا بالعيد الكبير
1: وكل
0: طبعا السعوديه هو افضل مشاركه لها كانت بسنه ال94 تاهلت لدور ال16 وكانت بدور المجموعات وما كانت ايضا المنتخبات يعني انه كانت مستصغره السعوديه بهذيك المشاركه ولكن تاهلت لدور ال16. طيب
1: بس
0: بحياة
1: والله كانت لعبه حلوه مع السعوديه كان الحارس متالم
0: اي مات بلعبه امبارح بلعبه الاوروغواي وشو رايك باداء السعوديه؟
1: والله حلو
0: حلو حلو حلو. طيب مين اول لاعب عربي سجل بكاس العالم؟
1: عبد الرحمن فوزي.
0: عبد الرحمن
1: فوزي.
0: عبد الرحمن فوزي اي سنه؟
1: من مصر.
0: اي سنه؟
1: والله ما بعرف
0: تعبت امنع جوجل. طيب انا صح. طيب ما اعطوك بجوجل ما اعطاك التاريخ؟
1: لا انا بس قلت لهم شو اسم
0: اللاعب. طيب انا راح اعطيك احتمالات وانت حاول تحظي. 1930 1934 1954
1: بعتقد 54.
0: لا انا غششتك انا بعرف انه دكتور 54 34
1: 34
0: طيب انا بدي اسالك نفس السؤال اللي سالته لعبد الرحمن المتصل اللي كان قبلك صديقنا
1: من الناديه. انا معلوماتي صفر بالرياضه صح؟
0: يعني لا جيده خلص في جوجل بيساعدنا وفي عمار بيساعدنا شوي. صديقي في عنا بالشام بالساحات العامة تقريبا وفي مناطق كتير في شاشات عرض كبيرة عم تنقل المونديال العالمي بحما في هيك شيء؟
1: هلا في بالمدينة بس نحن ساكنين بالريف.
0: بالمدينة يعني يعني هيك قريبة عن النوعير؟
1: ايه تقريبا
0: لساتها النوعير
1: في بالمقاهي وفي بالهذا المطاعم هيك.
0: ما في بالساحات العامة للكل يعني مثل هون بالشام بمدينة المعارض وهيك.
1: والله ما نزلت على حما ما بعرف نزلت فيه بس عندنا في بالضيعة هوني في عاملين شاشة.
0: حلو يعني مشاركة شعبية يعني
1: بينقلوا على
0: من أي ضيعة أنت؟
1: أنا مريض حما الشمالي من معردس.
0: من معردس
1: تمام.
0: تحياتنا لك ولأهلنا بمعردس. طيب هلا كلهم بيشجعوا البرازيل عندكم بالضيعة ولا بس أنت؟
1: لا في كثير يعني
0: في غير يعني.

0: منوعين.
1: منوعين. طيب أنت بتحس عندكم بالضيعة مين أكثر منتخب له شعبية؟
0: ألو.
1: ألو أنا معك معك.
0: أنا مشجع ريال مدريد هون عندنا أكثر شيء.
1: لا المنتخبات ما بدي ريال مدريد.
0: لا أكثر شيء ريال مدريد.
1: راح ينبسط عمار كثير بريال مدريد.
0: هو وقت خسرت ريال مدريد يا محمد شو صار عندنا هون؟
1: صار زعل زعلوا يعني الجمهور ريال مدريد ب
0: علقوا بعضه انه جماعه برشلونه.
1: والله هي يعني ما يعني بتصير يعني بس ولكن هيك بدنا نهدي شوي لانه يعني لازم يكون عندنا روح رياضيه. وهي انت وين تتوقع يوصل البرازيل بهذا المونديال؟
0: هلق امام لعبته قدام المغرب والله امور صعبه.
1: أمور صعبة بتحسها
0: لأنه كان لازم يؤدي أداء غير هيك. أنا أقول لك قلبي مع كان مع المغرب بس أنه كان لازم يؤدي أداء غير هيك.
1: تمام تمام إن شاء الله يا رب هيك منشوف المنتخب البرازيلي مثل ما قلت له لعبد الرحمن قبل شوي هيك منشوفه منتخب يرجع لأوتو. أنا كثير بدي شكلك
0: يعني حتى بس آخر نقطة معلش.
1: إيه تفضل.
0: حتى أول مباراة بحيات كانت التعادل مع الرأس الأخضر يعني ما حد كان متوقع
1: مع إسبانيا.
0: إيه تماما.
1: نعم نعم مزبوط. والله انا كنت انا متوقع 4-1 لاسبانيا للامانه.
0: كل العالم هيك كانت عم تتوقع.
1: والله للامانه هيك متوقع.
0: سبحان الله لعبت الطابي.
1: هي بالنهايه حظ وكل مباراه الى ظروفها. مزبوط يا عبد الكريم صديقنا عبد الكريم المعردس من ريف حما الشمالي. كل التحيه لك ولاهلنا هناك.
0: سلام
1: حبيبي. شكرا لك
0: وكل شيء بالكونترول. تحياتي.
1: شكرا لك. شكرا.

0: وبنرجع رجعنا لكم مره ثانيه لنحكي عن مباريات اليوم. وبدي ارجع ارحب بضيفي عبر الهاتف من دير الزور عمار جراد المحرر المحلل الرياضي. اهلا وسهلا فيك من جديد كابتن عمار. نقلته للشباب المجموعة العاشرة اليوم كمان رح تلتقي الأرجنتين مع الجزائر, واليوم الله يعين العرب ما رح إلا غير هيك, وعند الساعة الرابعة طبعا من صباح اليوم الغد يعني, وفيما تلعب الأردن أول مواجهة بكأس العالم عند الساعة السابعة رح تلعب أول مبارياتها. شو بتتوقع للمباريات؟
1: يعني اليوم مثلا ما ينطبق على المنتخب العراقي ينطبق بنفس الدرجة على المنتخب الجزائري. أكيد مواجهة الأرجنتين مواجهة حامل اللقب, مواجهة ميسي تحديدا أكيد هي مواجهة صعبة. المنتخب الجزائري لو ظاهر الأسماء الموجودة الأداء الفريق بالفترات الأخيرة لاحظ أن المنتخب الجزائري اليوم عم يدخل كأس العالم بتشكيلة أضعف من التشكيلة اللي دخلت المونديالات السابقة. لكن اليوم وضع المجموعة الأسماء اللي موجودة وجود منتخبين عربيين يعطينا التفاؤل إنه على الأقل ممكن يشوف متأهل واحد من هاي المجموعة للدور الثاني.
0: يعني ممكن يشوف منتخب عربي,
1: يعني منطقة يقول لازم واحد من الجزائر أو الأردن على الأقل يرافق الأرجنتين
0: بالدور. نعم, في يعني مباراة الأردن والنمسا النشامة ويعني محاربي الصحراء عرفنا يعني مباراتهم الله يعينه اليوم على الليلة, ولكن مباراة النشامة مع النمسا شو بتتوقع لليوم؟
1: صراحة اليوم يعني أنا بتفق متفائل جدا بالمنتخب الأردني. صحيح هي المشاركة الأولى للمنتخب, وأيضا يعني اللاعبين المنتخب الأردني راح يكونوا أمام اختبار عالي ولأول مرة يعني بمباراة بهذا النوع وهذا الحجم التنافسية. لكن شوف هي المباراة الأهم, يعني حضور تونس تأهل للدور الثاني لتحقيق المفاجأة لتحقيق الإنجاز. يعني دي تبدأ من هاي المباراة. صح منتخب تونس منتخب أوروبي عنده مثلا أسماء جيدة, لكن شوفوا يعني هو المنتخب الكبير اللي ممكن وجود يعني إحداث مفاجأة أمامه أمر صعب. فأنا متفاجئ يعني اليوم منتخب الأردن قام منتخب عم يقدم طاقات كبيرة بمبارياته, ومنتخب اللاعبين اللي عنده ما عم تنظر أبدا للفروقات بينه وبين المنتخبات الأخرى. أيضا قدم فترة تحضيرية جيدة بالمونديال. فأنا حقيقة متفائل بالمنتخب الأردن. ضروري أيضا يحقق نتيجة إيجابية, ضروري أيضا أنه ما يكون في خسارة أمام منتخب النمسا. فكرة تأهل منتخب عربي للدور الثاني يعني تتحقق.
0: نعم كابتن عمار, خليني انتقل يعني هلا الفقرة الثالثة, خلينا نرصد آراء

0: الجمهور وانطباعاتهم عن المونديال. راح ينضم لنا عبر الهاتف مراسلنا عمرو الحموي من دمشق ليحطنا بأجواء المونديال. زميل عمرو، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير لك زميلي زين، ومساء الخير لجميع

0: يعني محل ما عم تنعرض بقى بشاشات كبيره، يعني اخر الاحاديث عم تدور بين الجماهير عن عن عن كاس العالم.
1: والله الحالي. بالحقيقه زميلي زين خليفة معك بمباريات يوم امس، مباراه مصر ومباراه
0: والله يا ريت هيك اذا بتنقلنا، يعني انا يعني شفت كم فيديو لك، حسيت انه كانه المنتخب السوري عم بيلعب خاصه باهداف السعوديه صحيح. وهدف المصري. حطنا يعني يا ريت تحطنا بالاجواء طالما انت كنت هناك على ارض الواقع.
1: والله يا زميلي زين الاجواء حرفيا كانت استثنائيه لدرجه انه حسيت حالي مباراه مصر اني صرت بالقاهره من كثر الحماس والاهازيج. خليني زيدك من السعر بيت الاهازيج، هي كانت عم تتغنى من الجماهير السوريه، هي اهازيج مصريه بامتياز. مثل بستوف مصر بيعمل ايه فعليا، كان الحماس كثير كبير، والناس اللي كانت موجوده هون بارض المعارض، كنت انا تحديدا بارض المعارض كانت عم تتابع بشغف كل هجمه وكل تسديده وكل تصدي للحارس المصري، وكأنه منتخب سوريا مثل ما قلت اللي كان مشارك بالمونديال ومباراته ضد بلجيكا. يعني الأجواء أنا بأكد لك أنه كانت أجواء حماسية كثير كبير بمباراة مصر وبلجيكا، كان في تفاعل كثير كبير من الجماهير السورية، والدعم كان للمنتخب المصري، منتخب الفراعنة، من الكبار والصغار. حقيقة استوقفني مقابلة بنت، خليني أحكي لكم إياها. مقابلة مع بنت صغيرة بالعمر كانت حاملة العلم المصري. قلت لها شو عم تعملي هون؟ قالت لي جاي اشجع منتخب مصر. قلت لها ليش بدك تشجعي منتخب مصر؟ قامت قالت لي مصر بلد عربية انا عشت فيها بحبها كثير. يعني يا سلام على هذا الرد من طفل.
0: قد ايه عمرها عمر تقريبا؟
1: والله لا يتجاوز عمرها 8 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: لا يتجاوز.
0: يعني والله
1: يا زميلي زين هذا الشيء لازم يدرس، وبتشوف قديش الشعوب العربية عندها لهفة لبعضها البعض. وعلى هامش المباراة التقيت مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية بدمشق، واعتبر الأجواء اللي كانت موجودة بأرض المعارض هي أجواء عائلية أخوية، وخبرني قديش الشعبين المصري والسوري في بيناتهم محبة صادقة، وكان كل حديث عم يدور عن روابط الشعبية بين البلدين. أما بالنسبة لمباراة السعودية والأوروغواي، كمان كان فيها حضور لوفد دبلوماسي من السفارة السعودية بدمشق، وعدد كبير من الجالية السعودية كانوا عم يشجعوا منتخب بلدهم كأنهم كانوا بالرياض، على الأهازيج والأغاني الوطنية السعودية والرقص الشعبي السعودي وبالزي السعودي حصرا. وكان عم يرافقهم حضور سوري اللي كان متفاعل معهم لحظة بلحظة، فقرة فقرة، أغنية بأغنية، وكانت الأجواء بتسودها المحبة بين الطرفين. الحضور السوري كله كان بيتمنى الفوز للمنتخب السعودي. صدقني يا زميلي زين الرياضة هي اللي بتوحد وتقرب السعود من السعود من بعضها. بنقول لاخواتنا بالمملكه العربيه السعوديه اهلا وسهلا فيكم بدمشق، اهلتم اهلا ووطأتهم سهلا. يعني عن جد ان كانوا بين اهلهم وناسهم، وكلنا كسوريين عم يكونوا واقفين خلف المنتخب السعودي، ونتمنى
0: أكيد نوقف مع المنتخبات العربية المشاركة. بس سؤالي لك، مباراة السعودية كانت الساعة 1 بالليل، كان في جمهور منيح يعني؟
1: والله العدد الجماهير اللي كان موجود عم اقول لك كان عدد كبير جدا، يعني كان ممكن احكي لك بيوصل كان عددهم بالمئات الموجودين بارض المعارض، وكانوا عم يتابعوا بشغف المباراه. وكمان يعني لما دخل الهدف السعودي كانت رده الفعل كثير كبيره، العاب ناريه، مفرقعات، صاريخ استغلت،
0: كأنك بالمدرج يعني كأني
1: بالمدرج. نعم. طبول، ترامبولين، فرقة موسيقية كانت موجودة عم تهتف وتشجع المنتخب السعودي. كان عدد كبير جدا من المشجعين ومن الحضور كان موجود لمتابعة مباراة السعودية والأوروغواي، بالرغم أنه كانت الساعة 1 بعد منتصف الليل.
0: نعم. طب أنا بدي أسألك سؤال إلك بشكل شخصي، أنت مين بتشجع؟
1: والله أنا بشجع كل المنتخبات العربية.
0: أكيد أنا مش بشجع كل المنتخبات. مين أنت بتشجع؟ يعني خلينا نشيل يعني المنتخبات العربية على جنب. هلا عمار شكله بشجع فرنسا، ضيفي عمار جراد، أنت مين بتشجع؟
1: والله أنا قلبا وقايضا مع المنتخب الفرنسي.
0: مع فرنسا.
1: أنا بشجع المنتخب الفرنسي.
0: بتشجع عمار ليش أبدا؟ ما بعرف، حسيتك بشجع فرنسا عمار. حكيت كثير عن فرنسا.
2: يعني انا راح اصدمك واقول لك ان انا اشجع ايطاليا بالاساس.
0: ما انا ما حبيت زد لك اوجاعك يعني، انا اسف.
2: انا اشجع ايطاليا تماما، انا محايد مع الكل. يعني انا صار محايد مع الكل 12 سنة. يعني انا شجعت البرتغال بسبب غياب ايطاليا عن كاس العالم اكثر مما شجعت ايطاليا بكاس العالم.
0: تمام. طيب

0: زميل عمر، انت بالنسبه للجمهور انت مين بتحسه بيشجع اكثر زميل عمر؟
1: والله اغلب اللي كانوا موجودين، خلينا نحكي نبتعد عن المنتخبات العربيه، اغلبهم كانوا بيشجعوا يا الارجنتين يا البرتغال بسبب
0: ميسي وكريستيانو.
1: نعم. وهذا بيقول لك حمك ميسي، وهذا بيقول لك حمك رونالدو.
0: وانت انت انت بتقعد خلص يا شباب طولوا بالكم، امبابي هو عمكم اثنيناتكم.
1: كنت واقف مثل الحكم بيناتهم، انا واقف يا شباب وكذا وهيك. خصوصا لما يكون موجود مثلا سله شباب رفقات جايين مع بعض، عامل مثلا مع واحد منهم مقابله وتساله انت مين بتشجع، بيقول لي مثلا الارجنتين، وبيحكي ميسي عم الجميع وهيك، فبتلاقي مثلا رفقاته ردوا عليه لا رونالدو هيك. فصراحه الاجواء كانت كثير كثير حلوه ورائعه. بما انك انت ذكرت موضوع لمين بتميل، انا صراحه يعني بتمنى خلينا نحكي التوفيق لكل المنتخبات العربيه، وبدي خص بالتحديد منتخب النشامة، منتخب الأردن، ممثل بلاد الشام. صراحة أنا يعني عشت فترة طويلة بالأردن، وبتمناها إن شاء الله إنه الأردن يحقق نتائج كتير جيدة، خصوصا إنه هو أول مرة بيتأهل للمونديال
0: إن شاء الله. أكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية والمنتخب الأردني. بس فيك تعطينا هيك شوية استطلاعات رأي كون أنت موجود أحد تجمعات المونديال، عن مثلا عن أنت فرنسا، بتحب فرنسا؟ خلينا نشوف فرنسا والسنغال، شو رأيك؟
1: خلينا نتابع احنا والمستمعين كيف كان اراء الجماهير.
0: يلا

0: كانه بعتذر من الساده المتابعين، كانه في مشكله بالاستطلاع الرأي. ما بعرف، رح نحاول نرجع لزميلنا عمر خلال دقائق لنشوف شو. هو معنا حاليا زميل عمر، كأنه في مشكلة باستطلاع الرأي، ما طلع للأسف الشديد، لكن إذا فيك تحطنا بأجواء استطلاع الرأي اللي أنت عملته لو سمحت.
1: والله الاستطلاع الرأي اللي كانت هون الأنظار كلها بتتوجه نحو مواجهة مرتقبة بين فرنسا والسنغال، كان في كثير كبير من الناس اللي متوقع فوز فرنسا بنتيجة كثير كبيرة، كانوا مستخفين نوعا ما بمنتخب السنغال.
0: بالرغم انه بلقاءاتهم، يعني اول لقاء كان بيناتهم كاس العالم بال2002، خسرت فرنسا من السنغال بهدف مقابل لا شيء. نعم
1: بالضبط، بس يعني كان في عدد كثير كبير عم يستنى هذا اللقاء من محبين ومتابعين المنتخب الفرنسي، خصوصا انه منتخب فرنسا كان عم يقدم بالنسخ الماضيه من المونديال نسخ قويه جدا. بينما الآراء اللي كانت بالنسبة لمنتخب السنغال، كان في كتير ناس بتأيد أنه ممكن السنغال يعمل مفاجأة وممكن يحقق الفوز، خصوصا يعني صاروا يضربوا لي أمثلة أنه مثلا إسبانيا ورأس الأخضر كان تعادل، بينما السنغال فهو منتخب نوعا ما جيد بأفريقيا.
0: نعم، وهو بطل غير متوج للقارة الأفريقية، للقارة السمراء، بعد ما سحب منه اللقب لمصلحة المغرب طبعا.
1: بالضبط صحيح. فيعني خلينا نحكي المنتخب السنغال عنده حظوظ اليوم جدا قوية، ولكن الآراء كانت كلها بترجح أنه فوز فرنسا بمباراة اليوم.
0: نحن مشانك اليوم زميل عمر رح نشجع المنتخب الفرنسي كونه أنت
1: الله يسعدك،
0: بس أنا يعني بترد لي إياها يوم الأربعاء
1: ان شاء الله.
0: خلص، بس ما راح اقول انا مين المنتخب اللي بحبه. زميل عمر الحموي، يعني من احد تجمعات المونديال في دمشق، شكرا كثير لك وعزبناك معنا، وكل التوفيق لمنتخب اللي انت بتشجعه اليوم ان شاء الله.
1: تحياتي لك زميلي زين ولكل مستمعينك الكرام، بالعوده لك للاستوديو.
0: شكرا لك. شكرا. كابتن عمار، أهات وأهات، ثلاث مونديالات ما تأهل المنتخب اللي انت بتشجعه للأسف للمونديال العالمي، برغم أنه صارت 48، بس هيك يعني

0: ما بعرف يعني المنتخب الايطالي كان كتير لازم يتاهل هاي المونديال كتير. يعني انا بحب لعب انا ما بشجع ايطاليا ولكن بحب لعب المنتخب الايطالي خاصه بمونديال 2006 و2010. شو عم يصير مع المنتخب الايطالي؟
1: يعني هو اليوم ترتيبة المنتخبات يعني ترتيبة مختلفة تماما عن ترتيبة الأندية. اليوم نحن عم نشوف منتخبات هي عبارة عن أجيال. يعني المنتخب المحظوظ اللي عم يكون يعني عم يوصل لكأس العالم بشيء جيد. شفنا يعني منتخبات كثيرة اليوم عم تعيش حالة جيدة للأسماء الموجودة عندها، حالة لفترة طويلة من غياب الأسماء. أكبر مثال المنتخب الفرنسي اليوم وجود هذا الكم الهائل من الأسماء هو أزمة كبيرة بالنسبة له، لكنه أيضا عاش فترة طويلة من نقص الأسماء. إيطاليا أيضا اليوم للأسف يعني الجزء الأهم والأكبر من هذا الشيء يرجع لمدار تكوين بإيطاليا، لا يعني لا فكر الأندية في تطوير اللاعبين.
0: انقطع الخط مع الكابتن عمار، أنا بدي أشكره لأنه وقت البرنامج انتهى تماما. أنا كتير بدي أشكره للكابتن عمار جراد المحلل الرياضي اللي كان معنا ضيف عزيز من دير الزور على المعلومات الجميلة والتحليل الرائع اللي أعطانا إياه. بدي أشكر أيضا زميلي عمر الحموي موفدنا لأحد تجمعات المونديال كان معنا كمان. بدي أشكر ضيفي البرنامج عبد الرحمن وعبد الكريم، عبد الرحمن من الأديو وعبد الكريم من حما. بدي أشكرهم على اتصالهم الجميل بفقرة التفاعلية. الشكر موصول لكل من تابعنا بهي حلقة هذا اليوم من عيش المونديال فريق العمل. كان معكم بالإعداد مصطفى شمشان وفاروح حسون، كنت معكم بالتقديم زين العابدين خضور، وبالإخراج حليمة إبراهيم. لا تنسوا تتابعونا بنفس التوقيت بكرة إن شاء الله الساعة 4:30 من هلأ لوقتها. ضلوا بألف خير بأمان الله.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

في ليلة من ليالي مكة، كانت قريش قد أحكمت خطتها، واجتمع رجالها حول بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه. كانت اللحظات حاسمة، لكن الثقة بالله كانت أكبر من كل تدبير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين القوم ومضى في طريق الهجرة، تركا خلفه سنوات من الدعوة والصبر والمعاناة. لم تكن الهجرة هروبا من واقع صعب،

انتقالا نحو بناء مجتمع جديد يقوم على الإيمان والعدل والتآخي. وفي طريق الهجرة وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق إلى غار ثور، وهناك حين اقترب المطاردون حتى كادوا يبلغون الغار قال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فجاء الجواب الذي حفظته الأجيال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. كانت كلمات قليلة لكنها حملت يقينا عظيما، وأكدت أن الثقة بالله تمنح الإنسان قوة تتجاوز الخوف والقلق.

ومع وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بدأت صفحة جديدة من التاريخ، صفحة عنوانها العمل والبناء. آخى بين المهاجرين والأنصار ووضع أسس مجتمع متماسك، وأثبت أن النجاح لا يقوم على الأمنيات وحدها بل على التخطيط والعمل والإرادة. وفي مطلع عام هجري جديد نستحضر هذه المعاني الخالدة، فالهجرة تعلمنا أن الصعوبات ليست نهاية الطريق، وأن الأمل يولد من قلب التحديات، وأن الإنسان قادر على صناعة مستقبله إذا امتلك الإيمان والعزيمة. إن ذكرى الهجرة ليست حدثا تاريخيا فحسب، بل رسالة متجددة لكل جيل تدعوه إلى العمل والإصلاح والتطلع إلى الغد بثقة وتفاؤل. عام هجري جديد، نرجو أن يكون عام خير وبركة وسلام، وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء.

الإخراج باسل يوسف. قصة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أحداث ما بعد الهجرة.

0: فشاطرتم الأرزاق وأصبحتم بدين الله قوة ودولة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: سنغير اسم يثرب وسيكون اسمها اعتبارا من اليوم طيبة.
1: والله إن طيبة أصبحت حصنا للإسلام والمسلمين، وأصبحت حرما كحرم مكة، وإنها قلب دولة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: إن رسول الله يوصيكم بأن تواسوا بعضكم وتعينوا بعضكم على قضاء حوائجكم، فأنتم إخوة في الله، ومن كان بينه وبين أخيه ضغينة فليزلها، ولتكن المحبة طريقكم إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم في السنة الثانية للهجرة، وفيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وفيها فرض صيام شهر رمضان، وفيها وقعت غزوة الأبواء، وغزوة بدر الصغرى، وغزوة بدر الكبرى، وغزوة بني قينقاع، وهي أول معركة بيننا وبين اليهود بعدما نقضوا العهد الذي بيننا.

يا معشر المسلمين، يا رجال الله، نحن اليوم في السنة الثالثة للهجرة، وفيها غزوة أحد. أتذكرون يومها ما حل بنا في هذه الغزوة عندما خالفنا أوامر رسول الله ونزلنا من جبل أحد من أجل الغنائم؟ نعم، لقد هزمنا واستشهد حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن جحش ابن أخت رسول الله، كما استشهد فيها 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لن ننسى هذا اليوم، وسيكون درسا لنا لأننا لم نطع رسول الله ولم ننفذ أوامره.

0: نحن اليوم في السنة الرابعة للهجرة، وفيها وقعت غزوة بني النضير، تلك القبيلة اليهودية التي نقضت العهد فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة بسبب خيانتهم.
1: نعم، في هذه المعركة خسر اليهود وغدر بهم عبد الله بن أبي ولم يعنهم، واستسلمت اليهود وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الأمان والخروج، فخرجوا وخربوا بيوتهم بأيديهم لئلا تصير للمسلمين.

0: يا معشر المسلمين، نحن الآن في السنة الخامسة للهجرة، وفيها غزوة بني المصطلق بين المسلمين والكفار، وفيها أيضا غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وفيها حفر سليمان الفارسي الخندق بصحبة رسول الله وصحابته وأنصاره.
1: نعم، وفيها برز علي بن أبي طالب لقتال عمرو بن ود العامري، وعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برز الإيمان كله إلى الشرك كله.
0: وفيها أيضا كانت غزوة بني قريظة.
1: نعم، نزل يومها جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة. فأذن بلال في الناس أن لا يصلين العصر.

أحد إلا في بني قريظة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما حتى نزلوا من قلاعهم ورضوا بحكم سعد بن معاذ بهم.

أيها المسلمون، نحن اليوم في السنة السادسة للهجرة، وفيها تم صلح الحديبية الذي منعت فيه الحرب لمدة 10 سنوات، وأن يرد المسلمون من يأتيهم من قريش، وأن لا ترد قريش من يأتيها من المسلمين.

0: نحن اليوم في السنة السابعة للهجرة، وفيها وقعت غزوة خيبر بين المسلمين واليهود، وفيها أيضا دخل المسلمون مكة معتمرين. نحن اليوم في السنة الثامنة للهجرة، وفيها غزوة مؤتة بين المسلمين والروم، وسببها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مقتل الحارث بن عمير الأزدي، وانتهى القتال بنصر المسلمين.
1: وأهم حدث حصل في هذا العام هو فتح مكة، وكان السبب هو اعتداء بني بكر على بني خزاعة وقتل عدد منهم. وقد تجهز رسول الله ومن معه للسير إلى مكة، وبالفعل تم فتح مكة، وأسلم أبو سفيان، ومنحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان له ولمن يدخل بيته.
0: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مكبراً هو وأصحابه، وطاف بالكعبة الشريفة، وقام بتحطيم الأصنام، وصلى ركعتين عند الكعبة، ثم عفى عن قريش وطاف حول الكعبة.

0: في السنة التاسعة كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت بسبب اعتقاد قبائل هوازن وثقيف بأن محمداً بعد أن فتح مكة سيبادر إلى غزوهم، فقرروا مبادرته بالغزو. وكان النصر في بداية المعركة لهوازن وثقيف، لكنه تحول إلى المسلمين بسبب ثباتهم وقوة إيمانهم.
1: وفي السنة العاشرة للهجرة كانت حجة الوداع، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم هو 100,000 من المسلمين.

0: بعد سنوات الدعوة وبعد معاناة رسول الله في تثبيت أركان دولة الإسلام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما، وذلك بعد أن اشتد عليه المرض وطلب من زوجاته أن يمرض في بيت السيدة عائشة.
1: طلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض ابنته فاطمة الزهراء، وتحدث إليها مرتين سراً.

فبكت في الأولى وضحكت في الثانية. فسألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت بأنه أخبرها في المرة الأولى بأن روحه ستقبض، وأخبرها في المرة الثانية بأنها ستكون أول من يلحق به من أهل بيته.

0: وفي يوم وفاته صلى الله عليه وسلم كشف الستار عن حجرته، والمسلمين منتظمين للصلاة، وتبسم لهم، فظن أبو بكر بأنه يريد الصلاة معهم، إلا أن النبي أشار عليه بإتمام الصلاة، ثم أرخى الستار ومات صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع قصص الأنبياء.

قصص الأنبياء وتحية من الكاتب أحمد السيد والمخرج باسل يوسف.

0: إذاعة دمشق تقدم
1: مشوار الحياة.
2: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. إنه مين الذكي يلي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
1: مشوار الحياة.
3: بدي تفهم إنه الأرض أرضي وين ما كانت بعيش عليها، بس أنا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
1: مشوار الحياة.
2: مالي عين واجه لا ابني ولا بنتي إلا إذا سامحتيني يا فدوى. أنتي الأساس، وإذا بتسامحيني أنا بقدر واجه أولادي.
1: مشوار الحياة.
0: التأليف فاطمة أبو عقل،
1: الإخراج عدنان الدياب،

0: اختيارك موفق لهالمطعم يا محمد، فعلا لقمته طيبة.
1: ان شاء الله صحة وعافية يا بابا.
0: عزمت ريما على هذا المطعم؟
1: ايه بابا، بس ما قبلت تبع الغداء، قال ما بتتغدى الا بالبيت.
0: اللي وشو كان انطباعك الاولي عن ريما؟
1: والله يا بابا البنت حساسة كتير، مثقفة وعندها عزة نفس، والأهم من هيك إنه بيتوتية، ولولا أصراري والحاحي عليها ما كانت قبلت عزيمتي. عاملة حساب لسمعتها وسمعت عيلتها ولإلك كمان.
0: اللي أنا؟
1: إيه بابا لا تستغرب، قالي اللي صار بتعتبره خيانة لشخصك كونك أبي. هي البنت مربية صح وبتعرف وين حدودها رغم الظروف الصعبة.

0: يلي عاشتها، ما استسلمت لواقع. ويلي فهمته منها إن عاشت مع خالتها يلي ما تزوجت لتبقى معهم وتربيهم وتصرف عليهم، لأنه أبوها ما بيصرف على البيت وأمها ما موظفة.
1: إيه وغير هيك شو حكيت؟
0: أبدا بابا، شوية خصوصيات بتتعلق بخالتها. يلي ضايقني كانت عم تحكي وهي متألمة، بس يلي فاجأني إنها ما كانت يأسانة ونظرتها للحياة نظرة تفاؤلية، وإنه رغم قساوة أبوها هي ما بتكرهه.
1: يعني بقدر أقول إنه أول الرأس حنجلي.
0: بابا بيني وبينك رح أضل وراها لحتى تتعلق فيي وتحبني.
1: ويعني بقدر أقول كمان إنه فرخ البط عوام.
0: وبتقدر تقول كمان يلي خلف ما مات.

0: ما بيخلص الشغل.
1: ريما لا تشتغلي من قفا ايديك، شايفتك ها؟
0: خالته نورا خلينا نرتاح شوي، إلي المزمة منخلص من ترتيب غرفتك.
1: بلا شو ست ريما، لا تكون هالغرفة إلي لحالي ومالي علم.
0: ما قصدي هيك خالته، بس قلنا من الصبح ونحن عم نشتغل وما استرحنا.
1: بإيدك حق حبيبتي، بس كلها ساعة زمان ومنخلص.
0: ساعة زمان؟ غرفة جد الحاج مصطفى بدها نهار كامل.
1: ريما غرفة المرحوم ما رح يتغير فيها شيء أبداً، أخوكي إياد بده إياها تضل مثل ما هي. ناوليني من جنبك كتب الشعر لرتبها. هاتي.
0: ماشي ماشي.
1: ريما صار لك شي خالته؟
0: لا لا خالته، بس من كتر التعب ما عاد شفت قدامي.
1: طيب حبيبتي ارتاحي انتي وانا بكمل الشغل لحالي.
0: لا خالته، خلص الشغل يلي بين ايديكي وانا رح رتب لك الكتب. في ورقة على الارض يمكن تكون وقعت من شي كتاب من كتبك.
1: ما بتذكر، بس بجوز. كل شي وارد.
0: ممكن افتحها خالته؟
1: تركيها على جنب لحتى نخلص شغل وبعدين منقراها سوا.
0: طيب.

0: يلا تصبحوا على خير.
1: لسه بكير نورة، خلينا نتفرج مع بعض على شي مسلسل.
0: ما فيني فدوى، اليوم فرطت من التعب، والصبح عندي مراقبة لآخر مادة لطالبات البكالوريا.
2: ماما وأنا كمان لازم نام بكير لأنه الصبح عندي جلسة مهمة بالمحكمة. يلا تصبحي على خير حبيبتي.
1: وأنتي من أهله يا قلبي.
2: إيه لسه ما حلك تنامي خالته؟ استني لنقرا الورقة.
0: أنتي ما بتنسي شي ريما؟ بعدين الورقة معك ما أنا معي.
2: إيه والله صحيح. علي راسك شوي خالته لأني خبيت الورقة تحت المخدة. ليك الورقة، خلونا نقرأ. غاليتي، كنت أنتظر وبفارغ الصبر أن أتلقى منك ولو رسالة واحدة لأشم رائحة الياسمين الدمشقي في كلماتك ولأطمئن عليك وعلى أخبارك، لكنك لم تفعلي. أعرف تماما كما أعرفك حبيبتي، تقرأين رسائل الواحدة تلو الأخرى ومن ثم تمزقينها أو تحرقينها. أنت الآن ومنذ سفري تصرخين بصمت لتعاقبينني وترمقين السماء بنظرة تساؤل واستغراب، وقد جفت الدموع في عينيك الممتلئة غضبا، والسؤال ما زال قائما: لماذا؟ أنا أيضا مثلك أتساءل وأسأل، لماذا؟ هل هو القدر أم ماذا؟ خالته ليش عم تبكي؟ الواضح من رسالته إنه بحبك وعم يتعذب، ورغم بعد المسافات بيناتكم لسه حبك عايش جواته.
0: تذكرت لقائنا الأخير.

0: يا ريما.
1: سعيد بترجاك لا تسافر، أنا مالي غيرك بهالدنيا، لا تتخلى عني بترجاك.
2: نورة حبيبتي، بتخلى عن روحي ما بتخلى عنك. رح نكتب كتابنا ونسافر سوا. صديقي اللي بأمريكا أبوه صاحب الشركة اللي رح اشتغل فيها، وهو رح يزبط لنا كل شيء، بس أنت وافي؟
1: أنت عم تطلب مني المستحيل. أنا ما بقدر أتخلى عن أختي فدوى، ولا بقدر أمن عليها وأولادها مع هالأمرجي عمار.
2: أنت مو قادر تسوي لها شيء، وإذا كان على المصاري فيك تبعتي لها من أمريكا.
1: هلأ هذا هو مفهومك للأخوة، مصاري وبس؟
2: لا تفهميني غلط حبيبتي، قصدي قول
1: بدي تفهم إنه الأرض أرض وين ما كانت بتعيش عليها، بس أنا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
2: شو هذا؟
1: خاتم الخطبة. انتو الرجال أنانيين، ما بتفكروا إلا بحالكن وبس.
3: خالته نورة، انت تضايقتي لما تركتي؟
1: بالبداية ايه، بس لما عرفت من رسائله انه تجوز وخلف ولد، سودت الدنيا بعيوني، والنار يلي بقلبي حرقتني حرق. ومن وقتها حسيت الزمن توقف هنيك، وصرت احرق كل الرسائل يلي يكتبها من دون ما اقراها.
3: وبعدين؟
1: بعدين رجع لسوريا هو وابنه.
3: وزوجته طلقها؟
1: لا، ماتت بمرض خبيث.
3: أنا بحلم ولا بعلم نفس قصة محمد يلي حكالي إياها بالمطعم، بس لازم أقطع الشك باليقين. كيف يا ربي؟
4: خالته، شو كان عم يشتغل خطيبك بأمريكا؟ قصدي بالشركة؟
1: كان مستلم الشؤون القانونية.
4: طيب ولما حكيتي معه على التليفون ما شرح لك ظروفه مثلا؟ ما قال لك شو سبب انه هو يعني
1: ريما؟ انا اضطريت احكي معه تليفون لاطلب معروف، وهو لبى طلبي ومشي الحال.
3: وهالمعروف كان يتدرب عنده بالمكتب. بدون ما اعرف انه المحامي سعيد كان خطيبك. هلا وضحت الصوره يا خالته.

0: يا علاء ترك كل شيء من ايدك وتعال ساعدني بحمل الكرتونه لجوا المحل. يلا اجيت اياد.
1: وهناك امسك من الطرف وانا بمسك من الطرف الثاني.
2: وليش شو تقيلة؟
1: يعني لو خفيفة انت الثاني ما كنت حملتها لحالي؟
0: لك بسرعة اياد هلا بتوقع من ايدي.
1: حطها حطها.
0: واخيرا وصلنا.
1: الله يرضى عليك. افتح لي الكرتونة وشوف شو في نواقص بكاس الرز وعبيها.
0: يا ملاحظ انك ما سألتني شلون كان امتحان اختي مريم؟ ولا الموضوع ما عاد يهمك؟
1: لا يا علاء اعوذ بالله، شو هالحكي؟ بس انت يعني بتعرف الظروف اللي مرقنا فيها، ورغم هيك انا غلطان. هات لنشوف، قلي شلون كان امتحانها؟
0: بيقول المثل يا كحلة من تمك احلى. شو رأيك تيجي تتعشى عنا الليلة؟
1: وانت قلتها. طيب شو رأيك المساء تخبر الست الوالدة انه اهلي جايين باخر الاسبوع ليطلبوا ايد المحروسة مريم؟
0: هيك ها؟ هاي اخبار بتنسمع.

0: ألو
1: ريما، كيفك؟
0: أهلين محمد، تعرف إنك ابن حلال؟ كنت رح أتصل فيك هلأ بس أنت سبقتني.
1: هالكلام حلو كتير.
0: شو رأيك شوفك بعد نص ساعة بنفس المطعم يلي قعدنا فيه هديك المرة؟
1: هذا الكلام كمان بيسعدني، وفينك تعتبريني من

0: يعني أنت ما عندك مانع على هالموضوع يا محمد؟
1: ريما، سعادة بابا بتهمني كتير، لأنه بالنسبة إلي هو كل شيء، هو الأب والأم والأخ والأخت، وأنا شو ما بساوي ما بكافي. بالعكس أنا بتمنى يستقر، بس وين الإنسان اللي يقتنع فيها ويرفرف قلبه لما يشوفها؟
0: طيب وإذا قلت لك لقيت الإنسانة يلي كان أبوك بيحبها بشبابه وهي لحد هلأ ما تزوجت؟
1: ريما، إذا كنتي عم تحكي عن جد بتكوني قدمتي لي معروف ما بنسالك يا كل العمر، وبنفس الوقت بتكون هالإنسانة أحلى هدية بقدمها لبابا وأغلى هدية.
0: بس عندي شرط.
1: وشو هو؟
0: هالموضوع يبقى سر بيني وبينك، ويلي بقلك يا بتنفذه بدون ما يعرف أبوك.
1: فهمت عليكي، يعني قصدك نعمل له اياها مفاجأة.
0: صحيح. وهلا اسمع الخطة. بالأول شو رأيك بهالخطة محمد؟
1: شو رأيي؟ الشغلة ما بدي وقفة ريما. من ناحيتي أنا رح أعزم بابا على نفس المطعم يلي اتفقنا عليه، وأكيد ما رح يشك بشي لأنه نحن معتادين على أكل المطاعم. وإذا بتنجح الخطة تبعك رح بتكون مفاجأة كبيرة لخالتك ولأبي، وهيك أبي ينكسر حاجز الصمت يلي بيناتهم لما بيلتقوا، وبالنهاية هن أصحاب القرار.
2: غدا اللقاء مع
0: مشوار الحياة.
2: المخرج المنفذ
0: آمال حداد.
2: وتحية من
0: فاطمة أبو عقل
2: وعدنان دياب.
3: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
4: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة المحلية والتي نستهلها بأبرز العناوين بعد الفاصل.
1: عودة الهدوء الأمني إلى مدينة تدمر بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها مساء الأمس. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري. الشركة السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز. وفي نشرتنا أيضا، الإدارة المحلية والبيئة تصدر نتائج تقييم أضرار القطاع الطبي في حماة. تفاصيل هذه العناوين وأكثر نتابعها بعد الفاصل.
0: أهلا بكم من جديد. بعد موجة التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المحافظات، سلسلة من التحركات الحكومية قامت بها الجهات المختصة لتهدئة الأوضاع وتخفيف الاحتقان وحفظ الأمن والاستقرار فيها. متابعة أكثر حول أهم التحركات في هذا التقرير.
2: بعد موجة التوترات التي اجتاحت مدنا وقرى عدة في محافظات مختلفة، لم تدخر الحكومة جهدا لاحتواء الموقف. فعقب تشكيل لجنة للاستجابة للمطالب، تم انتهاء الاعتصام وفك الخيمة من قبل ممثلي الاعتصام في دير الزور. كما عاد الهدوء إلى مدينة تدمر عقب تدخل قوى الأمن لاحتواء المواجهات التي شهدتها بالأمس إثر تعرض مظاهرة لاعتداءات استفزازية، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية داعين

الأهالي للتحلي بالوعي والمسؤولية وعدم جر المدينة للفوضى. في سياق المتابعة الميدانية، فقد عقدت قيادة الأمن الداخلي في حلب اجتماعاً مفتوحاً مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية للحديث حول جهود الدولة

0: النائب العام ناشد الأهالي للحفاظ على ضبط النفس واللجوء إلى المؤسسات القضائية بدلاً من الانتقام أو الثأر، مؤكداً أن مسألة الانتقام لا تبني دولة، مقدراً عاطفتهم وصبرهم لسنوات طويلة تحت ظلم النظام البائد، ومضيفاً إن الوزارة تعمل حالياً على بناء قدرات المؤسسات القضائية وتطوير آليات العدالة الانتقالية عبر الدعم التقني والتدريب، المضي بكل عزم لتحقيق العدالة. هذا ما أكده وزير العدل مظهر الويس، مشيراً إلى أن العدالة مستمرة عبر القانون ومؤسسات الدولة وليست بالفوضى. حرص الدولة على تطبيق مسار العدالة الانتقالية أصيل ومتجذر ضمن رؤيتها، إذ تؤكد في كل محفل وعلى لسان كل مسؤول أن استدامة هذا المسار ترتبط بشكل رئيسي بسيادة القانون التي تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة وحفظ دماء الشهداء وحقوق الأبرياء.
1: وحول هذا الموضوع أيضا نتحول إلى مراسل إذاعة دمشق للإحاطة بالتطورات الأمنية التي شهدتها محافظات سورية عدة، والبداية مع مراسلنا أنس أبو عدنان في حمص، والتي عاد الهدوء الأمني إلى مدينة تدمر بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها مساء أمس. أنس، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أنس، كيف تصف لنا الأجواء في المدينة، وإلى ماذا توصلت اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها فعاليات محلية من وجهاء المدينة، طبعا بهدف تهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد؟
2: نعم، يعني عقب التوترات التي شهدتها بالأمس مدينة تدمر من خلال خروج بعض الأهالي المطالبة بمحاسبة الأشخاص المتورطين بدماء السوريين، طبعا قام الأمن الداخلي بالانتشار في المنطقة، وأيضا بعض الوجهاء الذين أيضا عقدوا عدة اجتماعات من أجل تهدئة هذه الأوضاع. من جهة أخرى قام الأمن الداخلي باعتقال الأشخاص المتسببين الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة تدمر. طبعا بمدينة تدمر قام بعض الشبان بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي في المنطقة على الفور. الأمن الداخلي قام باعتقال هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار. طبعا اليوم ومساء الأمس عادت الأوضاع على حالها، وأيضا شهدت المدينة حالة يعني أمنية مستقرة، وعاد الهدوء وأيضا التجوال الليلي، وأيضا في ساعات هذه النهار الأوضاع عادت كما كانت عليها المدينة سابقا دون تسجيل أي حالات من الفوضى أو التجمعات في المنطقة.
1: نعم، مراسلنا من حمص أنس أبو عدنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إلى محافظة دير الزور، والتي شهدت أحداثا مماثلة وعادت من بعدها الأوضاع إلى الهدوء. من هناك معنا مراسلنا معتز كماري. مساء الخير معتز.
3: حياك الله، مساء الخير لك ولمستمعي إذاعة دمشق.
1: معتز، لو تنقل لنا صورة الأوضاع في دير الزور وما آلت إليه، وخاصة بعد الإعلان عن إنهاء الاعتصام بعد تشكيل لجنة لمعالجة الاستجابة المطالب.
3: نعم، في الحقيقة مؤيد، محافظة دير الزور تشهد الآن هدوءا كاملا بعد إنهاء يعني حالة الاعتصام التي استمرت منذ يوم الأربعاء الماضي. خلال الأيام الخمسة الماضية خرجت مظاهرات، وأيضا يعني تم إنشاء خيمة الاعتصام، عبر من خلالها الأهالي عن مجموعة من البنود أبرزها الإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية، وأيضا محاسبة الشخصيات المرتبطة والتي كانت يعني مرتبطة بالنظام البائد، وتأمين حقوق الأسرى والأسر الشهداء، وإعادة الموظفين المفصولين، وتم يعني إنشاء وأيضا يعني يتم إنشاء مكتب المفقودين، إضافة إلى مطالب تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد وأيضا إنهاء المحسوبيات. وخلال ذلك يعني دعت الجهات الرسمية في محافظة دير الزور ممثلين عن المعتصمين، وأيضا من خلال يعني شكلت لجنة وحضرت اجتماع مباشر جرى من خلاله يعني الاستماع إلى جميع البنود المطروحة ومناقشة بشكل واضح. وخلال الاجتماع أكد الوفد الحكومي أن ما يطالب به الأهالي هو حق لهم وليس يعني مجرد مطالب، مع التعهد أيضا بتنفيذ ما تم يعني الاتفاق عليه في أقصر مدة زمنية ممكنة. هذا يعني التفاعل مؤيد إيجابي بين الطرفين. نعم. يعني

0: اسمها يعني او اسمها في انهاء الاعتصام على الفور، وايضا يعني حيث اصدر المعتصمون بيانا اعلنوا فيه وقف الاعتصام بعد الاستجابه الرسميه. حقيقه يعني يمكن القول ان هذا التحرك كان حضاريا وايضا منظما، وقدم نموذجا ايجابيا في التعبير السلمي، كما شكل ايضا يعني رساله لبقيه المحافظات حول اهميه الحوار او الحوار يعني المباشر. والان يعني بعد انهاء حاله الاعتصام تعيش محافظه دير الزور استقرار وايضا هدوء تام في المحافظه.
1: نعم، مراسلنا من دير الزور معتز كماري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: في الشأن الاقتصادي، بحث وزير المالية محمد يسر برنيا مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب جولر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وقدم الوزير برنيا شرحا عن الإصلاحات المالية الجارية، داعيا الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية، داعيا إلى إنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا بهدف تحديد الاحتياجات والفجوات التنموية ودعم التعاون الفني والاستثماري. وشدد برنيا على حرص الحكومة السورية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتطوير قطاع مالي نزيه وفقا لأفضل الممارسات. كما تناول اللقاء انفتاح سوريا على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما يتيحه من فرص لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين.
1: تتويجا لمسار من العمل المشترك، وقعت الشركة السورية للبترول عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الانتاج من الحقول القائمة وفق أحدث المعايير الفنية، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قابلاوي أكد أن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الغاز في سوريا، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين بفرص الاستثمار المتاحة في القطاع، مشيرا إلى أنه من خلال هذا التعاون تتطلع الشركة إلى زيادة الانتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين. بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس ريان لانس أن الشركة وقعت عقدا لدعم تطوير الغاز على اليابسة في سوريا، ما يهيئ إطارا لاستعادة وتطوير إنتاج الغاز. كما أبدى الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنرجي إليكس ماكدونالد رغبته في العمل مع حكومة الجمهورية العربية السورية لإنجاح هذا المشروع المهم.
2: وفي هذا الإطار أنجزت الشركة السورية للبترول إعادة تأهيل 5 آبار في حقل البشري بالمنطقة الوسطى ضمن مشروع يشمل 7 آبار، وذلك بالاعتماد على خبراتها الوطنية وإمكاناتها الفنية الذاتية. وأوضحت وزارة الطاقة أن الإنجاز يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية من خلال تنفيذ عمليات التأهيل والتجهيز الفني اللازمة لإعادة الآبار إلى الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
1: وفي خبرنا الأخير، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نتائج تقييم أضرار المنشآت الطبية في محافظة حماة ضمن سلسلة تقاريرها الممنهجة الرامية إلى دعم مسارات التعافي المبكر. وأوضحت الوزارة أن الإحصاءات أظهرت تضرر 18 مستوصفا من أصل 170 في المحافظة، فيما توزعت بقية الأضرار بين المتوسطة والخفيفة وشملت 30 منشأة. أما في قطاع المشافي فقد أظهرت المسوحات تضرر 6 مشافٍ كليا أو جزئيا، في حين اقتصرت الأضرار الخفيفة على مشفى واحد.
2: وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة المحلية، وهذا تذكير بالعناوين. عودة الهدوء الأمني إلى مدينة تدمر بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها مساء الأمس.

0: مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري. الشركة السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز. وكان في النشرة أيضا الإدارة المحلية والبيئة تصدر نتائج تقييم أضرار القطاع الطبي في حماة.
1: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم عفراء الجرف ومؤيد زريق، وفي الإخراج جنين الخضر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

في بيت الصديق كانت أسماء ذات النطاقين، تشق نطاقها نصفين، نصف للزاد ونصف للقربة. كانت تصعد جبل ثور ليلا بطعامها وسرها وهي حامل والعدو يترصد. لم تقل هذا شأن الرجال، فلقد شاركت في الهجرة وسطرت بعض أحداثها بيدها وسقتها بعرقها، فكيف ننسى دور المرأة في نصرة الدين؟

0: فينا.
1: الهجرة لم تكن بطولة مقتصرة على الرجال فقط، بل كانت بطولة أم وأخت وزوجة. فعائشة جهزت الراحلتين، وأسماء حملت الزاد، وأم سلمة هاجرت وحدها صابرة على فراق الزوج والولد. فهذه رسالة لكل امرأة: دورك ليس هامشيا، بيتك غار، وصبرك هجرة، وتربيتك لأبنائك بناء دولة. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لقد ساوى ربنا سبحانه بين الذكر والأنثى في الجزاء، فلا تضيع عند الله دمعة أم ولا خطوة بنت. بعضكم من بعض، أي أنتم جسد واحد،

فنجاح الأمة يحتاج سواعد الرجال وقلوب النساء. أسماء وأم سلمة وعائشة نماذج أن المرأة إذا صدقت كتب الله لها ذكرا لا يمحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء رضي الله عنها: إن لك أجرين، أجر الهجرة وأجر الرضاع. أجر لأنها هاجرت بقلبها، وأجر لأنها أرضعت طفلها. فلما هاجرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من مكة إلى المدينة كانت حامل، فولدت في قباء وأنجبت عبد الله بن الزبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجرين، أجر الهجرة وأجر الرضاع. فجمع لها النبي فضلين عظيمين في فعل واحد: أجر الهجرة وأجر الرضاع. فلقد ولدت في الطريق وأرضعت ابنها عبد الله، والرضاع تعب وسهر وجوع وعطش. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تحزني على تعبك، ولا تخافي على ولدك، أنت ربحت مرتين: دنيا بسلامة ولدك، وآخرة بأجرين. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين تكريما لفعل واحد، فما بالك بعمرها كله. رسالة لكل أم: اقطعي من راحتك ووقتك لأجل دينك وأولادك، وسيكتب لك أجران.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي تطوير قطاع الغاز في سوريا. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن توقيع الاتفاقية بين الشركة السورية للبترول وشركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا يعزز منظومة الطاقة ويدعم تزويد محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية بالغاز. نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان يبحث مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين آفاق التعاون المشترك وإمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يلتقي الفعاليات المجتمعية لتعزيز التواصل وتعزيز دور مؤسسات الدولة. محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد ومحافظ درعا أنور طه الزعبي يلتقيان أبناء الجولان المهجرين في تجمعات محافظة درعا لبحث واقعهم الخدمي واحتياجاتهم. وفي الخبر الأخير، مقتل شخص وإصابة عدد من المزارعين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في سيارة كانت تقلهم بمنطقة زراعية غرب بلدة إرساس بريف السويداء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم بصحبتنا في حلقة جديدة من برنامجكم نبض السوق. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات العمل الإعداد لغزل إبراهيم. سأكون معكم من وراء المايك صابرين الورار، والإخراج لجنينة خضر. تحية لكم من جديد متابعينا أينما كنتم بصحبتنا في هذه الحلقة من نبض السوق، والتي نتناول فيها موضوع تمديد استبدال العملة. بعدما قررت الجهات المعنية تمديد العملة حتى 30 من شهر تموز المقبل، ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار تداول العملة القديمة على نطاق واسع، وبعد مرور نحو 5 أشهر على انطلاق عملية الاستبدال. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول سير العملية والتحديات التي تواجهها وتأثيراتها على الأسواق والسيولة وسعر الصرف أيضا. متابعينا، للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش. مرحبا بك أستاذ زياد وتحياتنا لك.
2: متقبل لكم وكل مستمعينا ومشاهدينا أيضا بكل مكان، لأنه كثير بالتعب ناس بيقولوا شفناك على الراديو، بلون شلون شفتوني على الراديو؟ أتاري بيشوفوكم على وسائل التواصل وكثروا منهم هدول.
1: نعم، وأيضا شاشات التلفزة أيضا على أقمار النايلسات.
2: هاي هي معناتها.
1: تماما تماما، أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، هل المهلة الجديدة المحددة لاستبدال العملة كافية لإنجاز العملية برأيك بشكل كامل؟
2: هلا نفس الإجابة اللي جاوبتها من 3 أشهر، لم تكن كافية فاضطر التمديد وسنضطر إلى تمديد، ولكن خلينا نستفيد هذه المرة من عملية الزمن المتاح لنا هالشهر وأسبوعين الباقيين لتنتهى المدة الثانية بعد التمديد الأول، بحيث أنه نعمل سياسة نقدية مالية مصرفية متكاملة مع الأهداف التي أعلن عنها مع عملية الاستبدال ببداية السنة. بمعنى آخر، عملية الاستبدال

0: ليست فقط هي ناحية فنية أو تقنية أو إجرائية إنه عم بدل مشان فقط وجد جوهري يخفف على العالم حامل الكاش بشكل كبير كتير، صار اليوم أوراق نقدية بسيطة تعمل أي صفقة، ولكن لابد أن تندمج عملية تغيير العملة أو حزب الصفرين ضمن سياسة مالية مصرفية بنحكي عنها إذا حبيتي.
1: نعم أكيد. دكتور زياد، ما الأسباب الحقيقية التي دفعت المركزي للتمديد؟ وبرأيك هل التمديد يعكس وجود خلل مثلا بالسياسات النقدية المتبعة من قبل المركزي؟
0: نهائيا بصراحة، يعني من ناحية السياساتية خليني أقول الإجراء اللي تبعه المركزي هو إجراء سليم، عم أحكي من ناحية فقط التقنية. بمعنى آخر إذا قلت للعالم معكم وقت كتير العالم ما تعتدي عملتها، فطرحوا أول مرحلة مدة 3 شهور مشان العالم تأسرع، ومع ذلك إذا حكيتها ولو بطريقة شعبية نحن كشعوب عم نحكي ناس يعني عاديين نحن بنحب نشتغل آخر لحظة، طبعا ربع ساعة الأخيرة
1: صح،
0: ما بيكون عندنا شغل نصلحها بالبيت ننطر آخر لحظة
1: تسويف
0: لا يعني هيك بنقول في متغيرات كثيرة بيقول لك إيه ما بعرف شو بيصير بكرة لاحقي لسه معي وقت صح. لسه معي وقت، وقت واحد بيكون معه وقت كثير ما بيقدر بيعمل شيء
1: صح.
0: فهني قالوا 3 شهور عرفانين هني بتطور انه العملية بدها على الأقل سنة لتخلص. ليش؟ لأنه في ما عم نحكي على عامة العالم الموجودة بالشام أو بحلب أو بدرعة بتروح بتبدل بتغير عملة مكان استرافي موجودة في مكان، في ختايرة في ضياع في ناس مسافرين حاطين مصرياتهم بالشام وهن بأمريكا ما رح يجوا بعد 6 شهور شو بسوي مصرياتهم. هلا الناحية الثانية لو قلت على الراديو وهي هي الجوهرية اليوم اللي أدت إلى ارتفاع أسعار العملة نوعا ما، اليوم عندي أنا أزمتين بالسيولة، أزمة بالليرة السوري الحديثة على كمية الأوراق المطبوعة المتداولة لأنه صار في عملة استبدال، وفي أزمة ثانية هي أزمة الدولار إنه في طلب على الدولار لغايات عديدة. هلا كل واحدة إلى إشكاليتها أو مشاكلها مرتبطة مع الثانية، يعني الدولار مع السوري. لأعطي مثال مشان يعني نعرف ليش أهمية الموضوع لازم تتضاله بشكل جيد. اليوم الدولة رح تعطي بشكل كريم أسعار القمح للمزارعين، هلا رح يبط كل واحد مثلا على الطن خلينا نقول مثلا 450 دولار، هلا شو بيسوي بهالمصاري؟ إذا قبضها بالسوري بيحولها للدولار، معناتها رح تشكل طلب على الدولار. العالمية عم ترتفع الأسعار، الإنتاج المحلي عانى معاناة شديدة خلال الأسابيع الماضية أو الأشهر الماضية خاصة بعد بداية حرب أمريكا وما يسمى إسرائيل مع إيران، فبالتالي زاد الاستيراد زادت الحاجة إلى الدولار. هلا بالناحية المحلي أنه صار بدي أنا قطع يعني أوراق نقدية بالليرة السوري أكبر لأنه عم تزداد عمليات الاستبدال. نقطة الحساسة ولو قلت على الراديو آسف، هلا في ممارسات ملتبسة، هلا هاي هون صار وضع حساس بالنسبة لنا أنه كان في ناس معه آخر مصاري بشكل غير نظامي عم بحكي عن النظام القديم العهد البائد، اليوم مضطرين يبدلوها. هلا اللي حزن الحظ البنك المركزي من البدايه قال بده يبدل العمله، بده يقدم يعني بيعبي ورقه صغيره، يعني حتى لو مكتب صرافي او مكتب حوالات بده يصرف مثلا مليون ليره بي لي رقم هويتك وعبيها. هلا الممارسات الملتبسه انه انا دافع مصرياتي تحت البلاطه، هلا من ناحيه القانونيه والشرعيه والاخلاقيه انا المفروض يندك بالحبس لانه هذول مصاري اخرون عباره عن طريق فساد كان موقف معبر معين بدون ما افوت التفاصيل عم تفهم يعني شو عم بقصد.
1: ولكن هو رح يخبيهم بالعمله السوريه يعني هون السؤال
0: بقى. شو اللي صار؟ في عندنا عده ديناميكيات صارت انه انا مثلا بروح بجيب 4-5 بوزعهم مبالغ صغيره مشان اقدر مرقون. هلا في منهم خاصه من دول الجوار، وخلينا لو مره ثانيه عم بقول موضوع حساس جدا ها لو عم بكثير انا في دول الجوار، انا رحت على لبنان رحت على اربيل رحت على دبي بدون ما اسميها سميت الاسماء دي معي مليار ليره معي مبلغ معين بدي اجي لحتى ما يجوا بالبنك المركزي وكاميرات مراقبه يقولوا لي شو عم تسوي
1: من اين لك هذا؟
0: بدي انزل على السوق برافو عليك بدي انزل على السوق السوداء اشتري دولار. هلا هون لازم نكون يعني لازم الدوله هي حذره بالقصه وعم تراقب كل شيء لحتى ما يكون في ممارسات تؤدي لضغوط، لانه اليوم وضعي انا قلق اقتصاديا بشكل عام يعني
1: صح.
0: فاي هزه نحن بغينا عنها. بمعنى طبعا. اخر يعني اذا بدي زعبر انا وماني مع دولتي طبعا اكيد مو انا عم احكي انا بصرف 10 مليون دولار هون بروح على بيروت بشتري ببيع ممكن هز سعر الصرف، وهزه سعر الصرف هي اشاره مقلقه للفاعلين وللتجار وللصناعيين وللافراد. نحن انا عم جيني 100 دولار حوالي من برا بدي اقبضها 1,300,000 تصير 1,400,000 او تصير 1,100,000 ما اعطيني رقم صحيح ودقيق ما يكون متعرض لتقلبات سعريه

0: ما بعرف انا السوق كيف بده يروح، فالمتربصين كتار عم احكيها بكل صراحه يعني.
1: صحيح.
0: وبكون شده ليره يعني، وحزم حتى يعني الليره مو يعني واحد راح تسرب السوق السوداء يعني. عم احكي مو مواطن عادي، لانه يعني ايش تعمل بتعرف مين مواطن عادي.
1: تمام.
0: انا بدي اخرب هذا حكمه حكم اي واحد عم يعمل عمليه شنعاء، جريمه كبيره كتير.
1: تمام. هلا مشان انا يعني غطي ان شاء الله كل الاسئله اللي وضعتها زميلتنا غزل، يعني تعبانه على الحلقه وحاطت لي اسئله ومحاور. دكتور زياد اسمح لي اسالك ايضا، يمكن هو سؤال بيحمل بمضمونه يمكن نفس يعني مكرر نوعا ما كمضمون، ولكن ممكن انت تضيف عليه اي معلومه حابب من رؤيتك الاقتصادية الضيفة. في بداية العملية قيل بأنه 90 يوم ستكون كافية للاستبدال، لكن اليوم تجاوزنا هذه المدة بكثير. إذا أردنا أن نتكلم عن الخلل، ولماذا لا تزال العملة القديمة تهيمن على التعاملات اليومية بشكل كبير؟ أنا بعرف أنه يمكن كررت السؤال أكثر من مرة، ولكن في شيء حابب تضيفه فيما يخص هذا الموضوع بالتحديد؟
0: هلا في ناحية أنا ما يفهم حكي إنه عم دافع بهيك مدافعة عمياء. البنك المركزي ما حق يعطي مهمة قصيرة، وهو عرفان بتصور هيك باعتقادي إنه العملية بدها سنة على الأقل.
1: تمام نفس الإجابة. نعم.
0: بس يعني بضيفه أنا إنه أنا عشت سيدتي بعدة دول، عشت مثلا بفرنسا. الشخص اللي يعني بدون ما أحكي تفاصيل، في الختايرة الكبار بالعمر الفرنك الفرنسي تغير بالخمسينات، يعني من 50 سنة بتم بس له مثلا بدي يدفع مبلغ بالفرنك الفرنسي، العملة الوطنية كانت فرنسية عم احكي بالتسعينات او بالثمانينات وقت كنت عم بدرس. كان قلت لي صاحب البيت او البقال او الختايرة يعني قديش اللي بيطلعوا بالفرنك القديم، ضف له صفرين مشان يعرف علي. مثل هلا بروح بضرات في انا الدكتور جامعة والاقتصادي بطلع على الصراف وحياة رب ما عم امزح، الحدي مكتوب 130 هذول 13 مليون مليون و300 300 يعني دكتور ما عم بعرف ترى يعني انا اللي ما فما بالك بالعالم اللي
1: العاديه.
0: طيب النقطه الثانيه بدي اقولها انه وقت اللي صار تحول من اليورو من الفرنك او المارك الالماني او لليورو كمان العالم عاني. هلا نحن عم نعاني من هالقصه. سؤال حضرتك جوهري مو انه عباره عن تفصيل للقصه، جوهري ليش؟ لانه انت عم تقلي منظومه متكامله من العملة القديمة للعملة الجديدة. يعني على الأقل الآلة الحاسة تعيدها بتجمع عملة أو بالفتي على المول تجمعي عملة، بس تكوني دقيقة لحتى ما تنظمي حق العالم. يعني أنا مبارح كنت بإحدى المحلات يعني استغربت إنه كيف صاحب المول أو صاحب المنشأة اللي زرت كنت عم بشتري منه أغراض بازل جهد حاطط سعر قديم وسعر جديد، يعني اتيكيت أو السعر هذا كله مرهق. هلا ليش ما في عملة جديدة بشكل دائم؟ لأنه لها علاقة من ناحية تقنية خلينا نقول، بس ناحية إنه إمداد السوق السورية من العملة المطبوعة من روسيا.
1: هلا
0: هي من روسيا بس أنا عم بقول لك.
1: تمام.
0: يعني إيش أنا عملي هلا بكل صراحة بقول لك يا أعطي مثال مشان يعني أنا مصداقية كلياتنا. أنا بروح لعندك بقول لك بدي مثلا أقبض مبلغ مالي، ممكن تقبضيني يا هون جزء بالسوري جديد وممكن بالقديم، يعني من يومين بدي أصرف $100 لإلي يعني حاجة خاصة. عادي يعطيني اياهم بالقديم كذا ما بدي. لأنه كان في ضغط على الدولار وصل 14.500 هو بياخذ الدولار. كل ما رحنا عند حدا ثاني قال لي تعال بعطيك جديد، قام اعطاني مليون ليرة جديدة، قال لي خذ لك كم شوي قطع قديمة. فمن الناحية العملية التقنية الفنية الإجرائية لسه الليرة السورية ماستر جديدة ما استبدلت بكل المحلات
1: بشكل كامل.
0: ايه التوضيح لازم يعرفوه كل العالم. البنك المركزي قالوا إذا معي أنا ليرة سوري صحيح أنت ما عاد تاخديها مني، بس البنك المركزي لخمس سنوات بيقدر يبدل لي إياها. يعني بروح على البنك بقول له أنا معي عملة قديمة كيت كيت كيت كيت والله بعد سنة بعد ما انتهى المهلة بيبدل لي إياها، بس ما عاد أقدر أتداولها بعد ما انتهى المهلة بالأسواق المحلية. يعني
1: أيوة.
0: ما بقول له أنا معي عملة قديمة خور خدها بعد شهر ونص، هذا في حال ما مددوا وما بدي أفشي سر. يعني خلي يقول انه الشهر الجاي اخر شهر جاي اخر مده، بس هي مو اخر مده.
1: تمام.
0: في شهر اضافي بتصور.
1: تمام.
0: يعني انت مسافره ومتاكل البيت، يعني ما عندك قرايبين بسوريا، ما في بيت وعندك مليون ليره، مو مبلغ صغير، هذا حق لك. ما بصير انا اقول لك والله ثلاث شهور لحق ما لحق فبيخسر. انا بحترم كل المواطنين، واحد لاسباب خاص ما بدي فوت باسبابه ليش ما اجى على سوريا صار له سنه مسافر، انا عم اعطي مثالها. يعني فما بالك في ناس بالعمر اللي في مشاكل عائليه ما بدي اقول لفلان وانا اختيار عمري 90 سنه ناطرة أمي لحتى يجي يبدل لي، ما بدي أقول لفلان الثاني يعرف أنا شو معي، حاطهم تحت البلاطة.

0: تفاصيل يعني كلياتنا عم نعيشها بتطور بطريقة أخرى.
1: طيب بس اللي معه هيك كمية كبيرة من العملة السورية القديمة شو يتصرف؟ شو نصيحتك له؟
0: يبدلها فورا يبدلها
1: لشو؟
0: للعملة الجديدة. هلا اللي إذا بدي أنصح نصيحة بجوز ما يحبوني جماعة مصر المركزي، اللي ما له مضطر يصرف، إذا معه درع لا يصرف، وإذا معه ذهب لا يبيع.
1: آه تمام.
0: هو كالمستقبل ما لا وما بحق لي ولا أقول عادة للطلابي يعني شلون بدي أقول لك إياها؟ يعني عندنا أوضاع.
1: لا هي نصيحة دائما العالم يعني دائما.
0: حابب كمواطنة عادية، هلا الأوضاعنا رح تتغير بشكل جوهري اقتصاديا بين يوم ويوم والتاني.
1: أكيد لا.
0: إن شاء الله كلياتنا بنتمنى، يعني ما في حدا ما بيتمنى خير لبلده.
1: ولكن واقعيا لا.
0: واقعيا بدأ لسه ما انرفعت. قاعدين حكى عن رفع العقوبات.
1: كثير. لو
0: بيقعد حوالي هلا في عم بيقول لي رح ياخذ 600 دولار على 2000 دولار عمولة. قال ما رحت على مصرف خاصة مو عام. مصرف خاص. قلت له بدي يجيني حوالي من شذا ابراهيم من فنلندا. يعني عفوا يعني عم اعطي مثال هيك. بس حقيقي. قلت لي مين شو العملة باليورو بالدولار؟ مين المصرف بده يبعث لك اياه هون؟ سميت له اسم المصرف. قال اعطينا اسمه للزلمه اللي بيبعث لك والحسابات المصريه تبعيته. بالعاده انا اللي بعطي الحسابات للشخص اللي بحول لي، مو بقول لهم انت اللي بدك تحول لي كيف بدك تحول لي اياه، بركي وراه على مصرف ثاني وثالث ورابع، ما بعرف ما بيحل يتدخل، شركه اجنبيه بتحول لي مصاري، كمان قناه قطريه تلفزيوني بتحول لي مبلغ، ال 100 دولار بيقبضها 9 دولارات بالاخير يا مخلوقه.
1: طيب دكتور زياد، خلينا ننتقل لدور المصارف وشركات الصرافة. برأيك كاقتصادي ومختص وأكاديمي أيضا، كيف كان أداءه خلال الفترة الماضية؟
0: ما بحكي كاقتصاد، بحكي كمواطن أو كصناعي أو كتجاري.
1: تمام.
0: ما له علاقة بالقصة كلها، والمصرف المركزي ما له علاقة بالقصة. ليش عم أقول لك أنا ما بدي يكون انتقادي، بس بالمنطق العام تمشي من سبب بحرات اللي ما بيعرفها بالشام، عندنا سبب بحرات تحت المحافظة الشارع الرئيسي، بتلاقي مكاتب الصرافة والحوالات النقدية والمالية كلها مرخصة أغلبها أكثر من المصارف الحكومية، بتلاقي عجقة إن شاء الله يكون المكتب حوالات دخلات فرعية، بتلاقي عجقة عنده توزع المصارف العامة والخاصة، ما يعني الساعة 2 السلام عليكم وخلصة القصة، مصروف المصارف العامة والخاصة تكون عم تعيش عج. ليش تكون عم تعجعج؟ من عمليات الأقراض توقف الأقراض من 2012. طيب أنا عم بدل العملة، هي فرصة تاريخية وناسبة لإلي بهذا الأمر. سياسة مالية ونقدية ومصرفية، أرجع شغل مجلس النقد والتسليف اللي هو مسؤول عن سياسة الحكومة الاقتصادية بمعنى آخر، وين أنا بدي أروح بالعملة إن كانت سورية ما بالدولار. اليوم إذا عادت تحطي ماذا ما يجوز تغربي تحطي مبلغ مالي وبفائدة بالدولار وديعة بالمصارف الخاصة مثلا بيعطوك 4%، وروحي طلعي قرض بيطلبوا منك 20.21%. طيب ليش انا بدي ادفع تكاليف عالية؟ نفس الشيء بدي افتح حساب بالقافلة الأجنبية بإحدى المصارف، إذا قلت لك والله رح تستغربي. قالت لي رح تحط 2500 دولار رهنية، وديعة أنا بسميها رهنية مو وديعة، وكتب لي ليرة لأفتح حساب، وكل ما بدي طلع 100 دولار بياخذ 9 دولارات، وكل شهر بياخذ 50,000 ليرة إدارة حساب. قلت له والله مو بقى غير انه افتح حساب وقعد مولكم المصرف عشان تحققوا ارباح.
1: تمام.
0: مو كل عم تحقق ارباح.
1: طيب شو السبب برايك؟ شو السبب لكل هي الصعوبات وهي؟
0: انت عمل سياسه اقراض وسياسه ماليه وسياسه مصرفيه متكامله، ما في قال لي وقلت له ونحن حبابين ويا شباب بكره الليره احسن ومع الحكي العاطفي ما بيودي لبعيد، بدي اعطي اشارات واضحه انا كصانع قرار، يعني مو انا زياد عم بحكي هلا مسؤول سياسه ماليه ومصرفيه بيعطي اشارات واضحه. هلا اللي بيزعل يزعل، بس انا عم بحكي بالمنطق. اليوم احنا باخر باخر بنص سنه 2026، المفروض تكون طالعه، ما بصير استنى سنه جايه طلع موازنه 2026، هلا المفروض يكون طالع موازنه 2027. موازنه يعني شو بدي انفق؟ شو بدي يجيني ايرادات؟ هلا طبعا هي موازنه ما أنا ميزانيه بمعنى اخر، تقديرات
1: تقريبيه
0: بتوقع انه يجيني عوائد كذا، مشان اعطي اشارات واضحة للسوق ليعرف يتصرف.
1: تمام. أكيد رح نتابع حديثنا مع حضرتك ببرنامجنا نبض السوق الدكتور زياد أيوب عرباش، ولكن حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. نرتقي وإياكم إلى هذه اللحظات الإيمانية المباركة، حيث يرفع أذان المغرب بصوته الندي الشيخ حسن أديب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تحية لكم من جديد متابعينا الكرام عبر هواء إذاعة دمشق، وتحية أيضا جديدة لضيفي العزيز عبر الهاتف الدكتور زياد أيوب عربش، أكاديمي ومستشار اقتصادي. أسعد الله مساءك من جديد دكتور.
2: مرة ثانية.
1: نكمل الحديث دكتور لحتى هيك نستغل الوقت بكل دقائقه. سؤالي لحضرتك، خلال الفترة الماضية الليرة السورية عانت من تقلبات ملحوظة أمام الدولار، ما أثار حالة من القلق في الأسواق. هل لعملية التمديد أي تأثير مباشر أو غير مباشر على سعر الصرف؟
2: تماما، هي علاقة أنه أنا بدي اطرح كمية نقدية او كتلة نقدية بالليرة السورية بالاسواق تلبي حاجات المواطنين، كان لطلب السلع والخدمات بيعا او شراء، فبالتالي عدم توفر السيولة الكاملة بشكل كامل بكافة المحافظات، لانه بس ما نشوف بس دمشق على الحلم، نشوف بقية المحافظات ايضا والقرى والمدن والارياف، كثير محلات صار فيها دولار السورية وهي عملية سلبية، فبالتالي كان له دور انه انا ما قدرت واكب هالسياسة الإجرائية التقنية مرة أخرى بتبديل العملة بسياسات مالية ومصرفية ونقدية متطورة. هلأ الإصلاح القطاع المالي والمصرفي هذا أولوية قصوى حاجة، يعني صار آخر وقت حقه يعني سنة ونص.
1: تمام.
2: المفروض أنه ليش عم يحكي إصلاح مالي؟ وسيدتي عم يحكي حكي

0: قال لي اذا غلطان لما لا هنفوت على مصرف بدي اسحب 100,000 ليره سوري. يقول لك انه ليش بحط وقت وعمليات اجرائيه واداريه لحتى اعمل هالعمليه السحب؟ بروح بنص ساعه على احسن الاحوال.
1: تمام.
0: ليش بتوقعني حوراء وتقول لي روحوا وابصموا
1: انه تسهيل العمليه، تسهيل حضرتك عم تطالب. طيب دكتور زياد، هل يمكن ان يساهم استكمال عمليه الاستبدال حقيقه في استقرار، في تعزيز الاستقرار النقدي، ام ان حركه سعر الصرف ترتبط بعوامل اوسع من ذلك؟
0: تماما. هلا هي عمليه استبدال، انت عم بتسالي هي فعلا المرحله ليش حساس الوضع، وانا ما عم بلوم حدا لان هي عمليه صعبه، لان احنا مو بس يعني بلد بمرحله انتقاليه 50 سنه تراكمات، يعني اذا فوتي صف بسمي لك اسماء اذا بدك حكومي طلع لسه في عالم هيك عم تشتغل ورقيات وزهر ورق حمراء ورق خضراء عالميا اليوم. يعني الانظمه بالقطاع الخاص، كنا باجتماع الجمعه الماضيه عم بيقول لي مدير احدى المصارف الخاصه، قال لي اذا قلت لك الانظمه تبعوتها رح تتفاجئ. قلت له لا بعرفها انا، كيف عم استخدم النظام الاردن 30 سنه تركه او عالميا انتهى هذا نظام التبادل المرتبات المالية؟ المفروض اليوم حضرتك تفوتي مثل ما أنا المرة الماضية ومشكورين إجاني مبلغ مالي من عندكم، فاستغربت سألت هذا دغري عرفت أنه من عندكم، رحت بعملية إلكترونية أبطل ورحت دفعت فيه فواتير معينة. فاليوم المفروض العمليات المصرفية إقراضا وتسديدا وكل العمليات، مو مفروض أنا فيزيائيا أروح على المصرف تعملي مصارف شاملة، ما بدك تستغني عن الورق العملي، أنا عم بحول لك مبلغ مالي عم تحولي لي إياه، ما عاد في داعي انزل على المصرف المركزي المصارف خاصة قبض كاش. هلا احنا بلشنا في هالثقافة بس هاي 50 سنة تراكمات.
1: تماما. دكتور زياد، هل تمتلك الجهات الرقابية الأدوات الكافية لمتابعة التحركات المالية الكبيرة المرتبطة بعملية الاستبدال؟
0: 100% خاصة الجهاز المركزي الرقابي المالية اللي هو ساعات دوره وقلقه بشكل كبير كثير، مو لاني بعرفه بس يعني عم بعرف عم شوف عم يشتغل، شوف احنا كمواطنين ما نعرف، بس هو الجهاز هو اهم جهاز بالبلد لانه هو المسؤول اللي يراقب بالمعنى ويراقب انه يوقع بالغلط ويلقطه يش يدقق، خلينا نقول استخدم تعبير دبلوماسي، 5500 جهه عامه وخاصه ايضا بتعمل بعمليه الاموال، انفاق اموال واستيراده وتصديره وبيع بالداخل، يعني مؤسسه حكوميه عندها ميزانيه. هي تجي الجهاز الرقابي تقول له انت اخذت كتله نقديه لتعمل كذا، رواتب انفاق محروقات الى الى الى انفاق استثمار، شو عملت فيه هون؟ اذا في عمليات مانا اجرائيه، مانا مسالكه السلوك الاجرائي بالتعاقد بالانفاق الى الى الى الى تعاقب. هلا عم تمارس الزوره بشكل كبير كثير، لانه كان بالقبل يعني من سنتين ثلاثه حجم الفساد لا يوصف، ورقابه تفتيش نفس الشيء، فعندنا 7 اجهزه تعنى بالرقابه الماليه بما فيه مكافحه غسيل الاموال، وهي بجوز المواطنين يفكروا شغله بسيطه. انا سوري او اجنبي اجي على سوريا معي مصاري بالسوري او بالدولار، حطهم في القنوات المصرفيه يكون ان هن عباره عن بيع منتجات مرتبكه.
1: تمام.
0: هي بدها رقابه. هلا
1: اكيد
0: هي شو دخلني فيها انا؟ بس انها كدوله طالعه جديد العرب والعالميا حبوا انه سوريا، انا كسوري صرت افتل رحت على بيروت الجمعه الماضيه حسيت بكرامتي انه ما عاد يقولوا لي انت والله شو حامل بالشنطة جايب معك شي مخدرات لما اللي كانوا على السعودية، لو عم بالغ من الحكي
1: تمام. تمام. هلا بدي اختم مع حضرتك بسؤال، يعني حضرتك دكتور بس الهاتف شوي كأنه صار بعيد او في صوت هيك صدى، اذا بتخليه السماعة. الختام رح يكون مع حضرتك بسؤال عن أبرز التحديات التي تواجه العملة السورية حاليا وكيف يمكن تجاوزها وطمأنة الشارع بشأن عملته، خاصة وأن الفترة الأخيرة كان أداء العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى سيء وشهدنا ارتفاعات أقلقت الشارع. رح يكون كل الختام مع حضرتك، بدي منك هيك رسائل توجهها لكل حدا عم يحضرك بدقيقتين.
0: رسالتي إيجابية ما أنا سلبية، العملة أدت دورة بصراحة، يعني اليوم صرتي تقدر اليوم برزمة صغيرة فئة 50 ليرة سوريا هي تعتبر 50,000 ليرة تعملي عمل صفقات مالية ما عاد في داعي وزن لك شوال على الميزان. هلا التحدي الأكبر جواب على سؤال حضرتك بشكل مباشر هي الدولارات. الدولار شلون؟ إنه طالما عم بتبيع صار العملة يعني عم تخر السنت ليرة السوري صرنا عم نحكي 14.5 كنا ب 12,000 من شهرين، معناتها العالم بتلجا للدولار كله بيقرشوا على الدولار، والدولار هي عمليه خطه للصرف السوري، وهذا المفروض حكومه وقطاع خاص

0: خصوم ومواطنين نشتغل عليه. ما بصير سعر النفط على الدولار، صحيح مستورد بالدولار، بس انا عندي عمله وطنيه بتعرف فيها اقتصادي وكفايه اقتصادي من خلال عمله وطنيه. يعني اليوم لاعطيك مثال بسيط وانهي مداخلتي، ما بصير اليوم كيلو موز البنانة يكون حقه 12000 او 14000 مستورد وعم اعطيك ارقام حقيقيه، وكيلو البرتقال او التفاح او الانجاص الانتاج السوري حقه 25000، معناتها دولاري انا اكثر من 15-20000 ليره الدولار الحقيقي الفعلي عم يصادر العالم. انا اخذ 30 دولار لحتى راح حارب هالدولارات، لازم ارجع انفض نفط كامل، السياسه الاقتصاديه متكامله، السياسه الاقتصاديه تصدير، يعني كل العلاقه
1: بتاعت تماما تماما.
0: يعني ما استورتي 4 مليارات سيارات، وقلت عنكم على الراديو من سنه وقلت على التلفزيونات.
1: شكرا شكرا شكرا لحضرتك دكتور زياد. طبعا الى هنا نصل لختام حلقه اليوم من برنامج نبض السوق، حيث تابعنا طبعا كما دائما ابرز المستجدات الاقتصاديه وحركه الاسواق، ودائما نحاول ان نسلط الضوء على القضايا التي تمس حياه المواطنين وتؤثر في واقعهم المعيشي. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور زياد ايوب عربش، اكاديمي ومستشار اقتصادي، على ما قدمه من معلومات وإضاءات قيمة، والشكر لكل من تابعنا على حسن المتابعة. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ملفات اقتصادية جديدة وقراءات أعمق لنبض الأسواق وتطوراتها. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: الإعداد غزل إبراهيم، التقديم صابرين الورار، والإخراج لجنينة خضر. دمتم بخير ورزق وفير إن شاء الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء في ختام رحلة الهجرة الشاقة، كان أول ما بدأ به هو بناء المسجد. لم يكن البناء حجارة وجدرانا فقط، كان إعلانا عن ولادة مجتمع جديد يجتمع على العبادة والعلم والتعاون. ومن ذلك المشهد نتعلم أن الأمم تبدأ من بناء الإنسان، وأن الحضارة تقوم على القيم والأخلاق قبل أي شيء آخر.

ومع بداية العام الهجري الجديد، نستذكر أن الهجرة كانت رحلة أمل وعمل، وأن النجاح الذي تحقق لم يكن صدفة، بل ثمرة صبر طويل وجهد متواصل. إنها مناسبة تدعونا إلى أن

نبدأ عامنا الجديد بروح إيجابية، وأن نجدد طموحاتنا وأهدافنا، وأن نؤمن بأن كل خطوة صادقة نحو الخير تترك أثرا طيبا في حياتنا وحياة الآخرين. كل عام وأنتم بخير.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفا تيرا إنرجي تطوير قطاع الغاز في سوريا. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن توقيع الاتفاقية بين الشركة السورية للبترول وشركتي كونوكو فيليبس ونوفا تيرا يعزز منظومة الطاقة ويدعم تزويد محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية بالغاز. مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي يبحث مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية ذات الأولوية. محافظة حلب تطلق المرحلة الأولى من مشروع تطوير المحلق الغربي بتسليم واقع العمل للشركات المستثمرة. هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تطوير خدمات العلاج الإشعاعي للأورام في مشفى البيروني الجامعي بدمشق. وفي الخبر الأخير، الدفاع المدني يعلن وفاة 4 أشخاص وإنقاذ رجل إثر 5 حالات غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
1: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم مجد حيدر. الإخراج حكمة الشيخ بكري. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف. ملامح مرحلة جديدة ترسم في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عنوانها الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص ومن سنوات الاستنزاف إلى هندسة المستقبل، وإلى الجغرافيا التي تفرض نفسها لاعبا رئيسيا في معادلات المنطقة. يعود مشروع البحار الأربعة إلى الواجهة باعتباره رؤية لإعادة وصل سوريا بمحيطها وإنهاء سنوات العزلة وصياغة توازنات جديدة تجعل من طرق التجارة والطاقة جسورا للتعاون. في واشنطن ما زال الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة يثير نقاشا واسعا في الصحافة الأمريكية، فبين من اعتبره هدنة مؤقتة تؤجل الانفجار ولا تمنع وقوعه، وبين من رأى أن إدارة الرئيس ترامب مضت نحو تسوية مريحة خففت التوتر لكنها لم تحقق كامل الأهداف المعلنة. ليبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان الاتفاق بداية مسار جديد أم

مجرد استراحة في وقت يبحث فيه العالم عن استقرار يخفف من تقلبات السنوات الماضية. امتدت تداعيات الاتفاق لتطال الاقتصاد، حيث تترقب الأسواق أثره على أسعار النفط وتدفقات الطاقة والاستثمارات. ونختم من إسرائيل وشبح الاتفاق الذي يسيطر عليها مع تزايد النقاشات حول ما يحمله من فرص ومخاطر، بين سيناريو متفائل يرى في التهدئة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية، وآخر متشائم يخشى أن يمنح إيران وقتا إضافيا لتعزيز أوراقها. نبدأ جولتنا بقراءة لخطاب السيد الرئيس أحمد الشرع، ترى من خلاله صحيفة الوطن السورية تأكيداً على أن العدالة الانتقالية ليست فعلاً آنياً أو رد فعل شعبياً مباشراً، بل عملية مؤسسية طويلة تتطلب معايير واضحة ومرجعية قانونية متماسكة، حيث يعكس هذا التوجه إدراكاً لمخاطر التحول من العدالة إلى الثأر، وهو إشكال رافق تجارب دول عديدة بعد النزاعات، حيث أدى غياب الأطر المؤسسية إلى إعادة إنتاج العنف بدل احتوائه. كلام الرئيس الشرع يعكس محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال التأكيد على أن بعض القرارات لا تخضع بالكامل لضغط الرأي العام، بل لاعتبارات قانونية ومؤسساتية. وهذا الطرح يفتح نقاشاً حول حدود الاستجابة السياسية للمطالب الشعبية مقابل ضرورة الحفاظ على تماسك المسار الانتقالي وعدم تسييله في ردود فعل آنية. وخلاصة المقال وفقاً لما سبق، يمكن القول إن الرؤية المطروحة في خطاب الرئيس الشرع تسعى إلى بناء توازن دقيق بين المحاسبة والاستقرار وبين العدالة وعدم انهيار المؤسسات الوليدة، وهو توازن يبقى اختباراً عملياً أكثر منه إعلاناً نظرياً، ويتوقف نجاحه على قدرة الدولة على تحويل هذه المبادئ إلى إجراءات شفافة وقابلة للتطبيق. نبقى في الصحف المحلية ونطالع من صحيفة الثورة مقالاً يركز على مساعي سوريا لطرح نفسها مركز ربط إقليمياً دولياً آمن يستطيع تجاوز ديكتاتورية الجغرافيا باتجاه مشروعات اقتصادية ضخمة وعابرة للحدود. ويضيف المقال أن سوريا نجحت حتى الآن في تجاوز أخطر التحديات من ناحية الجوار القريب والجوار الأبعد، وكان التركيز على هدف كسر العزلة أولاً وإعادة ترسيم على علاقات دولية جديدة تكون داعماً ومشاركاً في حلحلة أزمات الداخل، خصوصاً على مستوى النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار. مؤخراً حظيت سوريا بدعم أمريكي تشريعي وازن على مستوى مشروع البحار الأربعة الذي أعاد الرئيس أحمد الشرع طرحه بصورة رسمية خلال قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، مؤكداً موقع سوريا كشريان آمن وجسر بديل يربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا. وأنهت الصحيفة مقالها بالحديث عن الفعالية التي تخللها نقاش حول فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية، والتي شهدت موقفاً تشريعياً أمريكياً بارزاً يعكس اهتمام الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالمشروع الذي يستند إلى رؤية جديدة تقوم على ربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود عبر شبكة متكاملة من مشاريع الطاقة والنقل، تجعل من سوريا والعراق وتركيا جسراً استراتيجياً يربط موارد الطاقة بالأسواق الأوروبية. مستمرون وإياكم في جولتنا على أبرز ما عنونته الصحف العربية والعالمية، لنتوقف مع تعليقات الصحف الأمريكية على الاتفاق بين إيران وواشنطن. البداية من نيويورك تايمز ومقال كشفت فيه أن الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب مع إيران لا يمثل تسوية نهائية للصراع بقدر ما يشكل هدنة مؤقتة تتيح الوقت لمعالجة ملفات شائكة لا تزال دون حل، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني
والعقوبات الأمريكية ومستقبل التوترات الإقليمية. وبحسب الصحيفة الأمريكية، سعى ترامب إلى تقديم الاتفاق بوصفه إنجازاً استراتيجياً يعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة، مؤكداً أن التفاهم

سيضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً بشكل دائم ودون رسوم عبور، لكن الصحيفة تشير إلى أن هذا الوصف يبدو مبالغاً فيه، لأن مذكرة التفاهم المعلنة تنص فقط على تعليق القيود لمدة 60 يوماً وإطلاق حوار إقليمي حول مستقبل المضيق، علماً بأن إيران لم تكن تفرض رسوماً على الملاحة قبل اندلاع الحرب أصلاً، مما يعني أن الاتفاق يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة أكثر من كونه يحقق ترتيبات جديدة دائمة. ننتقل إلى صحيفة فاينانشال تايمز التي كشفت في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في النهاية التوصل إلى هدنة مريحة له مع إيران، فيما يرى مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق لن يعيد فتح المضيق فحسب، بل يمثل طريقاً لتفكيك البرنامج النووي الإيراني نهائياً، وهو أحد مطالب ترامب القديمة. وتضيف فاينانشال تايمز أن أحد ثوابت ترامب في تصريحاته هو عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية، وأن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك الإفراج عن أصولها المجمدة سيكون تدريجياً ويعتمد على التقدم المحرز في المفاوضات النووية التي ستبدأ فور توقيع الاتفاق، لكن الولايات المتحدة ستمنح إيران استثناءً يسمح لها ببيع النفط طوال فترة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات. ومن السياسة إلى الاقتصاد، كتبت منصة الحل نت عن انعكاس الاتفاق الإيراني الأمريكي على الاقتصاد العالمي، ورأت أن الأمل عاد مجدداً للاقتصاد العالمي عقب إعلان التوصل إلى اتفاق سلام أولي، وكان الانعكاس الأول في سوق النفط حيث هبط خام برنت بنحو 5% إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها تقريباً. هذا الهبوط لم يكن مجرد رد فعل نفسي، بل تسعيراً مباشراً لاحتمال عودة تدفقات الخام والغاز عبر المضيق الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، إضافة إلى نحو 5 تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما أن الحركة لم تقتصر على أسواق الأسهم والطاقة، فقد تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو 10 أيام أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما دفعت التهدئة الجيوسياسية المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الدفاعية. أما في إسرائيل فيكثر الحديث عن الاتفاق، وترى صحيفة القدس العربي أن الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران ووقف إطلاق النار الذي يتبلور في لبنان نتيجة له قد يضعان إسرائيل أمام واقع جديد، وربما يشيران إلى بداية مرحلة جديدة ستضطر فيها إسرائيل إلى اتخاذ قرارات استراتيجية في ظل قيود كبيرة على حرية تحركها، بينما يتمركز جنود الجيش الإسرائيلي في عمق لبنان. وتطرح الصحيفة سيناريو متفائل ترى فيه أن إسرائيل لا تنسحب من جنوب لبنان وتحتفظ بحرية تحركاتها الكاملة، وفي الوقت نفسه تتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان يتم بموجبها إخراج حزب الله من جنوب البلاد وإضعاف النفوذ الإيراني في لبنان ونشر الجيش اللبناني في المنطقة. وسيكون أي انسحاب إسرائيلي تدريجيا ومشروطا بنزع السلاح الكامل من جنوب لبنان. أما السيناريو المتشائم المطروح بحسب الصحيفة يكون بإعلان وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل سريعاً من الأراضي التي احتلتها، وتنقل المسؤولية نظرياً إلى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ثم يعود الواقع تدريجياً إلى مساره السابق. إيران تعيد ضخ الموارد وحزب الله يستعيد قوته. وتختم الصحيفة بالقول: لقد أتاحت الحملة العسكرية فرصة نادرة، فبعد أكثر من 2.5 عامين من القتال نجح الجيش الإسرائيلي في إلحاق ضرر كبير بقدرات حزب الله ودفعه بعيداً عن الحدود وتقويض مكانته في لبنان. انتهت حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، شكراً.

لكم على طيب المتابعة. موعدنا يتجدد يوم غد بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء. بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم مجد حيدر. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء في ختام رحلة الهجرة الشاقة، كان أول ما بدأ به هو بناء المسجد. لم يكن البناء حجارة وجدرانا فقط، كان إعلانا عن ولادة مجتمع جديد يجتمع على العبادة والعلم والتعاون. ومن ذلك المشهد نتعلم أن الأمم تبدأ من بناء الإنسان، وأن الحضارة تقوم على القيم والأخلاق قبل أي شيء آخر.

ومع بداية العام الهجري الجديد، نستذكر أن الهجرة كانت رحلة أمل وعمل، وأن النجاح الذي تحقق لم يكن صدفة، بل ثمرة صبر طويل وجهد متواصل. إنها مناسبة تدعونا إلى أن نبدأ عامنا الجديد بروح إيجابية، وأن نجدد طموحاتنا وأهدافنا، وأن نؤمن بأن كل خطوة صادقة نحو الخير تترك أثرا طيبا في حياتنا وحياة الآخرين. كل عام وأنتم بخير.

في غار ثور، وبينما كان المطاردون يقتربون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه

وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فجاء الجواب مطمئنا: لا تحزن، إن الله معنا.

كلمات قليلة لكنها بقيت عبر القرون درساً في الثقة بالله والصبر والثبات. وفي مطلع العام الهجري الجديد نستلهم من هذا الموقف الأمل والتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا، وأن الغد يحمل دائماً فرصاً جديدة لمن يعمل ويجتهد. كل عام وأنتم بخير.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في هذه التغطية الخاصة والتي نفردها لمناقشة التحركات الشعبية الأخيرة والمرتبطة بمطالبات بتسريع العدالة الانتقالية. إذن بعد موجة من التوترات انطلقت شرارتها من إدلب لتتسع رقعتها وتجد حاضنة لها في محافظات حلب ودير الزور وحماة وحمص. عاد الهدوء التدريجي إلى الشوارع بعد جهود من الحكومة أكدت خلالها أن المطالب الشعبية مطالب محقة لكن ضمن إطار القانون. نفتح اليوم ملفا لطالما كان العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، ألا وهو العدالة الانتقالية. فما شهدناه في الأيام الماضية لم يكن مجرد أحداث عابرة، بل كان تعبيرا صريحا عن احتقان شعبي متجذر وصوتا يطالب في المحاسبة وجبر الضرر، وجد أصداه لدى الحكومة السورية التي تبنت تلك المطالب عن طريق جلسات مجتمعية في بعض المحافظات التي شهدت حركا. نبدأ محور تغطيتنا بعد أن نستمع لهذا التقرير.
1: بعد موجة التوترات التي اجتاحت مدنا وقرى عدة في محافظات مختلفة، لم تدخر الحكومة جهدا لاحتواء الموقف. فعقب تشكيل لجنة للاستجابة للمطالب، تم انتهاء الاعتصام وفك الخيمة من قبل ممثلي الاعتصام في دير الزور. كما عاد الهدوء إلى مدينة تدمر عقب تدخل قوى الأمن لاحتواء المواجهات التي شهدتها بالأمس إثر تعرض مظاهرة لاعتداءات استفزازية، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، داعين الأهالي للتحلي بالوعي والمسؤولية وعدم جر المدينة للفوضى. في سياق المتابعة الميدانية، فقد عقدت قيادة الأمن الداخلي في حلب اجتماعاً مفتوحاً مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية للحديث حول جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية، مؤكدين عمل وزارة الداخلية على توفير الظروف والإمكانات للإسراع في ملف العدالة الانتقالية. وفي درعا التقى وفد من المحافظة عدداً من أهالي مدينة الشيخ مسكين للاستماع إلى مطالبهم، متعهدين بمتابعتها عبر الجهات القانونية المختصة. وفي السياق ذاته، أوضح النائب العام للجمهورية حسان تربة بالأمس أن مسار العدالة الانتقالية في البلاد يشكل منظومة متكاملة قانونية وحقوقية وسياسية تسير بشكل طبيعي وفقاً

0: لقانون البلاد.
1: نعمل على ملاحقة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري وتقديمه للعدالة.
0: النائب العام ناشد الأهالي للحفاظ على ضبط النفس واللجوء إلى المؤسسات القضائية بدلاً من الانتقام أو الثأر، مؤكداً أن مسألة الانتقام لا تبني دولة، مقدراً عاطفتهم وصبرهم لسنوات طويلة تحت ظلم النظام البائد، ومضيفاً إن الوزارة تعمل حالياً على بناء قدرات المؤسسات القضائية وتطوير آليات العدالة الانتقالية عبر الدعم التقني والتدريب، المضي بكل عزم لتحقيق العدالة. هذا ما أكده وزير العدل مظهر الويس، مشيراً إلى أن العدالة مستمرة عبر القانون ومؤسسات الدولة وليست بالفوضى. حرص الدولة على تطبيق مسار العدالة الانتقالية أصيل ومتجذر ضمن رؤيتها، إذ تؤكد في كل محفل وعلى لسان كل مسؤول أن استدامة هذا المسار ترتبط بشكل رئيسي بسيادة القانون التي تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة وحفظ دماء الشهداء وحقوق الأبرياء.

0: إذن بالعودة إلى محور نقاشنا، فقد شهدت كل من مدينتي حلب وحمص جلسات نقاش عامة ومكثفة تم خلالها البحث عن إجابات حقيقية لتساؤلات المواطنين المشروعة، ومحاولة تجسير الفجوة بين غضب الشارع وتطلعاته نحو مسار عادل يؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وشفافية. فما هي مخرجات هذه الجلسات؟ وكيف يمكن للعدالة الانتقالية أن تكون البلسم الحقيقي لجراح الناس والمفتاح لاستعادة الثقة؟ للحديث أكثر عن موضوع الجلستين ننتقل مباشرة إلى مراسلينا في الميدان من حمص، أنس أبو عدنان. مساء الخير أنس.
1: أهلاً وسهلاً يا هلا.
0: ومن حلب عبد الحي. عبد الحي مساء الخير. عبد الحي
2: مساء الخير، تحياتي.
0: طبعا أبدأ معك أنس، ما مضمون الجلسة التي تم عقدها وماذا نتج عنها من مطالب ووعود؟
1: نعم، يعني عقب التوترات الأمنية التي شهدتها بالأمس مدينة تدمر من خلال المظاهرات الشعبية لتحقيق العدالة الانتقالية وأيضا محاسبة الأشخاص الذين عليهم جرائم ضد الإنسانية وضد الأسرية بشكل عام، طبعا دخل الأمن الداخلي وبعض الوجهاء وتم احتواء الموقف. من جهة أخرى أصدرت محافظة حمص بيان دعت فيه الأهالي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار إلى أي محاولات لاستغلال المطالب المشروعة وجر المدينة نحو الفوضى. طبعا اليوم عادت مدينة تدمر كما كانت عليه سابقا الاستقرار التام في شوارع هذه المدينة وكأن شيئا لم يكن. طبعا اليوم حصلت جلسة بين في مدينة حمص لعضو الهيئة الانتقالية أحمد سيفو، طبعا تم الحديث عنه على عدة مواضيع من أجل تحقيق مسار العدالة الانتقالية وافتتاح المركز طيب هذه المدينة. نعم. في الأيام المقبلة.
0: طيب أنس، ما هي أكثر المطالب التشغيلية التي يصر الناس على رؤية نتائج ملموسة لها خلال فترة زمنية محددة؟
1: نعم، يعني النتائج أو المطالب التي طلب بها الأهالي خاصة في مدينة تدمر هو محاسبة الأشخاص الذين تورطوا بدماء السوريين والأشخاص الذين كانوا يعني منتسبون للنظام البائد ومحاسبتهم على الإجرام الذي كان يقومون به في سابقا قبل تحرير سوريا.
0: نعم، أنتقل إلى مراسلنا في حلب عبد الحي. الشارع يطالب بالمحاسبة، هل هناك توافق في الجلسات على آلية قانونية طبعا تحمي المحاسبة من الانفلات من العقاب؟
2: نعم، مساء الخير لكم. دعنا نتحدث عن مدينة حلب. يعني بعد ما شهدته مدينة حلب خلال الأيام الماضية من حراك شعبيا واسعا تمثل في مظاهرات طلبت بالإسراع في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال سنوات

0: ثورة
1: نعم
0: السورية، يبدو يعني وهذا ما نلاحظه الآن، يبدو أن حالة الهدوء التي أعقبت هذه التحركات تعكس رغبة مشتركة لدى مختلف الأطراف في إعطاء مساحة للقانون، في إعطاء يعني مساحة للدولة السورية لكي يعني تمضي قدما في هذا الملف، ملف العدالة الانتقالية. هذا يعني هذا الهدوء عقب الاجتماع، يعني هو عقب الاجتماع الذي عقد ليلة أمس في مدينة حلب، وهذا الاجتماع الذي يعني له أهمية كبيرة والذي عقدته قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب مع عدد من يعني بوجود عدد من المسؤولين الحكوميين، مع فعاليات، يعني حضر هذا الاجتماع فعاليات مجتمعية وشعبية لمناقشة ملف العدالة الانتقالية بصورة
1: طيب
0: مباشرة.
1: طيب
0: طبعا
1: نعم
0: حضر نعم،
1: طيب عبد الحي،
0: كان يعني
1: نعم، كيف تتعامل النخب المشاركة مع تحدي ضرورة المحاسبة في ظل واقع سياسي لا يزال يفرض قيودا على المساءلة الفعلية؟
0: نعم، صراحة يعني خلال ما سمعناه من الأهالي، من المسؤولين في الفعاليات المجتمعية، أن يعني هذه الخطوات، هذه الاجتماعات يمكن البناء عليها، شريطة أن تترجم إلى إجراءات عملية ملموسة على يعني على أرض الواقع، أن يعني يرى أن تستمر وأن تستمر مؤسسات الدولة في التواصل مع المواطنين في هذا الملف الحساس تحديدا، أن يشعر المواطنين أن جزء يعني حقوقهم، هم يعني يشاركون في استرداد حقوقهم، يعني أن هذا الملف ليس ملفا عابرا بالنسبة للدولة السورية. هذا ما سمعناه من الأشخاص الموجودين الذين شاركوا في هذه الجلسات. ضعني هنا، أنا عقبت قبل قليل بأن
1: نعم
0: حالة
1: تفضل تفضل
0: الهدوء هي جاءت حالة الهدوء هي جاءت تماما عقب هذا الاجتماع، وهنا نتحدث نحن عن حضور لنائب وزير الداخلية ليلة أمس في مدينة حلب اللواء عبد القادر الطحان، والذي أكد أن الدولة تعمل على تسريع مسار العدالة الانتقالية مع توفير كل الإمكانات اللازمة لدعم هذا الملف. أيضا من جهته أكد قائد الأمن الداخلي في مدينة حلب العقيد محمد عبد الغني أن محاكمة كبار المتهمين بارتكاب الجرائم قد بدأت بالفعل، وأن جميع إجراءات المحاسبة تتم وفق القوانين النافذة ومن خلال وزارة العدل، بما يهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق الضحايا جميعا.
1: نعم
0: يعني بناء على هذا الكلام، اليوم نشهد حالة من الهدوء في مدينة حلب مع بعض، يعني اليوم هنالك عدد من القرى، ودعنا نتحدث عن مدينة الأتارب الذي خرجوا أهالي المدينة في بيان يدعمون الدولة السورية ويؤكدون على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمن إطار القانون.
1: نعم مراسلينا من حمص أنس أبو عدنان ومن حلب عبد الحي عبد الحي، كنتما معنا، شكرا جزيلا لكما. نعم مشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية، وللحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا المستشار القانوني المحامي عبد الرحمن العبد الله. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن.
2: يا أهلا وسهلا، مساء النور، حياكم الله.
1: بداية أستاذ عبد الرحمن، في ظل المطالب الشعبية الملحة بالمحاسبة، هل توفر التشريعات الحالية أدوات قانونية كافية طبعا لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، أم أننا نحتاج إلى تشريع قانون عدالة انتقالية خاص يتجاوز القوانين العادية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب؟
2: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا لا شك بموضوع الملاحقة، يعني التشريعات القائمة تسمح بهذه الملاحقة إلى قدر ما. يعني اليوم قد يكون هناك عوائق في توصيف الجرم، قد يكون هناك عوائق في يعني انطباق المادة القانونية، قد نحتاج إلى يعني في قانون العدالة الانتقالية إلى تعديلات في قانون العقوبات، لكن موضوع الملاحقة أنا أعتقد هو متيسر، ولكن الملف كبير والحجم المهمة

0: كبير جدا. نحن اليوم أمام كم هائل من الجرائم، عشرات الآلاف من الجرائم خلال الثورة وما قبل الثورة مرتكبوها، يعني أيضا بعشرات الآلاف.
1: نعم.
0: نحتاج إلى يعني كم هائل من العمليات والمهمات والمتابعات والملاحقات. اليوم تم إيقاف حوالي 6000 يعني ضابط وعنصر ينتمي إلى جيش النظام البائد وقواه الأمنية. هذا رقم كبير بالنسبة للمدة والمرحلة التي مرت منذ التحرير وحتى الآن، باعتبار أن الأجهزة الأمنية هي أجهزة وليدة، يعني ليست ذات يعني خبرة، وليست نحن يعني نعلم أن كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد قد انحلت، وهي أجهزة كانت يعني مسيسة وطائفية ومناطقية وإلى آخره، وهي يعني لا غير مؤهلة.
1: نعم.
0: لذلك الحجم كبير، حجم المهمة كبير، لكن هناك يصطدم الموضوع أحيانا بعوائق تتعلق ببعض القوانين التي تتعلق بالتقادم على الجرائم. نحن نعلم أن فترة الثورة هي يجب أن تعتبر فترة قوة قاهرة.
1: نعم.
0: لا تسمح بتقادم التقادم على الجرائم أو إسباغ العفو عليها أو انطباق مراسيم العفو للمجرم بشار الفار الذي كان يصدرها كيفما كان. لذلك نحن للأسف في بداية انطلاق العملية القضائية بعد التحرير كان أغلب القضاة هم يعني كانوا يعملون في ظل النظام البائد وكانوا يمشون مع قوانينه، فكانوا يعني تقدم لهم الشكاوي بحق بعض يعني المتجاوزين من الشبيحة والفلول، كانوا يعني يقولون أن هذه الجرائم جرى عليها التقادم. مؤخرا في الشهر الثالث أصدرت وزارة العدل عن طريق محكمة النقض يعني أو مجلس القضاء الأعلى قرارا باعتبار أن الجرائم التي ارتكبت من قبل الفلول والنظام البائد لا تسقط بالتقادم، حتى لو كانت جرائم عادية وكانوا يعني يحاولون التملص منها بعلاقاتهم الأمنية أو نفوذهم لدى النظام البائد. نعم.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، كثير من المطالب في حمص وفي حمص وحلب وإدلب وغيرها من المحافظات السورية طبعا تركز على ضرورة عدم الإفلات من العقاب من منظور قانوني. ما هي المعايير الدولية التي يجب أن تتوفر في أي هيئة تحقيق أو محكمة تنظر في قضايا التوترات الأخيرة طبعا لضمان حيادها بعيدا عن السلطة التنفيذية؟
0: طبعا الاحتجاجات الشعبية هي احتجاجات يعني مفهومة، ويعني ما يعني نستطيع أن نتفهم الواقع الشعبي، الشعب المكلوم. نحن كنا أمام يعني شعب بأكمله يتعرض للتهجير، يتعرض للتنكيل والاعتقال، وفي المقابل هناك مجموعة كانت مستفيدة من النظام البائد، ليست من كبار المجرمين لكن يستغلون المناصب والنفوذ والأجهزة الأمنية والحزبية للتغول على الشعب أو للتربح، وبما يعرف بتجار الحروب وغيرهم من الشبيحة، ولو كانوا شبيحة بعرض العضلات ويعني الاستقواء. هؤلاء الشعب يعني وجد كثير من هؤلاء يعني عادوا للساحات، عادوا لتصدر يعني الساحات، تصدر الأماكن، أصبحوا يطالبون يعني بالمزايا، بالوظائف، بالمناصب. هذا استفز الشعب، يعني اليوم الشعب هو يعلم أن هناك كثير من المجرمين بقبضة العدالة، لكن هؤلاء الذين كانوا يعني ينافقون للنظام البائد ويؤيدونه ويدعمونه وينزلون إلى الساحات يرفعون أعلام البعث والنظام وصور المجرم بشار، هؤلاء يعني يجب أن يعني يخجلون على أنفسهم وينكفئون ولا يتصدرون ولا يستفزون الشعب المكلوم. فهذا الموضوع يحتاج إلى يعني حكمة وإدارة اجتماعية يعني وتوجيه النصائح لهؤلاء. نحن اليوم صحيح لم نقم ب يعني ملاحقتكم إلا إذا تبين لنا أنكم

ورطهم فعلا بالدماء، وهذه تحتاج الى يعني تقدم الاهالي، كل من يعلم يعني بان شخص من هؤلاء الشبيحه او المنافقين او اعوان النظام البائد انهم متورطون في الدماء، فهذا هذه

0: الشهود، حماية ذوي الضحايا. فلا يخشوا من أحد، نحن الآن في دولة قانون ودولة عدالة ودولة كرامة وثورة. يتقدموا ببلاغات عن أي شخص هم يعلمون أنه قد تورط في الولوغ في دم الشعب السوري، سواء بالإعانة أو بالدعم أو بالمال، فليتم ملاحقته وتحويله إلى القضاء المختص. نعم.
1: طيب تعقيبا لكلامك أستاذ عبد الرحمن، جلسات الحوار التي تجري في عدة محافظات ابتداء من اليوم، هل يمكن اعتبار هذه الجلسات أو هذه الجلسات في المحافظات جزءا من عملية تأسيسية قانونية؟ وكيف نحول نتائج هذه الجلسات من مجرد توصيات إلى قوانين نافذة؟
0: لا شك اليوم هذه الحوارات مع يعني مع أجهزة السلطة ومع الإدارة السياسية ومع الوجهاء هذه تطمئن أن اليوم الحكومة والدولة لن تسمح أن يفلت أي أحد من العقاب. هي تطمئن الأهالي وتطمئن ذوي الضحايا، تطمئن يعني المواطنين أن القانون سيأخذ مجراه بحق هؤلاء. قريبا سينعقد مجلس الشعب وستصدر القوانين التي يعني تغطي مرحلة الثورة وتغطي هذه الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. سيتم يعني تأصيلها من قبل المجلس التشريعي وتصدر القوانين بحق هؤلاء. اليوم هناك صلاحيات واسعة للضابطة العدلية والأجهزة المختصة ويعني قسم مكافحة الإرهاب وغيره لإلقاء القبض على هؤلاء بناء على أي إخبار أو شكوى جدية ويعني تتضمن يعني ترجيحا أو شبهة يعني بحق هؤلاء. فاليوم سيكون هناك تعاون ما بين الأهالي وهذه الأجهزة بإذن الله تعالى.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، في كثير من الدول التي تمر بمراحل انتقالية تستخدم القوانين الاستثنائية طبعا لتعطيل العدالة، ما هي أخطر الثغرات القانونية التي قد تستخدم لإجهاض مسارات العدالة الانتقالية في حالاتنا الراهنة؟
0: نحن كما تحدثت أن اليوم يعني للأسف بعض القضاة كانوا يعني يستخدمون القانون موضوع التقادم على الجريمة. هناك جرائم تتقادم بثلاث سنوات وهناك جرائم تتقادم بعشر سنوات بحسب قانون العقوبات السوري، فكان للأسف تستغل هذه الثغرة من قبل بعض القضاة يعني الذين ليسوا مختصين بالعدالة الانتقالية يعني جرائم الحرب، فيقانوا يشملون هذه الجرائم بالتقادم إلى أن كما تحدثنا اليوم أصدرت وزارة العدل تعميما وجهت به المحاكم بضرورة توخي يعني تبقى في دراسة الادعاءات والشكاوي في حال كان المضرور والضحية غير قادر على الادعاء بسبب قوة قاهرة ملاحقته من الأجهزة الأمنية أو من المحاكم الإرهاب التابعة للنظام البائد أو الحكم عليه أو اضطراره للجوء خارج البلاد. لذلك تعتبر هذه الفترة فترة الثورة فترة هي تتوقف فيها سريان التقادم على أي جرم أو جناية قام بها يعني هؤلاء المجرمون بحق الأهالي وبحق الثوار وبحق نعم اللاجئين. نعم.
1: نعم. أستاذ عبد الرحمن، كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المداخلة. هناك وجهة نظر تقول لك أن العدالة الانتقالية قد تزعزع الاستقرار الأمني طبعا في المدى القصير من منظور قانوني وحقوقي. كيف نفند هذا الطرح ونثبت أن استقرار البلاد المستدام لا يمكن أن يتحقق دون المحاسبة؟
0: بالعكس، هو اليوم تحقيق العدالة الانتقالية هو تحقيق للسلم الأهلي. نحن العدالة الانتقالية هي ليس

0: ليست فقط توجيه العقاب أو إقامة العقاب، هناك موضوع الكشف الحقيقة، هناك موضوع الاعتذار، هناك موضوع جبر الضرر، ثم نصل إلى المساءلة ونصل إلى يعني الحكم على كبار المجرمين، ثم يعني مسامحة يعني الذين لم يتورطوا بالدماء لنصفح ونفتح صفحة جديدة، بالمقابل نكون قد عوضنا ويعني أدينا التعويض المادي والمعنوي لذوي الضحايا وللأهالي المكلومين، سواء كان تعويضا ماديا أو تعويضا معنويا بالاعتذار والتقدير وتدوين ما جرى في الذاكرة وفي السجلات لتبقى الحقيقة واضحة، ويعني وتكون هذه الذكرى عبرة للمستقبل لنفتح صفحة جديدة مع الذين يعني عادوا وتابوا يعني وطلبوا الاعتذار وتوجهوا بالاعتذار للأهالي للضحايا، على بشرط أن لا يكونوا قد تورطوا بالدماء المواطنين.
1: نعم المستشار القانوني المحامي عبد الرحمن العبد الله، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: نعم مشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق، نتابع الآن معكم حلقة بعنوان هيك حكوا، التي يستضيف فيها الزميل أحمد الشامي الأستاذ رديف مصطفى عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وبعد هذه الحلقة نحن مستمرون معكم في هذه التغطية، سيكون معكم الزميل بشار رضوان، كنت معكم أنا مؤيد زريق، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أنا صوتكم أيها الضحايا.
2: نعم طيب. أنا منكم، أنا أنتمي إليكم حقيقة. نحن في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية غالبيتنا.
1: ماذا تطلبون للقضاء عندما يتم محاكمة المتورطين؟
2: نحن نريد إشراك الضحايا حتى في المحاكم.
1: هيك حكوا أنه في تأخير في موضوع يعني موضوع محاسبة المجرمين ممن تورط في سفك الدم السوري.
2: الضحايا هم من يكتب تاريخ سوريا الجديد.
1: من هم المتضررين من المسار هذا الذين زودوا عن النظام؟
2: تأكدوا بأن هذا المسار هو ليس فقط مسار شعبي، هو مسار حكومي أيضا.
1: هذا هو الجواب الحمدية أنه عم نلتقي بالضحايا.
2: نعم نحن لا فقط لا نلتقي ولا نتحدث معهم بكل صراحة، وأنا من منبركم هذا أقول.
1: مساء الخير. بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، طبعا نحكي على 14 سنة من الحرب والحصار وتهجير السوريين وقتل السوريين، وبعد سقوط النظام البائد أصبحت المطالبة من قبل السوريين بالاقتصاص ضمن القانون ممن ارتكب المجازر وشارك بسفك الدم السوري مطلب للشعب السوري. بعد تحرير سوريا تم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية التي أخذت على عاتقها محاسبة المجرمين وكل من شارك بسفك الدم السوري. الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي متابعينا ضجت مواقع التواصل بمطالبات بمحاسبة من كان مع النظام البائد، وكان الهدف من هذا دائما هو العدالة. لكن هذه المطالبات كانت بأماكن معينة بأسلوب وبطريقة كانت عشوائية، واليوم سنتحدث في هيك حكوا عن موضوع العدالة الانتقالية. ضيفي في هذا المساء الأستاذ رديف مصطفى، وهو مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية. كانت له تصريحات الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام، يقول ضيفي أن العدالة الانتقالية تشمل التعامل مع الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتقوم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتحقيق جبر الضرر. ضيفي قال أيضا في تصريحاته الأسبوع الماضي أن استيفاء، وهذه نقطة مهمة أيضا ستكون محور حديثي معه، هو أن استيفاء الحق بالذات

0: يهدد العدالة الانتقالية ويقوض فرص أنصاف الضحايا. أيضا من الأمور التي تحدث عنها ضيفي يقول بناء الثقة بين المواطن والدولة يعد أولوية في مرحلة ما بعد الانتهاكات. في الاستوديو معي في برنامج هيك حكوا الأستاذ رديف مصطفى وهو مدير إدارة المسائلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية. مساء الخير أستاذ رديف.
1: أسعد مساك أستاذ أحمد، تحياتي لك ولمستمعيك ولمشاهديك الكرام.
0: حياك الله أستاذ رديف. خليني أبدأ معك، يعني نحن بهيك حكوا نتناول الشارع السوري، كيف تابعت الأسبوع الماضي؟
1: بداية دعني أبدأ مما ذكرته عن موضوع العدالة الانتقالية بأنها يعني مسار يتعلق بالانتهاكات الجنسية. في الحقيقة يعني فيما يخص المحاسبة والمساءلة، نعم العدالة الانتقالية تجربتها في سوريا تنصب بشكل أساسي على الانتهاكات الجنسية التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. وهناك شيء جديد نزل الحالة السورية يسمى بالجرائم الاقتصادية الكبرى، وكل من يندرج تحت هذه الجرائم يشترط أن يكون ممنهج وواسع النطاق ويعني يتعلق بموضوع مسؤولية وتسلسل القيادة في سوريا. يعني مثلي مثل باقي السوريين حقيقة تابعت
0: الاحتجاجات،
1: نعم،
0: ردود فعل الشارع،
1: نعم،
0: المطالبة بالعدالة الانتقالية.
1: نعم. نحن بصراحة يعني أنا شخصيا ونحن في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أصدرنا تصريح رسمي بهذا الخصوص. نحن نتفهم المطالب المشروعة للناس خاصة الضحايا، نحن نتفهم ألمهم وغضبهم، ولكن نحن حذرنا ونحذر مرة أخرى من موضوع العدالة في سوريا. هي عدالة انتقالية شاملة تضمن آليات قضائية وغير قضائية ومسار كشف الحقيقة،
0: وهي بدأت فعلا،
1: نعم، مسار كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة هو مسار إجباري لكي ننتقل إلى موضوع جبر الضرر وحفظ الذاكرة والإصلاح الإداري ومسمى بناء السلم الأهلي. فبالتالي نحن نطمئنهم بأن هذا المسار أصلا هو من أجلكم وهو لكم، فانتبهوا للحفاظ على مسار القانون. الاستيفاء الحق بالذات والقتل الثأري والتجربة السرية هي لا تطيح فقط بمسار العدالة الانتقالية، هي يمكن أن تطيح بدولة عاشت أرث انتهاكات ثقيل على يد نظام بائد هو الأسوأ يمكن في العالم. هناك مجتمع مقسم حاليا، هناك لازال في مناطق خارج إدارة الدولة. لذلك يعني موضوع الحفاظ على الدولة على المجتمع بشكل عام
0: ومكتسبات الثورة،
1: نعم، هذا موضوع مهم جدا، وهذا لا يتعارض أبدا مع مسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في الإنصاف.
0: طيب أستاذ رديف، عفوا سأعود لموضوع الإنصاف، هل هناك فعلا تأخير؟ هذا ما يقوله الشارع، هيك حكوا أنه في تأخير في موضوع يعني موضوع محاسبة المجرمين ممن تورط في سفك الدم السوري، كيف تعلق أستاذ رديف؟
1: يعني أنا أتفهم بصراحة عندما الضحايا وذويهم أو الناس بشكل عام يتحدثون بهذه اللغة تأخر، هم قسم منهم مستعجل يريد مشانق وإعدامات وهكذا. لكن نحن قلنا مسار العدالة الانتقالية في سوريا بيعتمد بشكل أساسي على مبدأ سيادة القانون، وأهم تجربة تميزنا عن النظام البائد هي موضوع أن النظام كان يخترق الدستور الذي فصله أصلا على مقاصد، وكان يلثم بالقوانين وكان يسن قوانين تخدم السلطة. الآن الوضع مختلف تماما، ولذلك وفق مبدأ سيادة القانون أتفهم الضحايا، قلت نعم. لكن هناك بعض الإعلاميين وبعض السوريين أشعر للحظة ما إما هي من قبيل المزاودة، سأتحدث بكل شفافية وصراحة، عندما يقول هذا المسار تأخر، بصراحة نحن لم نتأخر. يعني أي تجربة في العالم تحتاج إلى وقت أكبر من هذا، بالعكس تماما. نحن في لقاياتنا مع المجتمع الدولي والمنظمات المختصة في مجال العدالة الانتقالية يقول أنتم مستعجلون، نحن أنجزنا فرق، جهزنا مقرات، بنينا 6 مسارات في إطار الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بدأت المحاكمات بشكل فعلي، هناك أكثر من 6000 مجرم.

0: المتهمين بالانتهاكات الجسيمه هم قيد التوقيف. بنينا استراتيجيات، خاطبنا المجتمع الدولي، عقدنا مؤتمرات لبيان الحاجات الاساسيه. كل هذا يجري في ظل شح الظروف الماديه، انت تعرف الاقتصاد البلد. فعندما يتحدث شخص هو يعرف او هو يفترض بانه يعرف بان العداله الانتقاليه تباطئ، فانا يعني بصراحه يعني اشعر بنوع اما المزاوده واما يعني لا اعرف ما هي الاهداف. لكن ايضا دعني اذكر بان هناك متضررين من مسار العداله الانتقاليه في سوريا، وبالتالي هم
1: من هم المتضررين من مسار العداله؟ الذين زودوا مع النظام.
0: نعم، المجرمين الفلول الذين
1: يلعبون على هذا الوتر.
0: نعم، يمكن هذا وهذا موجود بكل التجارب العالميه. هناك فئه دائما تتضرر من هذا الموضوع. بالتالي احيانا يعني السوريين يتحدثون بعموميات، مثلا سأضرب لك مثلا يتحدثون عن المصالحة الوطنية وضرورتها بلغة التعميم. من يصالح من؟ نحن أمام 60 سنة، ولاية الهيئة الوطنية في سوريا تبدأ من 1970، من زمان
1: ليس فقط من
0: 2011. نعم، لا، 1970، من زمان الأسد المقبول.
1: نعم،
0: من مطلوب؟ هل نتصالح أنا أحمد ورديف؟ هل يتصالح مثلا أهل دير الزور والرقة؟ علينا تحديد ودقة المسألة. إذا نحن بحاجة لكشف الحقيقة وبناء سردية وطنية موحدة. ماذا جرى؟ لماذا جرى هذا؟ لماذا فعل هذا النظام بكل هذه الوحشية؟ يعني هو نوع من الجنون عندما تجد بأن أمجد يوسف يقتل أطفال صغار. لماذا كل هذا الحقد؟ ما هي الحاضنة التي احتضرت هؤلاء؟ ما هو المطلوب منهم لكي نتجاوز هذا الإرث الثقيل في الماضي؟ من تورط حتى ولو وقف بشكل محايد أو أيد هذا النظام في هذه الممارسات؟ وبالتالي كشف الحقيقة مهم جدا هنا.
1: هي مسؤولية العدالة الانتقالية.
0: نعم، وبالتالي المحاسبة أيضا والمساءلة تأتي على خلفية كشف الحقيقة. وحتى المصالحة الوطنية إن لم نتحدث الناس ولم نحاسب المجرمين من ارتكبوا جرائم جسيمة، كيف ستتصالح الناس؟
1: أستاذ رديف، دعني أتحدث عن بعض الحالات التي حدثت في الشارع السوري. كيف يمكن للمؤسسات المختصة أن تمنع حالات الانتقام الفردي وأن نعزز أيضا الثقة بالمسار القانوني، وهذا على عاتقكم أنتم؟
0: بالتأكيد هذا يحتاج إلى جهد جماعي من كل الوزارات، يحتاج إلى دعم حكومي. دعني لا أرفع سقف التوقعات كذا وأكبر بحجم الهيئة. يعني هناك إمكانيات محدودة، هناك تجربة جديدة في سوريا اسمها تجربة العدالة الانتقالية، هناك تحديات تواجه، منها مثلا لدى القانون الخاص بمشروع العدالة الانتقالية هو ينتظر التئام مجلس الشعب من أجل إقراره. هناك ضعف الإمكانيات المادية، هناك دائرة قضائية مختصة واحدة اللي يوجد يعني مشاكل في الجسم القضائي الذي كان ينتظم إلى النظام البائد. وبالتالي يعني القانون، يعني هذه المشكلة تحل بمنحين. المنح الأول هو التوعية والتواصل مع الناس والتشارك معهم، والمنح الآخر هو موضوع اللجوء إلى القانون. وبالتالي بحاجة إلى حركة مجتمعية.
1: كيف ممكن نعزز هذه الثقة؟
0: الثقة تحتاج إلى يعني إلى أفعال. هو نوع من هذه الثقة بنت.
1: أنتم بالعام أنتم تشتغلوا.
0: نعم، نحن نلتقي بالضحايا بشكل يومي وكل ساعة وكل دقيقة. حتى
1: هذا هو الجواب. نعم، الحمدية إنه عم نلتقي بالضحايا.
0: نعم، نحن لا فقط لا نلتقي ولا ونتحدث معهم بكل صراحة، وأنا من منبركم هذا أقول. نحن لا نريد أن يكون الضحايا هم فقط مصدر معلومات أو مصدر ادعاء أو مصدر تقديم إفادات. نحن نريد إشراك الضحايا حتى في المحاكم. نريد أن يروا قصصهم وإفاداتهم في قلب المحاكم. نريد أن يكون الضحايا هم من يكتب تاريخ سوريا الجديد، أو يساهموا في كتابته ويساهموا في كل العملية، حتى في بعض الملفات عندما يكون لدينا أدلة كافية لمحاكمة مجرم ما، نحن نذهب إلى الضحايا ونقول لهم تعالوا نريدكم أن تكونوا مشاركين في، لأن هذا المسار أصلا لكم وهو أنشئ من أجلكم وهو من أجل إنصافكم.
1: أنا صوتكم أيها الضحايا.
0: نعم، طيب. أنا منكم، أنا أنتمي إليكم حقيقة. نحن في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية غالبية

0: قتلنا بالأساس ينتمي إلى
1: نحن ضحايا بالأساس. نعم. إذا أردنا أستاذ رديف يعني نوضح للناس أكثر دور الهيئة، يعني شو هو الدور عم تشتغلوا عليه كهيئة عدالة انتقالية؟ هل لديكم قائمة بأسماء المجرمين ممن تورطوا؟ عم نلتقي بأهل الضحايا أثناء المحاكمات؟ ما هو دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية؟ إذا أردنا هيك نبسط الأمور للمواطن. نعم. ونعرف الناس أكثر عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
0: أولا على مستوى البناء نحن قمنا بإنجاز بناء المؤسسات داخل الهيئة، لدينا 6 إدارات كل إدارة مختصة بمجال، إدارة كشف الحقيقة وإدارة المساءلة والمحاسبة وإدارة جبر الضرر وإدارة الإصلاح المؤسسة ضمان عام وإدارة حفظ الذاكرة وتخليد الذكرى وإدارة بناء السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية. كل إدارة لها مجال عمل مختلف. كشف الحقيقة بدأنا مثلا في مجزرة التضامن،
1: جمع الأدلة.
0: نعم. ولدينا لقاءات وحوارات يومية مع الأطفال المفقودين، ذوي الأطفال المفقودين في دور الرعاية، في جديدة الفضل،
1: مجزرة جديدة.
0: نعم. هناك الكثير من العمل بدأنا فيه، وهناك حالات هي ضمن الاستراتيجية، هناك حالات استجابة مثلا ملف كيماوي في الغوطة. نعم. وملف الغوطة بشكل عام نحن نتعاون كإدارة محاسبة ومساءلة مع القضاء مباشرة عبر تقديم الضحايا وجلبهم ومساعدتهم قانونيا ولوجستيا.
1: أنتم صوت الضحايا في المحكمة في أمام القضاء؟
0: لا لا لا، نحن نتجاوز هذا الأمر بجلب الضحايا وبالجلوس معهم وبتشجيعهم ونخبرهم بأن لدينا مكتب حماية الشهود، إذا أراد الشاهد أو المدعي أن يكون سريا أو علانيا شهود الحق. كل هذه الخدمات قدمناها، وفي دير الزور مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين ذهبنا وفد مشترك من إدارة المحاسبة كنت أنا موجود، ووزارة العدل أو المؤسسة القضائية الخاصة بالعدالة الانتقالية في قضية دعاس علي حسن. سمعنا أيضا حوالي أكثر من 70 شاهد في هذا الملف، و استكملنا الملف في دمشق بالنسبة لأهل دير الزور المقيمين. نحن أصلا لماذا ذهبنا إلى دير الزور رغم أن المحكمة في دمشق؟
1: نعم.
0: لأننا لا نريد أن
1: نمنع فرضيات.
0: لا لا لا، ليس فقط فرضيات، لا نريد أن يتعب الضحايا وأن يضعون يعني مزين الأعباء والمصاريف ويأتون إلى دمشق قد يحتاجون إلى يوم يومين.
1: وهذا دور الهيئة. ذهبتم أنتم إلى الضحايا. ماذا تطلب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم من القضاء عندما يتم محاكمة المجرمين؟
0: هو قبل أن نجيب دعني استكمل، أيضا في مجال الذاكرة الوطنية هناك فريق ذهب إلى دير الزور وإلى حما والحمص في المناطق التي مدمرة بشكل كبير، لديهم برنامج ذاكرة مدينة، هم يقومون بالتوثيق وأيضا برامج تتعلق بذاكرة الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة والاعتقال إلى ما هنالك. بالنسبة لجبر الضرر هناك فكرة لإنشاء صندوق تشترك فيه كل الجهات الحكومية، الهيئة دورها إشرافي فقط. لا أدري، تذكرني بالسؤال
1: معي دقيقة، انتهى الوقت. لا. تماما. أسأل ماذا تطلب الهيئة، ماذا تطلبون للقضاء عندما يتم محاكمة المتورطين؟ أشد العقوبات؟
0: نحن بالأساس يعني بشكل أو بآخر نلعب دور قضائي، لكن لسنا جهة قضائية تنفيذية. بمعنى لا نصدر قرارات
1: اتهامية
0: ولا ظن، لكن إدارة المحاسب والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقوم بإعداد ملفات قضائية متكاملة فيما يخص الانتهاكات الجسيمة وتوصيف قانوني وسماع الشهود وإفادات وبناء هذا الملف بشكل كامل، يوضع عند المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية في النيابة العامة، هي تقوم بتحريك الدعوة، وهذا يسهل بشكل كبير عمل قضاء المتخصص في العدالة.
1: جميل دكتور، الوقت انتهى تماما أستاذ رديف، ويعني أسألك سؤال أخير، ما هي الرسالة التي تريد أن إيصالها إلى إلى إلى الشعب السوري، توجيهها للرأي العام، إلى ذوي الضحايا، إلى الضحايا ذوي الضحايا بعجالة؟
0: أنا قلت لك نحن ننتمي لهم، هذا المسار هو من أجلهم، وأنا أرجو أن يتعاملوا بعقلانية، وأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: تأكدوا بأن هذا المسار هو ليس فقط مسار شعبي، هو مسار حكومي أيضا، لكن هو يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إجراءات قانونية. نحن لا نريد أن نكرر تجارب الظلم والانتهاكات والفوضى التي كانت سائدة في سوريا والتي سببت في دمار وخراب سوريا وفي فقدان المليون شهيد. نحن نسير بخطة ثابتة بإطار قانوني ينصف الضحايا ويحاكم المسيئين ويبني عقد وطني اجتماعي جديد في سوريا.
1: وطبعا الرحمة، كل الرحمة لشهداء الثورة السورية.
0: آمين.
1: وكلنا اليوم نسير مع القانون والابتعاد عن حالات الانتقام الفردية. اليوم هناك هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تعمل على قدم وساق وتواصل الليلة من النهار فعلا لتوثيق كل الضحايا والانتهاكات. وتحدث الأستاذ رديف أن الهيئة ليس فقط تعمل على توثيق من عام 2011، الموضوع يمتد لعام 1970 منذ أن استلم الأسد الأب حكم سوريا وحولها إلى مزرعة. الأستاذ رديف مصطفى، وأنت مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية، أتمنى لكم كل الخير.
0: شكرا، بارك الله بكم،
1: ونتمنى لسوريا السلام مرة أخرى، الرحمة لكل الشهداء. ألقاكم في الأسبوع المقبل في هيك حكو. التحية لكم مرة أخرى أستاذ رديف.
0: الله بحيك، شكرا جزيلا لكم، تحت الفرصة.
1: حياك الله، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا في إذاعة دمشق إلى هذه التغطية الخاصة والتي نفردها لمناقشة التحركات الشعبية الأخيرة والمرتبطة بمطالب تسريع العدالة الانتقالية.

0: تعد العدالة الانتقالية أحد أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل مستقر ومستدام في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة طويلة أو تحولات سياسية عميقة. وفي السياق السوري لا تقتصر العدالة الانتقالية على كونها مسارا قانونيا فحسب، بل تمثل ضرورة وطنية وإنسانية ملحة لتجاوز آثار سنوات الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وإرساء قواعد دولة القانون. تأتي العدالة الانتقالية كإطار مفاهيمي وعملي لا غنى عنه في مساعي الانتقال بالدول من حالة النزاع والتشظي إلى حالة الاستقرار والديمقراطية. وفي الحالة السورية التي عانى فيها المجتمع على مدار سنوات طويلة من ويلات الحرب والنزوح والدمار المؤسسي والمجتمعي، يكتسب هذا المفهوم أبعادا بالغة التعقيد والأهمية، إذ لم تعد العدالة مجرد خيار سياسي، بل أصبحت شرطا جوهريا لضمان عدم تكرار الماضي وبناء سلام مستدام. للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع معي الأستاذ فادي هارون المستشار والحقوقي. أسعد الله مساك أستاذ فادي.
1: الله يسعد مساك أنت وجميع الحضور وجميع المتابعين والمستمعين.
0: حياك الله أستاذ فادي. أولا كيف تعلق على ما حصل خلال اليومين الأخيرين من مطالبات لبعض الأشخاص بتسريع العملية الانتقالية أو العدالة الانتقالية؟

0: الأهداف التي قذفت في مناطق من إدلب وبعض مناطق في دمشق، أيضا بعض المناطق في محافظات أخرى. كان الهدف من هذه الأهداف هو أن المجتمع بشكل عام يعاني من مجموعة من الاحتقان المتراكم نتيجة سياسات على مدى 60 عام من تهميش، أيضا عبارة عن رغبة شعبية من هذا الإرث المتراكم من الظلم وعدم التسامح خلال الفترة الماضية. اليوم المجتمع بشكل عام يطالب بتسريع عمليات المحاسبة على الرغم مما تفعله وزارة العدل ووزارة الداخلية من جهود كبيرة ومتواصلة، إلا أن ما تعاني منه وزارة الداخلية ووزارة العدل هو عدم وجود مشاركة مجتمعية وعدم اشتراك روابط الضحايا واشتراك المجتمع بشكل عام فيما يحدث أو فيما تقوم به. إذا تابعنا خلال اليومين الماضيين قامت وزارة الداخلية بإشراك المجتمع عن طريق نشر عدة منشورات تتعلق بعدد الأشخاص الموقوفين لديها، أيضا رتب هؤلاء الأشخاص الموقوفين لديها وزارة الداخلية، أيضا عدد الأشخاص الذين أحيلوا للمحاكمة لدى قاضي التحقيق المكلف في محكمة العدالة الانتقالية. هذه عملية المشاركة المجتمعية التي يجب أن تتم بشكل مستمر، ويجب إيجاد آليات وقنوات للتواصل مع روابط الضحايا أيضا مع عائلات الضحايا، هي ما تجعل المجتمع يتأكد من مسار العدالة الانتقالية.
1: يعني هل تعتبر وزارة الداخلية مقصرة مبطئة؟ لماذا خرجت هذه الناس أو هذه المجموعات للمطالبة بالعدالة الانتقالية وأخذ الحق باليد؟
0: للأمانة لا، وزارة الداخلية ووزارة العدل ليست مقصرة، إنما هناك جهود جبارة تقوم بها وزارة العدل ووزارة الداخلية، لكن هناك مجموعة إجراءات كان من المفترض تقوم بها الوزارتين بالتعاون بينهما. مثلا تأسيس آليات وتأسيس مناطق أو غرف أو مجموعة محققين لاستلام القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية أو المتعلقة عبارة عن شهادات حول الأشخاص المشتبه بهم في تعاملهم مع النظام.
1: ولكن هذا موجود أستاذ فادي،
0: هذا موجود عن طريق المخاطر العادية.
1: نعم،
0: المخاطر العادية.
1: أنت تقصد أنه يجب أن يكون هناك أماكن مخصصة للعدالة الانتقالية يذهب إليها المواطن ويشتكي ويقدم ما لديه من إثباتات، وتقوم وزارة العدل ووزارة الداخلية بعملها.
0: بالضبط. موضوع العدالة الانتقالية هو موضوع موسع، ولذلك وهو موضوع خطير بالنسبة للمجتمع، وليس كأي موضوع عادي أو أي موضوع خلاف بين جهتين اثنتين يمكن أن يعالج بطريقة ضمن القانون العادي أو ضمن الأطر التقليدية. موضوع العدالة الانتقالية، أنت اليوم تتحدث عن انتهاكات كبيرة، انتهاكات حرب تشمل القتل المتكرر وليس حادثة قتل واحدة، أيضا تشمل عبارة عن انتهاكات متعلقة بضحايا وأهالي ضحايا، منهم أطفال، منهم نساء، منهم كبار بالسن. هذه الأحداث التي جرت، منهم الذين قاموا بتقارير ضد أبناء بلدتهم، هذه الأحداث لا يمكن التعامل معها على أنها حوادث عادية أو يومية يمكن معالجتها بطرق كما تعالج أي حادثة ضمن المجتمع. إنما يجب أن يكون هناك آليات مختلفة، سواء حيث استقبال الشكاوي، من حيث حماية الشهود، من حيث التواصل مع القضاة. هذه الآليات يجب أن تكون لها آليات، أو هذه الجرائم يجب أن تكون لها طرق مخصصة وآليات مخصصة لكي يستطيع المجتمع تقديم ما لديه من أدلة سواء لوزارة العدل أو لوزارة الداخلية.
1: نعم أستاذ فادي، شهدت كل من مدينتي حلب وحمص جلسات نقاش عامة ومكثفة تم خلالها البحث عن إجابات حقيقية لتساؤلات المواطنين المشروعة ومحاولة تجسير الفجوة بين غضب الشارع وتطلعاته نحو مسار عادل يؤسس لمرحلة أكثر استقرارا وشفافية. يعني كيف يمكن للقانون الوطني الحالي أن يستوعب مخرجات هذه الجلسات الحوارية عبر استحداث لجان قانونية تابعة

0: المؤسسات الرسمية لتسريع النظر في طلبات المواطنين، وأنت ذكرت الآن يعني إنشاء غرف أو أماكن محددة للنظر سريعا يعني، وبالتالي يعني مساعدة المواطنين على أخذ حقوقهم ونزع فتيل هذه الأزمة.
1: بالضبط. هيئة العدالة الانتقالية قامت بعدة اجتماعات مع في عدد من المحافظات. كان هدف من هذه الاجتماعات هو إطلاع المجتمع المحلي على ما تقوم به هيئة العدالة الانتقالية من إجراءات، وبالمقابل أيضا الاستفادة من الأفكار التي يمكن أن يطلعها المجتمع المحلي أو روابط الضحايا أو أهالي الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات. هذه الاجتماعات كانت دائما تخرج بمخرجات محددة، لكن إلى الآن لم نجد هذه المخرجات على أرض الواقع فيما يتعلق بهيئة العدالة الانتقالية. بالنسبة لي حضرت اجتماع في ريف دمشق عن محافظة ريف دمشق مع هيئة العدالة الانتقالية. وعدت هيئة العدالة الانتقالية بتشكيل مكاتب فرعية لها ضمن محافظة ريف دمشق للاستماع لأهالي الضحايا. هذا الاجتماع من حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر. إلى الآن لم نجد هناك تنفيذ واقعي لهذه المكاتب. الهدف من هذه المكاتب ما هو؟ الهدف من هذه المكاتب هو التواصل مع أهالي الضحايا، أن يكون أنت كهيئة عدالة انتقالية، نحن نعلم كمية الضغط الواقع على هيئة العدالة الانتقالية، الجميع يعلم ما هو كمية الضغط. لكن أنت اليوم حتى تستطيع استيعاب هذا الضغط يجب أن تقوم بتوزيع العمل لمجموعة أشخاص. من المفترض أن تقوم بافتتاح مكاتب. عمل هذه المكاتب هو إطلاع المجتمع المحلي على ما تقوم به العدالة الانتقالية. دائما البعد هو ما يسبب القطيعة، وبالتالي يأخذ مجرى آخر. بالنسبة لي هيك لو حكيت شوي بالعامية، أنا دائما أقول لهم سيد الرئيس دائما بيعمل اجتماعات مع المواطنين. يعني أنت إذا تلاحظ ما في شهر بمر لو بيكون في اجتماع مع محافظة من المحافظات.
0: صحيح.
1: وأهالي و إلى آخره. أنت نحن الآن نتكلم على مستوى الرئاسة. طيب إذا كنا يجب أن نتكلم على مستوى هيئة، لماذا انقطعت هذه الاجتماعات؟ لماذا لا تكون هذه الاجتماعات دولية؟ لماذا يكون هناك مكاتب فرعية؟ لاحظ أيضا المحافظين، محافظ دمشق، قريب دمشق، محافظ حمص، دائما هناك اجتماعات مع المواطنين. الهدف من هذه الاجتماعات دائما هو نقل الصورة الواقعية للأشخاص المحوريين.
0: لكن يبدو أن هذه الصورة لا تصل إلى المواطن. يعني هذا الاحتقان الذي جرى بالأمس.
1: هذه مهمة هيئة العدالة الانتقالية.
0: طيب لماذا لا يكون هناك ناطق رسمي باسم الهيئة، هيئة العدالة الانتقالية، لنقل الأخبار أولا بأول ووضع المواطن السوري بصورة ما يحدث؟
1: هذا ما فعلته وزارة الداخلية في اليومين الماضيين، قامت عن طريق الناطق الرسمي بنشر وإطلاع المجتمع بشكل عام، المجتمع السوري، على ما قامت به وزارة الداخلية، وأيضا نشرت عدة بوستات على ما قامت به. لكن هيئة العدالة الانتقالية اكتفت بمنشور واحد على الفيسبوك وعلى تويتر، منشور فقط لا غير.
0: هذا لا يكفي أبدا.
1: لا يكفي أبدا.
0: يعني ليس كل المواطنين موجودين على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى يعني وسائل التواصل الاجتماعي.
1: تماما. ولذلك نحن اليوم نتحدث عن عائلات بالملايين فقدت أحبائها، فقدت أطفالها. اليوم أنت تتحدث عن جرائم بغاية الخطورة. هذه الجرائم يجب أن تأخذ محور أكثر أهمية، يجب أن تأخذ بعد أكثر بالنسبة لهيئة العدالة الانتقالية، أيضا بالنسبة للجهات المعنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية. هذه الوزارات المعنية يجب أن تكون على نطاق واحد مع المجتمع المحلي من خلال إشراكه بأي معلومة جديدة أو بأي موضوع جديد. خلال الفترة الماضية قامت وزارة العدل مشكورة بإطلاع المجتمع بشكل عام في سوريا على أنه تم الإلقاء على عدد من المجرمين. أي شخص لديه شكوى ضد هؤلاء الأشخاص يمكنه مراجعة وزارة الداخلية لتقديم الشكوى لديه. هذا ما يسعد المجتمع المحلي، وهذا ما وهذا الأمر المعني به المجتمع المحلي. لأن اليوم الوزارة بدون تقديم الشكاوي من المجتمع المحلي لا يمكنها العمل، وأيضا المجتمع المحلي بدون أن تقوم الوزارة بإطلاع المجتمع على ما تقوم به أيضا لا يمكنه تقديم المعلومة أو تقديم الأفكار الموجودة لديه.
0: نعم أستاذ فادي، أنت حكيت بالعامية وأنا رح أحكي هلأ بالعامية. يعني هاي المحاكمات العلنية يعني مثل ما بيقولوا بتبرد القلب.
1: تماما.

0: تماما. المحاكمات العلنية جعلت المجتمع السوري يشعر أن مسار العدالة الانتقالية هو في بحر وفي بر السلام.
1: نعم.
0: جعلت لكن أنت اليوم هناك جهد كبير يجب أن تقوم به هيئة العدالة الانتقالية. ليس فقط المحاكمات، إنما أيضا إطلاع المجتمع على ما تقوم به. هناك لدينا قضايا أخرى ليست فقط محاكمات، هناك لدينا قضايا متعلقة بالأطفال المفقودين. هناك عدد كبير لا زال من الأطفال المفقودين الذين لا نعلم أين هم. هناك موضوع المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها بشكل يومي. هذه المقابر لمن؟ من هم هؤلاء الأشخاص المدفونين؟ هناك أشخاص مفقودين لا نعلم أين هم أيضا. هناك قضايا أخرى ليست فقط هي المحاكمات. هيئة العدالة الانتقالية معنية بكل هذه القضايا، سواء الأشخاص المفقودين، سواء الأشخاص الأطفال المفقودين، سواء المقابر الجماعية، كل هذه القضايا هي معنية بها هيئة العدالة الانتقالية. ولذلك يجب أن يكون هناك دائم تواصل مع المجتمع لجعل المجتمع يقدم الخدمة ويقدم المشاركة للهيئة، وليس فصل المجتمع عن الهيئة، لأن أي فصل بينهما سوف يؤدي إلى فشل الهيئة، وأيضا بالمقابل سوف يجعل المجتمع يرتكب أخطاء من خلال ما شاهدناه من أحداث ماضية.
1: نعم أستاذ فادي. طيب نحن هلأ خلينا نعتبر حالنا نحن أصحاب حق، بدي أنا أروح على الهيئة الوطنية للعدالة للعدالة الوطنية، بدي أقدم شكوى، شو المتطلبات لكل مواطن؟ شو المتطلبات؟
0: لا يوجد آلية للشكاوي لدى الهيئة العامة للعدالة الوطنية.
1: شو طيب أنا يعني بجوز أنا أخي أظلم ناس، إذا هيك إذا ما عندي مثلا أدلة وإثباتات روح أنا أظلم ناس.
0: لا يوجد آلية للشكاوي فعليا لدى الهيئة. الآلية الشكاوي الوحيدة المتبعة حاليا إلى الآن هي آلية الشكاوي المتبعة عن طريق المحاكم، تقديم شكوى لدى المحاكم، لدى النائب العام أو رؤساء النيابة، تحال إلى المخافر، يقوم المخفر هذا الشخص بالتحقيق معه. إذا كانت القضية متعلقة بالعدالة الانتقالية يقوم المخفر أو رئيس النيابة بإحالة هذه القضية إلى قاضي التحقيق المختص بالعدالة الانتقالية.
1: يعني
0: ولكن لا يوجد إلى الآن آلية محددة يمكن اتباعها من خلال هيئة العدالة الانتقالية.
1: طب أليس من الأفضل أن يكون هناك آلية أيضا، يعني أن تكون هناك آلية لتقديم الشكوى عبر هيئة العدالة الانتقالية؟
0: للأمانة الأفضل أن يكون هناك توثيق بين هيئة العدالة الانتقالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل لإيجاد بوابات إلكترونية من خلال توفير منصة إلكترونية تتيح للضحايا أو لأهالي الضحايا تقديم شكاوي أو تقديم وثائق سرية تامة. أيضا تأمين خطوط ساخنة من أجل الاتصال مع وزارة الداخلية، مع هيئة العدالة الانتقالية لمتابعة هذا الموضوع. يجب أن يكون هناك برامج لحماية الشهود. كل هذه البرامج يجب أن تكون بالتنسيق بين هيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية.
1: نعم. يعني أنا يعني أتمنى أن تكون الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يعني فعالة أكثر، لأن تكون هي المنصة الأولى التي يلجأ إليها المواطن لتقديم الشكوى، وهي ترتب له الأوراق إذا صح التعبير أو الدلائل، وثم تقول له الآن يعني أمرك تحول إلى مثلا وزارة العدل أو إلى النائب العام أو إلى أي جهة قضائية أخرى.
0: نعم. يجب أن يكون هناك أيضا تقييم مجتمعي. يجب على هيئة العدالة الانتقالية أن تقوم بإجراء تقييم مجتمعي دوري. ماذا فعلت هيئة؟ ماذا قدمت؟ ما هي الإجراءات من خلال أهالي الضحايا؟
1: نعم.
0: هذا التقييم المجتمعي هو ما يتيح لهيئة العدالة الانتقالية أن تقيم أعمالها وأفعالها خلال فترات ماضية.
1: طيب أستاذ فادي كلمة أخيرة لو سمحت، يعني للأشخاص للمواطنين الذين خرجوا مطالبين بتسريع العدالة الانتقالية، هل هذا التصرف صحيح من وجهة العدالة من وجهة القانون؟
0: المطالبات الشعبية يجب أن تكون مطالبات قانونية. لا يوجد أي مانع من أن يكون هناك تظاهرات شعبية للمطالبات القانونية، ولكن الوسائل المتاحة في عمل فردي يؤدي إلى قتل شخص حتى

0: لو كان هذا الشخص مرتبط بالنظام القديم وبرغبته فيما قتله سوف يؤدي إلى أضعاف مسار العدالة الانتقالية. أضعاف مسار العدالة الانتقالية من خلال أجب بعض المعلومات عن الهيئة أو عن وزارة العدل أو عن وزارة الداخلية. مسار العدالة الانتقالية هو مسار متكامل لا يمكن تجزئته. أن يتم محاكمة جميع المتهمين.
1: وعن طريق يعني خلينا نشدد على كلمة عن طريق القانون حصرا.
0: طبعا يجب أن تتم محاكمتهم. يجب أن نعلم كل شخص طرف في جرائم الحرب أو الجرائم الإنسانية يجب أن يحاسب ونعلم ما هذه الأفعال التي ارتكبها وبحق من. اليوم أنت اليوم عندما تقوم بقتل شخص فإنه اقترف فعل معين بحقك، ولكن لا نعلم من هم أشخاص آخرين الذين قام بقتلهم أو قام باضطهادهم أو إلى آخره.
1: نعم، بكل الأحوال أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فادي هارون المستشار والحقوقي، كنت معي ضيفا عزيزا على إذاعة دمشق. شكرا جزيلا.
2: كل الشكر لك.

0: أيضا معي عبر الهاتف الأستاذ عبد الظاهر وحود، أو الدكتور عبد الظاهر وحود. أسعد الله أوقاتك دكتور.
1: تحية لكم وتحية للسادة المستمعين وتحية للسادة المشاهدين عبر المرئيات.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، يعني لابد أنك تابعت ما حدث خلال اليومين الماضيين من خروج للمواطنين للمطالبة بتسريع عملية العدالة الانتقالية.
1: أكيد دكتور. على السوشيال ميديا وعلى الإخبار.
0: نعم. يعني كيف تلقيت الأخبار؟ ما رأيك بما حصل؟ حدثنا لو سمحت.
1: يعني هلا احنا بدنا ناخذ من منظور الشارع وبدنا ناخذ من منظور الحكومة. يعني الشارع عم ينظر للحكومة انه مقصرة، والحكومة هي مأدي واجبه، ولكن ما في خلينا نقول مكاشفة او يعني تحطنا بالواقع. يعني إذا واحد مثلا عم يكسي شقة وصاحب الملك بده، يعني ولي الدم خلينا نقول هو صاحب الملك،
0: نعم،
1: فبده يشوف التطورات اللي عم تصير بهالإكساء. ما فينك تقول له والله روح هلا أنا بس خلصت بقى تعال شوف، لا أنا بشوفك أنت وعم تشتغل. فواجب على الحكومة أن تحط الشعب يعني بالصورة، لأنه الشعب بفكر أن الحكومة متقاعسة عن هذا الأمر.
0: يعني وبصراحة يعني هناك
1: بدنا نلتمس العذر. نعم. للحكومة. يعني هذا مو تطبيل، هذا واقع. يعني خلينا نقول إنه الدولة عم تواجه تحديات، يعني مثل عندها تحديات كتير غير العدالة الانتقالية. في عنا تحديات اقتصادية، في عنا تحديات ببناء المؤسسات، مؤسسات منهارة تماما، في عنا تحديات أمنية. يعني هاي الأشياء عم تصير كمان الدولة مشغولة فيها، وفي عنا العلاقات الدولية. يعني ما زالت ملفات العلاقات الدولية والإقليمية في إشكاليات لحد الآن. يعني ما ظهرت يعني صارت واضحة الملفات الاقتصادية بسبب العلاقات الدولية لحد الآن ما أنا مستقرة. يعني بصراحة في كتير أمور الدولية عم تواجهها، بس الأهم التحديات أنا بقول يعني ملف العدالة الانتقالية يعني يعد هذا الملف من أكثر الملفات حساسية. يعني لازم يكون في محاسبة للمتورطين في الجرائم والانتهاكات، يعني يلمس المواطن هذا الأمر. لازم يكون في إنصاف للضحايا ولعائلاتهم، ولازم يعني يصير يعني المواطن ما يكون في عنده انتقام، أو حتى الدولة يعني ما تأخذ المسار الانتقام الجماعي وتحميل مسؤولية الفئة أو طائفة مثل ما عم بيصير بصراحة. يعني صحيح هي الطائفة العلوية يعني ورط النظام البائد جعل نسبة كبيرة من هذه الطائفة متورط في جرائم قتل وتنكيل بالشعب السوري، ولكن ما يخفى على أحد أنه كمان في بيناتهم مظلومين. يعني
0: أيضا كل يعني يعني ما فينا نحكي نحن بموضوع الطائفة دكتور. يعني
1: الفناني قد سليمان في مثلهم يعني كثير من
0: نعم.

0: أخطأ في العلوي، فما فينك تعمم. فأنت بتقول الإجرام، خلينا نحن نستخدم المصطلح اللي استخدموه الناشطين، أنه الطائفة الأسدية نقول أو الطائفة المجرمة، ما في شيء اسمه الطائفة العلوية. بالمقابل في عنا من الطائفة السنية، يعني على رأس المفتي البراميل، وحتى عاطف نجيب محسوب على الطائفة السنية ما أنه من الطائفة العلوية. لذلك الإجرام نحن ما إلو لا دين ولا إلو طائفة، لذلك من الإنصاف.
1: وهذا هذا دكتور يعني اللي لازم الناس، لازم المواطنين تفهموا،
0: ما نحمل المسؤولية لطائفة محددة، ويكون في تحقيق مصالح، يعني أو خلينا نقول يعني المجتمع، ويصير في حفظ سلم أهلي من خلال مصالحات وطنية، من خلال يعني شلون يعني نخلي الشعب يتآلف أكثر من كده. أنا بشوف العدالة عم تتحقق، وتشوف أنه المجرم عم يأخذ جزاؤه، من سواء كان من الطائفة، من أي طائفة كانت. الطائفة الأخرى تشعر بالإطمئنان أنه أخل معناتها العدالة الانتقالية ما عم تكون ضد طائفة، مثل ما عم يروجوا للفلول، أنه دائما المستهدف يعني بيكتبوا لك الصفحات الصفراء اعتقلوا لفلان فقط لأنه علوي، شالوا فلان فقط لأنه درزي، فلان فقط لأن لا أخي اللي عم بيصير الحكومة عم تاخد بعين الاعتبار جزء كبير من المجرمين، لا من كل الطوائف، حتى جزء كبير منهم من الطائفة السنية، ما استثنوا أحد من المجرمين اللي تلطخت أيديهم بدماء السوريين وظلموا ونقلوا يعني بالشعب السوري. يعني أي خلل في التوازن بين العدالة والاستقرار أكيد بيعمل توترات، وهذا بينعكس على الملف الأمني. يعني كمان نحن بنقول في تحديات أمنية عند الحكومة، يعني رغم تحسين الوضع الأمني مقارنة بالسنة، يعني إذا قارناها بسنوات الحرب أو حتى بالسنوات بالسنة الماضية أول استلام الحكومة الجديدة أو الحكومة الوليدة، يعني ما زال هناك خلايا متطرفة اللي احنا عم نشوف، يعني عم نسمع بالأخبار وعم يفككوا خلايا الحكومة، وعم نشوف بعيننا، يعني احنا ما بس بالأخبار، يعني الناشطين عم ينقلوا هاي القصص. يعني ما بدنا نقول دعايات إعلامية مثل ما كان يعمل تلفزيون نظام البائد كما أو تلفزيون قناة الدنيا أو ما، لا اللي احنا عم نشوف بالسوشيال ميديا ما نوع عم يخلي الإعلام يعني يكون مضلل، دائما عم يكون في انتشار للأخبار. نحن عم نشوف انه كيف عم يفكوا خلايا متطرفة، وفي مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة كمان عم تنال عقاب. نحن مثل ما منقول بالعدالة الانتقالية عم يحاسبوا المجرمين، بنفس الوقت نحن اللي قاموا بتصفية متهمين او بتصفية يعني متورطين من النظام البائد نالوا جزاءهم وتعاقبوا. يعني بصراحة يعني في كتير ناس موقوفين من محسوبين على الثورة السورية، موقوفين لأنهم يعني تجاوزوا القانون وأخذوا مثل ما بيقولوا حقهم بإيدهم، هن حاليا معتقلين. هذا الأمر ما بيسلط الإعلام الضوء عليه، لا إحنا لازم نسلط الإعلام الضوء عليه، اللي قتلوا مجموعة من الناس في منطقة ما الآن قارعين في السجون، ويعني مثلهم مثل أي متهم، رغم أنه يعني إحنا إذا بدنا نجي للعاطفي. يعني أنا
1: دكتور أنت عم تحكي معلومات
0: من النظام البائد، أنا كعاطفي متعاطف مع هذا الرجل اللي انتقم من قاتل أخيه ولا قاتل ذويه، وما انتظر العدالة يعني المحاكمات والعدالة اللي بدها تجريها الحكومة، وأخذ حقه بإيده، ولكن الآن اليوم بالسجن. نحن ما بدنا هيك تكون، الشعب يأخذ حقه بإيده والمظلوم يصبح يعني وراء القضبان ويصبح بالسجن لأنه أخذ حقه بإيده، ما ترك الدولة تأخذ أي يعني حق المجتمع بأكمله. ونفس الوقت يعني احنا يعني مثل ما قلنا الملف الاقتصادي كمان، أو يعني التحدي الاقتصادي خلينا نقول، هذا كمان أثر سلبا على يعني على حركة الشارع. يعني احنا لما بنقول وقت بكون في عنا مشكلة اقتصادية والشعب يعني ذاتا أو متأفف من الحالة الاقتصادية، وفوق يعني العدالة متأخرة، بقول لك يعني أنا بضوج

0: مواطن
1: نعم
0: انه فوق الاقتصاد، ما انه سيء كمان الفلول عم يتدرجوا بالشوارع واخذين راحتهم، وفلان القاتل فلان كذا.
1: نعم
0: هذا الامر كمان
1: دكتور،
0: مستفز بالنسبه للمواطن.
1: نعم دكتور، كيف تقرؤون موقف
0: يعني
1: دكتور
0: الالحاق او من اولياء الدم، خلينا نقول
1: دكتور
0: يعني بشكل
1: هل
0: يعني بشكل عام.
1: عم تسمعني دكتور؟ الو دكتور،
0: الو
1: عم تسمعني؟ يبدو ان دكتور لا
0: الو
1: يسمعني، راح نعيد الاتصال فيك دكتور، راح ناخذ فاصل. عم تسمعني دكتور؟ الو دكتور، خلينا نعيد الاتصال، فاصل ونعود مع
0: الو
1: الدكتور.
0: الو
1: الو الو دكتور، عم تسمعني؟
0: الو
1: دكتور عم تسمعني؟ انا عم بسمعك بس يبدو انه صوتي ما عم يوصل لعندك. يا ريت كنترول نعيد الاتصال مع الدكتور.

0: إذن عاد معنا الدكتور عبد الظاهر وحود المحلل السياسي. دكتور كنت عم تسمعني شيء ولا أنا كنت سامعك بشكل جيد؟
1: لا لا ما سمعت أي شيء وما بعرف وين وصلنا يعني
0: الحديث لا نحن استمعنا لحديثك لآخره دكتور يعني كيف تقرؤون موقف مجلس القبائل والعشائر في حمص الذي رفض الأعمال الانتقامية؟ وهل ترى أن البنية العشائرية والاجتماعية في سوريا اليوم قادرة على كبح جماح الغضب الشعبي والدفع باتجاه المسار القضائي؟
1: بالنسبة للضغط الشعب على الحكومة هذا شيء إيجابي لحنا، يعني لحنا ما منقول هذا بسمه الضغط الإيجابي. احنا بدنا نشوف أن الدولة فعلا ماشي بالمسار الصحيح نحو تحقيق العدالة ولا لا، والشارع هل أنه ماشي بالطريق الصحيح؟ يعني الإيجابي على هذا السؤال يعني احنا عم نسأل حالنا اللي احنا عم بنجرب،
0: بس يعني بس أكيد يعني طريقة التعبير عن هذا الموضوع بالاعتداء على الناس الآمنين هذا غير مقبول بطبيعة الحال.
1: أكيد
0: ولكن يعني أنا لا أملك الوثائق والأدلة على أن هذا شبيح ولا هذا فلول ولا هذا قاتل ولا هذا سارق ولا هذا، يعني كيف نهجم على منطقة معينة ونستبيح المنطقة؟ هذا غير مقبول دكتور.
1: بالضبط لحنا فينا نعطي نصائح للدولة لحتى ما يتكرر، يعني لحنا فينا نقول بشكل عام يعني في عدة أمور لازم تكون موجودة، يعني نفعلها، خلينا نقول يعني اللهم صل على النبي، يعني مثلا نفعل مجلس الشعب، وسائل الضغط على بدل الشارع. يعني كيف احنا بدنا نعمل وسائل ضغط، لانه دائما اللي ما عليه ضغط بيتراخى بالعمل، يعني دائما الضغط الايجابي اللي احنا بنسميه، يعني الحكومه لازم يكون عليها ضغط إيجابي لحتى دائما يكون في نشاط بالعمل. يعني الأستاذ ما بيشوف الوظيفة الطالب ما بيكون خفية.
0: نعم.
1: لحنا هاي وسائل الضغط، بدل ما الشارع يشكل وسيلة ضغط على الحكومة، لحنا لازم الحكومة القانونية أو وسائل الضغط الإيجابية منها تفعيل مجلس الشعب. يعني هذا الصراع اللي شفناه لحنا بالشارع هذا بشكل البرلمان صراع اختلاف بالآراء خير بيتخذوا القرار، يعني اللي بياخذوا الأغلبية. هذا واحد. اثنين، ممكن يعني اللي احنا نفعل من وسائل الضغط النقابات المؤسسة، في كتير يعني قصص الأحزاب السياسية عادة بتقدم بدائل برامج يعني تساعد الحكومة على أنه تطلع من مجال الاختلافات ما بين يعني بين الشعب، ما يكون في شرخ يعني بين يعني

0: لازم يكون الشعب،
1: نعم يعني انت
0: يعني مؤسسات
1: يعني
0: المجتمع المدني وهذول النقابات يكونوا مع بعض. النجاح سوريا الجديد بالحقيقه بيعتمد يعني ما بس فقط على الحكومه، لازم يكون في شراكه حقيقيه بين الدوله والمجتمع بحيث

0: احنا بدنا يكون الدولة جديدة بدم جديد بعطاء جديد، وبده يكون في شراكة ما بين الشعب وما بين الدولة. هاي الدولة إلنا وبدنا نحافظ عليها.
1: دكتور عبد الظاهر وحود، نعم. يعني ما هي الضمانات التي يجب أن تقدمها الآن؟ يعني مجلس الشعب معطل حاليا، لا يوجد مجلس شعب، النقابات لا تقوم بدورها بالشكل المعتاد، يعني نتمنى طبعا أن يتم التسريع بموضوع مجلس الشعب وأيضا النقابات لتقوم كما ذكرت بدورها في عملية، يعني خلي هاي الخلافات اللي بالشارع تنتقل إلى أماكن أخرى. ما هي الضمانات التي يجب أن تقدمها وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية للمواطنين لمنع تجدد هذه الاضطرابات وضمان عدم أخذ الحقوق باليد، وهذا شيء مهم؟
0: ما في حل غير أنه يعني مثل ما قلت لك أن تتفعل وسائل الضغط الإيجابي على الحكومة. يعني لازم رأس، يعني في عنا دولة رأس الهرم خلينا نقول الرئاسي هاي احنا بدنا نحافظ عليها، ولكن الحكومة متغيرة، هاي الحكومة ما أنا ثابتة، فهاي الحكومة بحاجة لأنه يصير عليها ضغط. إذا ما صار عليها ضغط ما بتعطي الأداء المرضي للشعب، والشعب إذا ما حس أنه الدولة مضغوطة ما بكون مرتاح. يعني بقول لك هاي الدولة
1: شو اللي قصدته بوسائل الضغط الإيجابي دكتور؟
0: وسائل الضغط الإيجابي هي اللي حكيت عنها، يعني حتى تنجح الدولة لابد من وجود رقابة مجتمعية منظمة، يلي هي قلنا مجلس الشعب وأحزاب سياسية فعالة بتقدم بدائل برامج، إعلام حر ومسؤول كمان، هذا بيكشف الأخطاء وبيسلط الضوء عليها. هذا الإعلام الحر، ما بدنا إعلام مطبل، بدنا إعلام دائما يوجه يسلط الضوء على الأخطاء، وإذا في فساد يكشف الفساد، وتحاول يعني إن يعني وقت الدولة تكون نظيفة وتكون شفافة.
1: دكتور يعني الآن يعني منذ التحرير مضى سنة وثمانية أشهر تقريبا، هل هذه فترة كافية برأيك لتحقيق العدالة الانتقالية، أم أنها العدالة الانتقالية كما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية هي مشروع وطني، وتجارب الدول الأخرى تؤكد أنه مسار طويل الأمد؟ يعني سنة وثمان شهور غير كافيين لحتى الشعب السوري اللي كان ثلاث أرباعه مضطهد لا يأخذ حقه.
0: أكيد بدنا نكون على ثقة تامة، يعني إنه حتى أعضاء الحكومة أولياء دم، يعني ما في حد من أعضاء الحكومة ما عنده معتقل، ما عنده شهيد، ما عنده حد ظلم للنظام البعيد. هاي أولاً. ثانياً يعني لحنا الإجرام صار له 60 سنة وصار له 14 سنة إجرام بالقمة، يعني هذا سنة ما بتكفي لأنه نكشف هاي الجرائم وتشعباتها. في منهم حتى من المجرمين، في منهم فارق الحياة، في منهم يعني جرائم، يعني الشبكة ما أنا مكتملة. يعني وسيادة الرئيس برر، يعني قال انه احنا انت عم تطالبوا باعدامات، ونحن من المبكر انه ننفذ الاعدام بحق المجرمين. هلا اكيد مثلا المجرم واحد فلان من الناس، ولكن التنفيذ ما راح يكون بشكل مباشر لانه هذا برقبته لسه كثير من الجرائم. فاذا تنفذ حق الاعدام انقطعت سلسله التحقيق، وفي اشياء راح تروح معه، يعني دلائل وحقائق وربما اعترافات تروح مع هذا المجرم اللي نكون استعجلنا باعدامه، انت انه ليش عدنا وما اخذنا منه ادله وقران، ربما يكون في يعني هذا مخبي اشياء معلومات، ربما عن مقابر جماعيه، ربما عن معلومات مهمه يدلي بها بالمستقبل. فنحن مع هذا الأمر أنه ما نسرع بالإعدامات، على العكس تماما، نحافظ على المجرمين إلى حين استكمال يعني التحقيق، ونعرف أنه هذا ما يطلع منه شيء، ساعتها ممكن القضاء ينفذ أحكام الإعدام بهؤلاء المجرمين اللي ثبت تورطهم بالدماء الشعب السوري، وخلص انتهوا، ما عاد يطلع منهم يعني معلومات، ممكن يتنفذ بيهم حكم الإعدام.

0: الإمام. هلأ نحن بيكفينا أنه هني وراء القضبان وأنه هني يعني حتى اللي
1: نالوا جزاؤهم
0: نالوا جزاؤهم، حتى اللي ما ألقي القبض عليهم يعني يتحسس رؤوسهم وهم يعني بحالة رعب. يكفينا يعني هذا الأمر بعد ما كانوا عاملين فراعني وكانوا عاملين يعني
1: دكتور دكتور رسالتك الأخيرة بتوجهها للأهالي وذوي الضحايا الذين قد يستعجلون رؤية النتائج، كيف يمكن للحكومة الحفاظ على وعي الشارع ودعمه لهذا المسار الطويل؟ رسالة أخيرة لو سمحت.
0: هلا أنا عم بحكي كولي دم، أنا عندي ابن شهيد شاب
1: رحمة الله عليه
0: استشهد في الثورة السورية في معارك حمص، وفي عندي أخ شهيد استشهد في الثمانينات. أنا كولي دم أقول للشعب السوري كونوا على ثقة بأن هذه الحكومة يعني ستحقق العدالة الانتقالية، ويعني على الأقل يعني لحنا نعطيها الفرصة اللي هي طلبت مننا أنه ننتظر يعني هذه الفرصة يعني أن لا يقل عن 4 سنوات حتى نشوف نتائج ملموسة يعني. وبعدين المكاشفة أنا بطلب حتى من الحكومة أنه دائما يكون في مكاشفة ودائما تحط الشعب بالصف صورة يعني تنقل الصورة إنه وين وصل ملف العدل الانتقالي، أو يخصصوا يعني زوايا بالإخبارية أو حتى بإذاعة دمشق يخصص زاوية مستمرة عن العدل الانتقالي بشكل دائم يعني يكون في برنامج وين وصلنا
1: زاوية معينة. والله يعني اقتراح معينة. اقتراح منحطه يعني بخانة المسؤولين لحتى يطلعوا على هذا الموضوع، إن شاء الله يكون في استجابة. على كل الأحوال أنا أشكرك شكرا جزيلا للدكتور عبد الظاهر وحود، كنت معنا ضيفا كريما عبر إذاعة دمشق، شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: أيضا أرحب بالدكتور أحمد سيفو، عضو هيئة العدالة الانتقالية. أسعد الله مساءك دكتور.
1: ومساءك أستاذنا الكريم.
0: أنا بشار رضوان.
1: أهلين أستاذ بشار.
0: حبيب قلبي، شرفنا وضيفا كريما على إذاعة دمشق.
1: أهلين يا هلا
0: دكتور. يعني بصفتك عضو في هيئة العدالة الانتقالية، كيف ستترجم الهيئة تصريحات وزارة الداخلية بأن العدالة الانتقالية مشروع وطني إلى خطط عمل ملموسة على الأرض، وما هي أولوياتكم في المرحلة الراهنة؟
1: الله يعطيك العافية مجددا أستاذ بشار، حياك الله. طبعا نحن بداية في الهيئة الوطنية عدالة انتقالية نتفهم المطالب المحقة والمشروعة لأهلنا السوريين وخاصة الضحايا، ولكن ما أريد أن أؤكده وأنا أرسل رسالة للضحايا وأهلنا السوريين بأن يعني مطالبكم مسموعة ومحقة. وأيضا الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية يعني من ضمن مبادئها الرئيسية هي مركزية الضحايا والاعتراف بحقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب، ولكن النقطة الرئيسية بأن العدالة الانتقالية بطبعها والمسار القانوني هو مسار معقد يتمتع أو يتكون من مجموعة من الآليات والركائز تتعلق بالمحاسبة وجبر الضرر وكشف الحقيقة والإصلاح المؤسسي وتخليد الذكرى. العدالة الانتقالية أخي الكريم بكل دول العالم، سوريا ليست استثناء. ممكن البعض يرى أن العدالة الانتقالية متأخرة، ولكن العدالة المتسارعة أحيانا تكون نتائجها سلبية. المهم أن نبدأ بخطوات مدروسة بوضع آليات واستراتيجيات، لأن العدالة الانتقالية ليست بقرار إداري يتخذ بين ليلة وضحاها، إنما هو مسار. هذا المسار يعطي أولوية لحقوق الضحايا. نحن في الهيئة الوطنية عدالة انتقالية، جوابا للشق الثاني من سؤال حضرتك، نحن نعمل، وطبعا هذا مشاركة مع روابط الضحايا وجمعيات المجتمع المدني، على وضع مسودة لمشروع القانون، وننتظر انعقاد مجلس الشعب لطرح والدفع بهذا القانون. ونحن أجرينا الكثير من الحوارات مع أعضاء مجلس الشعب للدفع قدما بهذا القانون. هذا القانون هو الذي يشكل مسار أساسي للعدالة الانتقالية في سوريا. هذا المسار وهذه الاستراتيجية

0: هي نابعة من مركزية الضحايا والاعتراف بحقوق الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب. وزارة الداخلية يعني تبذل مجهود كبير جدا فيما يتعلق بالقبض من المجرمين. وأيضا وزارة العدل بدأت بهذا المسار، ونحن نعرف أن التعقيدات والتحديات كبيرة فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية، وخاصة السياق السوري سياق مختلف عن كثير من تجارب العدالة الانتقالية في العالم، سياق طويل جدا، حجم الإرث كبير جدا من ناحية الانتهاكات، من ناحية أعداد المجرمين الكبير جدا، من ناحية أعداد الضحايا كبير جدا. نحن عامل الزمن هو عامل ضغط، نتفهم أهلنا السوريين الذين هم بأمس الحاجة، وخاصة في ظل الظروف والتحديات المجاورة الإقليمية والدولية التي تستهدف أمن واستقرار سوريا. وبكل تجارب دول العالم العدالة الانتقالية، هي من الصعب أن يكون مسار العدالة الانتقالية في ظل عدم استقرار. العدالة الانتقالية تحكمها معادلة صعبة جدا، أنه لا استقرار بدون عدالة ولا عدالة بدون استقرار. طيب. ولكن نحن لا نستطيع أن نعمل سلم أهلي ومصالحة بدون كشف للحقائق وبدون محاسبة المجرمين.
1: نعم.
0: وكشف الحقيقة لا تعني فقط هي أنه معرفة أعداد المتورطين والتي وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة جدا، وأيضا موضوع يتعلق بتخليد الذكرى، يتعلق بالسردية، يتعلق بالسياق الزمن اللي ارتكبت فيه هذه الانتهاكات. عدالة انتقالية طالب بها السوريين، والسوريين تمتعوا بدرجة عالية من الوعي، وخاصة أثناء مرحلة التحرير، الذين طالبوا بعدالة انتقالية، يعني طالبوا بقانون، بضمانات محاكمة عادلة، بعدم الانتقام، بعدم أن العدالة الانتقالية أن تكون عدالة ثأرية، لأن الفوضى وما نشهده اليوم من حالة تحريض تستهدف سوريا بشكل عام. هذه الفوضى أخي الكريم هي تؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق، وهناك الكثير من المستفيدين ومتربصين بأمن سوريا مستفيدين من حالة الفوضى.
1: نعم. طيب لماذا لا يكون هناك مكاشفة ما بينكم وبين المواطنين، أنتم كهيئة عدالة وطنية؟
0: أستاذ بشار، بكل تجارب العدالة الانتقالية في العالم، الإعلام، ونحن يعني أنت تعلم أنه نحن بالهيئة الوطنية عدالة انتقالية، نحن بلد يعني ورثنا بلد يعني مدمر، إمكانيات بلد مسروق، نبني إمكانياتنا واستراتيجياتنا. نعرف أنه الإعلام أيضا هو ليس يعني هو التقصير من الإعلام الهيئة وحتى الإعلام الحكومي بشكل عام، هو هذا المفهوم جديد صراحة.
1: نعم.
0: يعني نجاح مسار عدالة انتقالية بكل دول العالم أن نصل حتى للقرى النائية، أنه الناس تعرف أنه مسار عدالة انتقالية، أنه هناك قانون يضمن لهم حقوقهم، والقانون بطبعه يحتاج إلى وقت. نحن نحتاج إلى تشريعات هائلة جدا، لأن النظام البائد، لأن العدالة الانتقالية لا تعني فقط هي مساءلة محاسبة المجرمين، هي تفكيك منظومة الاستبداد، وهذا الإرث الكبير الذي يحتاج إلى تشريعات هائلة جدا، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالإعلام، تتعلق بالصحة. الإعلام يجب أن يلعب دور كبير جدا في التوعية وفي يعني إبراز بعض مفاهيم أو كل مفاهيم العدالة الانتقالية، سواء يتعلق بمسارات جبر الضرر أو إصلاح المؤسسي أو تخليد الذكرى. ولكن نحن جوابا لسؤال حضرتك، نحن نتمتع من مبادئنا الرئيسية، مبادئ عمل الهيئة، وهذا موجود بنص نظام الداخل الهيئة، هو الشفافية. الشفافية والتشاركية مع كل أعضاء، يعني من كل روابط الضحايا والمجتمع المدني الذي نعتبره شريك، يعني الإعلام والمجتمع المدني هو شريك أساسي يدعم مسار العدالة الانتقالية، لأنه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا تستطيع أن تحمل تركة بلد عمره يعني تحمل تركة عمرها أكثر من 6 عقود من الاستبداد، من المنظومة الصعبة التي نحن يعني نحتاج إلى أن نبتكر الحلول صراحة، والسوري قادر أن يبتكر الحلول لتفكيك هذه تفكيك منظومة الاستبداد التي استبدت بالسوريين. الاستبداد والمحاسبة لا تعني أيضا محاسبة أفراد، هناك منظومة كاملة، هناك إرث كامل يجب تفكيكه حتى نصل إلى الهدف الرئيسي، العدالة الانتقالية. أهداف العدالة الانتقالية ليست فقط معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة، إنما أيضا هو تحقيق الاستقرار وعدم تكرار النزاع في المستقبل وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذه الأمور تحتاج أن نبتكر حلول وأن يتعالى السوريين عن جراحهم، والسوريين بالحقيقة صبروا وتعالوا، وكلنا رأينا الفرحة والوعي الكبير لدى السوريين. ولكن أنت تعلم أن الإعلام أحيانا المحرض يلعب دور سلبي في يعني فيما يتعلق بالشيء اللي

0: نشوفه اليوم.
1: صحيح. يعني الدكتور عبد الظاهر وحود المحلل السياسي كان ضيفي قبل قليل واقترح أن يكون هناك زاوية أو برنامج محدد تطل عليه أو تطل فيه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على المواطنين للمكاشفة. ما رأيك بهذا الموضوع؟
0: نحن نرحب بكل الاقتراحات والآراء، ونحن نعرف أن هذه الأفكار، ونحن اجتمعنا الكثير يعني مع روابط الضحايا، جلنا الكثير من المحافظات، نحن منفتحين على أي مقترح أو رأي، أو نحن يعني أي جلسة ندعو لها تساهم في توعية الناس، تساهم بالرد على الكثير من الأسئلة والشفافية والمكاشفة. نحن منفتحين جدا فيما يتعلق بهذا المسار، وأن أؤيد أي اقتراح أو أي رأي يدعم مطالب الضحايا، وأن يكونوا على يعني على اطلاع دائم فيما يتعلق بمسار عدالة الانتقالية.
1: طيب دكتور، يعني دكتور أحمد سيف، وأنت عضو هيئة العدالة الانتقالية، يعني يبدو أن الشارع السوري يعني متعجل قليلا، يطالب بمحاسبة سريعة ومباشرة، بينما يعني كما ذكرت تؤكد تجارب الدول الأخرى أن هذا المسار طويل الأمد. كيف يمكن للهيئة موازنة تطلعات الضحايا في تحقيق عدالة ناجزة وسريعة مع متطلبات التحقيق القانوني الرصين الذي يستغرق وقت؟ يعني الناس مستعجلة والموضوع يحتاج إلى وقت، فكيف توازنون أنتم كهيئة عدالة وطنية؟
0: سيد الكريم، كل هذه المطالب محقة، وخاصة بالظروف الاقتصادية والواقع التي تعيشه سوريا. دائما تحديات العدالة الانتقالية، والدول اللي كانت تنجح فيها مسار عدالة انتقالية كان هناك دعم دولي هائل أو دول مجاورة تدعم مسار العدالة الانتقالية. ألمانيا الشرقية كانت هناك، ألمانيا الغربية بكل بقوتها باقتصادها تدعم المسار العدالة الانتقالية والتعامل مع الماضي التي يعني أجرته ألمانيا الشرقية. هو مسار له تحديات، له عقبات كثيرة، ومطالب الناس مشروعة، وهو دليل على وعي الناس بهذا المسار.
1: نعم.
0: يعني أما سؤال حضرتك أنه كيف ممكن فيما يتعلق بالإسراع بالمحاكمات، أنت تعلم أنه يعني مسار العدالة وقضية الإصلاح المؤسسات تعمل فيه الوزارات جاهدة، يعني وزارة العدل تقوم الكثير من الإصلاحات، ولكن نحن ورثنا مؤسسات متهالكة جدا. يعني تطوير هذه المنظومة وإصلاح هذه المنظومة وتأهيل كوادر يحتاج بطبعه إلى وقت. أنت تتحدث عن مئات الألوف من المفقودين، مئات الألوف من الجرائم، المئات والألاف من المجازر التي يجب التحقيق فيها. هذه بطبعها تحتاج إلى إمكانيات هائلة جدا، ولكن الفكرة الرئيسية هو أن نبدأ، ولكن بشكل صحيح، باستراتيجيات واضحة، بتشاركية للضحايا، بمبادئ رئيسية يعني نابعة من المبادئ الرئيسية للمبادئ الدولية المتعلقة بالعدالة الانتقالية. أن لا يكون هناك تقادم للجرائم، أن لا يكون هناك إفلات من العقاب، أن لا يكون هناك عفو عن كبار الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في حق السوري. يعني هناك مبادئ يجب أن نأخذ فيها الفكرة أن نبدأ، لأن العدالة المتأخرة أفضل من العدالة الغائبة. والعدالة السريعة أحيانا إذا لم تكن مبنية على الأسس الصحيحة ممكن يعني تشكل يعني عامل سيء بالنسبة للضحايا.
1: طيب دكتور، يعني إذا كانت عفوا هناك آلية لتقديم الشكوى إلى الهيئة، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ يعني مواطن عنده قضية معينة وحابب يشتكي، إلى أين يتجه؟
0: هلا نحن في الهيئة الوطنية عدالة انتقالية نعمل خلال هذا العام على افتتاح 8 فروع، قريبا جدا في دير الزور، قريبا جدا في مركز يعني لكنه بحاجة للترميم، وبعض الوقت في مدينة حمص، أيضا في مركز لريف دمشق وحلب قريبا جدا. هذه المراكز في المحافظات حتكون يعني هي بنية مصغرة عن مركز الهيئة الوطنية عدالة انتقالية في دمشق.
1: ما دور هذه المراكز؟ ما دور هذه المراكز؟
0: فيها كل الآليات تتعلق بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وحيكون هناك مراكز للتعافي فيما يتعلق بجبر الضرر، وهناك حيكون دائرة خاصة بالنسبة لتقديم الشكاوي وإدارة الحالة. يعني حيكون لأي مواطن يعني سواء كان ضحية أو كان شاهد يعني يتعلق بأي مسار عدالة انتقالية، سواء كشف حقيقة أو المحاسبة أو المطالبة.

0: بجبر ضرر، هيكون هناك دائرة خاصة تتعلق بالشكوى وأخذ يعني أخذ طلباته يعني على محمل الجد. الإضافة إلى ذلك سيكون هناك أيضا نعمل عليه أن يكون هناك موقع إلكتروني يتعلق بهذه الآلية وب يعني بتلقي هذه الشكاوي.
1: نعم، أيضا الأستاذ فادي هارون المستشار الحقوقي أشار إلى ذلك، كان ضيفي منذ قليل وأشار إلى هذه النقطة، يعني يجب أن يكون هناك منصة معينة تساعد المواطن على أن يقدم شكواه بكل أريحية وهو مطمئن البال، لأن هذه المعلومات كما تعلم يعني سرية للغاية، لا يمكن أن تكشف، وربما إذا كشفت ستسبب المشاكل بدل حلها.
0: أكيد، نحن يعني لدينا برامج تتعلق بحماية الشهود وحماية البيانات، يعني نعمل بالشراكة مع الكثير من المنظمات التي لها باع دوير يعني أو دور كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونعطيها أهمية كبرى، معايير تتعلق بحماية الشهود وحماية بياناتهم وأسرارهم.
1: طيب دكتور، هلأ خليني أنا أعتبر أنه أنا مواطن عندي شكوى قدمت للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ما هو دوركم الآن؟
0: هذه الشكوى أول الأمر يعني سنرى هي تتعلق بانتهاك جسيم أو بانتهاك يتعلق ضمن ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، قد تكون شكوى عادية تتعلق ب يعني بالقضاء العادي، هو نعم. يعني هو صاحب الولايه بالفصل في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: يعني هو النقطه هو توصيف الانتهاك الذي يتعرض له المواطن او الضحيه او الشاهد الذي ياتي الى مركز الهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه.
1: نعم.
0: اخي الكريم الاستاذ بشار، فيما يتعلق يعني انا دائما اقول انه العداله او ملاحقه العداء ولو تاخرت وملاحقه المجرمين نتيجه الكثير، هاي كل تجارب دول العالم كان في هذا الموضوع هروب الكثير من المجرمين، وأنت تأخرت هذه الملاحقة إلا أنه في النهاية ستتحقق العدالة ويتم القبض عليهم، يعني هذا صيرورة مسار التجارب نعم. العدالة الانتقالية بكل يعني دول
1: دكتور العالم. دكتور أنا بس أنا النقطة السؤال اللي الهدف منه أنه الناس تعرف دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يعني إذا كان عندك أنت شكوى لا تروح على الشارع، روح على مراكز الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وقدم شكواك هناك، وأنت راح تعامل بكل احترام وبكل سرية أيضا. نعم تفضل.
0: يعني هذا أكيد حكما، نحن لا ما بدنا يعني الاستيفاء الحق، استيفاء الحق بالذات، نحن بالنهاية هذا مسار العدالة الانتقالية، ليست هي عدالة انتقامية وليست عدالة ثورية كما حدث في فرنسا عندما أعدموا لويس السادس عشر وتجدد العنف ودورة العنف. نحن هناك يعني يجب أن يعني أن يكون لدينا توعية، وعلى الإعلام دور كبير يعني بكل دول العالم التي نجح فيها تجارب عدالة انتقالية مثل سيراليون، وصلوا إلى القرى النائية، يعني أصبح الناس يعني يعلمون أنه في مسار العدالة الانتقالية، هناك آليات، هناك الشكاوي، هناك حقوقهم سوف يعني يتم التحصيل والدفاع عنها، وهم يعني لديهم دور كبير. نحن من يعني كما ذكرت بالبداية من مركزي يعني من جوهر عملنا نحن هو يتعلق بجوهر الضحايا وطلبات الضحايا.
1: نعم دكتور، خلينا نكمل آلية تقديم الشكوى. جيت أنا على مركز الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، قدمت شكواي، قدمت لهم الثبوتيات، ما هو دوركم الآن؟
0: لا، فيما يتعلق أنه ليس يعني نحن يعني الشاهد أو المواطن الذي يأتي إلى مركز الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ليس مطالب منه أن يقوم بتقديم إذا لم يكن لديه أدلة، لما كل ده يعني صراحة الأمور التقنية نحن يعني كنا نناقشها ولا نزال نناقشها، وهذه الحالة ممكن يعني ممكن يكون هناك تعاون مع الداخلية ومع وزارة العدل، لأنه حتى نحن يعني المراكز اللي نحن نفتحها بالمدن ممكن يكون هناك القرى تكون بعيدة عن المركز، يعني حتى نفكر نحن بآلية معينة إنه ما يعني إنه نكلف عناء المشقة والسفر يكون في قرية بعيدة مثلا تدمر أو القريتين اللي هي تبعد مثلا مئات الكيلومترات عن مدينة طنطا، نفكر بآلية أو نفتح مكاتب أو آلية معينة عن طريق الداخلية أو عن طريق المحاكم الموجودة لتلقي هذه الشكوات وتوصيف شكواه، إنه هل هي تذهب للقضاء العادي أم للقضاء العدالة الانتقالية. هذه الشكوى جوابا لسؤالك لمن تذهب.
1: نعم.
0: احتمال هذه الشكوى تكون تتعلق بجبر ضرر، إنه شخص يعني تعرض لسلب بيته، لسلب أي حق من حقوقه،

0: هذه بإدارة الشكوى وإدارة الحالة إلى يعني إلى أن هذه الحالة تذهب إلى مسار جبر الضرر حتى يتم تعويضه بأي يعني بأي طلب هو يطلبه، سواء فقد بيت أو سيارة أو طالب انتهكت حقوقه ولم يعني أو موظف تم فصله، وقد تتعلق بتقديم شهادة تتعلق بمجزرة معينة فهي تذهب إلى إدارة كشف الحقيقة، أو تتعلق مثلا بتقديم أو بالادعاء على شخص ممكن تذهب إلى إدارة المحاسبة والمساءلة، ممكن يعني إفادة تتعلق بقضية تتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة تذهب إلى إدارة الإصلاح المؤسسي.
1: نعم.
0: يعني هذا ما نفكر فيه حقيقة عند فتح هذه المراكز ومباشرة عملها.
1: جميل جميل جدا، يعني هذه أيضا خطوات يعني فرز العمل إلى تخصصات، فهذا يعني يساعد على التسريع أيضا في البت في هذه القضايا.
0: صحيح، يعني حتى أذهب أبعد من ذلك أخي الكريم، أنه نحن بالمراكز الهيئة الوطنية على دار انتقالية، يعني حتى أنا يعني كنت أفكر ربط هذه المؤسسات حتى في الجامعات، يعني كان لدينا اقتراح أنه يتم اعتماد مقررات حقوق الإنسان بكل التخصصات في الجامعات إضافة إلى مقرر عدالة انتقالية، وتكون مادة تدرس، وأن يكون هناك هذه المادة يكون هناك طلبة متطوعون، لأنه المسار يعني حجم العمل كبير جدا، فأنت بحاجة إلى كوادر كبيرة جدا جدا جدا، وهذه الكوادر ممكن الجامعات تساعد أن يكونوا كمتطوعين أو كمادة يعني تدرس ويكون لها تطبيق عملي، فهؤلاء يعني تكون مادة يستفيدون منها يعني بشكل عملي، يعني نخرج من الأطر النظرية، وبنفس الوقت تكون هذه الكوادر تساعد الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية، لأن الإرث كبير جدا، الضحايا أعدادهم كبير جدا، يعني تحدثنا على ضحايا التعذيب والمعتقلات وضحايا التهجير القسري، يعني أكثر من نصف السوريين هم ضحايا تهجير قسري، هذا المسار هو مسار طويل معقد بحاجة لتكاتف كل السوريين وخاصة المجتمع المدني والنقابات أن تلعب دور وتساعد الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية في معالجة هذا الإرث الكبير.
1: نعم، أنا كلمة أخيرة دكتور قبل أن أختم معك هذه التغطيات، تفضل.
0: كلمة أخيرة، يعني نجاح أي مسار العدالة الانتقالية هو يحتاج للتوعية والوعي، ويحتاج أن يلعب الإعلام دور كبير جدا جدا، هو مفهوم نحن نتفهم، هو مفهوم حديث حتى على المستوى الدولي، مفهوم دائما يعني يطور نفسه من التجارب الدولية، وأتمنى أن تكون التجربة السورية تدرس على مستوى العالم وعلى مستوى التاريخ. هذا الموضوع، موضوع العدالة الانتقالية، موضوع الرمزية وتخريج الذكرى، له رمزية كبيرة، أن نتمنى أن تدرس على مستوى العالم وتدرس في مناهجنا التجربة السورية عندما نكشف الكثير من الحقائق، لأنه من أهم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا هو معرفة الحقيقة، لأنه من حق السوريين أن يعرفوا الحقيقة. نحن بكشف الحقيقة ليس معنيين فقط بماذا حدث، فأيضا لماذا حدث وكيف حدثت هذه الانتهاكات، وندرسها لأجيالنا، لأنه الحق في معرفة الحقيقة هو جزء من تراث هذه الشعوب.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيفو، عضو هيئة العدالة الوطنية الانتقالية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ بشار، شكرا لإتاحة هذه الفرصة.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: شكرا لك، في أمان الله. سلام.
1: إذن وصلنا إلى ختام هذه التغطية الخاصة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. أشكر ضيوفي الأستاذ فادي هارون المستشار الحقوقي، والدكتور عبد الظاهر وحود المحلل السياسي، وأيضا الدكتور أحمد سيفو عضو هيئة العدالة الانتقالية. وأيضا أشكر ضيفنا عبد الرحمن عبد الله، كان معنا القانوني والمحامي عبد الرحمن عبد الله، كان ضيفا كريما على إذاعة دمشق. أنقل لكم تحيات فريق العمل في الإعداد عبد الرزاق سرجاوي، في الإخراج فؤاد علي وعبد القادر ترجمان، كان معكم في التقديم والحوار بشار.

0: رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

جلال الهدى من مجد ماضيه، والثم جوانبه في كل شارقة، واسأله يروي عجيبا عن

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يوميات من بلدنا.
1: الخيال بداية كل نجاح.

0: ها؟ هلين بصابر أفندي، بتعرف شو؟ أنت إذا الواحد بده يضيعك يا بلاقيك بالقهوة يا بالجنينة.
1: أهلين برفيقي راضي. إيه ها؟ منيح هيك إنك إجيت لحالك ووفرت علي مكالمة لحتى إلك تجي لهون.
0: إيه حاجة بقى لك صابر، لا تسلب علي. أنت باينتك هربان من كل شي وجاي تقعد لحالك هون، لك حتى هربان من أعز أصحابك اللي هو أنا. هات لنشوف قلي شو سبب هريبتك هاي؟
1: والله يا راضي شكلي بدي قلك.
0: قول.
1: هذا معي قرشين كنت شايلهم على جنب وماني عارفان شو بدي أعمل فيهم، يعني خايف صير بلش أصرف فيهم ويطيروا بدون ما حس وما أستفيد منهم أبدا.
0: حلو هالكلام. طيب أنت ليش ما قلت لي يا ابن الحلال؟ كنت على القليلة ساعدتك. الله يسامحك. حاصله سيدي حاصله. أنت ما بتحب الورد؟
1: لكان
0: مو حلمك يكون عندك مشتل ورد؟
1: ايه
0: خلص اعمل هالمشروع وقول يا رب.
1: ومين قال لك ما فكرت فيه؟ بس خفت فوت بالمشروع وما ينجح معي. طيب هذا الشيء بيصير بالجهد ولا في شيء تاني؟
0: لك يا ابن الحلال طبعا طبعا الجهد مهم، بس كمان في شيء تاني ما بنقدر نغفله، وهو شلون بدي سمي لك يا الخيال. الخيال يا رفيقي هو البداية.
1: ها
0: هو اللي بيخلينا نشوف النجاح قبل ما نلقه لسه.
1: يعني كمان الخيال مو بس الحلم؟ طيب كيف بيساعد الخيال لنحقق حلمنا؟
0: يعني لما بتتخيل انك عملت مشتل الورد بيصير عندك دافع حقيقي لتعمل هالمشروع اللي عم تحلم فيه وتشتغل فيه بكل جهدك.
1: ايوه فهمت عليك، يعني لما الواحد بيتخيل حاله انه ناجح بيصير عنده حافز اكبر ليشتغل ويسابر على حاله، ما هيك راضي؟
0: تماما. والخيال بيساعدك كمان انك تطالع حلول وتتجاوز كل العقبات اللي ممكن انك تواجهها.
1: بس يا راضي الخيال ما هو حقيقة وبيبعدنا عن واقعنا وبيخلينا نعيش بأوهام.
0: الخيال بدون ما تشتغل بيضل مجرد حلم. لا تخلط عباس بلباس. بس لما بتدمجه بالشغل هيك وبتحط اتنين فوق بعض مثل ما تقول خبزات الخيال على جبنات الشغل، وحياة عينك رح تحقق النجاح بإذن الله.
1: يعني لازم نستخدم الخيال أحيانا وما يكون مجرد ملجأ للهرب من الواقع.
0: أكيد الخيال مثل ما قلت لك هو بداية وبعدين الشغل بيكمل المشوار.
1: والخيال بيساعدنا نكون مبدعين ونطلع بأفكار جديدة،
0: وهذا هو سر النجاح يا ابن الحلال. طبعا الجمع بين الخيال والشغل.
1: أنا هلأ صار عندي شعور إنه حلمي لمشتل الورد بيبدأ بخيال صغير ليكبر ويتحقق بالجهد والشغل.
0: يا عيني عليك. وبما أنك هلأ عرفت شو بدك تعمل، أنا صار فيني احمل حالي وروح هلأ.
1: وين رايح راضي؟ لسه هلأ جي. عود عود خليك معي.
0: لك يا أخي أنت زلم مبين عليك شكلك حابب تقعد لحالك، وأنا ما بحب كون غليظ على حدا يا أخي.
1: ومين قال لك أني بحب أقعد لحالي؟ تعال عود، وصيت على الصندويش من المطعم اللي جنب الجنينة وحسبت حسابك معي، بدي آكل أنا وإنت يا صاحبي.
0: هيك ها؟ هذا هو صابر اللي بعرفه. وهي قاعدة سيدي عشو وصيت لنا.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله مساءكم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي تطوير قطاع الغاز في سوريا. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي يبحث مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية. مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى يؤكد أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يرتكز على تطبيق القانون وإجراء محاكمات عادلة لكبار المجرمين. الشركة السورية للبترول تنفي ما تم تداوله حول دخول شركة AXP Energy إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. وفي خبرنا الأخير، برعاية محافظي دمشق، انطلاق فعاليات مهرجان القرية السورية في حديقة الأمويين بدمشق وسط حضور شعبي كبير. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي.

حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء في ختام رحلة الهجرة الشاقة، كان أول ما بدأ به هو بناء المسجد. لم يكن البناء حجارة وجدرانا فقط، كان إعلانا عن ولادة مجتمع جديد يجتمع على العبادة والعلم والتعاون. ومن ذلك المشهد نتعلم أن الأمم تبدأ من بناء الإنسان، وأن الحضارة تقوم على القيم والأخلاق قبل أي شيء آخر.

وأن النجاح الذي تحقق لم يكن صدفة، بل ثمرة صبر طويل وجهد متواصل. إنها مناسبة تدعونا إلى أن نبدأ عامنا الجديد بروح

حتى القمر يوم ظهر كان نور من ظله جبريل دليل.

أنغام وحكايات الإعداد والتقديم عائشة الخراط حلقة خاصة بعنوان أنغام وحكايات الإخراج أحمد فراج مرحبا بكم أيها الأحبة هذه حلقة خاصة عن بعض القصص والحكايات التي رويت عن الفنانين من مطربين وملحنين وكتاب بعضها نعرفه وسمعناه وبعضها سنسمعه اليوم للمرة الأولى وهذه الحكايات التي سأرويها اليوم هي من ذاكرة الفنان الراحل أحمد خليفة رحمه الله فقد كان لنا لقاء أسبوعي لسنوات ثلاث ضمن برنامج نغم وقصة وحكى لنا فيه الكثير من القصص

والحكايات عن الأغنيات وأصحابها. هذه الأغنية أيها الأحبة من ألحان الملحن الأستاذ حلمي بكر، وقد لحنها لزوجته عليا التونسية، وهي أغنية صعبة، وبالرغم من أن مطربين عدة أعادوا تسجيلها وغناءها إلا أن عليا التونسية صاحبتها تبقى أفضل من غناها.

حلمي بكر اعتمد ملحناً دون امتحان ودون الرجوع إلى لجنة الاستماع والتقييم في القاهرة، المؤلفة من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي ورياض الصنباطي ومحمود الشريف ومدير إذاعة القاهرة الإعلامي الكبير محمد حسن الشجاعي، وهو وحده الذي اتخذ القرار واعتمد حلمي بكر ملحناً حين سمع له لحناً. والشجاعي كان موسيقياً وشاعراً وكان لرأيه احترام وتقدير وقيمة كبيرة. وحين لحن حلمي بكر أغنية علي جرى عرضها بداية على الفنان عبد الحليم حافظ، لكنه لم يقبل وقال إنها لا تشبه لونه الغنائي واختياراته. وبعد أن غنتها عليا التونسية زوجة حلمي بكر وسمعها عبد الحليم، ندم على رفضه غناءها وقال لمحمد عبد الوهاب: ليتني لم أرفضها.

هناك حكاية طريفة تروى عن حلم بكر ومحمد عبد الوهاب، حيث كان حلم بكر يعمل عازف عود مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. وأثناء البروفات لأغنية بفكر في اللي ناسيني كان حلمي متعبا، فوضع عوده على الطاولة ودخل ليرتاح قليلا. وقد نام حلمي بكر فعلا، وبدأ صوت شخيره يعلو. وحين سمع محمد عبد الوهاب صوت شخيره قال: ما هذا الصوت؟ فأسرع عازف الكونتر باس وأيقظ حلمي الذي جاء واعتذر من عبد الوهاب، ورأى عوده الذي تركه على الطاولة بين يدي عبد الوهاب يعزف عليه. فابتسم عبد الوهاب وقال له: ما هذا يا حلمي؟ حتى الشخير الذي يصدر عنك نهوانت؟ فأجابه حلمي: يبدو أنني متأثر بلحن بفكر في اللي ناسيني وأنا نائم. فقال عبد الوهاب: وعودك رائع يا حلمي، ودوزان العود دوزان معلم، انتبه لهذا العود.

0: هناك حكايات كثيرة تحكى عن الفنان السوري فهد بلان الذي عرف بكرمه اللامحدود مع الناس جميعاً والفنانين ومع عائلته خصوصاً. من هذه القصص قصة حدثت مع الفنان أحمد خليفة الذي كان في بيروت في عمل، وحدثت معه مشكلة ففقد ما كان معه من مال ولم يبقى معه حتى ما يعيده إلى سوريا، فلم يجد أمامه إلا فهد بلان الذي كان وقتها في بيروت، فذهب حيث يمر فهد بلان وأشار له حين رآه، فتوقف بسيارته وركب معه أحمد خليفة وحكى له ما حدث وطلب منه 10 ليرات فقط ليعود بها إلى سوريا، لكن فهد بلان لم يقبل بل أخذه إلى البناء الكبير الذي كان له في بيروت والذي كان يستضيف فيه يوميا عشرات الفنانين والأصدقاء والأقارب والمعارف، وكان لا يرد أحدا أبدا، ولم يقبل إلا أن يبقى أحمد خليفة ضيفه لمدة أسبوع ثم يعود إلى سوريا.
1: لا رجب حدك يا المدن رجب الله.

هذه الأغنية أيها الأحبة تعتبر الانطلاقة لفهد بلان، وهي من أشهر الأغنيات الشعبية التراثية. أنتجت في ستينيات القرن العشرين، وهي من ألحان وتوزيع الموسيقار السوري الراحل عبد الفتاح سكر، الذي شكل ثنائياً جميلاً مع فهد بلان ولحن له أغلب أغنياته.

ومن الأغنيات الجميلة أيضاً لفهد بلان أغنية آه يا جلابي التي غناها مع المطربة سحر. وتقول القصة: فهد بلان والأستاذ الراحل سهيل عرفة وأمين الخياط رحمهم الله جميعاً سافروا إلى حلب بقصد زيارة إذاعة حلب، والتي كان مديرها الإعلامي توفيق حسني. وحين اجتمعوا مساء ببيت الفنان شاكر بريخان، كان يدرب زوجته الفنانة سحر على أغنية آه يا جلابي، فاقترح سهيل عرفة على شاكر أن يجعلها حوارية بين فهد بلان وسحر، ووافق شاكر بريخان وأعجبته الفكرة.

وبدأ المطربان فهد وسحر التدريب على الأغنية التي سجلت وأذيعت وكانت لها شهرتها وأحبها الناس.

0: علي يوم حبي علي يكبر يا صبح وبيجير.
1: رياض الصنباطي ملحن وموسيقار لقب ببلبل المنصورة وملك القصيدة العربية. في رصيده 539 عملا فنيا، وكان العقل المدبر لحوالي 90 عملا من روائع أم كلثوم وعلى رأسها الأطلال.

الحديث عن أعمال الصنباط وإبداعه حديث طويل يحتاج إلى حلقات عدة، فقد لحن لأهم وأبرز مطربي الوطن العربي من كوكب الشرق إلى أسمهان، السيدة فيروز، نجاح سلام، ليلى مراد ونور الهدى. وقد لحن أوبريت لحن الوفاء لعبد الحليم حافظ، ويقال إن هذا التعاون هو التعاون الوحيد بينهما، لكن كان لهذا التعاون أثر إيجابي في حياة حليم الفنية، حيث إن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان رافضاً للتعاون مع حليم ولم يعترف به وبصوته، ومن ثم تعاون مع عبد الحليم حافظ بعد أن سمعه يغني من ألحان رياض الصنباطي بفيلم لحن الوفاء.

وقد وصف حليم الصنباطي كملحن بالكلاسيكي، ويبدو أن هذا الوصف لم يعجب الصنباطي، فرد عليه أنه ملحن قبل ظهوره وأن ألحانه ستبقى عشرات السنين. والحقيقة أن أغنيات عبد الحليم حافظ ما زالت موجودة، وكذلك روائع الصنباطي كأغنية حيرت قلبي معاك التي كتب كلماتها أحمد رامي وصدرت عام 1961.

نعود إلى سوريا وفنانيها. نعود إلى الشاعر الغنائي عمر الحلبي الذي يعتبر مؤسس الأغنية السورية، وقد بدأ رحلته مع الشعر الغنائي عام 1942 بأغنية بالفلا جمال ساري التي لحنها وغناها رفيق شكري. تقول القصة أيها الأحبة إن عمر الحلبي كتب كلماتها وأعطاها للإذاعة حينها وسافر إلى درعا حيث يدرس، وبعد أشهر قليلة كان في محطة الحجاز عائدا إلى دمشق فسمع أغنية بالفلا جمال ساري من أحد الدكاكين وقد تم تلحينها وها هي تذاع عبر الإذاعة، فذهب في اليوم التالي إلى الإذاعة وتعرف على رفيق شكري الذي لحنها وغناها كما أسلفنا، وأصبحا صديقين بعد أغنية بالفلا جمال ساري.

هناك قصة طريفة رواها أحمد خليفة في برنامج نغم وقصة، تقول: إن رفيق شكري حين كان مدير مكتب نقابة الموسيقيين في سوريا، جاء وفد من فنانين مصريين إلى سوريا، وكان وضع النقابة المادي وقتها لا يحتمل نفقات استضافة للفنانين ولا يحتمل نفقات إكرامهم، ولم تكن نقابة الفنانين قد تأسست بعد. فقرر رفيق شكري أن يدعو وفد الفنانين المصريين إلى منزله في دمشق.

دمشق. بعد هذه الدعوة زاره الأستاذ أمين الخياط في منزله، وكان يقوم بزيارته دائما، فانتبه إلى أن السجادة التبريزي التي كانت في الصالون لم تكن موجودة، فسأله: أين السجادة التي كانت هنا يا رفيق؟ فقال له رفيق شكري: لقد بعتها لأقوم بواجب الفنانين المصريين، وقد صرفت ثمنها على تكلفة هذه الدعوة.

الآن أيها الأحبة إلى نجاة الصغيرة التي بقيت صغيرة بعد تقدمها في العمر، والتصق بها اللقب ولم يفارقها. ولمن لا يعلم لماذا لقبت نجاة الصغيرة هكذا، فقد ظهرت على الساحة الفنية في الوقت الذي كانت فيه الفنانة نجاة علي في أوج تألقها ونجوميتها، ولأنها كانت صغيرة فعلا في العمر حين بدأت مشوارها الفني، ولتمييزها عن الفنانة نجاة علي لقبت بالصغيرة.

0: تعاملت نجاة الصغيرة مع ملحنين مهمين ومميزين أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وحلمي بكر وبليغ حمدي العبقري، لكنها لم تأخذ نصيبها مثلاً من ألحان رياض الصنباطي أو محمد القصبجي أو زكريا أحمد. ويقال إن الشاعر كامل الشناوي كان يحبها حباً كبيراً من طرف واحد ولم تبادله هي المشاعر. ومن أشهر الأغنيات التي كتبها الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب وغنتها نجاة قصيدة لا تكذبي، وقد غنتها نجاة بفيلم الشموع السوداء عام 1962.
1: لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء.

0: قال.
1: أما أشهر أغنيات نجاة الصغيرة فهي أغنية عيون القلب التي كتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الموسيقار محمد الموجي.

قصص وحكايات الأغنيات والأعمال الفنية عموماً لا تنتهي، ولا بد أن تكون هناك قصة وراء كل أغنية نسمعها اليوم، وقد مر على إنتاجها عشرات السنين. وأهمية الأغنية قد تكون أحياناً مرتبطة بالقصة التي كانت وراءها، ليس فقط بمن كتب ولحن وغنى. كانت هذه الحلقة أيها الأحبة من ذاكرة الفنان الراحل أحمد خليفة رحمه الله. دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام.

0: أنغام وحكايات الإعداد والتقديم عائشة الخراط حلقة خاصة بعنوان أنغام وحكايات الإخراج أحمد فراج
1: وعز الشرق أوله دمشق
2: الثانية عشر والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق
2: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الرئيس أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق محمد عيسى العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمناقشة العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية أحد المتورطين في سجل حافل بالجرائم والانتهاب

0: الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المحافظة. الشركة السورية للبترول تنفي ما تم تداوله حول دخول شركة AXP Energy إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. وفي خبرنا الأخير، برعاية محافظة دمشق، انطلاق فعاليات مهرجان القرية السورية في حديقة الأمويين بدمشق وسط حضور شعبي. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة نسائية. في حلقة اليوم توقف مع سيدة ناشطة مجتمع مدني، تركت دراستها وانخرطت في العمل الإنساني، بدأت بالتعليم ثم انتقلت إلى مجال التدريب وبناء القدرات. نرحب سوية بضيفتنا الكريمة السيدة عائشة الخطيب، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذة ويام، وأنا هيك كتير سعيدة بالاستضافة معكم بالبرنامج.
0: أهلا بك مرة أخرى. طبعا سيدة عائشة، من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه الدقائق، دائما نتعرف على شخصيات نسائية يعني انتقلت بمسيرة بخطوات عديدة، بداية من صعوبات وولدت فكرة وهدف ووصلت إلى مرحلة معينة. نتعرف اليوم عليك منذ البداية، أين ولدت الفكرة لدى السيدة عائشة في خطواتها الأولى؟
1: الله يعطيكم ألف عافية، وعن جد كثير مبسوطة أنه في هيك برنامج عم يتقدم بسوريا، يعني
0: واجبنا أكيد،
1: خاصة أنه عم بتضوا على النساء بالذات. يعني هلأ بالنسبة لإلي أنا وقت بلشت الثورة، يعني أول ما بلشت الثورة أنا كنت طالبة بكالوريا. أول شيء أنه حسيت أنه أنا لازم يعني أبلش وأعمل هون هون كنا عم نقدم امتحانات نحن لما بلشت الثورة والحراك السلمي وكذا، حسيت أنه أنا لازم يعني أعمل شيء، أنه أنا يعني ما لازم هيك أنه قاعد أتفرج. شفتي هذيك اللي كان قبض الأمنية كانت كتير قوية وكذا وهيك. فبعدين هون كنت عم قدمنا امتحانات، وبعدين بلشنا أنه يعني نطلع على الامتحانات وكذا وهيك، والأمن كان كتير بهذيك الأيام كتير مشدد، القبضة الأمنية على حلب، يعني كنا نشوف شو عم بيصير. فوقت اللي صار التحرير مدينة حلب أول مرة 21/7/2012، هون تركت دراستي وتوجهت العمل ميداني بحلب. بدأت بمجال التعليم، هي أول شيء فتحت مدرسة كنا عم نلم الطلاب الصغار. شفتي بهذيك الفترة سكرت المدارس بسبب القصف وكذا وهيك.
0: نعم.
1: بلشنا عملنا مدرسة مدنية، هي بيت عربي يعني كانت، وشفنا مين خرج يدرس من الأساتذة والأنساب بالمنطقة بالحي يعني، وبلشت الفكرة هيك.
0: نعم. يعني هي فينا نعتبرها كانت خطواتك الاولى لما بداتي مسيره الانخراط بالعمل الانساني، وايضا ما تعرضتي له من صعوبات ببدايات الطريق.
1: تماما.
0: نعم.
1: لا انا بالنسبه لي يعني وقت شفت انه هيك اللي صاير، وقت كنا يعني ما كنت معتبره الثوره هي مجرد حدث سياسي ابدا، بالعكس كانت انا بشوفها لإلي انا لازم اعمل شيء. يعني بهذا الوقت صار عندي قناعة أنه أنا لازم أعمل تغيير حقيقي، بيحتاج شو بدي أقولك، أنه لازم الناس تشتغل ويحاولوا يتركوا لو أثر بسيط. وقت بلشت التحرير مدينة حلب، حسيت أنه أنا الأطفال هن أكثر الأشخاص اللي هن تضرروا بهاي الفترة، يعني بفترة اللي صار فيها قصف والعالم نسحت وكذا، فحسيت أنه هاي الفئة تبعية الأطفال أكثر حد تضرروا، وهيك بلشت الفكرة عنها.
0: نعم، دائما يعني إذا كان في البدايات أو في أي مرحلة من أي نشاط تقوم به المرأة بشكل عام في المجتمع تتعرض لصعوبات تسمى مضاعفة، إن كان صعوبات ميدانية أو حتى صعوبات من المجتمع. أنت تعلمين هنالك من يعارض فكرة وجود المرأة على الأرض، فكرة وجود المرأة في أعمال تطوعية، يقال المرأة للمنزل، المرأة للأولاد، لتربية الأطفال. يعني هنا الفكرة لدى عائلة السيدة عائشة كيف كانت؟
1: هلأ أنا بالنسبة لعائلتي كعائشة، أنا كنت مثل ما حكيتي أنتي أنه كنت الكبيرة لأهلي، وهون تركت جامعتي أول شيء. أنه ليش تركتي جامعة؟ أنه بتعرفي أنتي أيام كان أنه لسه ما يعني ما مبين إيش ما مبين مصير أي شيء، فأنه شلون تتركي أنتي جامعة وكذا وهيك؟ قلت له أنا بدي أعمل هيك، بدي أساوي هيك. فانه تفاجأ فيني بابا، فاول شيء عرض الفكره، بس بعدين انه خلص يعني انت اللي بتشوفيه انه مناسب لإلي خلص، انه شوفي المناسب وتصرفي على اساسه. بالنسبه لعائلتي انا كانت كثير داعمه لإلي، يعني والدي والدتي كانوا كثير داعمين لإلي بهي الفكره، وما كانوا انه ضد العمل، بس هو انه انا يعني تركت دراستي، عرفتي هي اكثر شيء كانت انه زعجتهم من كل القصه. انه بس بعدين لما شافوا انه نحن عم ننزل، شفتي كانت المناطق لسه عم ننزل محرر وحلب، كنا نتعرض لصعوبات امنيه يعني.

0: ايه، فانه خلص
1: نعم
0: انه يعني في مشاكل امنيه، فخلص انه انت بدك تختاري هذا الطريق، فخلص يعني على راحتك.
2: إذا بدنا نروح للمجلس المحلي بحلب، أيضا كان لك دور كبير بهذا المجلس، اروي لنا الحكاية منذ البداية وحتى أبرز النشاطات في هذا المجلس.
0: دخلت عليه قبل التهجير بفترة
2: مهم.
0: ما كانت كتير كبيرة، بس كانت أنا بالنسبة لي كانت تجربة كتير غنية، أضافت إلي شيء يعني جديد غير الشغل بالمنظمات والعمل مع الطلاب واللي يعني تدريبات وهيك. لا حسيت فعلا إنه هاي التجربة هي تجربة كتير، كانت كتير منيحة لأنه بتقربك من احتياجات الناس الحقيقية بالضبط يعني، وخلتني أشوف إنه في حجم تحديات كتير كبير مقارنة بالواقع اللي عم بيكون يعني اللي عم بيواجههم يعني. كانت هي فرصة عمل بالنسبة لي هي كتير منيحة، قلت لك كانت قريبة من هموم الناس، قريبة من قضايا الناس. في هاي الفترة اشتغلت كمان على مبادرة، يعني أنه استغلت وجودي بالمجلس. كنا عم نشتغل أنا وصبيه معنا حتى كمان على موضوع مبادرة، هي كمان نفس المبادرة عم نشتغلها حاليا هلا بحكي لك عنها.
2: نعم.
0: هي مبادرة تمكين النساء بالمجالس المحلية. عملنا حشد حشد حشدنا نساء وهيك انه بدهم هيك انه مثل اقرار الكوتا، وحتى تم توقيعها من قبل اعضاء المجلس المحلي ونائب مدير المجلس المحلي، لانه كان هون رئيس مجلس محلي كان محبين الحصارين هو طلع، فتم توقيعها وتوافق عليها، وسبحان الله تم بعد فترة تم تهجيرنا، فما قدرنا انه ننفذ المبادرة اللي مع انه كنا ماشيين باخر خطواتها. هلا انا حاليا عندي مبادرة، هي مبادرة اسمها نفس المبادرة اللي اشتغلنا عليها بال 2016، اسمها قوة القرار بصوت النساء. عم نشتغل على موضوع انه نحن يكون في للنساء مكان بصنع القرار. نحن عم نواجه هاي المشكلة بكل سوريا، ونحن بشوف بحلب نحن عندنا نساء حلب عندهم نضال كتير كبير وتاريخ ثوري للنساء، فنحن انه من المعيب بحقنا انه نحن ما يكون عندنا غير سيدتين بالمحافظه كلياتها، يعني بكل المحافظه معنا غير سيدتين انه هن موجودين عضو مكتب تنفيذي وبالشؤون السياسيه.
2: نعم.
0: فعم نشتغل على هاي المبادره ان شاء الله. عم نحاول هلا نعمل منصه، هاي المنصة رح تكون فيها تواصل مع صناع القرار مشان يصير الضغط انه للسيدة يكون لها مكان بها، يعني مكان بصنع القرار. عم نقعد مع اشخاص بالتشريعي والتنفيذي مثل اعضاء مجلس الشعب وعضو مكتب تنفيذي.
2: طبعا ضمن هذه الأعمال والأنشطة الكثيرة دائما نتعرض إلى لحظات يعني منوقف منقول إنه خلص ما عاد بدي أكمل، يعني هاي نقاط الضعف اللي مرقتي فيها أو يأس المرأة، كيف عملتي على تخطيها أو التخلص منها بقوة؟ يعني ضعي هنا رسالة بصوتك لكل سيدة تضعف في مكان ما، إن كان في منزلها أو في عملها أو في أي خطوة تخطيها في الحياة.
0: هلا كرجال ونساء بشكل عام، مو بس النساء،
2: نعم
0: بس نحن عندنا شوي اعباء اكثر، يعني نحن النساء
2: صحيح
0: عندنا اعباء
2: صحيح
0: اكثر، نتحمل اكثر، يعني اطفال وكامهات وكذا، فبنتحمل اعباء اكثر. هلا كلياتنا مرت علينا كثير لحظات صعبه، خاصه بفتره التهجير. انا بشوف هاي الايام انا يمكن ما بحسبها من عمري نهائيا، خاصه هاي ايام التهجير، فتره التهجير. فقدت انه اهلي بلحظتها، انه انا اهلي صاروا بمكان وانا بمكان.
2: نعم.
0: طبعا مو بس انا بحكي لك عن نساء كثير واجهت هاي القصص. فقدت الاستقرار وصار عندي ضغوط نفسيه، شعرت بالتعب والاحباط. بس انه بعدين لما شفت نحن صار في عنا بعد فترة صار في نزوح المدن الثانية والأرياف، وصار في مخيمات، فلما شفنا أنه الاحتياج كتير كبير، فلا قررنا أنه لازم نرجع، لأنه نحن مجرد ما نعمل أثر بطفل واحد أو امرأة ترجع تعيد ثقتها بنفسها، هذا الشيء لحاله بكفي. يعني رسالتي لكل امرأة سورية، ما تسمح للظروف انه تكسرها او تلغي صوتها حتى. نحن كنساء نملك القدرة على النهوض من جديد، يعني انا بشوفهم انه نحن بكل مرة بنتعرض لنوقع يعني

0: يعني انا شخص لانه يعني وقعت كثير وبرجع بقوم اقوى من قبل. قد من كانت الخسارات كبيره لا توقف تواجه المجتمع حتى لو كان ضده. بشوف كمان انه لازم ندعم، احنا كنساء ندعم بعضنا مشان نوصل الى الشيء اللي بدنا اياه. دائما عم نواجه والله للامانه يعني انه حتى ضغوطات من قبل نساء انه هاي لازم ليش هون وهي ليش هون، فعم نواجه حتى ضغوطات يعني من النساء انه عم نتحارب يعني. فانا رسالتي للنساء حتى انه يساندوا بعضهم.
1: نعم أستاذة عائشة، إذن المرأة تستطيع أن تؤثر في من حولها، أن تزرع دائما أمل، أن تقوم بخطوات ناجحة ضمن المجموعات التي تتواجد فيها من خلال هذه الأنشطة الخارجية الميدانية وكل الأهداف التي تقوم بها، صحيح؟
0: صحيح. هلا بالنسبة للمرأة، المرأة قادرة على التأثير يعني. أول شيء بتؤمن بنفسها وقدراتها، بتكون حاضرة بمجتمعها بوعي وقوة ومسؤولية. التأثير ما بيحتاج يعني أي منصب أبدا، ممكن كلمة دعم، ممكن موقف، ممكن مبادرة صغيرة. هي القصص هي بتعمل فرق كتير كبير.
1: طبعا بعد هذا التأثير، وأنت ذكرتي يعني نقطة بقيت في رأسي، الترك الدراسي، يعني دائما المرأة تخطو بخطوات سريعة لو كانت تركت الدراسة. هل عاد إلى ذهنك أو تفكيرك العودة إلى الدراسة في يوم ما، أو نشاط معين يتبع لشهادة معينة؟
0: أكيد. هلأ بالنسبة لي أنا كنت عم بدرس فرنسي بوقت تركت دراستي من زمان. أنا كان عندي حلم هو الحقوق من بسنة 2011،
1: نعم
0: ما قدرت أحققه للأمانة يعني. كان شوي ظروف كانت بالنسبة لي كعائلة، ما قدرت يعني انه ادرسه. حاليا ان شاء الله هلا رجعت انه ادرس هذا الفرع اللي انا بحلم فيه من انا كنت صغيره. وان شاء الله هيك يعني انا عندي كثير امل انه انا اخلص حقوق، هذا الحلم اللي كان مرافقني من انا وصغيره. لانه انا يعني والقانون هو جزء اساسي من حمايه الناس والدفاع عن قضاياهم وخاصه قضايا النساء. أنا كثير هلأ مهتمة بدراسة الحقوق أكثر. لنبلش أنا كثير حابة نشتغل بالعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية صارت مطلب حق كل الأطراف تضررت، فإن شاء الله أنا يكون لي دور مستقبلي بهذا الموضوع يعني.
1: نعم. طيب إذا بدنا نحكي يعني أستاذ عائشة عن صور معينة طبعت بمخيلتك بذاكرتك خلال هاي السنوات اللي مرقت، يعني من تحديات من صعوبات لحتى الحمد لله اليوم واصلين لمرحلة حلوة وهي التحرير وهي النصر، فشو ممكن تذكري لنا من يعني هاي الصور لحتى تكون أيضا رسائل من خلال برنامج ريادة لكل نساء العالم أنه يعني منقدر نعمل شيء وأيضا كان في ألم كبير.
0: انت بدك اياها بالتحرير ولا من خلال
1: انت
0: الفترة؟
1: بنشاطك الميداني ووجودك مع نساء معينات مثلا، او قمت بنشاط معين، طبعت بذاكرتك بعض المواقف، صحيح؟
0: صحيح. هلا بالنسبه لي انا في كثير مواقف انطبعت براسي، خاصه بعد التحرير وصلت لطلابي اللي هن كنت درستهم تقريبا شي 3 سنين. حاليا انا كثير مبسوطه وفخوره فيهم، شفتهم بكليه الهندسه وكليه الطب. هي وحده من الشغلات اللي انا يعني طيبة كثير بخي وكثير مأثرة فيني حتى. وبموضوع كمان النساء، بشوف وجوه النساء شلون هي يعني عن جد بتحسي الكل تعبان، بس مع هيك هن قويات يعني، لسه بدهم يشتغلوا، لسه بدهم يقدموا. يعني لحظات النزوح والخوف صح راحت، بس اثرها ما انتهت للامانه يعني.
1: نعم.
0: هاي الصور اللي ما بتغادرني، وانا بشوف انه ان شاء الله هاي اللي رح تخليني انا تخليها هي دافع لي انه انا اكمل يعني.
1: نعم. طيب اليوم يعني عم نحكي عن ما شاء الله عدة نشاطات وأنجازات خلال هذه السنوات للسيدة عائشة، نريد أن نقول يعني كرسالة شكر، أو أيضا هنالك من يسند بكلمة، هنالك أيضا من ينتقد.

0: فاليوم مين كان بصفك، مين كان ناقد، مين كان يقول شو بدك بهالقصص او شو الله تعبك. بتعرفي يعني المجتمع بيستسهل وما بيحب انه يتعب ببعض المواقف او يتعب المرأة. فمين كان معك ومين كان يقول بلالك ياها؟
1: هلا برسالة شكر أنا بتشكر أول شيء زوجي. زوجي كان داعم كتير قوي لإلي بهاي القصة، ما كان ولا مرة يقول لي إنه إيش بدك بهاي الشغلة وليش ورطتي حالك أو دخل، لا يعني حتى كل التحديات والصعوبات والمشاكل أحيانا بيشوفني قاعدة عم ببكي من هاي القصص يعني، فبيقول لي لا إنه أنت ما بصير تبكي، ما بصير، لا لازم تكملي. إذا أنت عند أول مطب عملتي هيك فشافتي لا بالعكس كان داعم كثير لإلي. حتى أنا كنت مترشحة لمجلس الشعب، كنت بالهيئة الناخبة أنا وياه، فصار انه نحن ما بيصير انه انا وياه نكون موجودين بالهيئه الناخبه، فبتنازل عن الهيئه الناخبه مشان انا اكمل. وانا ترشحت لمجلس الشعب وبعدين انسحبت لضرورات
0: يعني.
1: يعني.
0: في ختام هذا الحديث مع سيدة عائشة، نريد أن نعلم إذا كان هنالك خطوات تحضيرية لمستقبل أو لمشروع معين أو هدف معين برأسك.
1: بالنسبة للخطوات اللي عم تحكي عنها، أنا حاليا قلت لك عندي مبادرة هي قوة قرار بصوت النساء. أنا حاليا وصلت لمرحلة إنه نحن عم ناخذ توصيات من صناع القرار، التوصيات هن من صناع القرار ومن نساء المنصة. أنا كتير حابة هاي المنصة تكبر وتصير في تكون في مثلا بالأيام يصير عليها مثل شو بقول لك قوة ضاغطة تكون لنقدر نوصل النساء لمكان هن بيستحقوه، شيء بالمحافظة، شيء بالمديريات، شيء بمجلس الشعب. فإنه المرأة ما بتقتصر إنه هي تكون مجرد شيء شكلي أو حضوري، لا المرأة بتستاهل إنه تكون بمكان مو شكلي ولا تمثيل شكلي، لا بالعكس تماما، هي إلى حضور وهي ناضلت وهي بتأثر وإلى آخره. فأنا حاليا عندي هذا المشروع وإن شاء الله يعني أنا بتمنى إنه هذا المشروع بالأيام ينجح. حاليا احنا عم نشتغل فيه قلت لك وينجح ونكمل فيه وبس، ما عندي شيء حاجة.
0: نتمنى لك التوفيق طبعا بكل خطواتك وكل الفخر بمعرفتك ست عائشة. يعني دائما بعد التعب بعد المصاعب نصل إلى ختام فرح إن شاء الله بكل ما تخطيه. التوفيق لك ولكل من يشد على يد المرأة، لأن المرأة دائما هنالك ضعف ببداية الخطوات، فمن يسندها يكون مشكور. وطبعا شكرا جزيلا على هذا اللقاء مع حضرتك أستاذة عائشة الخطيب الناشطة الإنسانية، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيكم ألف عافية، وأنا كتير مبسوطة أنه أنا كنت جزء من هذا اللقاء يعني.
0: تسلمي، شكرا إليك، وأكيد الشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على متابعة هذه الحلقة من برنامج ريادة نسائية. دمتم بأمان الله ورعايته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمناقشة العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يبحث مع سفير دولة الإمارات لدى سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية. قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تلقي القبض على المساعد أول سابقا أسامة محمود حمودة، أحد المتورطين بالجرائم والانتهاكات في عهد النظام البائد. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تنفي ما تم تداوله حول دخول شركة AXP Energy إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معه. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم تمثيلية خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية بعنوان
2: تأريخ أمة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الجليل، وكل عام وأنت بألف خير.
0: وأنتم بكل خير، ولكن ما المناسبة لقولك هذا؟ ألم تعايدني قبل 20 يوما في بيتي؟
2: نعم قد فعلت، ولكني اليوم أهنئك بعيد رأس السنة الهجرية.
0: لا عيد عندنا نحن المسلمين إلا عيد الفطر وعيد النحر، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: إذن أخبرنا يا شيخنا الجليل، ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم،
3: ماذا كان يقول في مثل هذا اليوم؟
0: لم يكن هذا اليوم موجودا في زمن رسول الله، كان يوما كباقي الأيام، ولم تكن السنة الهجرية أصلا.
3: معقول؟
2: أمعقول هذا يا شيخنا؟ كيف يكون ذلك؟
0: لم تعرف السنة الهجرية وتقويمها إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أنه أول من بدأ بهذا التقويم. وإليكم كيف كان ذلك؟

0: السلام على مولاي أمير البصرة أبي موسى الأشعري.
1: وعليك السلام يا كاتب ديواننا زياد بن أبيه، تفضل اجلس.
0: ما الخطو الذي أرسلت إلي من أجله يا سيدي؟
1: لقد ورد إلي من أمير المؤمنين كتابان، ولم يذكر فيهما إلا أنه قد صدر كل منهما في ذات اليوم من شهر شعبان، فكيف يكون ذلك؟
0: يا مولاي، ليس في نفس العام، بل كل منهما في عام يختلف عن الآخر.
1: وكيف نعرف أيهما أسبق؟
0: لا أدري يا سيدي.
1: سأرسل حيرتي في هذا الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وسأقترح عليه أن نؤرخ بالتقويم الفارسي أو

0: نجعل لأنفسنا تأريخا يكون لنا دونا عن غيرنا.
1: نعم الرأي أيها الأمير، وأنا أضم رأيي إلى رأيك.
0: بوركت يا أنس بن مالك، فأنت لك حظوة عندي.

0: المؤمنين وسأمهرها بختمي.
1: وهل سيجيبك إلى ذلك أمير المؤمنين؟
0: نعم، أنا على يقين من ذلك، فلا أحد أحرص على الأمة منه.

0: وماذا حدث بعد ذلك يا شيخنا؟
1: وصل اقتراح أبي موسى الأشعري، وكما تعلمون أنه ليس أي رجل هو، وإنما هو بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولاه على زبيد وعدن، وروى الكثير من الأحاديث عن رسول الله.
2: وماذا فعل أمير المؤمنين عمر بعد وصول اقتراح أبي موسى الأشعري؟
1: جمع أكابر الصحابة، وبينهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكانت السنة 17 للهجرة، واستشارهم في الأمر. وإليكم ما حدث حينها.

0: ما رأيكم فيما وصل إليه أمير المؤمنين عمر؟
1: هل سؤالك هذا اعتراض أم استفسار يا طلحة بن عبيد الله؟
0: بل هو استفسار يا سعد بن أبي وقاص.
1: ظننت إنه عندما لم يؤخذ برأيك أن يكون شهر رمضان هو بداية العام لم يعجبك اقتراحه.
2: هدئا من روعكما، لم يكن اقتراح بدء السنة الهجرية بشهر محرم هو اقتراح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بل وافق أمير المؤمنين رأي علي بن أبي طالب وأعجب به.
3: يا زبير بن العوام، لما لم يأخذ بالرأي القائل ببدء التأريخ ليكون ببدء البعثة وليس بالهجرة؟
1: يا عبد الرحمن بن عوف، ألم تسمع قوله أن بدء البعثة إن أخذ لا يكون التأريخ متفردا بنا نحن المسلمين، ولكن نشارك فيه قريش وعبادتها للأصنام؟
2: نعم، لقد أجاد علي بن أبي طالب حين اقترح التأريخ يبدأ بالهجرة، وأجاد عمر بتأييده حين قال الهجرة فرقت بين الحق والباطل وأسست لدولة إسلامية فهي اليوم الأهم في تاريخنا.
3: نعم، أجل، هذا صحيح. من يعمل رأي؟ نعم.
4: اسمعوا، دعونا من ذلك ولنذهب إلى بيوتنا.
3: تفضل.
4: والحمد لله أن وصلنا إلى ذلك.
3: الحمد لله على كل حال.

0: نعم، الحمد لله أن وصل الصحابة الكبار إلى هذا، وبارك الله لسيدنا عمر بن الخطاب على فعلته هذه.
1: ما كنت أعرف أن التقويم الهجري وضعه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهل هم وضعوا أيضا الشهور؟
2: لا، الشهور كانت قبل الإسلام، كانت بالجاهلية، وكانت الأعوام أيضا بالجاهلية.
1: يا شيخنا، أما قلت الأعوام وبدء التأريخ جاء به سيدنا عمر والصحابة؟
2: نعم، قلت ذلك، ولكن العرب في الجاهلية يؤرخون الأعوام بالأحداث، فمولد الرسول صلى الله عليه وسلم

0: كان في عام الفيل، نسبة إلى الفيلة التي أتى بها أبرهة الحبشي لهدم الكعبة المشرفة، وعام حاطب سمي بذلك لوقوع حرب بين قريش وخزاعة، وعام الفجار سمي بالحروب التي قامت بين كنانة وقيس علان، وهناك عام البصار وعام السبسب وعام جبلة وغيرهم من الأسماء، وكلها تؤرخ لأحداث عظيمة أو كوارث عظيمة وقعت عليهم.
1: والأشهر يا شيخنا ما قصتها؟ وكيف سميت بهذه الأسماء؟ وهل كانت بالجاهلية لها نفس الأسماء؟
0: لا لا، كان لها أسماء أخرى.
2: إذن الصحابة هم من وضعوا هذه الأسماء زمن سيدنا عمر أيضا؟
0: لا يا بني لا، ألم تسمع الآية الكريمة التي قال فيها الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟
1: أالله أنزل بأسماء الأشهر قرآنا؟
0: لا لا لا، إنما ذكرت الآية الكريمة لتعلموا أنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: من أتى بهذه الأسماء إذن؟
0: هذه قصة طويلة سأقصها عليكم في الدرس الثاني إن شاء الله.

0: لقد تأخر أبي على غير عادته يا أمه.
1: الغائب عذره معه يا بنية، حينما يأتي سنعلم منه سبب ذلك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. لقد طال درسك في المسجد هذا اليوم.
2: نعم، فلقد كانت بداية السنة الهجرية هذا اليوم.
1: يا ويحي، نسيت أن أقول لك كل عام وأنت بخير، عيداً مباركاً وسنة مباركة علينا بإذن الله.
0: وأنا أيضاً نسيت، كل عام وأنت بخير يا أبي.
2: وأنتما أيضاً؟
1: ونحن ماذا؟
2: تقعان في نفس الخطأ الذي وقع فيه الطلبة في المسجد؟ نحن لا عيد لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى يوم النحر، وأما غير ذلك فلا أعياد.
0: وهل نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. لم يكن أصلاً تسمية العام الهجري بزمنه.
1: ما هذا الكلام العجيب الذي تقوله؟ كيف يكون ذلك؟
2: أي ورطة هذه التي وقعت فيها؟ أرى أني سأعيد الدرس في بيتي مرة ثانية.
0: وما الضير في هذا؟ أبي، أحب أن أسمع القصة أيضاً.
2: إذن قوما وأعدا الطعام، وبعد أن نأكل سأخبركما.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا بك يا أخي أحمد، تفضل.
2: أتعلم ما الذي أتى بي إليك في هذه الساعة؟
1: وكيف لي أن أعلم وأنت لم تقل؟ أأنت بحاجة إلى المال فأقرضك؟
2: لا، ما أتيت من أجل المال، وإنما فضولي لمعرفة

0: ما سيحدث بعد أن أقر أمير المؤمنين عمر بداية التأريخ للعام الهجري. جعلني أقرأ في الكتب ما حدث، وسأقص عليك ما قرأت.
1: ولما لا نترك معرفة الأمر للغد ونسمعها من شيخنا؟
0: بل سأخبرك الآن. وأول ما قرأت، قرأت عن صاحب الفكرة أبي موسى الأشعري. أتعلم من هو؟
1: أعرف أنك لن تتركني حتى تقول ما عندك. هات أخبرني.
0: حسنا سأفعل. هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، صحابي جليل مشهور، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه على زبيد وعدن، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان بن عفان على الكوفة، وكان المحكم الذي اختاره الإمام علي بن أبي طالب ليمثله بالتحكيم نائبا عنه في صفين. وإليك ما حدث بعد أن وصله رد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إليه.

0: زيارتك.
1: السلام على مولاي الأمير.
2: وعليك السلام، ما وراءك يا زياد؟
1: رد أمير المؤمنين على اقتراحك بالتأريخ وكيف يكون.
2: ها؟ أسرع وأخبرني أي تقويم اختاره.
1: لم يختر التقويم الفارسي أو البيزنطي، بل جمع الصحابة واستشارهم بالأمر، وأجمعوا على اقتراح من علي بن أبي طالب أن يكون يوم الهجرة هو بداية التأريخ.
3: نعم الرأي، ما من معضلة إلا وأبا الحسن لها.
2: إذن يكون هذا العام هو 17 للهجرة.
4: وأي شهر يبدأ العام؟
1: محرم، الشهر الحرام.
4: ولم اختاروا هذا الشهر؟
1: قال أمير المؤمنين عمر إنه شهر يأتي بعد الحج وتعب المؤمنين وعنائهم في المناسك، وهو شهر يحرم فيه الصيد والقتال، فيبدأ العام بشهر يرتاح فيه الناس.
3: نعم الرأي.
2: الحمد لله أن صار للمسلمين تأريخ يختص بهم، وبعد اليوم لن نحتار في أمر.

0: نعم يا شيخنا، هذا صحيح.
1: أما عن أسماء الأشهر الهجرية كما نعلمها الآن، فلقد أتى كل اسم منها من أحوال طقس أو مناسبات أو أحداث اجتماعية كانت توافق تسمية كل شهر، وهي أيضا جاءت قبل الإسلام.
0: كيف يا شيخنا هذا؟ واسم رمضان قد أتى بالقرآن.
2: ولماذا يا شيخنا لم يغير الصحابة الأسماء أيضا؟
3: إنهما يقولان الحق يا شيخنا.
1: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أمورا كثيرة قد كانت بالجاهلية، لأنها جاءت من سيدنا إبراهيم عليه السلام، كالحج والأشهر الحرم، وقد أورد الله عز وجل فيها نصوصا قرآنية، كقوله تعالى لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
4: والأضحية إذن أتت قبل الإسلام.
1: نعم يا أبو

0: بني، وحتى الأشهر الحرم، وحتى عدة الأشهر الاثنى عشر شهرا، كلها أتت قبل الإسلام، لقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم.
1: صدق الله العظيم.
2: وما هي تلك الأشهر الحرم يا شيخنا؟
0: إنها ثلاثة أشهر متتالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد هو رجب.
1: ولماذا سميت بالحرم؟
0: لزيادة حرمتها وعظم الذنب فيها، ولقد ورد ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى تعظيما لها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: صدق الله العظيم.
0: وهنا يبين لنا الله عز وجل حتى أبسط شيء، وهو الجدال محرم فيها لعظمتها.
3: يا شيخنا، لما لا نعود إلى موضوع رأس السنة الهجرية؟ وماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب بعد إقراره الهجرة بداية التأريخ؟
4: بل نريد أن نعرف عن الشهور وأسمائها ومعانيها.
0: على رسلكما سأجيب كلا منكما. إليك يا أحمد، ماذا حدث بعد الإقرار؟

0: ما الذي يحدث هنا؟ أهي الحرب؟
1: لا، ليست الحرب يا طلحة، فنحن بأمان بإذن الله.
0: إذن لماذا هؤلاء الفرسان الكثر؟
1: إنهم رسل أمير المؤمنين عمر إلى كل ولاته في الشام والعراق واليمن وغيرها.
0: رسل؟ هل يدعوهم لاجتماع للحرب؟
1: بل ليخبرهم بالعمل بالتأريخ الهجري، وتتوحد الأمة على هذا التأريخ؟

0: ها قد أخبرته عما يريد يا شيخنا، فأخبرنا عن أسماء الأشهر، وهل هي مثل ما كانت مثل ما صارت؟
1: لا يا بني، لقد تغيرت، تغيرت من الجاهلية إلى قريش وقبلها، وصارت إلى الأسماء التي نعرفها الآن.
2: وكيف يا شيخنا؟ أخبرنا عن ذلك.
1: أما الشهر الأول في السنة الهجرية المحرم أو الشهر الحرام، فلقد كان اسمه مؤتمر، وأما صفر فلقد كان اسمه ناجر، وأما ربيع الأول فلقد كان اسمه خوان، وأما ربيع الآخر فكان اسمه وبصان.
2: ما هذه الأسماء الغريبة العجيبة؟ ناجر، خوان، وبصان.
1: لم تكن غريبة في زمنهم يا أحمد.
0: دعنا منه ومن تعليقاته يا شيخنا وأكمل لنا.
1: وأما جماد الأولى فقد كان اسمه حنين، وجماد الآخرة كان اسمه رنة، وأما شهر رجب فكان

0: اسمه الأصم، وأما شهر شعبان فكان اسمه عاذل.
1: لم نسمع بهذه الأسماء من قبل، زدنا رعاك الله.
0: وأما شهر رمضان فقد كان اسمه ناتق، وأما شهر شوال فكان عندهم اسمه وعل، وذو القعدة كان اسمه هوع،
2: وشهر ذو الحجة كان اسمه شهر الحج، لأنهم كانوا يحجون قبل الإسلام.
0: ما أفلحت باستنتاجك هذا يا أحمد، لقد كان اسمه بور.
3: أخبرنا يا شيخنا الجليل عن معاني الأسماء في الإسلام، فما معنى شوال حفظك الله؟
0: لقد تعبت اليوم يا أبنائي، حفظكم الله. غدا إن شاء الله نتابع درسنا وسأخبركم عنها بالتفصيل
2: بإذن الله.
3: إن شاء الله.

0: يا سمية يا سمية،
1: ما بالك يا أمه تصرخين هكذا؟
0: تتركينني لوحدي أغسل الأطباق؟ ماذا تفعلين في غرفتك؟
1: كنت أقرأ يا أمه.
0: تقرأين ماذا؟
1: أقرأ عن السنة الهجرية لأعرف عنها أكثر مما قال أبي.
0: وتتركين أمك تعد الطعام وتغسل الأطباق؟ لا أشكونك لأبيك حين يحضر.
1: لما تريدين شكوتي لأبي؟
2: تشكوك على ماذا؟
1: لا شيء، لا شيء يا أبتي، لم أفعل شيئا.
0: بل فعلت، لقد تركتني أجهز الطعام وذهبت للقراءة.
2: وما تقرأين يا بنية؟
1: كنت أقرأ عن السنة الهجرية وعن أشهرها، ووصلت إلى أسمائها في الإسلام.
2: إذن تعالي معي لأكمل لك عن معاني الأسماء في الإسلام.
1: هذا أفضل يا أبي.

0: لقد تأخر شيخنا على غير عادته.
1: لابد وأن أمرا جللا قد منعه من المجيء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستميحكم العذر لتأخري، ولكني كنت أتوسط بخلاف بين اثنين.
0: لا عليك يا شيخنا، إننا بشوق لإكمال درس البارحة.
2: حسنا لقد وصلنا إلى أسماء الأشهر في الإسلام وعند قريش.
1: نعم يا شيخنا، وقلت لنا هي ذات الأسماء التي نعمل بها الآن، فما معانيها؟
2: أولها محرم، لأنه يحرم فيه القتال، وهو من الأشهر الحرم. وثانيها صفر، لأن ديار العرب كانت تصفر، أي تخلو من أهلها لخروجهم للغزو أو البحث عن الطعام. وربيع الأول سمي بذلك لأنه صادف وقت تسميته فصل الربيع. وربيع الآخر أو ربيع الثاني لأنه جاء في امتداد

0: فصل الربيع فيه، وجماد الأولى لأنه وقت التسمية، جاء في شتاء جمدت فيه الماء، وجماد الآخرة استمرارا للشتاء، ورجب من الترجيب أي التعظيم لأنهم يعظمونه، وشعبان سمي بذلك لتشعب القبائل وتفرقها للبحث عن الماء والغزو بعد فترة القعود، ورمضان
1: لأننا نصوم فيه، أليس كذلك يا شيخنا؟
0: لا يا أحمد، بل اشتق من الرمضاء وهي شدة الحر، حيث صادف وقت تسميته أياما شديدة الحرارة، وشوال سمي بذلك لارتفاع درجة الحرارة، وذو القعدة لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال والترحال ويستعدون فيه للحج، وأما ذو الحجة
2: لأنه وقت الحج إلى بيت الله تعالى.
0: صدقت يا بني صدقت، وهو آخر شهر في السنة الهجرية، وكما أن الغرب اعتمدوا على الشمس في التقويم الميلادي، اعتمد العرب على القمر في الشهر الهجري، وينتهي الشهر بأفول القمر ويبدأ برؤية هلال الشهر الذي يليه، ولهذا تنقص السنة الهجرية عن الميلادية 11 يوما.
2: جزاك الله خيرا يا شيخنا.
0: وسأتابع لكم في الدرس القادم عن السنة الهجرية أشياء لطيفة وعجيبة.
1: لما لا تخبرنا بها الآن يا شيخنا؟
0: لا، لقد أثقلت عليكم اليوم، وغدا بإذن الله نتابع حديثنا.
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.

0: صباح الخير يا أمي.
1: صباح النور.
0: أين أبي يا أمي؟ لم أراه في البيت.
1: لقد ذهب إلى السوق ليشتري احتياجات البيت من طعام ويتابع بعدها إلى المسجد، ولكن لما تسألين عنه؟
0: لقد قرأت معلومة لطيفة عن السنة الهجرية وأردت أن أخبره بها.
1: لابد وأن يكون قد قرأها قبل أن تولدي.
0: لا، بل هي جديدة وقد لا يكون قد قرأها يا أمي.
1: إذن انتظري حتى المساء وعلمي المعلم. يا لك من حشرية.

0: قل لنا يا أحمد، إلى أين وصلنا في حديثنا البارحة؟
1: إلى أن السنة الهجرية تنقص كل عام عن السنة الميلادية 11 يوماً.
0: أحسنت يا أحمد، أحسنت. وسأروي لكم اليوم أمراً عجيباً.
2: ما هو يا شيخنا؟
0: سأسمعكم بأن الله عز وجل قد أخبر عن السنة الهجرية في كتابه العزيز قبل أن يقرها عمر بن الخطاب.
1: وكيف حدث هذا يا شيخنا؟
2: أيعقل هذا؟ ولما لم يعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

0: أما إذن
1: صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة لم يفصح عنها الله عز وجل في القرآن، ونكتشفها بتطور العلم والمعرفة.
2: أخبرنا عن السنة الهجرية، كيف أخبرنا عنها الله عز وجل في القرآن؟
1: حين أخبرنا الله عز وجل في سورة الكهف عن أصحاب الكهف ماذا قال؟
0: ماذا قال يا شيخنا؟
1: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال في كتابه العزيز: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
2: صدق الله العظيم.
1: ما معنى قوله هذا يا أحمد؟
2: الأمر بسيط، 300 سنين و9 سنوات، أليس كذلك؟
1: لا يا بني، لا، بل هي 300 سنين فقط بالتقويم الشمسي أي الميلادي، و9 سنين الإضافية هي الفرق الحسابي بين التقويمين الشمسي والقمري.
2: وماذا يعني هذا يا شيخنا؟ لم أفهم عليك.
1: يا بني، كل 100 عام شمسي يعادل 103 سنين قمري، لذلك المدة لم تزد 9 سنين، بل هي 300 سنة وحسب.
0: وما أدرانا يا شيخنا أن المقصود هذا؟
1: لأن الله عز وجل لو أراد 309 سنين لأنزلها بالقرآن هكذا، لمعرفة الله المسبقة بأننا سنحدث التأريخ الهجري زمن سيدنا عمر بن الخطاب، وأننا سنعتمد على القمر في تقويمنا، لذلك ألمح إلى المدة بقوله ازدادوا 9.
0: يا الله، يا لإعجاز القرآن! ألا تكفي هذه الآية وحدها للرد على من ينكر نزول القرآن من الله عز وجل؟
1: تكفي وزيادة، رغم أننا في كل تقدم وخطوة جديدة في العلم يكشف لنا من الإعجاز القرآني الكثير الكثير، وليس لنا إلا أن نقول في النهاية الحمد لله على نعمة الإسلام.
3: الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

كان معكم وحسب سماع الأصوات رضوان عقيلي، منذر فارس، فيلدا سمور، هيثم قاسم، براء الزعيم، عدنان عبد الجليل، إسكندر عزيز، بهاء البلخي، محمد فلفلة، محمد مصطفى، غسان عزب، سلمان أبو عمار، سارة دالي، غدير سلمان، ماهر أحمد.

في بيت الصديق كانت أسماء ذات النطاقين، تشق نطاقها نصفين، نصف للزاد ونصف للقربة. كانت تصعد جبل ثور ليلا بطعامها وسرها وهي حامل والعدو يترصد. لم تقل هذا شأن الرجال، فلقد شاركت في الهجرة وسطرت بعض أحداثها بيدها وسقتها بعرقها، فكيف ننسى دور المرأة في نصرة الدين؟

الهجرة لم تكن بطولة مقتصرة على الرجال فقط، بل كانت بطولة أم وأخت وزوجة. فعائشة جهزت الراحلتين، وأسماء حملت الزاد، وأم سلمة هاجرت وحدها.

صابرة على فراق الزوج والولد. فهذه رسالة لكل امرأة: دورك ليس هامشيا، بيتك غار وصبرك هجرة، وتربيتك لأبنائك بناء دولة. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لقد ساوى ربنا سبحانه بين الذكر والأنثى في الجزاء، فلا تضيع عند الله دمعة أم ولا خطوة بنت. بعضكم من بعض، أي أنتم جسد واحد، فنجاح الأمة يحتاج سواعد الرجال وقلوب النساء. أسماء وأم سلمة وعائشة نماذج أن المرأة إذا صدقت كتب الله لها ذكرا لا يمحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء رضي الله عنها: إن لك أجرين، أجر الهجرة وأجر الرضاع. أجر لأنها هاجرت بقلبها، وأجر لأنها أرضعت طفلها. فلما هاجرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من مكة إلى المدينة كانت حامل، فولدت في قباء وأنجبت عبد الله بن الزبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجرين، أجر الهجرة وأجر الرضاع. فجمع لها النبي فضلين عظيمين في فعل واحد: أجر الهجرة وأجر الرضاع. فلقد ولدت في الطريق وأرضعت ابنها عبد الله، والرضاع تعب وسهر وجوع وعطش. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تحزني على تعبك، ولا تخافي على ولدك، أنت ربحت مرتين: دنيا بسلامة ولدك، وآخرة بأجرين. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين تكريما لفعل واحد، فما بالك بعمرها كله. رسالة لكل أم: اقطعي من راحتك ووقتك لأجل دينك وأولادك، وسيكتب لك أجران.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمناقشة العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يبحث مع سفير دولة الإمارات لدى سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية. قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تلقي القبض على المساعد أول سابقا أسامة حمودة، أحد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق أهالي المحافظة في عهد النظام البائد. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تنفي ما تم تداوله حول دخول شركة AXP Energy إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاقية معها. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من

إعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. سهيل بن عمرو.

0: ماذا فعلت يا بسر بن أبي سفيان؟
1: لقد انتهيت من تجهيز البدن والهدي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهل سننتظر حتى نغادر معا؟
1: سأقود البدن إلى ذي الحليفة وأنتظركم حتى تصلوا بصحبة رسول الله.
0: والهدي من يقوده؟
1: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوده ناجية بن جندب.
0: لا أدري والله يا بسر لما لم يأذن لنا رسول الله بحمل السلاح.
1: لقد سألته عن ذلك فقال إننا نخرج معتمرين وليس للحرب.
0: ألا تحسب حسابا لأبي سفيان وصحبه؟ فلربما هاجمونا ونحن لم نأخذ للحرب عدتها.
1: نأخذ سيوفنا فقط من قبيل الحيطة والحذر.

0: ما ترون في أمر محمد وأصحابه؟ إنهم يمكثون الآن عند ذي الحليفة. يريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا كما يقال.
1: لست أدري كيف يفعل هذا وبيننا وبينه حروب لا يمكن التهاون في أمرها.
2: أرى أن نعد 200 فارس ونرسلها لمنطقة كراع الغميم ونستعمل عليها خالد بن الوليد.
0: هذا لا يكفي يا صفوان، يجب أن نستنفر الأحابيش وكل من يقف معنا من القبائل كي نصدهم عن المسجد الحرام.
1: ما رأيكم أن نبعث عيونا لنا يرقبون محمدا ورجاله من أعلى الجبال ويخبرون بتحركاتهم؟
0: نعم الرأي يا سهيل، فلنعجل في هذا الأمر إذن.

0: ماذا يرى رسول الله يا بسر في أمر تجمع الأحباش والقبائل مع قريش ضدنا؟
1: وماذا ترى أنت والرجال يا سعد بن معاذ؟
0: الأمر في هذا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم،
1: لكن رسول الله يود أن يعرف رغبتكم ورأيكم في ذلك، فهل ترون أن نمضي لوجهنا إلى البيت ومن صدنا عنه قتلناه أم أن...
2: أم ماذا يا بسر؟
1: لا أدري إن كنتم ترون أن نخلف هؤلاء الذين استنفروا لنا أهلهم فنصيبهم، فإن تبعونا أتبعنا منهم عنقا يقطعها الله.
2: إنني أرى أن نمضي لوجهنا، فإذا صدنا أحد عن البيت قتلناه.
1: لكن خيل قريش ورجالها يقودهم خالد بن الوليد، ونحن لم نأتي كي نحارب أحدا كما تعلم يا مقداد.
2: إننا لا نخاف ذلك أبدا، ولن نقول لرسول الله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون.
0: هيا يا بسر، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا والله لو سار بنا إلى برك الغماد وراء مكة لسرنا معه، ولن يتخلف منا رجل واحد.

0: خبر القوم يا بديل بن الورقاء،
1: لقد جئت من ديارهم للتو، وهم يقسمون ألا يخلوا بينكم وبين البيت حتى لو أبيد كل رجالهم.
0: إنا لم نأتي لقتال أحد، لقد جئنا لنطوف بهذا البيت، ومن صدنا عنه قاتلناه، لكن قريشا قد أضرت بهم الحرب وأنهكتهم، فإن شاءوا أعطيناهم مدة يأمنون بها.
1: سأخبرهم بذلك يا بسر، وأتمنى أن يقبلوا ذلك،
0: لكن شرط أن يخلوا بيننا وبين الناس، فإن ظهر ديننا فلهم الخيار، إما أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس أو يكون القتال بيننا وبينهم.

0: ما بكم تحملقون هكذا؟ ألا تقولون شيئا؟
1: ماذا تريدنا أن نقول يا بديل؟
2: ألا تسألون أين كنا وماذا نحمل معنا من أخبار؟
3: لا يهمنا أين كنتما ولا ماذا تحملان من أخبار.
0: حتى ولو كان ذلك من عند محمد؟
3: ما أظن أن بحاجة لأن تخبرونا عنه شيئا.
1: والأفضل لكما أن تخبراه عنا بأن لا يدخل البيت هذا العام.
2: والله ما رأيتك اليوم رأيا أعجبني كالذي جاءكم به بديل، فما يضير أن تسمعوه.
3: لقد عزمنا أمرنا وانتهينا.
2: ليتكم تسمعون ما جاء به، فإن أعجبكم الأمر قبلتموه، وإن لم يعجبكم تركتموه يا صفوان بن أمية.
1: لا بأس في هذا، لنسمع منه يا عكرمة.
0: حسن، إن محمدا وجماعته جاءوا معتمرين ولم يأتوا للقتال، والحرب قد أضرت بكم وأنهكتكم، فإن شئتم ترك لكم مدة تأمنون بها.
3: يأتي محمد ليطوف بالبيت كما يقول ويضع لنا الشروط؟
0: إنه يقترح ذلك، ويطلب أيضا أن تخلوا بينه وبين الناس ليختاروا ما يرونه مناسبا لهم.
1: ما رأيك يا عكرمة فيما يقول بديل؟
2: يا معشر قريش، أني ناصح لكم شفيق عليكم، ولا أدخر عنكم نصحة، وإن بديلا قد جاءكم بخطة رشد لا يردها أحد أبدا، وإلا أخذ شرا منها.
3: وما الذي يجعلنا نأمن لهذا؟ ألا يحتمل أن يكون أمرا مدبرا لنا؟
2: إذا قبلتم هذا العرض فابعثوا لرسول الله من يفاوضه، فإنه مقيم في الحديبية.
3: حسن يا عروة بن مسعود، سوف نتشاور في الأمر.

0: ماذا فعلت يا سهيل؟ هل وافق محمد على أن يبعث إلينا بأصحابنا؟
1: لقد أبى حتى ترسل له الرجال الذين حبستم من أصحابه، كما أنه جاء من يخبره بأن عثمان بن عفان وعشرة من رجاله قد قتلوا أثناء توجههم إلى مكة لزيارة أهلهم فيها.
0: لكن عثمان لم يقتل وهو في دار أبان بن سعيد.
1: إن محمدا لا يدري بذلك، ولهذا فهو يأخذ البيعة من رجاله على محاربة قريش أخذا بثأر عثمان والمسلمين.
0: وما علاقتنا نحن بهذا الأمر؟
1: ألسنا حلفاء قريش؟
2: إذا كنتم توافقون على عرض محمد هذا فلنبعث من يتفق معه.
1: والله ما أرى أفضل من ذلك، إني لم أرى في حياتي أسرع من رجاله إلى بيعته وتشميرهم للحرب معه.
0: وماذا يشترط محمد أيضا؟
1: يريدنا أن نترك من يدخل في عهده من غير قريش.
2: نوافق، شرط أن يرد لنا من يأتيه من قريش مسلما دون إذن وليه.
1: سأذهب للقائه وسأحاول ما استطعت أن أملي عليه من شروط تناسبنا.

0: لا أدري ما الذي أفعله بك يا عبد الله مع أخيك أبي جندل.
1: إن لم نرتكب إثما يا أبتي.
0: تذهب متسللا لمحمد وتعلن إسلامك بين يديه لحظة كنت أفاوضه على الصلح، وتقول لم ترتكب إثما؟ هل جننت يا ولد؟
1: يا أبتي، إن أغلب شباب مكة هداهم الله للإسلام، ولا أجد سوى قلة من سادات مكة يرفضون ما جاء به رسول الله.
0: ماذا كنت سأفعل لو أن محمدا لم ينفذ وعده بإعادة من أسلم من دون إذن وليه؟ وكيف كانت قريش ستنظر إليه؟
1: هذه واحدة من مناقب الرسول الكريم يا أبتي، فليتك تكون مع الذين يتبعون رسول الله وما جاء به.
0: لكنه رفض أن يرد النساء اللواتي أسلمن إلى أزواجهن.
1: لقد حرم الله زواج المسلمة من مشرك، ولهذا لم يردهن رسول الله، لكنه أبدى استعداده لدفع بعض الأموال لأولياء هؤلاء النسوة.
0: وماذا سيفعل بالرجال الذين لم تسلم نساؤهم؟
1: لقد أمر رسول الله أصحابه الذين لهم زوجات مشركات أن يطلقوهن إذا امتنعن عن الإسلام.
0: لم أعد أعرف ما أقول يا عبد الله بعد الذي فعلته.
1: أرح نفسك يا أبتي، هداك الله.

0: شبابك مضطربا بهذا الشكل يا بديل.
1: لقد استغل بنو الديل من بني بكر معاهدة الصلح مع رسول الله وأخذوا بثأرهم من خزاعة حليفة رسول الله يا بسر.
0: ماذا فعل هؤلاء؟
1: لقد خرج نوفل بن معاوية سيد بني الديل وقائدهم في فئة من رجاله وهاجموا بني خزاعة وقتلوا رجلا منهم.
0: وقريش ألم تفعل شيئا؟
1: بل فعلت يا بسر، لقد أمدت البكريين بالرجال والسلاح سرا.
0: إذن نقضت قريش عهدها مع رسول الله، إنه لهلاكها بإذن الله.

0: من دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
1: ماذا تقول يا أبا سفيان؟
2: إني أدعوكم للإسلام يا معشر قريش، فإنه لا قبل لكم برسول الله وما جاء به من رجال وعدة إلى مكة.
1: لقد أرسلناك لمحمد حتى تشد العقد وتجدد العهد معه، فعدت وأنت تدعو له؟
3: أو تحسب يا أبتي أن رسول الله يقبل تجديد العهد معكم بعد أن نقضتم العهد معه وآزرتم بني بكر حليفتكم؟
1: لم نفعل هذا ولم ننقض العهد.
3: ألم تخرج ليلا يا أبتي لتقاتل معهم ضد بني خزاعة؟
1: أنا لم أخرج، ولكني قدمت لهم بعض السلاح فقط.
3: أليس هذا نقضا للعهد؟
1: المهم ماذا نفعل الآن ومحمد قادم إلينا؟
2: لقد جاءكم المسلمون في 10,000 رجل، وأنا أرى أن الإسلام خير لكم.
1: أنت تقول هذا يا أبا سفيان وفي هذا الوقت بالذات؟
2: نعم أقوله الآن يا سهيل، وسأقوله دائما، فمن دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
3: ما بك يا أبتي؟ لما لم تعد تخرج من الدار بعد أن فتح رسول الله مكة؟
1: إني لا أمن على نفسي يا عبد الله، وأخاف أن أقتل.
3: لما الخوف وقد نهى رسول الله عن القتال؟
1: ألم تر كيف انقض خالد بن الوليد على بعض رجال قريش؟
3: لو لم يمطروه بنبالهم لما فعل ذلك؟
1: إنني لا أجرؤ بعد الذي جرى على الخروج، فدعني يا ولدي.
3: حتى لو أخبرتك بأن رسول الله قد أمنك على حياتك؟
1: أحقا ما تقول؟
3: نعم يا أبتي، لقد ذهبت لرسول الله وطلبت منه ذلك، فأخبرني بأنك آمن بأمان الله.
1: بارك الله بك يا ولدي.

0: ولكن ماذا بالنسبة لبقية الرجال؟
1: لقد سبقوك وذهبوا لرسول الله بعدما كانوا يخشون عاقبتهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: إذن أنا من الطلقاء أيضا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: الحمد لله على أن هداك للإسلام.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية، رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.